0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسامح.

بكم جميعا، وتبقى الموسيقى المسافرة في أحلامنا عنوان قيامتنا من تحت أنقاض اليأس. ولم نغير الإيقاع لنسمع صوت القلب واضحا بداخلنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالي.

يطير الحمام يحط الحمام، أعدي لي الأرض كي يستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة بالأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام، وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام. وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب.

وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه، وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي، وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي.

من والدي ومن شجري من سرير الصغير ومن دجري من مراياي من قمري من خزانة عمري ومن سهري من ثيابي ومن خفري إلى أين تأخذني يا حبيبي؟

حر حر وحر حاصر حصارك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فأنت لا حر حر وحر قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب عدوك لا مفر أشلاؤنا أسماؤنا حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهب فإما أن تكون أو لا تكون سقط القناع عن القناع سقط القناع ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للنسيان والأعداء فاجعل كل متراس بلد لا لا أحد سقط القناع عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وضاعوا سقط القناع حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكونوا

كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها. أتعلم عيناك أني انتظرت طويلا كما انتظر الصيف طائر، ونمت كنوم المهاجر، فعين تنام لتصحو عين طويلة وتبكي على أختها.

حبيبان نحن إلى أن ينام القمر، ونعلم أن العناق وأن القبل طعام ليالي الغزل، وأن الصباح ينادي خطايا لكي تستمر على الدرب يوما جديدا. صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخبر والأغنيات. لماذا نسائل هذا الطريق لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي وحسبك أننا نسير معا للأبد. لماذا نفتش عن أغنيات البكاء بديوان شعر قديم، ونسأل يا حبنا هل

حب القوافل واحة عشب وماء، وحب الفقير الرغيف كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة. وجدنا غريبين يوما ونبقى رفيقين دوما.

فانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما، وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها.

إلى حين. فالشوق يفتح ألف نافذة خضراء عن عينيك تغنيني. لا فرق عندي يا معذبتي، أحببتني.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: أكرر للمرة الألف أني أحب، أكرر للمرة الألف أني أحبك. كيف تريدينني أن أفسر ما لا يفسر؟ وكيف تريدينني أن أقيس مساحة حزني وحزني كالطفل يزداد في كل يوم جمالا ويكبر؟ دعيني أقول بكل اللغات التي تعرفين ولا تعرفين أحبك أنت.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، يحملوا أسماءكم وانصرف، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرف، واسرقوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم، وطن ينزف شعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

حبك أيها الجفن حربان، تبقى في سرك العلوي مسحة نور على الليل المعتم، ونقطة ضوء في حدقة الظل العميق، أم لا؟ فتمضي في دربك الموحلة، وفي جعبتك يرقد اللاشيء.

الذي طارت خيامه في الريح الهمجية الهوجاء في احتدام حرب داحس الجاهلية، ولست شرارة حقد اندلعت في بيادر القمح المبللة بعرق الفلاحين. ولست عصفورا بريا تروى عن ذبحه الحكايات. لست يا وصلي الذي لا ينقطع مجرم حرب

أرسم في لائحة خيالاتي وفي سجل خواطري تأملاتي المستقبلية التي نعمت بها خارطة لا محدودة. أرسم عشب البر في حقلي الممتد. أرسم أصداف البحر في ساحل لا نهائي. أرسم زهر الأقحوان الضائع وسط الأعشاب، وأرسم الورد وخيوط

جسمي شاردا، وأصف شعري بذر الهوى المنداح مع نسيمات الصبا. أركض وأركض وأقيس الحقول بأغلال يدي، أسأل ذاتي هل جننت؟ أفضل ألا أتكلم. أسأل رسمي هل محيط من مشغل الرسم اليدوي والتطريس في خواطر الأمل المعشوق؟ أفضل ألا أتأمل. أسأل حائط المسبي تقبل رسمي أم صورة طفل زيتي؟ يختار جداري صورة الطفل الزيتي.

أبشرة ملونة في يدي، وأعود لأرسم عازلتي من جديد. أفرق الرسم في مقلتي وأمثله، فيأخذ شكلا أخيرا. أرسم طيفك في قلبي، وتسري أشياءك في شراييني، وفي ليل الغضب الشتوي القارس أرمي معطفي وأهرب في ذاكرتي، ويتخذ شكلي الجديد صورة مجنون بعود.

ولا خطرت منك الهوى.

إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي.

الحلقة التاسعة. أكد لقاء حماد بالساحر الشكوك التي خامرت فاطمة حول نوايا ابن عمها، لكنها أخفت عنه احترازها من تصرفاته اتقاء لشر قد يصيبها. أما صاحب الحمار فقد بدأ التململ يتسرب إلى جيشه من الرعاع البربر رغم الوعود الكاذبة التي كان يمنيهم بها. وداخل أسوار المهدية بدأ هاشم بن يحيى في تنظيم صفوف الجيش استعدادا للمعارك الحاسمة. وداخل الغرف الخلفية للقصر كشف الحوار بين الوزير الحسن أبي جعفر والجارية مريم عن سر ظل إلى فترة طويلة طي الكتمان.

0: هاشم ابن يحيى يا مولاي المنصور.
1: السلام على أمير المؤمنين.
2: وعليك السلام.
1: يا أمير المؤمنين، لقد استفحل أمر القبائل المناهضة الفاطميين، إنهم يغيرون على المهدية في كل آن وحين، وأنا مستعد للإنقضاض عليهم لو أمرت بذلك.
2: أراك دائما تتعجل الأمور يا هاشم، تميل إلى القتال وتغلب العاطفة على رجاحة العقل.
1: إني شديد الثقة بالنصر ومعتز باختياري من قبل أمير المؤمنين كي أكون على رأس الجيش.
2: بلغني أنك أبعدت البعض من قادة السرايا دون استشارتي.
1: نعم، أبعدت من سكن إلى الراحة وهجع إلى الدعة وبسط العيش ونسي الحصار من حولنا وتخلى عن السيف ليلهو مع الجوار والقيان. أنا ما خالفت لك أمرا، أنت الذي صيرتني على رأس الحماة، ومن حقي أن أعين وأعزل ما تقتضت الحاجة إلى ذلك.
2: ما كنت أنتظر منك هذا.
1: ماذا كنت ترجو مني يوم نصبتني يا أمير المؤمنين؟
2: ما يرجى من مثلك، عزم وإرادة وشجاعة وإقدام. لكنني ما أردت أن يكون لك أعداء. إن جندنا حين ابتلوا بحرب الخوارج تقلبوا فوق لهيب نار حارقة، لكنهم سيكونون معك، سترى ذلك بنفسك يوم يحمل وطيس.
1: أرجو ذلك يا سيدي، فالمهدية اليوم بحاجة إلى رجالها، إنها بين حجري الرحى، تهديد صاحب الحمار وأطماع الأمويين المنتصبين في المغرب، وأنا ما قبلت بما كلفتني إلا لأزيل خطر الأمويين والأدارسة
2: والخوارج. أتناسيت أمرهم؟ ألم يكونوا همك الأول؟
1: أبدا، أنا ما تناسيتهم، إنما وجدت أمرهم مؤجلا فما استعجلته، لذلك أرجعته إلى حين. ثم إن زير ابن مناد قد تكفل بإبادتهم، فلا فائدة من صرف الجهد والوقت في حصار بدأ يعتريه الوهن.
2: وهل استشرت في هذا وزير المشورة الحسن أبا جعفر؟ إنني أريده أن يكون لك سندا.
1: ما فعلت ذلك، وكما أسلفت الحديث، أنا أرغب أن يكون لجانبي من هم أشد عزيمة ورباطة جأش. أنا بحاجة إلى سواعد من حديد قادرة على مقارعة السيف بالسيف، لست بحاجة إلى شيوخ ترزح تحت وطأة ثقلهم الجياد. وإنني أمهلت سكان المهدية 5 أيام، 5 أيام فحسب، ليخرج كل من يقدر من شبابها على حمل السلاح.
2: حسنا،
1: الويل كل الويل لمن تخلف منهم، فسيكون له سيف بالمرصاد. إن المهدية اليوم في حاجة إليهم، وما عهدت في رجالها إلا الجرأة والإقدام للذود عن حمى مدينتهم.
2: لك ما تريد، لك ما تريد يا ابن يحيى، فتدبر أمرك، إني لا أشد على يديك، افعل ما تراه صالحا.

0: مالي أراك عكر المزاج وعلى غير عادتك يا جعفر؟
1: أردت أن أفاتحك في موضوع يخصني يا أبي، لكن ما الفائدة منه الآن بعد أن قضي الأمر؟
0: لما كل هذا الحزن في نبرات صوتك؟ أعترف أني كنت شديدا معك أحيانا، لكنك تعلم أن شعرة من رأسك تساوي عندي كل ما في الدنيا. إنك ابني الوحيد وكل طلباتك مستجابة.
1: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تكون فاطمة من نصيبي؟ رفضت أن تكون سبية رغم أنني أوقعتها في الأسر وأدخلتها أسوار المهدية. أردتها لنفسي زوجة، كان ذلك غاية مرادي، وما أظنك إلا فهمت قصدي.
0: ما كان ليحظى بها غيرك، لكن أمير المؤمنين سبقنا بالكلام، فلزمت الصمت أمامه وخضعت لإرادته. لا تنسى أننا مدينون له بكل ما نحن فيه من عزة وجاه. إنها لا تعد أن تكون سبية، وأنا أريد أن أزوجك واحدة من بنات المهدية ذات حسب ونسب.
1: ألم تتزوج أنت يا أبي من جارية؟ ألم تكن أمي سبية؟ أمي التي لا أعرف عنها شيئا؟
0: أمك فرت ولا يعرف أحد لها مكانا حتى يومنا هذا، ولا أرى فائدة من إثارة المواجع يا ولدي.
1: ليتني عرفتك يا أمي، ليتني أراك ولو في المنام، ليتني نمت في حضنك رضيعا وطفلا وشابا. كم رجوت الله أن أعثر عليك يوما. ما ذنبك إن كنت جارية أو سبية؟ ما ذنبي أنا يا أبي حتى يشار إلي بالبنات؟ وإن كان ذلك صحيحا فأنا من صلبك.
0: أجل
1: لكن المعز بن المنصور يقيد أحلامي ويحد من طموحاتي دوما.
0: ويحك يا جعفر، أتجعل المعز لدين الله في الميزان؟ إنه ولي العهد، لو بلغ هذا الكلام المنصور لأمر بسجنك. لا تجاهر بمثل هذا الحديث ولا تتجاوز الخطوط الحمراء.
1: وهل يرضيك أن تسرق مني فاطمة يا أبي؟
0: إنما يراه أمير المؤمنين غير ما نراه، إنه يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وما زواج المعز بفاطمة إلا جزء من هذه المصلحة.
1: كيف له أن يقع في هواها وهو الذي لم تقع عينه عليها مطلقا؟
0: يا ولدي يا جعفر، أرجو أن تغلب العقل على العاطفة. اصرف نظرك عن فاطمة، لن نأخذ من الدنيا أكثر مما قدره الله لنا، وإياك ثم إياك أن تتعرض للمعز بمكروه، لأن أمير المؤمنين لن يغفر لك ذلك. وأقلع عن معاشرة أهل السوء، فما بلغني عنك من أخبار لا يبعث على الإطمئنان.

0: لماذا خاطرت بنفسك وجئت إلينا يا أمير سجل ماسة؟
1: جئت إلى المهدية لأمنع حربا ليست لصالح الطرفين، حربا بلا طائل يا أمير المؤمنين.
0: حرب من وعلى من؟
1: حربكم ضد القبائل البربرية يا مولاي.
0: هل أرسلك صاحب الحمار طالبا المغفرة بعد أن ضيقنا عليه الطوق؟
1: إنك تعلم أننا على عداء مع مخلد بن كيدان صاحب الحمار، ولكنه جاءنا بمئة ناقة محملة ذهبا يطلب مساعدتنا. إنه يخطط للدخول إلى المهدية، وما أراه سيرجع عن أمر بات هاجسه الوحيد.
0: فهمت. وماذا تطلب إزاء هذه الخدمة التي تقدمها لنا؟ قل ماذا تريد مقابل حقن الدماء؟
1: أنت أمير المؤمنين وتقدر الخدمة وتجزي على قدرها.
0: ما أراك فرطت في مئة بعير حملت ذهبا إلا وفي نفسك ما هو أهم.
1: لا أطلب مالا ولا جواهر، إنما لي طلب واحد.
0: ما هو؟
1: واحد لا غير.
0: قل.
1: أريد رأس أمير فاس الذي نصبه الأمويون، وما طلبي بعزيز عليكم بعد أن بلغني استعدادكم الخروج إلى الحرب ضدهم.
0: وما سبب هذا العداء؟ أليس أمير فاس بربريا؟ ربما كان هو الآخر من سجل ماسة. ما ظننت أن رأس هذا الحمار يساوي كل هذه الكنوز.
1: لقد علق ابني حيا على أسوار فاس، يقطع لحمه يوما بعد يوم، ثم ألقى بجثته في الصحراء تنهشها الذئاب الضارية.
0: إذن خذ بعضا من العهد بيننا نقدا، أنا لا أرد خائبا من طرق بابنا. يا صاحب الخزانة، هبه من بيت مال المسلمين 100,000 دينار. ولكن بقي أمر لم أعرف وقد حيرني، وربما ساعدتني فيه للخروج من حيرتي. لما لم تحالفوا صاحب الحمار؟ ألم يجزل لكم العطاء كما قلت؟
1: إن صاحب الحمار إلى زوال، وما أظنه إلا في ساعاته الأخيرة، فكيف نركب فرسا خاسرا يا أمير المؤمنين؟

0: لقد رافقتني كما أردت، فهل لي بمواصلة الطريق بمفردي؟ إن أسوار المهدية صارت على بعد أميال، فارجع أدراجك يا حماد حتى لا تقع في الأسر.
1: لن يجرؤ أحد على إلحاق الأذى بي. يبدو أنك نسيت من أنا، لكنني رأيت فيك ما لم ألمسه من قبل. صرت شاردة الذهن، ظنينة الأحاسيس والمشاعر يا فاطمة.
0: أخشى عليك مغبة الأمر لو أسررت على مرافقتي. أرجوك أن تدعني الآن وشأني، فأنا بدت أرى عن بعد كتيبة من الفرسان تعدو نحونا. هيا لوذ بالفرار قبل أن يدركوك.
1: كيف لفارس المثل أن يلوذ بالفرار؟ كيف لي أن أتركك وحيدة؟ إنني أغار عليك.
2: ها نحن نلتقي من جديد يا فاطمة، وفي نفس المكان بالذات. أما زال بك حنين إلى الصيد؟ أم تراك على موعد جديد؟
0: خسئت، اخرس أيها الوقح. هذا حماد بن عمي جاء لمرافقتي خوفا علي من أخطار الطريق. إياك ثم إياك أن تسيء الظن بي.
1: أنا فعلا ابن عمها، لكن فاطمة نسيت أمرا هاما، فأنا كذلك خطيبها. ولولا أن فرقت بيننا الأيام لكانت زوجة لي منذ زمان.
2: ها قد صرنا ثلاثة في هواها، أنا وأنت والمعز لدين الله الذي صار هو الآخر خطيبا لها. واصلي طريقك يا فاطمة، إنهم في انتظارك على أحر من الجمر. أما ابن عمك هذا فلي معه شأن، سوف أكرمه أحسن إكرام.
0: هيا.
2: ها قد صرنا وحدنا يا حماد. أقسم بالله العظيم لو علم المعز بوجودك لكان هذا آخر يوم في حياتك، وسيلحق رأسك بالرقاب المعلقة على شرفات الأسوار. لكنني يا حماد سأكون بك رحيما، سأبرم معك صلحا.
1: وماذا تريد مني مقابل ما ستقدمه لي؟ لا أظنك تفعل ذلك لوجه الله.
2: تعجبني فطنتك، أنا لا أخفي عنك سرا إذا قلت بأنني مثلك قد وقعت في هوى فاطمة، لكنني ما صرت بحاجة إليها بعد أن اختطفها المعز بن المنصور مني.
1: وما تطلب مني أن أفعل؟ فأنا لا أرى لي مكانا في هذا الخضم.
2: هو أمر هين يا حماد، لن يكلفك سوى ضربة سيف أو رمية رمح. تقتل المعز لدين الله غريمك وغريمي، وتفوز بقلب فاطمة رفيقة الصبا وحبيبة القلب. وسأطلعك لاحقا على خطة وضعتها للغرض، وأنا أحذرك منذ الآن، لا ينبغي أن يعلم أحد بما دار بيننا. أفهمت يا حماد؟
1: ماذا لو أخذت هذا القرطاس الذي معي؟ إن فيه سما زعافا، تكفي حبة منه لموت بعير، فما بالك لو دسست شيئا منه في طعام أو شراب يتناوله المعز هنيئا مريئا.
2: هات القرطاس حتى يكون بديلا عن الخطة الأولى إذا استحال تنفيذها. والآن عليك بالرجوع والتفكير جيدا في الأمر، وسنلتقي ليلة اكتمال البدر أمام السقيفة الكحلاء، أنا وأنت والمعز وفاطمة طبعا. ليلتها ستكون الأبواب مفتوحة والفوانيس مضاءة. إياك يا حماد أن تخذلني، لأنني عند ذلك لن أضمن ثورة الجنود الذين سأصرفهم إلى ذلك المكان، والذين سيكونون على استعداد لسلخ الخائن حيا وإلقائه للوحوش.
3: الفواطم.
4: تأليف نور ذويب،
3: إخراج عبد الله الوافي.
4: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
3: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل محمد بن فقيرة، صابر محمد، لزهر بوعزيزي، مقداد المعزون، منصف لوكيل، زهرة النفاتي، منير علوي، علي بن حمدة، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا الماضي تفسير سورة آل عمران، وتناولنا خلاله الآيات الست الأولى التي بيّنت أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتب السماوية على الأنبياء، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لأن غايتها واحدة وهدفها واحد، وهو إرشاد الناس إلى الحق والإقرار بتوحيد الله والاعتراف بوجوده. كما بيّنت الآيات أن إنزال الكتب والخلق والإيجاد في الأرحام والعلم بغيب السماء والأرض دون أن يخفى عليه سبحانه شيء أدلة وبراهين ثلاثة قاطعة تثبت الألوهية لله وحده دون مشاركة أحد من خلقه له أو اتصاف بشر بالألوهية. فذلك مما يزعم المبطلون، إذ أن الإنسان مخلوق ضعيف بحاجة إلى الخالق في كل أموره سبحانه، لا إله إلا هو، فلا خالق ولا مصور سواه، وذلك دليل على وحدانيته. فكيف يكون عيسى إلها مصورا وهو بشر مصور؟ ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع الآيات الموالية حتى الآية التاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عبر الله عن القرآن بالكتاب لبيان تفوقه على بقية الكتب السماوية، فهو الجدير بأن يطلق عليه اسم الكتاب. وفي قوله تعالى هن أم الكتاب استعارة، حيث شبه تعالى الآيات المحكمات بالأم، فهي بمنزلة الأم للكتاب، وسائر الآيات يتبعها أو يتعلق بها كما يتعلق الولد بأمه. إذن يخبر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أنزل عليه القرآن، وفيه آيات محكمات وآيات متشابهة في دلالتها تشتبه على كثير من الناس أو بعضهم. فالمحكم هو الواضح الدلالة الذي لا التباس فيها على أحد، كآيات الحلال والحرام. والمتشابه هو الذي لم يظهر معناه ولم يتضح المراد منه، فهو يحتاج إلى التدبر والتمعن، أو هو ما استأثر الله بعلمه مثل موعد الآخرة وأحوالها. فالآيات المتشابهة اختلف العلماء في مدلولاتها التي لم تكن واضحة مثلما كانت الآيات المحكمة. ومن أمثلة المحكم قوله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وما بعدها من الآيات. وقوله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآيات الثلاث بعدها. وقوله عز وجل في سورة الزخرف في شأن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهذه الآيات وأمثالها، وهي تمثل أغلب القرآن في تبيان أصول العقيدة والحلال والحرام، كلها واضحة الدلالة على المعنى المراد، ولا تحتمل أي معنى آخر، وهي أم الكتاب، أي أصل القرآن وعماده ومعظمه، وغيرها متفرع عنها تابع لها. فإن اشتبه علينا آية منها ردت إلى المحكم وحملت عليه، كقوله تعالى في سورة النساء في شأن عيسى عليه السلام: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يحمل على قوله تعالى في سورة الزخرف: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ومن أمثلة المتشابه قوله تعالى في عيسى عليه السلام في سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله تعالى عن ذاته في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقوله عز وجل في سورة الفتح: يد الله فوق أيديهم. فهذه الآيات تحتمل عدة معان، ويخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المراد. فليس للنصارى الاحتجاج بأمثال هذه الآيات التي هي من المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، وإنما عليهم الوقوف عند محكم التنزيل مثل قوله تعالى في سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومعنى المتشابه والمحكم هنا يختلف عن معناه في آيات أخرى، فقد وصف القرآن كله بالمحكم في قوله تعالى في سورة هود: كتاب أحكمت آياته. والمراد أنه ليس فيه عيب، وأنه كلام حق، فصيح الألفاظ، صحيح المعنى، أحكم نظمه وأتقن، واشتمل على الحكمة. ووصف القرآن أيضا بالمتشابه في قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق والهداية والسلامة من التناقض والاختلاف، كما قال تعالى في سورة النساء: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مستمعي الكرام، إنه من رد المتشابه إلى الواضح المحكم فقد اهتدى، وإن عكس فقد ضل. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي فأما الذين في قلوبهم ضلال وميل عن الحق إلى الباطل فيتبعون أهواءهم، فيأخذون بالمتشابه الذي يتمسكون به، ويمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، ويتركون المحكم الذي لا التباس فيه بقصد إيقاع الناس في الفتنة في الدين وإضلال أتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على مزاعمهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم، كما فعل النصارى الضالون حيث اعتمدوا على قوله تعالى في سورة النساء: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليستدلوا على أن عيسى بن الله لأنه روح منه، فادعوا ألوهيته وتركوا المحكم، وهو قوله تعالى في سورة الزخرف: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهم يفعلون ذلك أيضا بقصد تأويل القرآن على غير حقيقته وتحريفه على نحو ما يريدون، متبعين أهواءهم وتقاليدهم وموروثاتهم، وتاركين الأصل المحكم الذي بنيت عليه العقيدة، وهو عبودية عيسى لله وإطاعته إياه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه

وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تأويله أي تأويل المتشابه، وهو مدلوله وحقيقته. والراسخون في العلم هم الثابتون المتمكنون من العلم، وفي هذا التعبير استعارة أيضا، فقد شبه المتمكنين في العلم بالأشياء الثقيلة الراسخة في الأرض، وهو أبلغ من قوله والثابتون في العلم. وللعلماء في تفسير هذه الآية رأيان: الأول هو الوقوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله والراسخون في العلم كلام مستأنف، أي أن هذه جملة أخرى، المبتدأ فيها الراسخون في العلم وخبره يقولون كل آمن. وعلى هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فهو مما استأثر الله بعلمه أو ما خالف ظاهر اللفظ فيه المراد منه، فلا يعلم حقيقته إلا الله. وهذا رأي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بن كعب وعائشة. الرأي الثاني الوقوف على لفظ العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويجعل قوله يقولون آمنا كلاما مستأنفا. وعلى هذا فالمتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون. وإلى ذلك ذهب ابن عباس وجمهرة من الصحابة، وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. أما قوله تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فمعناه أنهم يؤمنون بأن كلا من المحكم والمتشابه من عند الله، وكلاهما حق وصدق، وكل منهما يصدق الآخر. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أصحاب العقول السليمة المستنيرة. ثم ذكر تعالى ما يدعو به هؤلاء الراسخون ليهبهم الله الثبات على فهم المتشابه، فقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي إن الراسخين في العلم المؤمنين بالمتشابه يطلبون من الله أن يحفظهم من الزيغ بعد الهداية لدينه القويم وشرعه المستقيم، وأن يهبهم الثبات على الهداية، ويطلبون بفضل منه رحمة يثبتهم بها على دينه الحق، ويسألونه التوفيق إلى الخير والسداد. فهم يعرفون ضعف البشر وكونهم عرضة للتقلب والنسيان والذهول، فيخافون أن يقعوا في الخطأ، ويعترفون بأنه المتفضل على عباده بالعطاء والإحسان، فهو الوهاب أي كثير الهبات، والهبة هي العطية بلا مقابل، والواهب هو الكريم الذي يعطي إحسانا منه وفضلا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه،
إن الله لا يخلف الميعاد، أي ربنا إنك تجمع الناس للجزاء في يوم لا شك فيه، وإنا موقنون به، لأنك أخبرت به وقولك الحق، ووعدت وأوعدت بالجزاء فيه، وأنت لا تخلف وعدك. يقول تعالى في سورة النساء: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وتعليمنا هذا الدعاء لنشعر بالخوف من الزيغ الذي يسلب الرحمة في ذلك اليوم، وهذا الخوف هو مبعث الحذر والتوقي منه. اللهم ثبتنا على الإيمان، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وارحمنا ولا تحرمنا

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. موعدنا يتجدد إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة آل عمران. نلتقي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك، ناسيا غافلا

فكرم الله أوسع، عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقن.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. بداية من اليوم إضراب في قطاع المحروقات على خلفية جملة من المطالب المهنية. تجديد وتحديث قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر لتكون جاهزة في غضون 45 يوما. كمية زيت الزيتون التونسي المصدرة تسجل زيادة بنسبة 50.8%. في العالم، الرئيس الفرنسي ينتقد السلام المزعوم في غزة ويدعو للوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في مواجهة قانون الغاب. وزير الخارجية الإيراني يشترط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الإخباري اللاحق لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع مهدي قاسم وأنور بوجلبان. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله يكون يوم الخير يوم السعد يوم الفرحة يوم النجاح للجميع. اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ميلادي الموافق للثاني عشر من ربيع الثاني 1448 للهجرة، 25 يوم من فصل الخريف. إشراقة شمس هذا الصباح تكون بعد دقيقة من الآن 6:05 دقائق. أو نذكركم بأوقات الصلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار و17 دقيقة، صلاة العصر 3 مساء و37 دقيقة، صلاة المغرب 6 مساء و15 دقيقة، وصلاة العشاء الساعة 7 مساء و37 دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، مرحبا بكم، نسلم عليكم ولاد بلادي بنات بلادي. إيش نحوالكم وإيش عاملين؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة محلاك نفيق، وإحنا فرحانين وإحنا زاهين وإحنا مبتسمين للحياة على دوام. مرحبا بكم في كل ملاحظاتكم دائما على صفحتنا الرسمية وعلى طرق التواصل في مختلف المحطات الإلكترونية. تحية كبيرة برشا لكل أبائنا أمهاتنا، رضيت الله ورضيت الوالدين مستعملوا طرقات هذا الصباح في التهني السلامة، طريق سلامة للجميع. هذه أحلى صباح، هذه خطوتنا الأولى هذا الصباح، إن شاء الله مواصلين معكم المشوار للتسعة، برشا أركان برشا محطات. تحية كبيرة برشا لكل الزملاء كل مستمعينا الكرام. أنور بوجلبين اليوم على مستوى الإخراج الفني، سلم عليكم الناس كلهم، مهدي قاسم يقول لكم أحلى كلام هذا الصباح كي تصليوا على النبي، صليوا على النبي يا جماعة.

0: الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاة وسلامي على رسول الله. لا يسمع فينا الآن يصلي على النبي، واللي يصلي على النبي يربح بإذن الله. 13 دقيقة بعد 6 متاع الصباح، أسعد الله وصباحكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في محطتنا المباشرة الأولى هذا الصباح. كالعادة كلمة حلوة، والكلمة الحلوة ما تكون كان بيمضى شيخنا العزيز الغالي محمد حيتانا. شيخ
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور، صباح الخير، صباح البركة، صباح الرحمة، صباح المحبة بين المسلمين.
0: كمل صباح الحركة. ايه؟
1: صباح الحركة، صباح إن شاء الله الاقتصاد، صباح الرزق، صباح رضاية الوالدين إن شاء الله. أخويا مهدي ليك وأخويا أنور وكافة السادة المستمعين الأجلاء، كيف الفريق العامل هذا الصباح، إن شاء الله ربي يعاوننا ويعاونكم، ورب إن شاء الله يفتح علينا من خير ومن فضل الواسع بجاه القرآن الكريم.
0: أمين.
1: وبجاه أسرار سورة الرحمن الرحيم إن شاء الله.
0: محلها كلمة على الصباح، وقت واحد خارج من الدار، خارج من الدار يقول لك يا فتاح يا عليم.
1: نعم.
0: يا رزاق يا كريم. نعم. احنا علينا بالحركة،
1: وربي سبحانه عز وجل عليه باش يبارك لنا ويمدنا بالصحة،
0: ينزل البركة،
1: ينزل البركة. نعم، والحمد لله رب العالمين دائما وابدا. ربي سبحانه عز وجل منذ ما خلقنا ويعني وضعنا في أرحام أمهاتنا رحمهم الله وأطال الله أعمار الأحياء.
0: أمين.
1: الحمد لله ربي يرزق فينا أخويا مهدي، يعني رزق الله تبارك وتعالى أزلي، رزق الله تبارك وتعالى أمدي، رزق الله تبارك وتعالى أبدي، رزق الله تبارك وتعالى سرمدي. فاللهم ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك أمين. الحمد على ما أوليت، ولك الحمد كله عاجله وآجله، خيره وبره وجوده. الحمد لله كل ما يشكر رب الإنسان وشوية. ربي إن شاء الله مدنا بالصحة وبالعافية حتى يبقى لنا لسانا ذاكرة
0: إن شاء الله يا رب.
1: نعم، وقلبا شاكرا وجسما على البلاء صابرا.
0: يا شيخ، واحنا صباح تبدا داخل القهوه باش عمل قهوتك، تبدا داخل العطريه لاي مكان، ساعات تلقى هيك الكلام السمح.
1: أي نعم.
0: عليك بتقوى الله ان كنت غافلا
1: ياتيك بالارزاق من حيث لا تحتسب،
0: فكيف
1: تخاف الطيرة،
0: فكيف تخاف الله وهو رازق، فقد رزق الحوت والطيرة هكا. نعم. فقد رزق الطيرة والحوت في البحر.
1: نعم. نعم.
0: من ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور
1: شيء مع النسر.
0: شفت محلاه،
1: هذه هي
0: الأرزاق.
1: سبحان الله، ربي سبحانه عز وجل يعني خويا مهدي قسم لنا الأرزاق ودبر لنا، فاحنا دائما وابدا نقول له يا مدبر دبر لنا فإن لنا نحسن التدبير. خلي تدبير الله سير المفعول خير من اللي ندبره احنا، لأن تدبيرنا احنا راهو بسيط جدا.
0: صحيح.
1: أما وقت اللي ربي سبحانه عز وجل يدبر لنا، وربي سبحانه عز وجل يحسن لنا الاختيار، وربي سبحانه عز وجل يعني ينظم لنا أفكارنا وينظم لنا معناها حياتنا وينظم لنا كيفية العيش متاعنا، فسبحان الله له جمالية في التدبير وله رونق وجمال وإبداع. سبحان الله سبحانه عز وجل من صفاته، ولله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، من أسمائه البديع. البديع يعني الله. نعم، بديع بديع سبحانه ربي، بديع جدا،
0: بديع السماوات،
1: بديع
0: والأرض.
1: السماوات والأرض سبحانه عز وجل بديع في جمال، بديع في الكمال، بديع في الخلق، بديع في سبحانه. أنظر الإنسان وقت يقف أمام المرآة يرى كيفاش ربي سبحانه عز وجل أحكم هذا الصنع ونور هذا الخلق. فسبحان الله، العينين، اللسان، هديناه النجدين، شفتين، سبحان الله، يد يمنى ويد يسرى، حاجب، رأس، احكام مدقق ومفصل، امعاء، كل حاجة في بلاصتها، كل حاجة تعطي دورها. وقت اللي العين يزمها تنظر، وقت العين يزمها ترمش عينك يزمك ترمش، وقت اللي يزمك تذوق الحلو يعطيك ذوق الحلو، وقت اللي يزمك تذوق الذوق المالح تذوق الذوق المالح.
0: أيه.
1: وقت اللي يزمك تصفي لك الكلى الدم تصفي، وقت اللي يزمك تجبد الهواء الشهيق يجب أن يدخل من مكانه،
0: أحمد ربي بنادم
1: يخرج من مكانه. يعني وقت اللي تمشي يعني اللي تبدل من خطوة لخطوة مش شاء الله، وقت اللي تجري دقات القلب تتسارع، وقت اللي تنقص في الجري دقات القلب تهفت وتركح شوية. سبحان الله،
0: الحمد لله
1: والشكر لله. هذا البديع يجب علينا أن نحمده ليلا ونهارا،
0: يلزم الإنسان ديما. احنا ساعات مكشبرين ساعات. اي يا سيدي،
1: الله يهدي.
0: اي يا شيخ، ني سمح
1: سيدي الغالي،
0: قال لك فلان أيوه. أنا كنت أشتري كل يوم صباحا من بيع
1: الصحون. كنت بديلي من الفلين نعرف.
0: ما حكيت لكش على أمور أخرى.
1: أيوة.
0: قال لك كنت أشتري كل يوم صباحا من بيع صحف صحيفة. وقد علمني مرة درسا مهما سيبقى في ذاكرتي طوال العمر. سألته مرة كيف حالك اليوم؟ فقال لي في نعمة الستر والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: فاندهشت من إجابتي وسألته ولماذا الستر تحديدا؟ تتعليش تقول في نعمة الستر؟
1: أي.
0: فقال لي لأنني مستور من كل شيء والحمد لله. فقلت له مداعبا عن أي ستر تتحدث وقميصك مرقع بألوان شتى؟ تمريولك وسروالك مقطعين وانت تحكي على الستر.
1: والله العظيم
0: تعرفش. قال لي وكلامك عسل يا شيخ.
1: أيوة.
0: عندما تكون مريضا ولكنك قادرا على السير بقدميك فهذا ستر من مذلة المرض.
1: نعم.
0: وعندما يكون في جيبك مبلغ بسيط يكفيك لتنام وأنت شبعان حتى لو كان خبزا فهذا ستر من مذلة الجوع.
1: نعم.
0: عندما يكون لديك ملابس ولو كانت مرقعة فهذا ستر من مذلة البرد.
1: نعم.
0: وعندما تكون قادرا على الضحك وأنت حزين فهذا ستر من مذلة الانكسار.
1: نعم.
0: وعندما تكون قادرا على قراءة الصحيفة التي بين يديك فهذا ستر من مذلة الجهل.
1: نعم نعم. صحة الأبدان في هال
0: سمح ولا
1: ممتاز
0: اختيار سمح ولا
1: انت بكلك سمح.
0: الله الله عليك يا شيخ.
1: الله ينورك. حصيل سيدي مهدي
0: سيدي.
1: الستر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا ورب سبحانه عز وجل. كم هو جميل وكم هو ستير وكم هو فضله واسع على المؤمن وعلى المسلم وعلى الخلق كافة. فالله سبحانه عز وجل سترنا منذ ما خلقنا وسترنا على وجه الأرض وسترنا عندما ندفن وسترنا يوم القيامة. فالإنسان لابد عليه أن يعيش بالستر ولابد عليه أن يسعى إلى الستر. يسعى إلى ستر خير المؤمنين. خير المؤمنين يلقاهم في غلط ويلقاهم في المخمص.
0: احنا ولينا البز.
1: هذا وهذا المشكل متاعنا اليوم. يعني المقابل متاع الستر هو الفضيحة. المقابل متاع الستر إشاعة الفاحشة. المقابل متاع الستر إشاعة يعني الكذب. إشاعة الأباطيل والأراجيف وعدم الحقيقة. فحل محل الستر معناها عدة مسائل مشكوك فيها وعدة مسائل ما يحبهاش ربي. أغزر أنت كما تفضلت بهالكلام الطيب أنا زادة حذرت لك حويجة سمحة لي لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا.
0: أنا تعرف الحويجة سمحة ماكلة اللي بدأ السويح لسل.
1: لا حتى هذا سمح برشا.
0: تفضل.
1: أسمع أخويا مهدي شو يقول.
0: أسيدي بابا.
1: فيما روي عن الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأيناه في الأثر المأثور إيش يقول؟ لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره به.
0: الله.
1: ما شاء الله. ولكن أخوي المؤمن أن الإنسان لابد عليه أن يستر أخاه المؤمن وأن يستر أخته وأن يستر ابنه وأن يستر جاره.
0: احنا حتى في الدير شي يقول لك استر مصر الله
1: استر ربي.
0: ولينا في التلفزة يفتح
1: سيطة اليوم سيدي في التلفزة
0: في
1: قنوات التواصل الاجتماعي وفي الشارع وفي الطريق العام وفي أمام حتى خارجين من المسجد داخلين المسجد معناها أمام المقهى خارج المقهى في الطريق العام في الحافلة في التاكسي في أي مكان في اللواج في تحية الوسائل هذوما راهم يبابيولوا ساعات في الطريق العام في الكياس يقول يسلم على صديقك وخوك مهدي.
0: أيه.
1: وتحية ليكم وتحية لبرنامجكم ربي يحفظكم.
0: يبيبيوتلهم تو في الكام.
1: صحيح. فأخويا مهدي معناها نحب نسوقه في الصباح بكل معناها محبة. نرجع للمواثيق ونرجع للعهود ونرجع للقيم باش يا خياني راه والله له كل شيء أنه نشد الهاتف الجوي. شوف اش عمل شوف اش قالت لي واخزر يا ناس واخزر يا مش هيك راهو التساق وتساس الأمور. راه يلزم الإنسان صحيح يلزمك إنسان ساعات تقول يلزم الردع ويلزم نصلحه ويلزم هذا مطلوب وشرعا، أما عنده أساليبه وعنده أدواته وعنده الطرق متاعه. أما اليوم راه بكم كبير جدا أصبحت الوسيلة هذه أصبحت يعني مرض وأصبحت مضرة وأصبحت يعني معناها مشكل قاعد يشيع شيئا فشيئا. فأنا أنصح نفسي أولا وأنصح أخوتي السادة المستمعين الأجلاء باش نحاولوا كيفاش نريضوا الأمور ونسهلوا الأمور ونحاولوا نعالجوا الأمراض بالتي أحسن. لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يعلمنا ربي سبحانه عز وجل حتى في طريقة الدعوة يقول لنا ادعوا إلى سبيل ربك. لو سكت هنا القرآن رأوا بأي وسيلة كانت، لكن اش قال؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة.
0: الله
1: الله الله. فهذا سبحان الله راه الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والدعوة الطيبة والدعوة الحسنة عندها أثر كبير على المسلمين والمسلمين.
0: أكيد.
1: واللي ما يفهمش واللي ما يسمعش الكلام نحاولوا أنه نصبر عليه ونحاولوا أنه ما نتغششوش عليه ونحاولوا أنه ناخذوه باليد اليمنى ونحاولوا نوصله. قالوا يا شيخ اللي ما يدخلش يصليش مش نعملوله وإحنا تو؟ قال هزوا بيدك ودخلوا الإجابة، ما يصليش بيه وصفته ونعته بيه وصفته ونعته في النار و و و لا لا يزيزي من هالكلام هذا. أنت ما عليك إلا تاخذه بيدك اليمين ويا أخوي نمشي ونصلي، وراه في الصلاة فيها أجر وراه فيها ما أجر كبير وراه يتسهل لك الأمور وراه يتعاونك وراه تفتح لك برشة أبواب وراه تنجيك من المآزق وتفتح لك أبواب عظيمة جدا. هذا الكلام بشكون يشعر به؟ يشعر به اللي معناها كان في تيهن وكان في ضلال وقت اللي ربي سبحانه عز وجل فتح عليه وربي سبحانه عز وجل نور له بصيرته وربي سبحانه عز وجل يعني أعطاه أذاق لذة الحب وأذاق لذة القرب من الله تبارك وتعالى. يقول لك والله العظيم هذا هو الباب الصحيح.
0: وإحنا نحكيه عن الستر إحنا في دعواتنا دائما، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إن شاء الله ربي يسرنا جميعا. إحنا الغالب حبيبي نحكيه عن النقطة هذية لأنه ولينا نمشيه للفضايح بشكل كبير. ولينا نحكيه وحتى على المرأة والفتاة وهذه من أكبر الكبائر إنك تأكل في الحم أخوك المؤمن وأستر ما استر الله.
1: أسمع شي يقول ربي سبحانه وتعالى،
0: أستر ما استر الله.
1: تفضل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا حبها أكا حب أن نخرجوا كلمة نخرجوا حاجة
0: نخرجوا أكا البوز نعم
1: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا مش يشوف عفاني وعافيكم الله
0: وفي الآخرة.
1: وفي الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: والله
1: إذن أخي المؤمن وأخت المؤمنة حتى سمعت حاجة رد بالك. يقول ربي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعد ما تسمعوا الكلام وتسبوا وتلعنوا و بعد تجي تقولوا بالله سمحني
0: بعد ما غذيت هيك الكره والحقد عليه
1: معناها عملت النميمه وعملت الغيبه وعملت الكل ونشرت في عالم واسع، هذا عالم الفيسبوك عالم كبير جدا انه فلان الفلاني به وصفته نعته، وبعد مش تجي تقول له كيفاش مش يسامحك.
0: والله الفيسبوك في بعض الاحيان احنا قاعدين نركبه على ظهوراتنا في اثير في برشا حاجات.
1: مالاش نخويا رد بالك على ايش قاعد

0: شيخ إيه أنك نعم. تملك نعما يتمناها ملايين البشر، هي نعمة الستر. الستر ليس ستر فلوس ولا ستر نفوس يا جماعة، جعلنا الله وإياكم من المستورين بستره الجميل في الدنيا والآخرة.
1: أمين أمين يا ربي يسترنا. واسمع أخويا مهدي
0: سيد.
1: شوف ربي سبحانه عز وجل، ونختم بها، ربي سبحانه عز وجل يعني في الدنيا وقت اللي تولد الإنسان يأخذوه من نمه ويغسلوه وينظفوه سبحان الله ويستروه
0: ايه
1: انعم ويلبسوها كلباس الحياة لباس الدنيا. ثم بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى يعيش في الدنيا، يعيش مستور بلباس
0: حتى كي يغادرها يغادرها مستور.
1: ثم بعد ذلك وقت اللي يغادر، تفهمني ما شاء الله عليك على الطاير ما شاء الله ما شاء الله عليك يا اخويا، وكي غادر الدنيا يغادر هو ويغادر شكك عاري، لا ربي سبحانه عز وجل يقول اغسلوه وفوحوه ونوروه
0: واستروه
1: وعطروه واستروه عبدي. ماشي ماشي، هو راهو ماشي للتراب، ولكن ربي سبحانه عز وجل من سنة سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم،
1: سنة نبينا الطيبة المباركة، سنة نبينا العطرة، سنة نبينا الجميلة جدا، فاللهم صلي وسلم وبارك
0: أمين.
1: على سيدنا يا حبيب رسول الله. اللي بعض الناس اليوم يتحدثوا على سنة سيدنا محمد باستهتار، تونجي في الأسبوع القادم خويا مهدي
0: تدلل.
1: كل مرة نتحدثوا على موضوع من المواضيع هكا دي فلاش، معناها كما الفلاش نيوز، احنا الفلاش
0: فلاش نيوز ولا يحكي بالانجليش الشيخ راهو ساعه عربيه،
1: واحنا فلاش معناها من سيره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قال رب الرسول صلى الله عليه وسلم استروه ونوروه وعطروه حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنه، ويقول له يا عبدي ادخل الجنة بلا سابقة
0: إن شاء الله. إن شاء الله الجنة مكان الناس كل. حبيت نبدأ لكم اليوم الصباح مع شيخنا السمح شيخنا
1: الله يحفظك الله
0: يحفظك على طول
1: الله يثبتنا يا أخي، الله يثبتنا الله أمين. يسترنا الله يحفظنا على الدوام إلى أن نصل إلى حفيرتنا كما يقولوا سادتنا العلماء.
0: كلمة حلوة اليوم الصباح، حمد ربي على صحة لبدنا على ضوء البصر على برشا حاجات، توكلوا على الله وديما الدنيا انظر لها وانت تنظر لها بشكل سمح.
1: امين امين.
0: احنا ساعات نكشبروا
1: أيه.
0: احنا ساعات كما نبداو مع بسير
1: اي نعم، احنا الدنيا ونبتسموا ابتسامتك فاجي اخيك صدقة
0: أيه.
1: وسبحان الله اضحك للدنيا تضحك لك، واذا معناها صارت نهير تعبت فيه وتخسرت فيه توجه لربي وارجع الى الله وقل له يا اكرم الاكرمين
0: يا رب العالمين
1: يا ارحم الراحمين يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين
0: يا
1: من خلق الأرض ويا من بسط الأرض ويا من خلق الإنسان، اجعل لي من كل هم فرجا.
0: أمين.
1: بإذن الله ربي يفرج لك أموره، وبإذن الله ربي يسر لك أموره، وبإذن الله ربي يجعل لك كما جعل لسيدنا موسى معناها طريقا يبسا في البحر
0: أي.
1: وكما جعل لسيدنا إبراهيم سبحان الله هو في النار، نار الناس ونار العذاب ونار الكلام ونار ونار، وألقي بالمنجنيق ووضعوه في نار تلتهب يا أخويا مهدي. يعني وربي سبحانه عز وجل يجاوبهم ويقول لهم أنتم فكروا وأنا عبادي اللي خلقتم واللي حبتم اللي حبيتم واللي حبوني والله لا نخليهم والله لا نضحى بهم، يا ناروا كوني بردا وسلاما على إبراهيم
0: ويبيتها
1: في شان ويصبحها في شان وهو عظيم الشيء.
0: يرحم والديك يا شيخ. الأخبار 6:30 مع تحية كل الزملين وربوج البيان على مستوى الإخراج الفني، نتمنى لكم أحلام التعليقات، ابقوا معنا أحلى صباح لكم جميعا. إذاعة صفاقس.

أسعد الله صباحكم بكل خير. ينفذ عمال نقل المحروقات اليوم وغدا إضرابا قطاعيا بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية والمتمثلة أساسا في توفير التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019 حسب نص برقية التنبيه بالإضراب. أذن وزير التربية خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بصفاقس، أذن بجملة من الإجراءات بينها برمجة إحداث قسط ثان بالمدرسة الإعدادية السعادي بالعمرة وإحداث قاعة رياضة وملعب رياضي معشب بالمدرسة الإعدادية بالمركب التربوي بالعوابد مع إعداد الدراسات اللازمة

0: لتوسعة المؤسسة وتوفير التجهيزات الرياضية بالمدرسة الابتدائية بالمركب ذاته، كما أسدى تعليماته بتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برنامج تدخل شامل بمعهد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس المدينة. انطلقت أشغال تهيئة وتجديد وتحديث قاعة القسطرة بقسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسة في مجال طب القلب والشرايين. في أخبار العالم، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في قطاع غزة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحذر ماكرون في خطابه الذي جاء بعد ساعات من تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه كصانع سلام في الصراع خلال ظهوره الخاص أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن السلام المزعوم في الأراضي الفلسطينية لم يعد فتح الممرات الإنسانية لثانية واحدة. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن وزير الخارجية عباس عرقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، واشترط عرقجي فتح مضيق هرمز بالرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما توفاش،
1: وحكايتنا

0: مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضنا. محلاها نجات الكبيرة نجات صغيرة غنت لكم لقاء هذي. محلاها الأغاني هذي اللي تعيشنا الزمن الجميل للأغنية العربية، الكلمة السمحة واللحن الحلو اللي الله غالب فقدناهم اليوم، ولينا عايشين على موسيقى الله أعلم كيفاش. كلمة كل جيل وجيله بطبيعة الحال، ما غير ما اللوم على حد، لكن اللوم على المؤسسة العالمية، لأنه كي تعدي غنية راهو تعرف الواقع متاعها على الناس، وتعرف أيضا أنك ساهمت في تهذيب الذوق العام. ولا تحية المستمعين الكرام اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح، مستعملي وسائل نقل لواجهات برشا اللي يسمعوا فينا، نصب عليكم محليكم ومعزكم اليوم الصباح. تحية التكسيسية الكل أخونا عادل عبد الناظر يسلم علينا اليوم الصباح. تحية لكل المستمعين الكرام، منذر عبد الملك محليك في كلمات الحب اليوم الصباح، وتحية أيضا لسائقي الحفلات، وبعد شوية محليه النداء اللي كان الأسبوع الماضي من صغيرات ذوي الحاجات الخصية، وكان التجاوب إني من رئيس المدير العام للسروتراس كي حاجة تبدأ سمحة، ونقول الله يرحم والديكم. اليوم إن شاء الله مش حكيو على علولو، على ملك الحلول علي المعلول، يسيرتو الكلام اللي بصراحة اندهشت ليه من نادر داود اللي كان في قناة مصرية. مش نرجع بالتفاصيل هذي الكل، إن شاء الله نحكيو عليه اليوم الصباح. قبل هذي الروبريك متاعنا الاقتصادي، وكالعادة هو ملك الحلول الاقتصادية كما عنا علولو عطرة، عنا زيدة الزحمة فهمي بوجلبين. بو أحمد صباح النور.
1: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: ميكرو شوية بو حميد، أول ما نبدأ معاك طقسنا اليوم صباح.
1: لا بيه طقس صباح بيه فما تحسن معناتها تقريبا استقرار
0: الامور لباس.
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله. صغار سافا الامور نتاع القرايه، تو بدينا ندخلوا شويه في الموسم الدراسي.
1: والله يوم معناتها العباد قاعده تقرا، فهمشي ما فما ملاحظه سنا ما نعرفش علاش ان الجداول نتاع التلامذه قاعده فما برشا اضطراب فيها، فما التلامذه تدخل في اقسام مش الاقسام نتاعها، او نحب نقرا عند سي فلان، او نحب نقرا عند سي فلتان، او طلبت نقله، او المدير ما نستنى حتى تو المندوبيه وحدها تعمل الاقسام. كنت معناتها فما هذه شفت اكزومبل صغير هذا يعطيك الوضع في البلاد كامله. معناتها فما منشور هبط في الصيف يعطيك طريقه معناتها كيفاش انت تنظم الاقسام، كيفاش تبدلهم، تاخذ مثلا 10 مستوى معين و10 خينا من مستوى معين و10 من اسم من مستوى معين، ولا تخلي سيستم وحده مثلا تعطيه يخدم وحده بالانفورماتيك تويك بالتكنولوجيا. هذو زوز توامه لازمهم يكونوا دوفيس فيتقسم، مش نعملوا بطريقه يدويه نجيبوا زوز توامه مو مش فيتقسم بعد نعملهم نقله. والله عندكم الحق، مش قسم الكل فيها جماعه مستوى جماعه اللي فوق 17 والكل فيتقسم، وما نجيبوش جماعه اللي يعودوا في العام كله فيتقسم، وما نجيبوش العباد المدمجين اللي عندهم صعوبات في التعلم وحقهم في التعلم وكل نجيبهم فيتقسم ونقسمهم. دونك معناتها لي كريتير نقديهاش، معناتها نضيعوا في جمعه وفي جمعتين، او فما معلمين تحتاج على الطريقه هذه والتلامذه تحتاج، واللي شفتوا النتائج نتاع هذه الكل شنو نتائج الكل، فما فوضى، فما تضيع نتاع وقت، فما تشنج، فما اوليه زادت هز في صغار من المدارس العمومية للقطاع الخاص. احنا ديما نحكيه على المدرسة العمومية ودافعوا برشا أجيال
0: دعم للمدرسة العمومية،
1: وبعد نلقاو مثلا سوء تفاهم بين ولي ومدير مدرسة، ولا سوء تفاهم بين ولا سوء تقدير في توزيع أوقات الأوقات، يجي مثلا يولي الولي يتغشش ويهز ولده المدرسة الخاصة. كي يهزوا المدرسة الخاصة يا أخي مش باش يدفع فلوس، مش باش يدفع 400 و500 دينار، هذاك ماهوش نقص على الولي. ساعات في لحظة غش يهز الوليد نتاعو يهزو من المدرسة العمومية المدرسة الخاصة ويخسر عليه فلوس، ومن بعد تلقاه ياخذ قروضه ويمشي يروحوا في وضعية مالية حرجة. علاش جيست على خاطر تغشش وهز ولده من المدرسة العمومية المدرسة الخاصة، خاصة كي يبدا الولي ما عندوش الإمكانيات المادية اللازمة باش يجيب مصاريف نتاع تعليم خاص. هنا دونك مازلنا وتو احنا اليوم 23 هكا سبتمبر 2026، ونحس معناتها رغم المجهودات الكبيرة والبنية تجدد والدين
0: ما زالت برشا حاجات
1: باش فما حاجات المراجعة، وخليو بالتكنولوجيا يهديك مربي بالتكنولوجيا، خليو معاش ندخل فلان وفلتين، عندك تكنولوجيا عندك ديكريتير نتاع أقسام عندك تنجم تخدم بهم الكل، ما فماش علاش هالفوضى هذه الكل وهالمشاكل الكبيرة اللي قاعدة تصير.
0: مع تحية كبار لكل المربين هذا الصباح على كامل تراب الجمهورية، لمديري المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية، نحكي على مدارس الاعداديه نحكي على المعهد الثانويه الاداريه للسيده الناس كل النسيج كامل في المؤسسات التربويه. البارح في الليل فما تقرير صادر عن البنك الدولي، اكيد شفناه في عديد المواقع، ما نعرفش الاقتصاد التونسي وين قيناه في التقرير هذا.
1: والله هو التقرير كما قلت هبط معناتها البارح في الليل. التقرير بالحق هو يعطيك الوضع نتاع تونس، يقول لك صحيح في 2025 و2026 قاعد تعمل في نمو، معناتها تعمل في نمو، في نمو اقتصادي، لكن النمو الاقتصادي هذا يتوقع اللي هو ماهوش باش يتواصل بنفس النسق، يتوقع اللي نقوم في النمو في 2026 2027 وحتى 2028 اللي هو النمو مش باش يكمل بالطريقه المثلى. وزاد التقرير هذا يبين اللي هو الاعتماد على المياه في تونس حاجه مهمه جدا، واللي عندنا مشكله نتاع شح مياه، واللي هذا شح مياه هذا هو باش ياثر على على على النمو الاقتصادي نتاعنا وعلى الناتج الخام نتاعنا، لانه معناتها يحكوا حتى على تقرير حتى 2050، معناتها شفت الفرق بينه وبين البنك مونديال، يقول لك يقدر تقرير ان شح المياه قد يقلص الناتج المحلي الاجمالي لتونس بنسبه 6.4% في حدود عام 2050. يعني كل شيء يقول لك
0: مبني على تقرير البنك الدولي.
1: البنك الدولي يقول لك كل شيء مبني على المياه، الماء اللي انت مع الاقتصاد نتاعك مربوط على الفلاحه على الزراعه، شوف انت في القطاع الزراعي قداش عندك من يد عاملة، شوف انت قداش عندك من راجل أمة فلاحية تخدم في القطاع الفلاحي والقطاع الزراعي في تونس، أهمية المياه في القطاع هذيك وحتى على اليد العاملة. يعني تنجم انت تقول انا ما نستثمرش في الفلاحة اللي هي قوام الاقتصاد نتاعك، لكن انت كي ما تستثمرش وما تزيدش في اليد العاملة باش يولي لك عندك بطالة وتكثر البطالة، وخاصة البطالة معناتها في معناتها في الصنف النسائي معناتها باش تكون اكثر، لانه القطاع الفلاحي مرتكز بصفة كبيرة باشا على العنصر النسائي، معناتها المرأة هي اللي في القطاع الفلاحي اللي قاعده تخدم، هي اللي هز القطاع هذاك على
0: اللي هز الحمل بشكل كبير.
1: الحمل يعني اذا انت مش باش تزيد تستثمر وباش يكون فما شح نتاع مياه، لو انت باش تزيد تفاقم البطاله وخاصه في صف في المعتصم في النساء، وهذه حاجه اختيار باش تقي. هذا اذا يعطينا مؤشرات يقول لك باهي اوكي انتم في تونس لو تقولوا احنا معناتها او عندنا استقرار اقتصادي واستقرار في النمو نتاعك، لكن النمو هذا هو مش باش يتواصل، هاك انت باش تقعد في فتره نتاع استغناسيون ولا تجمع حتى النمو نتاعك ينقص لسبب بسيط جدا اللي هو مهدي ما فماش استثمار في الاقتصاد نتاعنا. يعني الاقتصاد نتاعنا احنا جينا 2000 بعد ما خرجنا من الكوفيد وهذاك الشاك وحكينا قعدنا في فتره نتاع ركود اقتصادي، قعدنا النمو نتاعنا متعثر، والمواطن التونسي تو اللي يسمع فيه يقول لي بيهديك ربي اما نمو تحكي عليه اما نمو وانا لوج على
0: لوج محمد علي قال لك يهديك ربي
1: اما نمو اسمع ايه يقول لي مثلا انا نمشي لوج على السكالوب ب 19 وب 20 دينار وما نلقاهاش، اما النمو وما اقتصاد وما ارقام تعطينا فيهم وتقول لنا فما مؤشرات ايجابيه وكيلو طماطم امس وصلت ب 4000 وب 5000
0: الفرينه والسميد ليمت هذيا مفقودين ما مش موجودين بكثره كالعاده.
1: معناته هذا هو يعني احنا التقرير ما يجيش عكس الكلام اللي قاعد يتقال واللي يحس به المواطن. التقرير يقول لك الاقتصاد صحيح حقق نمو، لكن النمو هذه مش باش يتوصل باش يكون اقل في السنوات القادمه. يقول لك اذا انت مش باش تستثمر في الفلاحه نتاعك ومش باش تستثمر في الـ في الـ في, الـ في المياه وفي المشكله نتاع المياه اللي عندك انت في تونس، ما تنجمش تواصل او باش يولي عندك شح نتاع مياه مثلا تصب المطر. يقول لك المال المطر اذا ما فماش صيانه نتاع سدود، اذا انت ما عندكش الماء بالطريقه المثلى، منين باش تجيب انت الكميه الكبيره نتاع التخزين نتاع الماء، منين باش تكمل انت الفلاحه. اذا انت المواطن التونسي مهدي مازال يعاني الى حد الان في ارتفاع الاسعار، امس قلت لك الطماطم معناتها ب 3850 ب 4000 بلايص يبيعوا فيها ب 4500، مازلنا عندنا الجمعه التاليه والجمعه اللي قبلها المواطن يشري بالمياه المعدنيه يشريها مارشي نوار. قلت انت سميد الفينه، هل انه كتب على المواطن التونسي اللي يعيش هالازمات نتاع التزود في الغذاء؟
0: وكلمات هذي قلت الدجاج، لأن يعني حكيت الاسكالوب وحكيت الدجاج نفس الشيء، مشاكل كبيره اللي متداي.
1: ونمشي اكثر من هكا قطاع النسيج، يعني سمعت نشوف القائمه على قطاع النسيج يقول لك اللي احنا 60% من الانتاج نتاعنا انقص في شهر جويليا اوت بسبب انقطاع الكهرباء. يعني ندورو نلقاو اصل المشاكل نتاعنا هي مشاكل طاقيه، معناتها اذا انت عندنا مشكله في الضوء، عندك مشكله في الطاقه، عندك مشكله في الطاقه
0: المتجدده. اليوم بدايه من اليوم ظرف في قطاع المحروقات على خلفيه جمله من المطالب هنا
1: شوف الاضرابات ولات في تونس وكانها موضه, معناتها تجيك انت بالحق ونحلوا القوس في صن ونسكروا. يجي انت قطاع من القطاعات عنده مطالب, عنده مطالب مشروع ولا غير مشروع ما يهمنيش فيه, عنده مطالب عنده مطالب. لكن انت جي باش مطلب مش هو يقعد يقوم يقول اسمع انا غدوه من الصباح نخدم, ما تلقاه مشى للاداره نتاعو وعمل لهم برقيه وقال لهم انا نحب المطالب هذه, وقال لهم اسمع
0: على فما تمشي كي نقبل,
1: لكن انت مش باش تعطيني المطالب هذه, راني نهار كذا وكذا مش نعمل اضرابه نتاعي. المؤسسه هنا عندها دشوى, يا اما تجي قبل معناتها بفتره وتتناقش شويه تقول لي سيدي هذه نجم نعملها هذه ما نجمش نعملها, اي خذ هذه وتصبر روحك بهذه. لكن اذا انت نقعد احنا لخ اللحظه ونستنوا في جلسه صلحيه ونستنوا في تدخل الشؤون الاجتماعيه بتشرف على جلسه صلحيه, ولا اقول لك باي ضرب وواني تو نقص لك الشهريه, هو معروف باش يجي اضرب باش تقص له الشهريه. لكن هل انه هل التمشي اللي قاعد واصل في البلاد عنده قيمه مضافه, عنده حاجه ايجابيه على الاقتصاد؟ نذكر القطاع نتاع البنوك والمؤسسات اللي عملوا اضراب, النقل صار في اضراب, تو نقل محروقات في اضراب. الى متى في تونس باش يتواصل هذا النزيف؟ مش نزيف الاضرابات, خط الاضرابات موجودين في كامل انحاء العالم, لكن هل انه في الفشل في التفاوض؟ مش لا في فشل في التفاوض, معناتها لحد الان ماهيش قاعد نشوف انا في مؤسسه
0: في مفاوضات ايجابيه,
1: في مفاوضات ما فماش ساعات, حتى المفاوضات ما فماش, معناتها ولينا وكنا في تونس نتشاهوا نقعدوا على جلسه هذو الخدامه شي يحبوا هذه المؤسسه شنو نجم تعطي او شنو نجموا نوصلوا ايش نجموا الحقوق نتاعك كذا, وخاصه مع الحكومه اقلت الزيادات معناتها من طرف واحد, وكانوا جماعه كل شيخ اوكي الحكومه تزيدنا كل 5% كل عام اوكي, هاك باش تحكي لي على ظروف عمل ولا باش تحكي لي على الزيادات ولا باش تحكي لي على مستحقات اتفقنا فيهم في 2019 ولا في 2020؟ انا ليس بالله هنا الخاسر الوحيد في الحكايه هذه هو الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني اذا ما عادش يتحمل ما عادش تعمل, شوفوا التقرير انت البارح نتاع البنك الدولي يا اخي, هل انه توقع اللي باش نزيدوا في النمو؟ ما توقعش, بالعكس هو ينبه فيك يقول لك لو عندك شح دعميه عندك مشاكل طاقيه لازمك تخدم على الطاقات المتجدده, لازمك تحافظ على المياه وتستثمر في المياه, وحتى كي تصب لك الامطار لازمك يكون عندك تكون استثمرت في البنيه التحتيه باش انت هذاك الماء تخزله وتخدم به الفلاحه نتاعك. يعني هنا خلاصه الحديث, وهذا ديجا سبب من اسباب المشاكل الاقتصاديه نتاعنا اللي احنا ما حناش قاعدين نستثمر مهدي, لا وما فماش استثمار. لكن تستثمر انت تقول انا باش نستثمر في اي قطاع نتاع فلاحه او نتاع طاقه او الخن, لكن انت باش تعمل قيمه مضافه, لكن انت باش تدفع فلوس, الفلوس هذه باش ترجع لك, عكس اللي انت ما تستثمرش الفلوس باش تخليها في الشهري نتاع خدامه, الفلوس باش تعمل مثلا بها عندك كياس باش تتقع ولا حاجه, ممكن باش تعمل حاجه انت باش تحل بها مشكله نتاع طاقه, مش باش تحل بها مشكله نتاع طماطم, مش باش تحل بها مشكله نتاع فلفل, مش باش تحل بها الامن الغذائي.
0: الشيء يلزمنا يا زحمه,
1: لازمنا كلمه سهله باش الاستثمار, لازمنا نستثمر هو عادي نستثمر, ولازم زاده توصل للمواطنين هو قبل كي مثلا نفتقدوا كيما نقولوها منتوج من المنتوجات, يا بالبلاغ يقول اسمع هو المنتوج هذا الفلاحي هو تو ماهوش وقته وتنجموا تستغنوا عليه, وهو جمعه جمعتين باش يعود نسا
0: احنا البلاغات ما فماش
1: البلاغات, ما فماش شكون يخرج ويحكي مع المواطن
0: على مستوى الوزارات,
1: لانه الوزارات ولا حتى المديرين العامين دا عدد كبير من المؤسسات, لانه المواطن هو التونسي هو يجي يصبر عليك, لكن اعطيه المعلومه هو انت كيما تصبر هو عادي مواطن تونسي.
0: وعلاش الوزارات تخبي المعلومه على المواطن؟
1: هذه مش لو هذاك علاش برشا عباد وباش نواب زاد اصلا الطلب حتى بتحويل وزاري, معناتها تقول اذا ما مشاتش التشكيله الوزاريه هذه
0: المفروض ان كل وزاره فيها الملحق الاعلامي, فما شكون يتكلم باسم الوزاره, فما شكون يكلف باش يقدم المعلومه, خاطر المواطن التونسي اذا ما تعطيش المعلومه تما الحكايه تولي بول دونيش في برشا حاجات.
1: لا حاجه اخرى, المواطن التونسي حل التلزة يسمع لي فما المذيق نتاع هرمز باش يعاود يتسكر وباش تصير مشكله بين امريكا وايران, وبعد يحل التلزة يسمع لي فما روسيا واوكرانيا قاعده واكله بعضها, تعرف شي خمه اللي يقول لك فما حرب, دونك سميد باش ينقص والفايده ما فماش, يمشي الحانوت وحاجته بزوبه
0: ياخو
1: اربع بكويت فيرينا وياخو اربع بكويت بالحق. هذا هو
0: الواقع نتاع الناس الكل,
1: هو باه شوف انت تو اهبط اللوطه معناتها المغازيات هبط في
0: البارح ما فماش فيرينا,
1: معليش ما فماش فيرينا, وما فما كان جي تسال انت وانا لوشت بحثت شويه في الموضوع هذا ونشوف حتى باين يجي شكون, مواطن عادي يحل التلزه يسمع الاوضاع العالميه قاعده تاكل بعضها ويمشي يشي, هذا مواطن البسيط. فما مواطن اخر عنده فلوس يقول توا فما حايب زعما الذهب باش يطلع ولا البترول باش يطيح او الذهب يظل تو باش يطيح, يمشي يشري ذهب ومن بعد يستنى عام 6 شهور 7 شهور يرجع الذهب يطلع يبيع. شفت كل واحد والبزوام نتاعو. فما عباد اللي عندها الفلوس عندها الكاباسيتي نتاع الفلوس تخمم هالحروبات والاضطرابات الدوليه اللي قاعده موجوده يستثمر في الفلوس ومش نحط فلوسي في البورصه نحطهم في الذهب نحطهم في سيكاف نحطهم في برودوي فينانسيير اخر. وفما شكون المخ نتاعو فما حرب دونك لازم المونه نتاعو تكون متوفره يمشي ياخذ 4 بكويت سميد.
0: هذا هو الواقع نتاعنا ما نبعدوش عليه.
1: اذا تفهم الواقع التونسي هذايا تنجم انت تحكي معاه المواطن التونسي تنجم انت توجهه
0: تعرف العقليه نتاعو تعرف الجو نتاعو
1: وين يمشي وين ما يمشيش. هذا هو هذا هو المهم. دونك انا معناتها كي نشوفوا هكا التقارير ونشوفوا الوضع الوضع في تونس ونشوفوا زاد الارقام اللي خرجت في اوت نتاع التضخم المالي واللي هي اغلبيتها معناتها عباد يقولوا 5.4 ولا حتى 6 حكايه فيها. لكن شوف انت الانزلاق السنوي نتاع المواد الغذائيه نتاع الغلال نتاع نتاع الاسماك نتاع اللحم الضأن نتاع اللحوم البيضاء تو تشوف معناتها المعاناه تاعو خاطر 25% من الشهريه وين ماشي الشهريه ماشي
0: الليسونس
1: اسمع الليسونس وماشي للغذاء يعني اذا انت اسمع وهذيك حاجه ولا ليكس معناتها باش تجي متقريتين. دونك مهدي خلصت القول
0: اليوم 23 في الشهر 23 في الشهر شهريه قريب شي بالنسبه للمواطن التونسي سي تو لي روتيرتي سي ان اس اس ان بيس
1: غدوه سي ان اس اس من غدوك عندهم ويكاند عندهم ويكاند خميس وجمعه وسبت يتفاضل
0: سي ان اس اس ان بيس زوز
1: بعضهم زوز غدوك حسب مع تبليغ نتاع الصناديق هذوما باش يكونوا موجودين
0: شهري غدوه
1: الشهري نتاعهم يبدا غدوه.
0: يا ولدي التونسي يقولوا شهري غدوه امريكا
1: ما يفاتش الشهريه نتاعو لازم كيما نقولوها تمشي في بلاصتها يعني حتى كي تزيد وانت في الشهريه نتاعو وما يلقاش هو القدره الشرائيه نتاعو تتحسن جاي يتقلق.
0: اي الاغنيه اخترت انت ما نعرفش علاش كي تعيش انت في امور عاطفيه المدام لوبيس صغار لوبيس
1: الحمد لله
0: او اتي تحلو به يا
1: تحلو ان شاء الله
0: كي صبوا تحلو ما صبوش حاجه اخرى. يلا سيدي شيخ واتفردوا هذا الصباح نهاركم ورد ان شاء الله وين

0: صباح الخير. بداية من اليوم إضراب في قطاع المحروقات على خلفية جملة من المطالب المهنية. تجديد وتحديث قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر لتكون جاهزة في غضون 45 يوما. كمية زيت الزيتون التونسي المصدرة تسجل زيادة بنسبة 50.8%. في العالم، الرئيس الفرنسي ينتقد السلام المزعوم في غزة ويدعو للوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في مواجهة قانون الغاب. وزير الخارجية الإيراني يشترط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: اسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: دقيقتين بعد السبعة بتاع الصبيان، صباح عليكم بالخير. بدينا الآن في اللحظات الحاسمة، نعرف الحركية الآن مميزة في العائلة متاعنا. قوم فوقتي قوم، نبدأ من بيت لبيت، أو نقيموا الوليدة أو نقيموا لهنا الوليدة، هي البنوتة ما قامتش. اللي قوم ساعات تقول الحمد لله عندي شكون قام، تمشي البيت الأخرى تلقى عودة القد. ما زلنا ما خذينش الريتم مع العودة المدرسية. تحية لصغروناتنا الكل، تحية لأمهاتنا، وتحية لجدادنا، وتحية لعائلة الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. تحية لكل ماما وكل بابا، محليكم ومعسكم. هذا الصباح جونا اليوم مش يكون مميز، بعد شوية عنا برشا إكلام على عالم الاقتصاد، على عالم الرياضة، سيرتو ديكلاراسيون تاع نادر داود اللي كانت عجيبة وغريبة في قناة مصرية. نادر بالحق كل شيء كنت نتوقعه ما عدا كلامك على علي المعلول. علي راهو يحب يصب عليك نادر، راهو مصب عليك بونتو، فما هدف هكا ولا من الأهداف.
2: أي معلول وأفشع علي معلول
1: يصب عليك نادر. يا ولد
2: علي معلول ملك الحلول يسجل. يا ولد يا ولد علي معلول في المقص، حتى جبسكي بيقول رايح معلك.
1: بسم الله ما شاء الله، معناه طول المسار يقولوا الكلام هذايا، واحنا التوانسه ندوروا على بعضنا مش عيب. بعد شوية عندي ما نحكي اليوم الصباح برشا كلام. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، نصب عليكم. اعطيني صباح سمح، وهيت ام كلثوم، وهيت الفجر، هيت الرومانسية، هل الفجر شيخ، وانتم تشوفوا في قيود الصباح.

الله الله على الأغاني اللي تبعث فينا الروح وتنعشنا وتعطينا نكهة جديدة مع يوم جديد. نعرفكم قاعدين في الدار في الكوجينة شيخين اللي قاعد في السيارة متاعو بحذية المدامة متاعو ضرب ربتيني قال له شوف والله الأغنية هذية نودك بها على الصباح. هي تقول له بالعكس هكا ولا أنور حتينا يا مهدي كان فما أغنية يا عيني يا عيني يا عيني هذه بالفار وبتخرجوا ايش هذه.

0: بحبه زي انا ما بحبك. محلاها الفندقات ورد الجزائرية وجو كبير برشا اليوم الصباح 9 دقائق بعد 7 متاع الصباح. نسلم عليكم الناس الكل ومتأكد انه بليل قاعد شيخ عامل جو كبير برشا في المعهد الوطني للرصد الجوي قدامه القهوة هو يسمع في ورد الجزائرية. لكن هذا الكل قبل جنجل ميتيو.
1: ميتيو
0: بليل اليحيوي. بليل صباح النور.
2: صباح النور خويا مهدي. مرحبا بيك. مرحبا بكيف مستمعين
0: هذا الشيء. اوكي شفت صبحت عليك بورد الجزيرية في يوم وليل.
2: ربي فضلك عشك.
0: تحب شوية الأغاني هذه الرومانسية ولا بليل؟
2: ذيك احنا أغاني سهرية في الليل, أغاني الصباح بكري نسمعهم. أغاني الزمن الجميل
0: والله العظيم. بعد شوي مش نودك بغنية أخرى من الزمن الجميل. حط الطقس اليوم الجميل في عينيك وفي عيني السيدة المستمعين.
2: إن شاء الله.
0: فما شوية أصحاب مسحبة شوية.
2: مسحبة شوية صحيح. هاي وثم زادة كيف نشاط لبعض الخلايا الرعدية المحلية اللي لاحظناها خلال اليوم أمس. بدأت معناتها في بداية اليوم بالجنوب الشرقي ورعتها تقريبا 19 مليمتر كأبرز كمية سجلناها في جرجيس ولاية مدنين. ثم أواخر الليل كانت هناك خلايا رعدية معناتها محلية معناتها تمركزت خاصة في جهة الساحل وكذلك محليا في الوطن القبلي. أعطت في مرحلة أولى في جهة الساحل معناتها كميات نسبيا معتبرة نجم نقولوا خاصة في ولاية المنستير وين وصلت إلى حدود 38 مليمتر في سيدي بنور, 27 في المنستير, 29 في سيدة, المكنين 22, بمبلا والقصيبة 25, وعطات زادة كيف كيف المهدية 20 مليمتر وقصر السيف 10 مليمتر, أقل شوية في سوسة كانت متى في حدود 5 مليمتر في القاعة الكبرى و 16 مليمتر في الدهني. وبالنسبة لي في الوطن القبلي فقط متى سجلنا 12 مليمتر بأزمور من ولاية نابل. هذه أهم كمية الأمطار اللي كانت مسجلة خلال 24 ساعة الفارطة. اليوم إن شاء الله باش يبقى معناتها ديما معناتها الوضع الجو باش يبقى ملائم معناتها لنشاط خلايا رعدية تقريبا هذا اليوم إلى حدود حتى
0: الليل. ربي يرحمها إن شاء الله.
2: أمطار اللي تنجم تعطي محلية معناتها مش كيما معناتها اللي لاحظناها الأيام اللي فاتت اللي هي معناتها خلايا رعدية اللي كانت معناتها جغرافيا المساحة نتاعها كانت أكبر, هذه تكون معناتها في جغرافيا المساحة أقل. لكن خاصة في جهة الساحل نظر معناتها لتأثير معناتها البحر وكذلك الرطوبة تتشبع منها الخلايا الرعدية تعطي كمية أمطار في وقت وجيز النجم يكون أحيانا غزيرة زي الحاج وحدة اللي تقلق. بالتالي اليوم باش تكون معناتها متمركزة أكثر كما حكينا معناتها في المناطق الساحلية الشرقية هذا الصباح. العشية تشمل محليا الشمال خاصة الشمال الشرقي نحكيه على بزرت وسط الكبرى أو نابل وكذلك محليا في زغوان والمناطق الغربية للوسط والجنوب خاصة في القفصة وكذلك معناتها في القصرين وكذلك بأقصى الجنوب في ولاية تطاوين أقصى جنوب البلاد معناتها نحكيه على صحراء البر والمادة وكذلك معناتها في برج الخضرة وتنجم تعطي أمطار أحيانا غزيرة كذلك. الريح اليوم باش تكون القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي على الوسط والجنوب باش تبقى قوية شوية خاصة قرب السواحل وضعيفة المعتاد لبقية الجهات. حالة البحر عموما يكون متموج إلى محليا مضطرب خاصة في السواحل الشرقية. درجة الحرارة فما اختلاف كبير مقارنة بأمس باش تروح القصوى اليوم بين 27 و 33 درجة على أغلب مناطق البلاد وتكون في حدود 24 درجة خاصة في المرتفعات الغربية وتقريبا مش نعيش نفس مستويات درجة الحرارة إلى حدود كذلك نهاية الأسبوع. يوم غد الخلايا العادية نشطة تكون خاصة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب أيضا مع أمطار تنجم تكون محليا غزيرة. ويوم الجمعة تبقى كذلك متمركزة أيضا من المناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب الشرقي تبقى سحب عبر بقية الجهات. ويوم السبت كيف أمطار متفرقة تنجم تكون بالشمال والمناطق الشرقية فقط مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة خلال يوم السبت. وهذا هي اللي يميز حالة معناتها الطقس خاصة معناتها هذا في هذه العشرية من شهر سبتمبر نعرفوا مليح معناتها فصل الخريف ومميزاته من خلال معناتها نشاط الخلايا العادية خاصة في الفترة هذه.
0: نعم ربي يرحمنا ربي يعطينا الخير إن شاء الله والبركة. يعطيك الصحة بليل. سلمنا على كل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. 13 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. هيك الصغروني توينهم يا سي أنور؟ حط عمو مهدي هيك نود صغارنا على الصباح. مش نودهم الصغار. هذي دي لك انتي بوسة على الخد. شوف قديش نحبوكم يا صغار. انتوما بوسة ليكم.

شفتوا يا صغار قديش حبوكم، قد انتم عزيز علينا برشا. انا نحب نودكم اليوم الصباح برشا اغاني تفرهدكم تحطكم شيخي عاملين جو اليوم الصباح مش هكا. 14 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح.

والله محليه الاغنية تحسها من روح من مجويجي من العروق نتاعنا. مالا صغار كانت تحبونا نحبوكم تاكلوا فطور الصباح ما تخرجوش على ريقكم باهي صغار باش ماما وماما يبداو زاهين مش هكا.

شفتم احلى الاغاني ان شاء الله هكيك تفرهدكم وتشيخكم اليوم الصباح وتكونتم في عالم اخر. وش هكا يا نورة؟ ما تولعش ما تولعش يزدي ملا ولعوا تو. يلا لكم الناس كل بعد شوية إن شاء الله باش بيكم مباشرة لفرنسا. صباح الخير ولد بلادي وصباح الخير بنت بلادي معسكم ومغليكم. مش مشي بيكم لفرنسا على وقع هذا الإيقاع. ما تحيل كل مستمعين الكرام تبارك الله من الصين من اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية من كندا من قطر من الكويت. اليوم الصباح معسكم ومغليكم. والله نحب أقول لكم الكلام هذايا بلادكم تستنى فيكم وإحنا نستنى فيكم ومعسكم ومغليكم.

هذه أجوانا اليوم الصباح يسمع الخير ولد بلادي مع تحية كبيرة برشا. نحب نوجه الحكم الدولي السابق سلحبيب العكروت الموجود الآن بأحدى مصحات فاقس عمل عملية جراحية كلية بالنجاح. باللطف عليك يا سلحبيب بالفار إن شاء الله صحة جيدة 5-5. ماشي بكم لفرنسا مع المدرب التونسي مع الكوتش حاتم بلويشيت. حتومة صباح النور حاتم معانا ولا حاتم بلهويشيت به ما ثم حاتم مشكلته ونرجع له ان شاء الله بعد شويه. جونا يتواصل مع الموسيقى 19 دقيقه بعد 7 متاع الصباح.

20 دقيقة بعد 7 متاع الصباح. لو تعرفوا المحبة الكبيرة هذه اللي تربطنا بينا وبيكم، محليكم وعسكم هذا الصباح. تحية كبيرة برشا للجالية التونسية الموجودة في فرنسا، شكرا لحد بلهويشات على غالب لأنه الحكاية متاع الميترو حابين ناخذوه من فرنسا، نسبحوا على التوانسة ولاد بلادنا، لكن مشاكل كبيرة برشا ربما في الريزو في الميترو. تحية كبيرة برشا للجالية التونسية اللي تتواصل معنا الآن مباشرة من إيطاليا، الجالية التونسية في الكويت. بركل عليكم اليوم الصباح، أكم شيخين أكم نورين. ذكركم 7:30 إن شاء الله نتبعوا آخر مستجدات على ساحتين الوطنية والعالمية. أيضا أنستنظم لكم بعد شوية مباشرة مع 8 غير بون، عديو لكم آخر الأخبار الرياضية ونرجع خاصة لقاء منتخبنا التونسي نهار الخميس غدو إن شاء الله 8 متاع الليل أمام منتخب أوغندا في إطار الإعداد لنهائية كأس الأمم الأفريقية 2027. نحكيو زيادة على ماتش تونس المغرب دومي فينال بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية الكرة طائرة، إن شاء الله الفينال موجود، خاصة أنه المنافس العتيد متاعنا المنتخب المصري خرج من الدور الربع نهائي أمام المنتخب الجزائري في ماتش كان إتشكوكي للحظات الأخيرة، 3 أشواط مقابل شوطين. بعد السبور عندي روبريك سبيسيال اليوم الصباح إلى الكوتش نادر داود على الكلام، على كلام غير مفهوم بالمرة قالوا على علي المعلول معناه في قناة مصرية. أحمد شوبير يقول يا ولدي راني مستغرب منك الكلام هذا، ونادر داود يقول له علي المعلول إذا تناديوا الأهلي المصري ما عادش يقدم حتى إضافة. كاو هذاك الوقت تأكدت من الكلام قبل، الضرب ما يجيك ساعات كامل الود البلاد ولا بالرسمي وساعات إلا من الجناب، وبرشا ناس اللي يسمعوا فيه الآن قولوا لي والله كلامك صحيح. هذا صباح جولة يتواصل للتسعة مع عديد المحطات بإذن الله، 24 دقيقة بعد 7 متاع الصباح.

الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباح الخير. بداية من اليوم إضراب في قطاع المحروقات على خلفية جملة من المطالب المهنية والمالية. تجديد وتحديث قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر لتكون جاهزة في غضون 45 يوما. كميات زيت الزيتون التونسي المصدرة تسجل زيادة بنسبة 50.8%. الرئيس الفرنسي ينتقد السلام المزعوم في غزة ويدعو للوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في مواجهة قانون الغاب. ووزير الخارجية الإيراني يشترط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب على جميع الجبهات. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة الزلوزي،
1: صباح الخير
0: ونسلوتي. البداية بالحراك الاحتجاجي الذي ينفذ عمال نقل المحروقات اليوم وغدا إضرابا قطاعيا بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية والمالية، من بينها توفير التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي.
2: إضراب ما زال قائم رغم المحاولات العديدة باش نلقاو حلول ونجنبوا البلاد إضراب في قطاع حيوي، لكن ما لقيناش حتى حل وحتى تجاوب. نذكروا أنه المطالب هي صرف المساهمات الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 مايو 2019. ما لقينا فيهم حتى حل بالرغم من المجهود اللي قامت به مشكورة وزارة المالية وزارة الصناعة والطاقة في توفير زيادة في هامش الربح لشركة توزيع ومن بعد شركة نقل المحروقات.
1: الاتحاد العام التونسي للشغل دعا كافة الأحوان إلى الامتناع عن أداء المهام والأنشطة

0: مهنية خلال فترة الإضراب وفق ما تقتضيه الترتيب القانوني الجاري بها العمل، لا مع المحافظة على سلامة الأشخاص والمعدات والمؤسسات وعدم القيام بأي عمل من شأنه تعطيل حرية العمل أو الإضرار بالممتلكات، كما طالب بضمان الحد الأدنى من الأعمال التي يفرضها القانون والالتزام بترتيب السلامة والأمن داخل مواقع العمل مع تأمين الحاجيات الضرورية، ولا سيما فيما يتعلق تزويد المستشفيات والمساحات بقوارير الأكسجين بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويحافظ على سلامة المرضى.
1: في المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط اليوم وغدا.
0: الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة أوضحت أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية، وشددت على أن مؤسسة القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية.
1: في باب الحراك الاجتماعي أيضا أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليق الإضراب العام الذي كان مزمعا تنفيذه اليوم إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب النقابية من بينها تسوية وضعية المتقاعدين وتمكينهم من مستحقاتهم المالية ومواصلة تمتيعهم بالتأمين الجماعي على المرض وإحداث لجنة للصحة والسلامة المهنية وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد.
0: إلى صفاقس أين أذن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بالجهة، أذن بجملة من الإجراءات بينها برمجة إحداث قسط ثان بالمدرسة الإعدادية السعادي بالعامرة وإحداث قاعة رياضة وملعب رياضي معشب بالمدرسة الإعدادية بالمركب التربوي بالعوابد مع إعداد الدراسات اللازمة لتوسعة المؤسسة وتوفير التجهيزات الرياضية بالمدرسة الابتدائية بالمركب ذاتها. كما أسدى وزير التربية تعليماته بتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برنامج تدخل شامل بمعهد 15 نوفمبر 1955 بصفاقس المدينة.
1: وزير التربية أقر بوجود شغورات على مستوى المدرسين في بعض المواد وأكد السعي المتواصل لسدها، مشيرا من ناحية أخرى إلى ما تم إقراره من إجراءات لحماية المؤسسات التربوية من مظاهر العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخ.
2: انطلقت فعليا العودة المدرسية، لا وجود حقيقة لشغورات تعيق، سددنا كل شغورات بكامل المواد في كامل الجمهورية ما عدا بعض الشغورات الحادثة والطارئة بصدد تسديدها في ظرف وجيز. لا نترك التلاميذ بدون مدرس، لا نترك التلاميذ بدون تجهيزات. انتقلنا من مرحلة العودة إلى مرحلة المتابعة واستعداد وزارة التربية بالعمل مع بقية الوزارات لمواجهة ما يمكن أن يهدد سلامة أبناء التلاميذ من خلال هذه السلوكات المخفوفة والمخاطر. ولذلك صدرنا الكثير من المذكرات حتى سبتمبر وبعدها من أجل أن لا يخرج تلاميذ خارج المؤسسة التربوية، من أجل احتوائهم، من أجل تسخير 10 دقائق في حصص المواد الاجتماعية للتحسيس بهذه المخاطر التي تداهم المؤسسة التربوية وتداهم المجتمع. سنتصدى لهذه الظواهر بكل ما أوتينا من إمكانيات ومن وسائل، وسنستعين بالإعلام في ذلك.
0: ورغم الزيارة الميدانية لعدد من المسؤولين لمعاينة أشغال الإصلاح والتهيئة، تبقى عديد الإشكاليات دون حل على غرار صعوبات التنقل والإقامة والإعاشة خاصة بالنسبة للمناطق الريفية. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: الكار ما جينا وما تروحش بينا أصلا.
4: أنا والية بسم الله تلام تلقل نحكي لا موصلات، تلميذ يجي لهنا يقعد بثلاثة سوايع في الشموسة، لثم صال مراجعة، لثم نادي أهلامية بالنسبة للكوليج نحكي عليه زادة لسي كيف كيف لكبير، تلام ثلاثة سوايع ما يقروهمش، ديما روتار مثماش موصلات،
5: برد والشبابك مكسرين، ما عناش ونقعد والمية ما ثماش اصلا، حتى في الفيستيرات ما ثماش مية،
6: الشتاء ما نلقوش فنروحوا نمشوا في ستوبات نتبلوا ونمرضوا، وشمس ولا شتاء ولا مطر نقعدوا معناها البرة ما عناش فين نقعدوا،
7: الستيبات مكسرين، كل شيء مكسر في الفيستيرات. البيبان ما يسكروش، طوال بالناقص كراسي بالناقص، تلقاك تحوسي في صالون اخرى باه تلقى كرسي.
8: عندنا الكار تجينا مره في الجيم اكتيفيتي وحاجات نديروهم نقروهم، يعني حتى كان ما نجحناش الكل نمشوا على الاقل نلقوا صنعة نديروها بعد كي نقروا في الليسي.
9: عقل ما عندناش نقل، ما تجيش الكار نقعدوا يا اما في ستوب يا اما نقعدوا هنا يجينا بابا.
10: تجي الكار ساعتين وفما ناس كامل ثلاثه ولا اربعه نقعد مطيشين هكاك ما فماش كرا
11: يقعد للليل مش يدبر الستوب ولا حاجه.
12: والكار يا زما ديما ديما موجوده الكار،
13: ماشي كي موجوده ديما.
12: كيماني صغير يطلع نصف النهار وربع وجينا الكار كل شيء ما دي ساعه يقعد ملوح صغيرك يزمك انت تجي تهزي.
14: نحبوا كار نجوا عليه.
1: في المجال الصحي وفي إطار تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسة الصحية في مجال طب القلب والشرايين، انطلقت أشغال تهيئة وتجديد وتحديث قاعة القسطرة بقسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وتعزيزها بتجهيزات متطورة للقسطرة القلبية ذات تقنية عالية وثلاثية الأبعاد بكلفة جملية تفوق 2.5 مليون دينار.
0: ومن المنتظر أن تتواصل الأشغال لمدة لا تتجاوز 45 يوما كحد أقصى لتكون القاعة جاهزة للاستغلال في أقرب الأجال. وفي معتمدية الصخيرة تنتظم غدا قافلة صحية لفائدة الأم والطفل بمقر الوحدة الجديدة، تشمل عيادة في طب النساء والتوليد إلى جانب عيادة للفحص بالصدى بهدف تقريب الخدمات الصحية والتحسيسية من النساء والأطفال بالمنطقة.
1: في المجال الاقتصادي، قدرت الزيادة في نسبة كمية زيت الزيتون التونسي المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 ب 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميات، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات حسب إحصاءات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
0: الإحصائيات أشارت أيضا إلى تصدير حوالي 55,000 طن من زيت الزيتون المعبأ بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بالموسم الماضي.
1: في أخبار العالم، شهدت أروقة الأمم المتحدة أمس حركية كبيرة على هامش افتتاح الدورة 81 للجمعية العامة للمنتظمة الأممية.
0: الجلسة الافتتاحية تميزت بالخصوص بكلمة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي أدان فيها الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن السلام المزعوم في الأراضي الفلسطينية لم يعد بفتح الممرات الإنسانية لثانية واحدة، ودعا للوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في مواجهة قانون الغاب، منتقدا الصمت الدولي تجاه ما يحدث، كما ندد بدبلوماسية الرئيس الأمريكي في غزة بعد ساعات من تقديم ترامب نفسه كصانع سلام.
1: ترامب ادعى في كلمته أن إدارته أنهت الحرب في قطاع غزة، وأن قرابة 30 دولة انضمت إلى ما يسمى مجلس السلام الخاص بالقطاع الذي يترأسه، كما دعا دول العالم إلى المشاركة في حصار اقتصادي شامل على إيران، وقال إن بلاده تواصل مسعيها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
0: ترامب أبدى تفاؤلا باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم مباشرة، وحذر من أنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان سيسعى إلى اتفاق معها أو إلى تدميرها. جاء ذلك خلال اجتماعه بزعماء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
1: في المقابل، اشترط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في لقائه بالمبعوثين الأمريكيين ويدكوف وكوشنر فتح مضيق هرمز بالرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات.
0: وخارج أروقة الأمم المتحدة، عقد رئيس وزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء أمس اجتماعا أمنيا على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، ووسط تقديرات مسؤولين إسرائيليين الكبار باحتمال تجدد الحرب على إيران قريبا.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بداية من اليوم، إضراب في قطاع المحروقات على خلفية جملة من المطالب المهنية والمالية، تجديد وتحديث قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر لتكون جاهزة في غضون 45 يوما، كمية زيت الزيتون التونسي المصدرة تسجل زيادة بنسبة 50.8%، وفي العالم رئيس الفرنسي ينتقد السلام المزعوم في غزة، وزير الخارجية الإيراني يشترط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب على جميع الجبهات.
13: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشأة بصباح قدمناها لحضرتكم من إذاعة صفاقس أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ونزهة الواتي. شكرا لكم على حسن المتابعة. الكلمة الآن مع أنس الرباعي والأخبار الرياضية. يومكم سعيد.
14: إذاعة صفاقس
15: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
14: عشرة ديمة ديمة
15: إشهار.
14: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير اختياركم الذكي لدار العمر.
16: ثنية زينة.
17: في احترام مسافة الأمان سلامة واطمئنان.
18: سبور نيوز.
19: صباح النور للجميع. مرحبا بكم في سبور نيوز. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اسند مهمة ادارة مباراة تونس اوغندا والمقرة ضمن الجولة الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا 2027 الى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. وستقام هذه المواجهة غدا الخميس بملعب حمادي العقر ببرادس بداية من الساعة 8 ليلا. بالنسبة للاجتماع الفني الخاص بالمباراة هذه سينعقد صباح اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم 6:15. الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني باش يكون مرفوق باللاعب منتصر الطالبي في القاعة الرسمية للندوات. 7:00 اليوم انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش تكون مفتوحة للإعلاميين في الربع ساعة الأولى دون إجراء تصريحات. واليوم في 7:30 الندوة الصحفية لمدرب منتخب أوغندا بول جوزيف وباش يكون مرفوق باللاعب دينيس أونيانغو في قاعة الندوات رقم 2. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلم جميع الأندية اللي قامت برفع المنع من الانتداب والانتقال بمقتضى معاملات بنكية أنها مطالبة بتقديم أصول مؤيدات الخلاص الفعلي لمستحقات الدائنين والمتمثلة في علامات السحب، علامات التحويل، علامات التنزيل، وذلك في أجل أقصى غدوة الخميس 24 سبتمبر حتى يتسنى لها سحب إجازاتها للموسم الرياضي الجديد. هذا وتؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أن الأندية المعنية لن تتمكن من الحصول على الإجازات إلا بعد الاستظهار بالوثائق اللي تم ذكرها وفي الأجل المحددة. في أخبار النادي الرياضي الصفاقسي غدوة الخميس يرجع فريق أكابر كرة القدم إلى التدريبات استعدادا للاستحقاقات القادمة وذلك بعد راحة بثلاثة أيام كان منحها الإطار الفني للفريق. إدارة الترجي الرياضي التونسي قامت يوم أمس بالإجراءات القانونية الخاصة بمعاينة غياب المدرب الروماني لورينسيو ريجيكامب وتخلفه عن تربص الفريق في مدينة عين دراهم. وتأتي معاينة غياب المدرب واللي تمت عن طريق عدل منفذ ضمانا لحقوق الفريق خاصة أن المدرب لم يمضي على أي وثيقة لفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. من جهة أخرى نادي ستيوا بوخارست الروماني كان وجه الدعوة يوم أمس لوسائل الإعلام المحلية لحضور ندوة صحفية مخصصة لتقديم لورينسيو ريجيكامب كمدرب جديد للفريق. الندوة ستقام غدا الخميس 24 سبتمبر في حين سيشرف ريجيكامب مساء نفس اليوم على الحصة التدريبية للفريق. هذا يعني أنه ريجيكامب غادر رسميا فريق الترجي الرياضي التونسي. مدرب أمل حمام سوسة يوسف المويهبي قرر يوم أمس الانسحاب من تدريب الفريق. وكان المويهبي أشرف على تدريب نادي أمل حمام سوسة خلف للمدرب محمد علي نفخة واللي كان قرر الانسحاب بدوره قبل الجولة الافتتاحية. إدارة النادي الرياضي البنزرتي أكدت يوم أمس لجنة النزاعات بالفيفا لم تصدر أي حكم في ملف اللاعب السنغالي السابق للفريق مامار ديوب، وأن هيئة النادي البنزرتي تواصل مفاوضاتها مع محامي اللاعب ووكيل أعماله من أجل خلاص مستحقات المهاجم السنغالي والمقدرة بنحو 96 ألف دينار بعنوان جرايات ومنح إنتاج لم يتم تسديدها. إدارة النادي البنزرتي أضافت أن لجنة النزاعات صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم لم تصدر أي قرار في هذه القضية، ونفى ما تم تداوله حول انتهاء أجل الاستئناف في مواقع التواصل الاجتماعي. ديما مع كرة القدم، منتخب أقل من 20 سنة سيشارك في دورة شمال أفريقيا في القاهرة، وأمس كانت غادرة بعثة المنتخب لأقل من 20 سنة في اتجاه القاهرة للمشاركة في دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا. بالنسبة للبرنامج، منتخب تونس في الدورة هذه تنطلق غدوة بمواجهة الجزائر نهار 27 سبتمبر تونس المغرب، 30 سبتمبر تونس مصر، و 3 أكتوبر تونس ليبيا. في رياضات القاعات، بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد للأصغر، المنتخب التونسي البارح ينهزم أمام نظيره المصري في المباراة النهائية 25-28 في أبيجان في الدور النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 18 عام. بالنسبة للمرتبة الثالثة في الدورة هذه، كانت آلت للمنتخب المغربي الفائز في لقاء ترتيبي على نظيره الغيني 18-17. للتذكير، فإنه الأربع منتخبات الأولى تتأهل لبطولة العالم أقل من 19 عام والمقر الصيف المقبل في مقدونيا الشمالية من 29 جويلية حتى 9 أوت 2027. في الكرة الطائرة، بطولة إفريقيا للأمم للرجال اليوم دور نصف النهائي 6 متاع العشية تونس تلعب ضد المغرب، وفي 9 متاع الليل الكاميرون ضد الجزائر. الجامعة التونسية لكرة السلة قررت إجراء تعديل على برنامج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة موسم 2026-2027، وذلك بتعيين لقاء نادي رياضي بحمام سوسة والدالية الرياضية بجرومبيليا يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري في قاعة حمام سوسة بداية متاع 5 متاع العشية. نعطيكم إذن أو نذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية بعد هذا التعديل. يوم السبت 26 سبتمبر في قاعة الرايد البجاوي بصفاقس 4 متاع العشية، نادي صفاقس يواجه النجم الراتسي. في قاعة دار شعبين في الخمسة اتحاد الأنصار مع شبيبة المنازة. في قاعة بن عمار في حلق الويد في الخمسة نجم حلق الويد مع النادي الإفريقي. في قاعة عزيز ميلاد في القيروان الخمسة ونص دون حضور جمهور، شبيبة القيروانية تواجه الاتحاد المنستيري. قاعة حمام سوسة في الستة نهار السبت نجم الساحلي يواجه الملعب النابلي، ونهار لحد 27 سبتمبر في قاعة حمام سوسة في الخمسة لقاء النادي الرياضي بحمام سوسة مع الدالية الرياضية بجرومبيليا. ديما مع أخبار كرة السلة، أعلن النادي الرياضي صفاقس البارح عن تعاقده مع لاعب كرة السلة الأمريكي جيرماين فيردن لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد. ويشغل هذا اللاعب البالغ من العمر 25 عام خطة مركز 4، ومن المنتظر وصوله إلى النادي الرياضي صفاقس خلال الساعات القليلة القادمة من نادي ساكالا غريمر الأسكتلندية. من جهة أخرى، النادي صفاقسي أعلن أيضا عن التعاقد مع لاعب كرة السلة الأمريكي النيجيري أمادي إكبيزي لمدة موسم واحد، واللاعب هذا يشغل خطة لاعب ارتكاز. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنور بوجلبان في الإخراج التقني، منعم جمال في الإخراج المرئي، أنس رباكت معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية مهدي قاسم يرجع يكمل معكم مشوار أحلى صباح حتى لتسعة، نهاركم زينة.
16: Sport News.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 52 دقيقة بعد 7 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بمستمعينا. نعرف ساعة الذروة الآن على مستوى الامبوتياج على مستوى حركة المرور. تحية كبيرة برشا لكل أعوان الأمن المتمركزين في مختلف المفترقات. بعد شوية إن شاء الله مع 8 ودرج يكون معنا زيد ملولي في ملاحظات عبر سبيل. بعد نمشيو لمؤتمر وطني نهاية الأسبوع بالنسبة لطب الشيخوخة. بعد نمشيه إن شاء الله لمبادرات مميزة على جميع الوجهات على مستوى الإحاطة بالمدارس الابتدائية. لقيت هذي تعودتوا بحليم وتعودتوا بالجو مميز يكون نغمي، لكن اليوم حبيت تكون ربما الفترة هذي قبل الثمانية ردا على الكلام اللي صار في احدى القنوات المصريه، بالضبط قناه الاهلي المصري، تدخل المدرب التونسي نادر داود مع احمد شوبير اللي هو من الاسماء الوظائف في كره القدم المصريه. صراحه سمعت الكلام، لكن وقت سمعت الانترفيو ادهشت، قلت بالحق في تونس ساعات الضرب يجي كان من جنابك وخاصة من ود البلاد. هات نرجع في كلمتين الكلام اللي قاله نادر داود وقت سهل أحمد شوبير، قاله الأهلي مازال وإلا لا مستحق لخدمات الكابتن ملك الحلول علي المعلول.
2: كابتن نادر يعني لو سألتك هل أخطأ الأهلي بعدم التجديد لعلي معلول؟
3: والله يا كابتن أحمد أنا من طبيعتي لا أجامل ما نعم. فعله علي معلول في الأهلي المصري سيبقى تاريخ طبعاً. وفخر لعلي معلول، وكذلك سيبقى اسم مخلد بنادي كبير مثل الأهلي المصري. لكن يمكن نعم. علي معلول كان قادر يضيف بعد الأشهر نصف موسم، لكن علي معلول الحالي إذا تألقه في الدوري التونسي مع الصفاقسي لو يكون موجود مع الأهلي المصري مع كل احتراماتي للجودة والقيمة الكبيرة لعلي معلول لا يقدر أن يضيف الكثير للأهلي المصري بنسق الدوري المصري واستحقاقات فريق عملاق في الدوري المصري. أنا بكل موضوعية كرأي فني، لكن في الدوري التونسي علي معلول نظرا للمستوى خلينا نقول المتوسط لا غير الدوري التونسي قادر أن يعطي الإضافة لفريقه وحتى المنتخب في سن 36 سنة. لا ننسى أن علي العابدي اللاعب الأساسي في المنتخب الوطني التونسي لاعب نيس كان قام ببعض التصريحات التي يعني أزعجت الجماهير التونسية بقوله أنه كان قادر على عدم المشاركة في كأس العالم حتى يكون مع نادي نيس في مباراتي أفادي النزول في ماي الفارغ، وبالتالي غياب علي العابدي كان يعني فتح الباب على مصراعيه لوجود علي معلول مع اللاعب الشيرني الذي انتقل حديثا لنادي نون الفرنسي، وبن حميدة الذي انتقل كذلك من الترجي الرياضي إلى الحزم السعودي. لكن وجود علي معلول نظرا لقيمته الفنية للمستوى الذي يقدمه الآن، لكن السؤال القادم هل أن علي معلول في مباريات أوغندا وبوتسوانا قادر على أن يقدم نفس المستوى؟
2: أنا أؤكد لك أنه قادر، وأؤكد لك أن
1: يعني
2: إجابتك لأني كنت متأكد ومتوقع أنك تقولي نعم كان يستمر مع النادي الأهلي في الإجابة.
1: لكن السيد أحمد شوبير أصلا قال له أنا كل شيء لنتوقع ما عدا الكلمة متاعك. معناه إذا وصلنا في قنوات عربية ولينا نتكلم ونضرب في بعضنا على الدنيا السلام. يا نادر اسمع المعلق المصري وقت يبدا شيخ بعلولو اعطيني
4: عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي.
1: والله هذي البارح الاهلي المصري ردوا على نادر داود جمهور الاهلي قالوا له حبيبي يا تونسي اش قاعد تعمل يا نادر؟ معناها ولينا نحكيوا على ولاد بلادك اللي هو مدرب الاهلي المصري يقول لك يا علولو ايجا، الناس الكل يقولوا له ايجا نهار كامل وهو يبطل في الاغاني. اعطينا البونتويت نتاعو، اعطينا البونتويت حطها فوق الاغنيه ما يسالش.
5: والحرف بيد الاز
1: اي هانت اعطينا تصويت علي المعلول هيت يا
5: يا ولد علي معلول ملك الحلول يسجل. يا ولد علي معلول في المقص حتى جباسكي يقول رايح معاه لكن فين ما انت عايز تقول محمد شريف يحصل على الفاول وعلي معلول بوان تاتش، تاتش سحرية من التونسي الساحر علي معلول يسجل.
1: اسمع يا نادر، يا نادر معناها شو يقولوا عليه المعلقين والناس قاعدة تحكي عليه، واحنا نذمه في بعضنا واحنا غير نلقاه ضربة في بعضنا. اي كمل يا كمل يا بونتويت، كمل يا بونتويت يا انور، كمل كمل كمل يا الهداف يا انور.
5: والحرف بيد الازق معلول وافشع علي معلول. يا ولد يا ولد علي الله يا ملك الحلول يسجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد علي معلول في المقص حتى
1: قبل والله في بعض المناسبات. وانا حبيت اليوم انا وقيت هذايا نعرف برايم تايم ناس كل تسمع كي ما تعرفش تتكلم ما تتكلمش في قنوات عربية. بنلاقي مساج للمحلين التوانسة المدربين التوانسة كي تطلعوا في قناة عربية ولا كذا، صحيح احكيوا تحكيوا بالواقعية لكن اعرفوا اش تحكيوا. ناس احمد شوبير قريب يخرج له ديجا قص عليه في التالي يزي فيه البركة ما اللي تكلمت. ناس تحكي وناس تمدح ونجيو احنا في بعضنا. قالك العصفور تعرفك المثل، الله يهدي من خلق. هذاك علاش احنا ديما نعملوا مارشيرير في الكوره، خاطر ما نعرفوش معناها مارشافون، ما نعرفش معناها كي نكبروا بولاد البلاد، وما نعرفش كي نحكيوا كلمه حق في ولاد البلاد. لبعض المحللين الرياضيين اقعدوا لهنا يرحم والديكم، الغير شيخ بينا اما ولاد البلاد في بعضهم. ومنين نجيب الصبر؟
5: والحرف بيد الازق معلول وافشع علي معلول. يا ولد يا ولد علي معلول ملك الحلول يسجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد علي معلول في المقص.
1: هذا علي المعلول، ربي يبقى عليه الستر ربي يسره ربي يحفظه. حبيت تحيه كبار خويا وعشيري وذكريات مع بعضنا من اول ماتش لعبوا علي المعلول في السي اس اس ملي مشى لمصر، ملاعبي ربح رضايه الوالدين، ملاعبي ربح حب جمهور السي اس اس، حب الجماهير التونسيه الكل كي يمشي لمصر. الشخصيه الاولى في مصر توينس يا سي نادر كي يمشيوا لمصر يقولوا لهم علي المعلول، يقضيوا قضيتهم يقضيوا حاجيتهم. شفت بين مدرب التصريح متاعه شحط في مصر كلهم نقمين عليك، وبين ملاعب شحط في مصر كلهم شيخين به. يهديكم ربي هموحلين معاش تحكيوا في القنوات العربية لأنكم دخلوها في حيط، لأنكم تعملوا اللي تحبوا عليه. وإذا أتتك مذمتي هكا يقول علي البرشا ناس مالورزمان تاهوا في الطريق وضاعوا في الطريق. أسعد الله صباحكم جميعا.

0: الثامنة صباحا.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: تذكرة للذاكرة.
3: المتحف العلوي. إذا كان المدير الأول لقسم الأثريات التونسية 1885-1895 ورئيسه في الوزارة الفرنسية للتعليم العام والفنون الجميلة الفاعلين الأساسيين في تنفيذ مشروع المتحف الوطني التونسي، فإن الفكرة انطلقت من المصلح خير الدين والهيئة العلمية الفرنسية خلال مهمتها الأثرية بتونس، وبذلك تأسس المتحف العلوي سنة 1888 في قصر محمد باي. بالمتحف قاعة استقبال تعلوها قبة من الخشب المذهب، والذي سيصبح بعد الاستقلال متحف باردو. تم فتح قسمين فقط للجمهور، فضاء النقوش والكتابة وفضاء العصور القديمة. عرف المتحف العلوي سنة 1913 حدثين: افتتاح قسم عربي داخل الأجنحة الخاصة للقصر لعرض مجموعة إثنوغرافية ومواد حرفية تونسية، وبعث قسم آخر خصص لمجموعة الحفريات البحرية بالمهدية ما بين 1907 و1911.
4: مع تحية رضا القلال. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، وفي بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: احديشن دقيقة بعد 8 متاع الصباح. تحية المستمعين الكل قاعدين يتواصلوا معنا. التشيع الكبير مع الكلمة اللي قلناها قبل شوية على علي المعلول, هذا راهو من المبادئ امتاعنا, انه عيب وعيب وعيب كي نحكيو على ولاد البلاد, وعيب كي تلقى معناها القنوات المصرية. تو دخلت على موقع الاهلي المصري حملة كبيرة على نادر, قالوا له كيفاش تونسي وتتكلم على علول وعلى ملك الحلول. الله غالب احنا معتينا في ضربينا بعضنا, ومعتينا كي ندوروا على بعضنا, ومعتينا كي نتسلطوا على بعضنا, ومعتينا كي نهزوا عينينا في اللي سيفي متاعهم اكبر من المحلين هذوما واكثر واكثر واكثر بكثير. وقيت الان ندخل ملاحظات عابر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي. زيد الملولي ينضم لنا للاستوديو. زيد صباح النور.
1: اهلا مهدي, صباح النور وتحيه ليك.
0: صحوي لك. امبوتياج غير عادي, حركيه كبيره برشا.
1: امبوتياج تبارك الله اليوم مش كالعاده, معناتها
0: على غير العادة,
1: على غير العادة, بالرغم التمركز الأمن تبارك الله في الرومبوان نتاع طريق المطار اللي ديما نجي منه. وقفنا 4-5 مرات قريب نخلطوا للمنزل شاكر, معناتها بالحق اليوم امبوتياج كبير. يمكن تعرف ديبي أكتوبر مهدي يرجعوا طريق المطار كلية الأداب وجيستيون اللي
0: ترجع برشا كليات مع بداية أكتوبر.
1: ولا صحيح, دونك تحس أكثر من العادة.
0: باهي نبداو ملاحظاتنا البنية التحتية. شنو أحوالك يا سيتنا؟ سافا, أمورنا لاباس. موسم الأمطار وقاعدين نشوفوا الصور, صبت الأمطار, طريق تنيور بحر, برشا طرقات بحر تونس العاصمة, شفنا باب عليوة, شفنا بعض الطرقات اللي رخت وطاحت. هل أنه بالحق قاعدين نجتمعوا باش نصلحوا, وهل أنه بالحق فما أعمال مسبقة احتياطية؟
1: بالحق مهدي اليوم فما نقاط سوداء قعدت ديما نرجعوا لهم, معناتها نبداو من هنا احنا في إذاعة صفاقس. وقديش من مرة تهبط فيديوهات عايشة بيار قدام الإذاعة ما تنجمش تخرج, أنا في البريباراتوار نصور مشيرة الأخرى ما نجمش نجي للإذاعة. هذوما النقاط وطريق المطار اللي بجنبها والأحياء هذوما الكل نحكيو على مترو ماء. إلى متى مش نقعدوا كل مطرة ما هيش متاع كان جهر البالوعات وتنظيف, راهي يلزمها رؤية جديدة, يلزمها تنظيف, يلزمها إذا كان الريزوم تاع اللوناس يتقد يلزمه يعاود يتقد. ما يقعدش مسكين صغيرات لهنا راهو فوق الركبة خارجين على سقيهم على مع فوسي موجود مع اختاروا قارة ساعتين حي مواطن يقول لك خليها تجبد الماء, راهو معناتها خطر كبير على أرواح العباد. اليوم البنية التحتية فما نقاط يلزمنا نرجع لهم, بيان سور يعرفوهم المسؤولين والإدارات الجهوية. نحكيوا على طريق لفران وين فما كوشة وفما كيلومتر 5.5, كيف كيف زادة معناتها فارماستي الدواء الكل توقرات الحساب والفوق مع شحط شيلوتة تقول لك خاطر وقت صب المطر نولي نحوس أنا والماء في الصيدلية متاعي. الكوشة كيف كيف معناتها ولاو هما هاي أرواحهم على أنه ديما تجي مطرة راه شوية تولي يتحوس.
0: إيه وإحنا على مستوى البنية التحتية كبلاد هيئنا أرواحنا ولا تصور الصادمة اللي قاعدين نشوف فيهم من باب عليوة لمختلف الجهات التونسية تأكد أنه كل عادة حوالنا تعب.
1: الترقية راه مش حل, شفنا حتى فيديو بكريم عبيد هبت وزاد يعطي صحة
0: كريم. ايه
1: كيفاش تم الترقية بعد المطرة ذاك اللي ترقع الكل اللي هو بالزفت ومكدود الكل طار لأنه عم عفسة كاميون لأنه ترمام الفوق الفوق راه فما يلزم كما ستاي بالماء باش السيمان يلسق مش فوق التراب. دوك هذاك التلبيز شوية يتقدره للمصلحة الناس الكل لأنه زادة تحية رينا جماعة لوناس حتى للصباح للخمسة هم معناتها يسرحوا في الرقارات معناتها الأعوان تحية لهم سيد المدير الجهوي ديما معناتها يقول لك أي نقطة كلمونا. هم مش من مشكلتهم هم لكن الريزول يوم تعب كما الماء السوناد اليوم كيف كيف تغلبوا أنهم معناتها يغلبوا ولا يجري ويجري التسريبات متاع الماء بارتو تسريبات الماء مقاول يدور ترقيع وقتي لكن راهو الريزو تعب عنده قديش من سنة يلزم رؤية جديدة يلزم نخففه من المعاناة لأنه اليوم فما فويت كبيرة راهو قصص الماء على ديار.
0: بالضبط. هيت نبدأ الملاحظات. حافظ الشاب يقول حفرة طريق سيدي منصور بجنب بلدية سيدي منصور عندها فترة طويلة وتسبب في حوادث
1: تاريخ.
0: وين التدخل؟ والله ما معناها كل حفرة تتعدى في صفاقس تقول لك أهلا يا معلم راني عندي سيفي كبير قريب تقول لك عيد ميلادي بيت. قريب قابش لغمة معناها الحفرة وين ماشيين يبارك لكم شوية حرص حرص سيرتو رأي حفرة تنجم تهز ناس في هاوية تنجم تقضي على عائلة كاملة تنجم تقضي على إنسان الله يبارك لكم. هيت ليه لي نبدأ برجي بسكول الحكاية متاع وين وصلت
1: برجي بسكول ولمس سيدة هبطت لي قالت لي الانطلاق في الترسيم في سيدي بوزيد برجي بسكول وصفاقس وقتاش وعملت فيديو قبل مدة ما زالت قلت لهم كان لفيش كان الرخامة التأسيس متاعها في الستينات اللي موجودة في الحبيب معزون ما زالت كان هيك الرخامة لأنه اليوم داخلين للثالث عام صفاقس من غير برجي بسكول. كي نقولوا برجي بسكول وقلنا هنا في استديو هذا أنه برجي بسكول يقري أكثر من 1500 في العام
0: أجيال في مختلف دول العالم خروجهم من تونس بفضل برجي بسكول.
1: برجي بسكول 4 ساعات في الجمعة انسكريبسيون 100 دينار على عام كامل 105,000 اللي هي براتيكمون انسكريبسيون والباقي تقرا بلاش ومع اساتذة اكفاء لليوم عملنا نداءات
0: علاش
1: لانه قاعدة مهدي القسمة بين هذه تبع وزارة التعليم العالي وهذه تبع وزارة التربية كان كانت هي تابعة جامعة المنار. دونك الدبلوم حتى اللي ياخذوا المتخرج من بورقيبة سكول حتى يكون مش قاري راهو فما تلامذة من غير مستوى معناتها، لكن الفورماسيون والتكوين تصير وياخذ فيها اتستاسيون من جامعة المنار اللي موجودة في تونس وموجودة عند الفروع نتاعها في الولايات الكل. كي كان في ليسي من الليسيات يقول لك تابع وزارة التربية على جامعة المنار انها توفر، لكن الجامعة ما تجمش توفر لانه كما قلنا هو مبلغ ترسيم فقط. الفضاك يبدا في الليل، مثالش نتعاونوا حتى شكون مثلا من رجال الاعمال يخلص كان ستيك معناتها ما عندكش مشكله اخرى، عندهم العون نتاعهم عباد حركيه ببحر مادي كانت 6:30 ل 8:30 القهوي تخدم ولي بارون يستناه واللي يهبط يعمل دوره والمنار محلول تكمل تسكر معناتها، ومن ضمن الاسباب اللي قضت على باب بحر
0: مالو رزمه
1: معناتها بورقيبه سكول يجم يرجع. وعملنا نداء ودخل وقت السيد معتمد المدينه سي خليل وعملنا جلسه مع معهد باش حنبه المدرسه نتاع التكوين. اليوم نداء للسيد الوالي مازلنا في بدايه العام راهو يجمو يبداو في اكتوبر توفير الفضاء بالتنسيق مع المندوبيه الجهويه، لازم نلقاو كوليج ولا ليسي مسكر في الليل من 6:30 ل 8:30 وراهو يساهم في نتائج المزيانه اللي يجيبها صفاقس كل عام، خليهم يتحسنوا في اللغات.
0: نعم.
1: اللغات الكل.
0: البارح سيد وزير التربيه كان في صفاقس دار على العديد من المنشآت التربويه من مدارس ابتدائيه معاهد ثانويه ومدارس اعداديه رفقه من دبي الجهويين بصفاقس. نحب نوجه لهم تحيه كبيره برشا سي عبد الوهاب الجربي المندوب الجهوي للتربيه والتكوين صفاقس، واحد سي محمد قاسم مندوب الجهوي صفاقس 2.
1: بالحق فما برشا فضاءات تجدد. أنا توا في طريق العين مركز بن حليمة، مدرسة بن حليمة كانت بجنبها مدرسة الحسنة، اليوم أشغال كبيرة مش تتبدل، مش تتغير الوجهة متاعها، مش تولي المنظر متاعها، مش تولي طابق أول وطابق ثاني، مهيئة سولون لي نورم. صحيح السنة ما تقريش فما دي كونتنير يقراو فيهم وقتيا، لكن مش تولي فضاء مزيان. وشفنا اللي في برشا في بير علي، شفنا في برشا مدارس تأسست جديدة وتجدد جديدة، إن شاء الله نحافظوا عليها. وهنا نمشيوا للنقطة الثالثة اللي لسنا، وبفضل السادة المندوبين الجهويين الزوز اللي وين ما نكلموهم معناتها يعاونوا، فما حالات معناتها تتطلب جوست يسمع شكون، تمشي المدير ولا تمشي الإداري يقول لك عند صحيح عندهم ضغط وعندهم مشاكل وبرا ترسم على شو اسمها
0: على المنصة
1: البلاتفورم جديدة، دونك تلقاهم ما يجموش يسمعوا. هي حكاية صغيرة نوليو ندخلون كلمة السيد المندوب يعمل يقول لك تون راجع سي محمد قاسم تحية لي في قديش من مناسبة اللي هي ما يش تدخل معناتها أكتاف انه باش يشوف علاش فما خلل وعلاش فما ولي مرمي من الصباح قدام الليسي وما يسمو حد وتتدخل ويشبع هو بدع الخير واللي وسط له دع الخير. راهو اليوم يسوفي يقول لك ولدي عندها اعاقه، بنتي عندها اعاقه وولدي مريض، نحب نفرد وحده باش نهز مع بعضهم، راهو من عقارب نحول مع بعضهم نشوفوا شويه مرونه، ما مش
0: معناتها
1: لا سي سي سكري فما شكون حتى يغادر مهدي البيرو نتاعهم سكر يقول لك الجمعه هذه ما نظهرش مش نخدم اون ليني.
0: نفهموا نفهموا الوضعيه صعبه، لكن في بعض المناسبات
1: فما
0: حالات خاصه جدا.
1: شويه مرونه وتحيه ليهم كما قلت لك، راهو برشا تدخلات من عندهم هما، برشا من اساتذه تتدخل يقول لك تو نشوفوه الوليد هذاك نعرفوه بالحق حالته صعيبه، ما هيش معناتها اكتاف ولا رغبات تحب تلبيهم هكاكا جوست رغبه راهو المصلحه نتاع الصغيرات باش يخدم مرتاح. نعم. 17-98 18 معدل ومتكرمه ومعناتها وجات في كلاس حبت تكون مع بعضهم خاطر يمشيو فرتكو فواتيرات.
0: حي التوتا يكلموا فيه على ديفويت نتاع ما ان شاء الله شركه تونسيه لاستغلال توزيع المياه تكون فيها الاذان الصغير. يعطيك الساعه زيد المعلولي
1: مهدي
0: شكرا.
1: خدمة العشية ما حبيت زادة كيف نقول تضامني كبير مع علي معلول. علي معلول قام وقيمة ثابتة، راهو إذا كان اليوم واحد يسألك على قيمة ثابتة حتى للنفسية متاع هو، راهو علي توا في الفترة هذه حاجته بكلمة حلوة، حاجته بكلمة لأنه عطاه للنادي الصفاقسي وعطاه للأهلي. اليوم كما قلت أنت مهدي ساعة كي تقول علي معلول تقول أنا تونسي في تونس،
0: يقولك
1: علي معلول
0: والله العظيم فما توينسة قضيتهم في مصر أعرف جيدا تقضيت مع علي المعلول وعلي مع البلوش، لكن علي هو اللي فتح قلوب المصارى في حب التوينسة. برافو عليك.
1: شكرا
0: زيد المنولي. 22 دقيقة بعد 8 بتاع الصباح.

0: إشهار
1: مريقل. عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجاوية، طبي القرقنة والشرفية، السخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى سفاقس في المنار.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادة برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 27 دقيقة بعد 8 متاع السوية. أهلا وسهلا، مرحبا بمستمعينا. ندخلوا الإيفينمون كبيرة.

0: فيقص هذا الصباح سعيد جدا باش ينضم لينا دكتور من الأسماء الوضاء في بلادنا في تونس في عاصمة الجنوب الصفاقس كرئيس الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة الدكتور محمد بوصرصار. دكتور صباح النور.
1: صباح الخير سي مهدي ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس.
0: شنو حال الصحة الأمور لاباس؟
1: الحمد لله.
0: قبل ما نبداو نحكيو على مؤتمر مميز مش كل نهاية هذا الأسبوع، هيت نبداو من المفتاح الأول اللي يسمع فينا يقول لك يا دكتور أعطيني فكرة على الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة.
1: هي الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة تأسست في أكتوبر 2013
0: بعد الثورة.
1: 2013 بعد الثورة. فوالا. الهدف نتاعها هي النهوض كما اسمها النهوض بالطب الشيخوخه من خلال دونك التكوين المستمر في طب الشيخوخه بالاساس، وبالطبيعه بخلاف التكوين المستمر للاطباء نقوم بعض ساعات بندوات لفائده عامه الناس للتحسيس باهميه الامراض نتاع الشيخوخه.
0: ونحكيوا على امراض الشيخوخه ظل ديما جديد موجود، ديما التحيين موجود، وكل مرة أنا قاعدين نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي ديما فما جديد.
1: أكيد هو اختصاص طب الشيخوخة هو اختصاص يعني كبير برشا، خاطر سيتوت لا ميديسين معناتها كل الطب معناتها كما تشوف سي مهدي معناتها الناس اللي تمرض أكثريتهم هم الناس الكبار.
0: صحيح.
1: فهمت معناتها عندك الصغار على مرة شوية وبعديك فترة انتعاشة صحية الشباب وبعد كيف يكبروا الناس وتبدأ الهشاشة. وكعادش احنا المؤتمر نتاعنا السنه سميناه الهشاشه لاهميه هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ
0: هشاشه العظام،
1: هشاشه مشكله العظام، هشاشه كامله.
0: هي
1: هشاشه العظام
0: يعني ماشي الهشاشه ديما نفهمها بهشاشه العظام.
1: هي الهشاشه شنو هي الهشاشه؟ هي متلازمه طبيه بيولوجيه تتميز بانخفاض الاحتياطي البيولوجي ومقاومات معناتها الضغوطات عند المصاب.
0: قبل ما نحكيوا على الهشاشه نبدا ربما بمفتاح الرئيسي انه كيما الطب معناها في تواصله مع الصغير كيما الكبير، ساعات الكبير ما يقولكش على مصدر الالم ولا سيح لك تبدا تواصل معاه. تلقاه ما يحكيش، تلقاه ربما عنده زهايمر، تلقاه مريض. معناها طب الشيخوخه فما هيك القراءة البسيكولوجية الكبير عند الطبيب.
1: يعطيك الصحة سي مهدي، انت هكا دخلتني في وسط البرنامج،
0: حطيتك انا في الجول
1: البرنامج العلمي. ديجا احنا عندنا ثم زوج اطروحات باش يتناول الموضوع هذا. الاطروحة الاولى باش تحكي على خصوصيات الفحص عند المسن،
0: اي،
1: وعندنا اطروحة اخرى باش تحكي على المسن وقت يكون في الاستعجالي. وقت يجيك المسن في الاستعجالي ماكش باش تاخذه بنفس الفكره نتاع مواطن كهل في الاستعجالي.
0: صحيح.
1: دونك العلامات المرضيه وكيفاش باش يعبر عليها هي مختلفه تماما. وبعد ساعات علامه بسيطه معناتها في حجمها ما كبيره في في في في تاثيرها.
0: ايه.
1: السبب نتاعها هو حاجه بسيطه جدا اللي تداوى في في في في ربع ساعة وروح يروح.
0: يعني التشخيص هو الكل.
1: التشخيص خصوصية التشخيص عند الإنسان المسن هي يكون تشخيص شامل ومع الأخذ باعتبار لهالخصوصيات هذه اللي هي علاش هي خاطر هي ناتجة على الهشاشة اللي حكوا عليها.
0: باهي احنا مش نمشيو تو نهاية الأسبوع هذايا، تو إن شاء الله بعد شوية معمول عم نشوفوا المعلقة الخاصة بالمؤتمر هذايا سبت أحد إن شاء الله.
1: سبت أحد.
0: أي بأحد النزول موجود في قلب مدينة صفاقس، بعيدة عن الإشهار مش بعيد عن البلدية، أما في قلب المدينة. باهي إيش عندنا بالضبط؟ لأنه فما عديدة المداخلات اللي مش كون قيمة لهنا ويظهر وجهته الدعوة للاطباء على كامل تراب الجمهوريه.
1: هو المحاضرين باش يكونوا اطباء شيخوخه واطباء جامعيين استشفائيين مشهود لهم بالكفاءه.
0: مع تحيه كبار لكفاءاتنا التونسيه.
1: ونحب نذكر اللي المؤتمر هذا راه باش يصير تحت رعايه كليه طب صفاقس والجمعيه الدوليه لعلم الشيخوخه والطب المصري.
0: اي.
1: وكما قلنا الشعار نتاعو هو الهشاشه، استباق الهشاشه، خاطر الايديال يقول لك الوقايه خير من العلاج. احنا الطب الشيخوخه هو طب وقائي بالاساس. هو استباق الهشاشه هو يمثل التحدي الاكبر للشيخوخه. اذا كان نجحنا في الاستباق معناتها راهو نجحنا في 90% من الايحاط بالمسنين تاعنا،
0: وهذاك هو صحيح.
1: اي نعطيك مثال بسيط اللي هو دارج. انسان مسن تضعف الحركه نتاعو.
0: اي
1: ويقول احنا جبدوا الفرش. باه يبدا ينقص في النشاط اليومي نتاعو. على مره كي خرج روتريت كان يمشي للجامع بعديك ولا يخرج خمس مرات بعد ولا يخرج
0: بعد يقعد برشا
1: بعد ما شويه جرده وبعد يشد البيت بعد فهمت هيك هيك هيك التقهقر في النشاط اليومي هذاك من شانه باش يضعف العضلات نتاعو.

0: باش يجي نهار وباش يتيح وباش يتكسر. احنا كنجمو نتفادوا هذيك بالتحفيز على النشاط ورعايه صحيه باهيه
1: والتغذيه
0: السليمه كل شيء. باهي انت سالتني على البرنامج. البرنامج مش يشمل عندنا في اليوم السبت الصباح 12 ورشه علميه باش يصيروا على مستوى
1: تيوري وبراتيك. فما دكتور
0: براتيك خاطر هو ورشات
1: ورشات
0: فوالا مع بعضهم بطبيعه تيوريك براتيك هما مجموعات صغيره بتقييم تاع 30 طبيب كل مجموعه. كل ثلاثه ورشات في نفس الوقت دونك عندنا اربع حصص. والعشيه باش يبدا الافتتاح الرسمي للمؤتمر ب عن زوز محاور يوم السبت وزوز محاور يوم الاحد الصبح.
1: اللي هما المحاور؟
0: المحاور الاول باش نبداو باللي نحكيو على الهشاشه. هذا نهار السبت العشيه بتحكوا على الهشاشه. مفهوم الهشاشه وكيفاش الهشاشه هي قول احنا ايجونس سيلونسيوز. باش نحكيو على الخصوصيات نتاع الفحص عند النساء المسن. باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي والطب الشيخوخه.
1: ما تقوليش على تشات جي بي تي.
0: لا اقوى من شات جي بي تي.
1: لا خاطر شات جي بي تي بلي رد بالكم منه.
0: لا هنا هنا باش نشوفوا كيفاش نجموا احنا في طب الشيخوخه نستغلوا الذكاء الاصطناعي. خاطر الذكاء الاصطناعي توكا حاجه لازم وحاجه مفروضه.
1: صحيح.
0: وما تنجم كان تعاون البشريه ناخذوه من هناك الطرف.
1: نهار الاحد بقيه المداخلات.
0: نهار السبت العشيه كي كيف عندنا اطروحات اخرى باش نحكيوا على خذينا ثلاثه محاور مرض الزهايمر وخذينا على اضطرابات السلوك وخذينا على مرض السكر عند عند الانسان المسن اللي صحه نتاعو هشه. نهار الاحد الصباح عندنا زوز محاور. المحور الاول على المريض في الاستعجالي والمريض في الاستشفائي معناتها انسان المريض وقت يكون هو راقد في داره او راقد في في في في, في مستشفى الخصوصيات نتاع الحكايه هذيا وكيفاش نتوقعوا الديبوندونس معناتها التوكل يوصل الانسان ولا ما عادش يجي حتى يعمل حاجه الا ما يجيب حد يمدها له حتى كسبان ما يجيبش ياخذه الا ما يجيب شكون يمد له تسمى ديبوندونس وهذيك نحبوا نتوقعوا احنا مش انسان يرقد على في على التي في مصحه ولا في مستشفى وبعد يشد الفرش مش معقول.
1: صحيح صحيح.
0: يرجع النشاط نتاعو. والمحور الاخير هو باش نحكوا على الامراض لي كونسير الاورام والمسن خصوصيات تاعهم باش ناخذوا على الوقايه تاعها كيفاش نتوقعوا باش ناخذوا على مثال على الامراض اللي تصيب الغده البروستات عند الرجال العلاج نتاعها الخصوص نتاعو.
1: ان شاء الله نكونوا معكم في الموعد ان شاء الله نكونوا التغطيه الاذاعيه ان شاء الله الزملاء الزاده في مختلف وسائل الاعلام.
0: مرحبا على الاستضافه.
1: مرحبا يا سيدي.
0: تحتالي باش نحكي شويه على الطب الشيخ بطبيعه الحضور هو يقتصر على اطار طبي
1: اكيد. والاطار الطبي مش وصل الميساج بطبيعه نمشي نلقاه في المؤتمر هذايا للناس الكل. محلك طبيب شيخوخه لانه في تواصل مع مختلف الاطباء في كل الاختصاصات معناها عباره نقطه التقاء بين الاطباء الكل. وديما نقول طبيب شيخوخه صح عليكم في حاجه لانكم ما تربحوش الاجر نتاعكم هذاك امور ثانويه تربحوا في دعاء خير. عندكم شكارة دعاء خير أو يعطيه صحة منعم قاعد نشوف البوندرول الحلوة اللي الموجودة قاعدين تربحوا في حاجات كبيرة. كل الحب والتقدير ليك دكتور محمد بوسرسر رئيس جمعية تونسية للنهوض بطب الشيخوخة. تنجم تدخل على الباج متاعنا وتلقاو الحوار هذي بالتفصيل في قلب مدينة سفيقس. ما قلت حد شيء السبت واحد بإذن الله. كل الشكر والتقدير محروس من عين البشر الغنية وأول عيوني مش نودك بها ونود بعد عشيري وخويا الغالي هليل بن عمر حبيبك عاد وحبيب الأطباء الكل. شكرا لك يا دكتور.

0: 40 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام. شكرا للمستمعين اللي قاعدين تواصلوا معنا من مختلف دول العالم. هذا صباح تبارك الله اليوم أرقام قياسية. كي نقول لكم الصين موجودة، اليابان موجودة، الإمارات موجودة، الكويت موجودة، قطر موجودة، جمهورية مصر العربية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، يعطيكم الصحة، التوينس، الكل في التواصل متاعكم. وين مشي الآن؟ مشي مع فنان، مع مايسترو في العالم متاعه، مع إنسان مرهف في الإحساس متاعه، مع إنسان صادق في الأعمال متاعه، مع إنسان قريب دائما من المتلقي اللي هو المستمع. مايسترو حبيتوه الهلال يطل علينا نهار في الشهر، لكن هو تبارك الله عليه الهلال بالكمانجة متاعه بالصوت متاعه ديما قريب من الناس. والقرب اليوم الصباح مش ناخذوه في الأعمال الخيرية، الأعمال الإنسانية. اليوم نعرفوا كيفاش الفن يخدم في البلاد، ونعرفوا كيفاش الفن يسوق الصورة حلوة في الأعمال الخيرية والإنسانية. مايسترو هلال بن عمر. هلال صباح النور.
1: صباح الورد خويا مهدي، ومرحبا وصحة أول... الاستوديو.
0: اش قولك في الاستوديو؟ اول مره نجي بحدين،
1: اول مره نجي بعد التجديد. ما شاء الله
0: جو سمح،
1: لوميير وجو وهره، وانتي طبعا مهدي قاسم نورت.
0: الله يخليك. نعرفك تعشق حليم هكا ولا فما حليم؟ ما نعرفك تعشق حليم طبعا. سيطة حط الكاس اغنيه كيما هذيا. حاول تفتكرني ها هكا ولا حليم يحطك في عالم اخر صحيح ولا
1: طبعا.
0: اليوم مش نحكيه على ليونس كلوب، باعتبارك انت من الاسماء الوظائف في ليونس كلوب والاعمال الخيريه اللي تاتي من الفنان التونسي. الفنان صحيح يقف على البوديوم، صحيح يغني، لكن الفنان القلب متاعه مرهف الاحساس. وهذه صوره راهو مذهبيه انا تتنوع تكون موجوده بين الفنانين، بين الكوارجيه، بين الاعلاميين، انك تسوق للاعمال الخيريه والانسانيه وتكون امبرنت، تكون طابع بريدي باسم هلال بن عمر.
1: هذا لو برينسيب، المبدا اللي بدا به الفن راهو مهدي. الفن والانسانيه هما عنصرين متكاملين
0: متلازمين
1: وبداوا بعضهم. الفن والانسانيه معناتها في عند نيتش ولا كبار الفلاسفه، الفن قال لك اعطيني مسرحا اعطيك شعبا قويا.
0: والله طيب العرق،
1: طيب العرق. كيف كيف اخترت كون العروض متاعي يكونوا موجهين بنسبة كبيرة برشا لفائدة الإنسانية، لفائدة التوانسة ولفائدة الأعمال الخيرية. وهذا التجربة خذتها مع الجمعية، جمعية ليونس كلوب وجمعيات أخرى، آخرها عرض العندليب اللي انتجته، اللي قمت بعديد العروض به في تونس وخارج تونس. عرض العندليب هذايا خدمته مع جمعية ليونس كلوب الى مرتين او ثلاث مرات.
0: كله حليم،
1: كله حليم. هذا عرض جميل جدا. العرض المداخيل متاع العروض هذوما خصصناهم باش يكونوا لفائدة ترميم مدرسة عين مجونة بالقيروان. هنا قلت ثلاثة عروض، معناتها كمام ثلاثة عروض راهو ديما نعملوا سولد اوت قبل فترة.
0: لا واليوم احنا مش نعملوا لابري، اليوم مش نلقاو الثمرة، لأنه العروض اتعملت اليوم. أنت جيت لهنا وبحذين لهنا باسم ليونس كلوب باش نأكدوا قديش هما بعد إنساني. تحية المنعمة، وإن شاء الله على الصفحة الرسمية باش نشوفوا الصور اللي متاع المدرسة قبل والصور بعد، باش يكون فما مصداقية كبيرة برشا في التعامل. تحية السيد مدير المدرسة اللي أمس حكيت أنا وياه، وتعرف تدخلات أصبحت ب تأكيد كسوة من مندوبية القيروان أو من وزارة التربية والتكوين. المدرسة هذه وقت مشيتوا لها أول مرة؟
1: والله شوف أنا المدرسة كيف استضافوني جمعية
0: أو مرة عمتوا يعدينا تصور لافون إيه؟
1: كيف استدعوني جمعية ليونس كلوب كارتار سوفونيزم، استدعوني باش نعمل العروض هذوما. أكدوا عليا قالوا هلال راهو المدرسة هذه نحب نهار مش ندشنوها، نحبك تكون أنت موجود. وهكا اللي صار، بعثوا لي تصاور نتاع الافون كيفاش كانت ساشون معناتها
0: كانت في حاله كارثيه
1: حاله كارثيه والمدرسه هذه مهدي من عام 1959
0: يعني من اقدم المدارس اللي بنيت بعد الاستقلال
1: معناتها بعد الاستقلال بثلاث سنوات المدرسه هذه شاهد على العصر التنويري نتاع تونس وين في عين مجونة في في في ربوع تونس ذات رمزيه كبيره برشا السقف نتاعها كان قبو بالتو قداش من عام تأكل السقف وبالعوامل الطبيعية وكل شيء كان باش يتنحاو الأقسام هذوك بفضل مجهودات الجمعية جمعية كارتاج سوفونيزم ليونس كلوب وبفضل مداخيل عرض العندليب والناس الكل هبطوا نحب التوانسة الكل تشوفوا المدرسة كيفاش وليت
0: نشوفوا مرعم طيعتينا يتصور المدرسة اللي هنا كانت في وضعية مأساوية ومحلاه الفن كي يكون مفتاح باش يعمل النقلة النوعية راهو لهنا مشكل البلاد مشكل الدولة برك هي اللي تقوم راهو المواطن التونسي زاد عنده الحق باش يحسن هاك المشهد متاع بلاده ويعطي بذرة جديدة اللي هي بذرة خير وبركة
1: طبعا وهذا كما قلت لك سي مهدي ولا مبدأ نخدموا به وتوا حاليا انا نقود في مجموعه حلمنا الموسيقى العربيه في صفاقس كيف المبدا نتاعها والهدف نتاعها من وراء هذه العروض هما الاعمال الخيريه نجم نقول لك
0: قبل هذه المدرسه بعد الاول مشيت المره الثانيه واعطت رونق اخر
1: رونق جميل ونلقاو تلمذات يستناو فينا نلقاو المدير المدرسة نلقاو الأساتذة الأنيسات فرحوا بينا نشكرهم برشا ونشكر أعضاء جمعية ليونس كارتاج سوفونيزم اللي تنقلوا من تونس وجاءوا سبيسيالمون واللي عنده كتاب واللي عنده بيبليوتيك في دار وجابها واللي والأنيسات عملونا فطور
0: تعطينا منعمة كتصور اللي بعد زيادة لأنه المدرسة كي ترى ما تعرفهاش طب ما تعرفهاش ما تقولش هذه المدرسة اللي بدينا بها هذه المدرسة اللي مشينا لها الفن ارتقى بالمدرسة هذه وحتى في صورة أخرى مع ليونس كلوب
1: واللي فرح زادة كون نهار اللي مشينا لتدشين المدرسة هذه نلقاو شكون من اللي قرا في المدرسة هذه وتوا يخدم في خارج حدود الوطن جاء خصيصا لتدشين المدرسة هذه وباش يتفكر الأيام الدراسة متاعه ويشكر المداخلة للنوبل النبيلة
0: محلاها الصورة ومحلاها التصور اللي كانت في القيروين في المدرسة هذه ذكرنا بالاسم متاعها هلال
1: مدرسة عين مجونة
0: اي مدرسة عين مجونة بين صورة أولى وصورة ثانية
1: ولا.
0: صحيح ولا
1: ولا.
0: به بالإضافة للأمور هذه الكل فما نقلة نوعية زاد عملتوا هذه صورة المدرسة قبل كانت. هذه المدرسة كيفاش كانت مشينا واحدة واحدة ملعب أعطينا صور أخرى المدرسة كيفاش كانت هذه صور دائما للمدرسة ربما في حالة كارثية معناها كي نغزلها نقول امبوسيبل باش تكون مدرسة
1: كانت هذية. كانت للإزالة كانت معناتها يلزمها
0: زيدنا صور هذه كانت تفرجوا عليها بالصورة الكاملة على الموقع الرسمي لإذاعة صفاقس وكانت صور أخرى زادة قاتمة جدا بالنسبة للمدرسة هذية بعد عملت نقلة نوعية على جميع المستويات هذه ما بعد
1: وحافظت على الخصوصية متاعها على المشهد متاعك كيما قلت لك السقف بالقبو وخرجت منتهى الجمال
0: محليكم ام باراليل فما كار مشات ليتين فما برشا حاجات قاعدين تعملوا فيها هلال
1: برشا برشا برشا حكيت مرفت مشيت نتبرع بالدم في بنك الدم
0: اي
1: يا اخي اللي قاعد يجبد لي في الدم قال لي سي هلال في بالك ديبارتمون هذا جديد صار بمداخيل عرض حلمنا
0: اي
1: قلت له نعرف عندنا توا اكسيون هذا العرض الثاني اللي ماشي نقدموه ان شاء الله ماشي يكون بتاريخ 4 4 نوفمبر المسرح البلدي بصفاقس مع مجموعة حول المناء اسمه رسالة من تحت الماء امضاء محمد الموجي
0: عبد الحليم.
1: وعندنا مفاجأة كبيرة برشا لأنه مش يكون
0: شخصية فنية هي مصري
1: مصرية مش تكون حاضرة بحذانا. العرض هذا كيف كيف المداخيل متاعه مش تكون جمعية كتام جمعية أولادنا لأن احنا عملنا عرض اللي قبل هذايا غنية لهم مش نبنيو لتاج الفوقاني متاع جمعية أولادنا. خدمنا مع جمعية اليتام زادة واقتنينا مينيبيوس.
0: مينيبيوس موجودة تو على ذمة اليتام
1: يمشيوا بها ويجيوا بها
0: برا يرحموا والديكم
1: يعيشك. وخدمنا زادة مع اليونس كلوب الكارافان متاع أكثر من 300 عملية على ماء العين. أنا في
0: مع قسم الـ الـ الـ الـ الـ الـ أي مع المستشفى الجامعي لحمي بوركيبة
1: المستشفى الجامعي
0: مع دكتورة أميرة تريقي كالعادة أميرة الأميرات.
1: عروض هلال العندليب ساهمت في شراء دي زاباري لفائدة المستشفى الجامعي بتونس. خذينا الأباري متاع تقصي مرض السرطان. عندي عرض قاعدين توا نخدموا فيه على الطفله سنا باك سقيها باكسيدون تقصوا قاعدين نخدموا باش نعملوا لها الساقين.
0: محليه الفن بالرموز هذيا. رجعنا صور للاستوديو يا منعم. الايقاعات محليها بالطريقه هذيا. محليه الفن كي يبدا في اطار انه يكون قريب من المواطن وفي اسعاد المواطن التونسي اينما كان.
1: هذا هو. وانا من نكون فرحان برشا أيه؟ وقت اللي نعمل العروض ويكون الهدف وراء العروض هذوما الناس اللي تعاني ونسيتهم الأغاني
0: محلاهم.
1: نحب تكون الأغاني هذوما متوجهة ليهم ولفائدتهم ولفائدة التعليم ولفائدة الصحة ولفائدة القطاعات الإنسانية والحيوية في بلادنا الكل.
0: محلاها صور قاعد نشوف فيهم بينا لمس اليوم برشا حاجات تبدلت برؤية اليونس كلوب برؤية الفن برؤية الموسيقى برؤية النغمة الحلوة اللي اعطاتها هلال رونق. نجم كل ميساج ليك الزملائك الفنانين الكل باش يكونوا في الموعد باش يكونوا علاش لا نهار من نهارات ما لقاش نجوم صفاقس على بوديوم المسرح الصيفي تكون كل المداخيل خيرية صحيح ولا نهار من نهارات نعرفك وانت ثلاثة أربعة ملاعبية من السي اس اس من بعض الأندية التونسية متنوشة وتعمل عروض وتكون الإبداعات بطريقة خاصة في إطار العمل الخيري والإنساني ونعرف قدها.
1: إذا كانت تقودها أنت
0: أنا معك على طول.
1: إذا كانت تقودها أنت نكون أنا هو على المباشر نكون أنا نلتزم
0: في البعد الرياضي.
1: أي صحيح
0: يلزم مبادرات صحيح ولا بلادنا في حاجة للأمور هذه صحيح ولا هلال
1: في أمس الحاجة بلادنا توا وديما نقولها الفن يلزم يكون كان هك
0: صحيح.
1: الفنان اللي مش يقعد بخلاف الأعمال متاعه الموسيقية مش يقعد وراه الأعمال متاعه على المحيط متاعه مدى تأثيره في المجتمع مدى تأثيره في, في, في, في الصغار. نهارة اللي دشنا المدرسة وليدات الصغار
0: الفرحة في عينيهم غير عادية
1: على خاطر يشوفوا قدامهم في فنان والفنان هذاك جاء قال لهم
0: عملت الموسيقى شويه بالكمان صح؟
1: لا لا لا
0: لا, لا.
1: الفنان هذاك قلت لهم انا قريت عملت دكتوراه في الموسيقى ونقري ونعمل في العروض هذوما لفائده الشيخ وشيخ الصغير.
0: واكيد جدا اللي قاعد يتبع يشوف المدرسه بين امس بين اليوم تصاور يشوف الحافله الموجوده اللي تام يشوف في برشا حاجات عمليات جراحيه راي هذيا الكل يعطي بصمه للفن ويزيد يحط الانسان يعشق الفن الصحيح اللي قاعد يبني ما يهدمش واللي قاعد يحط الناس يد واحده ما يفرقش بيناتهم.
1: هذا هو
0: صحيح ولا
1: صحيح.
0: برافو عليك هلال. عندك ثلاثه تحايا اسكندر السويح لاعب السابق لسيسيس يقول لي هلال تبارك الله عليه انا اول واحد نكون معك. قال لك يا هلال معك على طول تحيه من الفنان جمال الشابي وايضا الفنان محمد جبالي يسمع فينا من تونس العاصمه يقول لي تحيه الهلال المبدع ومرهف الاحساس. معنى كي يكون تريو كيما هكا يزيد حملك المسؤوليه.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ربي معك ان شاء الله. الصغار وصلوا المدرسه ولا
1: سي وصلتهم وجيت
0: الفنان ماتينال ولا مش ماتينال هلال؟
1: ما يزموش يكون ماتينال اما توك
0: يلزم ماتينال. شو عندك صغار؟
1: عندي فرح بنتي سنة ثانية في المعهد المنجي سليم.
0: ايه ربي معها ان شاء الله
1: دار. وعنا سي فادي سنة سادسة ان شاء الله ربي ينجحه
0: وربي يعطيه الوقت الطيب.
1: امين.
0: الذوق الفني بتاع جيل توا بعيد علينا.
1: انا والله هكا صغاري قاعد نمنع فيهم
0: بالله هي مصغار توا ولا وراب ولا ويسر حاجات في عالم اخر.
1: اي فوالا انا قلت لك هيك علاش نمنع فيهم. اخترت جيدا الكلمه لازمنا نمنع صغيرة.
0: وانت الاغنيه اللي مش تودني بها اخترتها انت لحلي مسمح اسمح
2: تعالى
0: تعالى عمره ما يموت حلي.
2: تعالى
0: لا
2: تعال تعال تعال
0: تعال.
1: شوف أحليم
0: خرب الميكرو.
1: أحليم عمل منعرج كبير برشا في الأغنية العربية الكل. وأكثر فنان عاش نوسيون ستار
0: صحيح.
1: وبظهره تعامل مع أساطير التلحين في العالم العربي الكل.
0: ايه
1: محمد عبد الوهاب
0: حس عائلة الموجي
1: الموجي بليغ حمدي.
0: ايه
1: شكون منير مراد الكبار
0: المعلمية
1: الكبار كلهم لحنوا لعبد الحليم حافظ. هيك علاش قعد الريبرتوار متاعه الى يوم الناس هذا
0: وحده
1: شوق الجماهير.
0: فنان منعم جمال اليوم كان فنان في غرفة الفار في الاخراج الفني. كان معنا المبدع اليوم تبارك الله عليه تبارك الله. وعاشق حليم راهو زاد
1: بالله
0: مادام ولد بوجلبان عاشق حليم على طول. انور بوجلبان مهدي قاسم سلم عليكم الناس كل. هذا هلال بن عمر يقول لكم الفنان الصحيح ما يكون كان قريب من المتلقي صحيح ولا. والفنان المبدع اللي قلبه ديما فيه العشق والحنان ما تخافش عليه. برافو عليك هلال.
1: شكرا
0: دائما القلق. تحياتي للجميع
1: الغالي
0: وانت غالي. شكرا لك هلال. الى اللقاء. تحيه كبيره باشا لكل ساده المستمعين. احلى امتع الاوقات. الى اللقاء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتميز طقس اليوم بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم تشمل بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب وبأقصى الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 27 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. يدخل عمال نقل المحروقات اليوم وغدا في إضراب قطاعي بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية والمالية. في المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف أكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط اليوم وغدا. ينفذ عدد من طلبة إعادة التوجيه وقفة احتجاجية في حدود الساعة 10 من صباح اليوم أمام مقر جامعة صفاقس على خلفية ما اعتبره الطلبة المتضررون تعسفا وعبثا إداريا من جانب وزارة التعليم العالي، بعدما أبدت القبول الآلي لمطالب إعادة التوجيه ليتفاجأوا بعد ذلك بقرار رفض مطالبهم عند محاولة استخراج شهادة الترسيم. تنظم اليوم الإدارة الجهوية للحماية المدنية عملية بيضاء مشتركة بملعب الطيب المهيري بصفاقس، وذلك من خلال تجميع وتفقد مختلف المعدات والوسائل الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والوقوف على مدى جاهزيتها للتدخل عند الحاجة. في أخبار العالم، أعلن مجمع نصر الطبي استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواسي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات وتوقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وأخيرا، تتجه الأنظار اليوم إلى مكاتب التصويت في مختلف ربوع المملكة المغربية، حيث يتدفق ملايين الناخبين لاختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقذ في الفضاء السيبرني.

الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليكم انتوما، صبحكم بالخير، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات سفيقس لقيت ذيا والبرنامج الكلمة ليك. اكيد ديما الكلمة المستمعينا هما نستقبلوا مشاغلهم مشكلياتهم، واكيد نكونوا ان شاء الله همزة وصل ما بيناتهم وما بين المسؤولين. اليوم باش نحكيو على الديوان الوطني للتطهير، وباش نحكيو على اهم الاستعداد خاصة بالنسبة لاستقبال موسم الخريف والشتاء والأمطار. باش نحكيو في برشا تفاصيل تهمكم أكيد كمواطنين. وباش يحضر معنا مشكور السيد زياد رقيق مكلف بالإدارة الجهوية بصفاقس، وباش تكونوا حاضرين معنا أكيد مستمعينا وتتفاعلوا معنا. مرحبا بكم ومرحبا بكل تساؤلاتكم. الفريق الكل يحييكم، يصبح عليكم. أنور بوجلبين في الهندسة الصوتية، دكتور منعم جمل في متابعة التلفزية والإخراج التلفزي هو الأصح. باش تلقاو أكيد الفيديوهات الكل حاضرة معاكم على بوابة إذاعة صفاقس. ومعنا في استقبال المكالمات الهاتفية أسامة عبابسية في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. أهلا وسهلا بكم.

0: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
1: من جديد أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في برنامج الكلمة ليك. واليوم يحضر معنا ضيفنا مشكور السيد زياد الرقيق، مكلف بالإدارة الجهوية بإصفاقس. أهلا وسهلا، مرحبا بك، صباح النور وصباح الفل.
2: صباح الخير، صباح النور. شكرا مدام ريم، شكرا إدارة إصفاقس على الدعوة الجميلة هذه.
1: يعيشك تقربنا شوية من الميكرو باش صوتك يوصل 5 على 5 لكل المتابعين ولكل المستمعين. مرحبا بيك. اليوم باش نحكيه على التطهير، ديوان الوطني للتطهير، وباش نحكيه على جهة إصفاقس بالطبيعة، وخاصة وإحنا مقبلين على موسم الأمطار إن شاء الله والغيث النافع. عادة المواطنين ساعات هكا تلقى عندهم خلط ما بين المهام، قبل كل شيء نحددوا المهام قبل ما نحكيه على المشاريع وقبل ما نحكيه على الصيانة والاستعداد للاستقبال الغيث النافع إن شاء الله، والخريف والشتاء اللي إن شاء الله باش يكون ممطر وحسب التوقعات مش تكون أمطار غزيرة في أوقات وجيزة هذية حسب الخبراء، خبراء المناخ. دونك يتنحدوا المهام لأنه تتداخل في ذهن المواطن ما بين البلديات، ما بين التجهيز، ما بين التطهير. شو بالضبط انتوما دوركم؟
2: واضح مدام، بالنسبة للديوان الوطني للتطهير هو الدور الأساسي للديوان، هو الحد من التلوث المائي القادم من شبكة تصريف المياه المستعملة لا غير. احنا المياه المستعمله نعالجوا فيها وبكلفه كبيره، معناها لا يعقل ان نعالجوها ونعالجوا مياه مطهره نظيفه اللي هي مياه الامطار. دونك المتداخلين هما في مياه الامطار، هما هو تصريف مياه الامطار، هما عده هياكل، هي الاداره الجهويه للتجهيز بالهياكل نتاع اداره المياه العمرانيه، كذلك لاري وكاله تهذيب التهذيب العمراني، البلديات، كذلك الفلاحة، المندوبية الجهوية للفلاحة بحكم اللي عندها معناها وديان تتبع المندوبية الجهوية للفلاحة، بتبع كافة المتدخلين الآخرين اللي هم معناها أعضاء في اللجنة الجهوية لمجابهة وتفادي الكوارث. وإحنا كيف الديوان الوطني للتطهير هو عضو في اللجنة هذه، هو عضو في اللجنة هذه، لكن للأسف هو المواطن ديما معناها مطر ما أمطار يقول له ناس يمشي للناس بحكم اللي للناس اللي هي المهمة متاعها تقبل المياه. هو ما يعرفش المواطن شنو هي النوعية تاع المياه اللي تقبلها يقبلها الديوان، هي مياه أمطار، هي مياه مستعملة لا غير. هي القنوات، قنوات تصريف المياه، تصريف المياه المستعملة معناها لا غير، مياه مستعملة منزلية أو معناها مياه مستعملة بصفة عامة
1: اللي في الشارع مثلا، هيك البالوعات اللي نشوفهم في الشارع.
2: فما توا نحدوا، فما نوعين تاع بالوعات، فما بالوعات لاستقبال مياه الأمطار اللي هما كنشوفوهم كل مشبكين هذوكم، البالوعات المشبكين هذوكم لا يرجعون بالنظر للديوان الوطني للتطهير، هذوكم من مشمولية من مشمولات الإدارة الجهوية للتجهيز في الكيسات المرقمة، ومن مشمولات البلديات في وسط الأحياء البلدية والكيسات البلدية. دونك احنا كديوان،
1: انتم شنو اللي يشملكم؟
2: احنا كديوان تشملنا الشبكة العمومية للتطهير اللي التجهيز ولا البلدية ساعات معناها لتفادي معناها ركود المياه على المعبدات يربطوا ورغم ساعات معناها حتى بدون إذن من مصالحنا المختصة، معناها يربطوا بشبكة تطهير المياه المستعملة تفاديا لركود المياه هذيك في المعبد والحماية زادك في الحماية المعبدات اللي يخدموها الكيسات اللي يخدموها. دوك هذا هو الإشكال الكبير. احنا مهمتنا هو تنظيف وجهر بالوعات المياه المستعملة
1: اللي في المنازل، معناها
2: اللي في الكيسات، معناها اللي في الكيس مطبط عليها المنازل نتاع العباد والإدارات والمرافق العمومية الكل.
1: به كيفاش يتم الاستعداد للموسم الأمطار والغيث النافع؟ مفروض أنه الاستعدادات بديت خاطر احنا الخريف عنده فترة من اللي بدأ، والأمطار والغيث النافع الحمد لله بدأ ربي ينعم علينا. شنو أنتم أهم الاستعدادات تقوموا بها من صيانة من كل الحاجات اللي تجم تحمينا من وقت جينا أمطار غزيرة؟ لأنه نعرفوا احنا قدام الإذاعة هوني مثلا كل ما تصب شوية أمطار تغرق، ما عادش نجمو نتنقلوا، والإشكالية ما تحلتش على امتداد سنوات وسنوات.
2: واضح. بالنسبة لنجيو المقر الإذاعة، مقر الإذاعة راهي الطريق الرئيسي، طريق من الشاكر معناها مجهز بقنوات تصيف مياه الأمطار. اللي هي اللي هي معناها مهمتها تستوعب مياه الامطار اللي تتصب اللي تصب هنا قدام الإذاعة والا قدام طريق المطار, وتتصرف عن طريق القناة تي ثم قناة سيدي سالم ثم قناة سيدي سالم. مهمة الإدارة الجهوية, مهمة الديوان الوطني للتطهير وخاصة جهة صفاقس. نحكيو جهة صفاقس, بالنسبة لنا احنا عندنا ثلاثة أودية في صفاقس يتعهد الديوان بجهرهم وتنظيفهم. ثلاثة أودية هذوما هما قناة تي المقابل محطة لواجات لنا متاع قارب, وقناة تي بريم الخارج من المحاذي الملعب الطيب المهيري وخارج من حديقة الحيوانات التوتة, وقناة سيدي سالم قناة سيدي سالم اللي قدام شهية وقدام
1: في غير ببليستي ايوه
2: اوكي قدام الزونة ذيك. دونك هذوما ثلاثة أودية ديوان يتعهد بجارهم وتنظيفهم عن طريق صفقة تعمل كل سنة. احنا بديناها بالنسبه لصفاقس بديناها من لو 1 جويلي من 1 جويلي 2026, وقمنا بتنظيفه ديجا تنجموا تتنقلوا وتشوفوا وتعاينوا كميه الاوساخ والحاجات اللي قمناهم من غادي الخاطر. فما سوق اسبوعيه موجوده غادي, دونك المخلفات كبيره ياسر اللي هزيناهم من غادي, وكيف القصب دحيناه واحد كل شيء. دونك قمنا بعمليه الجهر بالنسبه للاودي هذه اللي انتهت في موافقه اوت 2026 فهمني. بالنسبة للثانية اللي هي جهر الشبكة, الشبكة العمومية للتطهير. جهر الشبكة العمومية للتطهير هو عمل دوري يقوم به الديوان معناها عن طريق برمجة مسبقة. احنا في كل عام قبل بداية السنة نبرمجوا شنو هما المناطق اللي باش نعملوا لهم جهر, خاطر ما نجموش بالامكانيات نتاعنا ولا حتى بالامكانيات الخواص ان نجروا كافة الشبكة. الشبكة لنا في صفاقس 1600 كيلومتر, دونك ما نجموش نجروا معناها كافة الشبكة بكافة الإمكانيات. دونك ركزوا خاصة على النقاط المخضرة.
1: إيه مثلا فميشة كمراقبة متابعة باش تجمو تحددوا أما هي الأماكن اللي تجمو تقوم بجهرها.
2: احنا الأماكن اللي نقوم بجهرها عادة تكون المناطق المخفضة اللي ما فيهاش معناها اللي فيها مشاكل كبيره, خاصه وقت التهطلات الامطار, خاطر الشبكه معطيك باش يجيها تستوعب شبكه تطهير باش تستوعبك المياه هذيك. احنا كما قلت لك برمجه مسبقه نحاولوا نذوها عن طريق الامكانيات الخاصه بالاداره الجهويه والا عن طريق الخواص. عن طريق الخواص هنا في صفاقس نعرفوا اللي في صفاقس توا معناها 800 كيلومتر تستغلهم شركه اللوز ماسكاست, تتراقب عن طريق اللوناس. انت قلت لي المراقبه هي احنا فما
1: باش تتم الصيانه معناها فماش مراقبه دوريه على خاطر لانه ساعات توصلنا حتى من مواطنين يقول لك فما بالوعات بالعكس في عوض تستقبل المياه معناها وتصرفها ترجع المياه كيف ما في وادي الشعبوني تقريبا 100 متر على مدرسه الهدى من بين المشاكل الموجوده.
2: احنا بالنسبه لمراقبه عمليه الجهر هي فما مراقبه عاديه اللي رئيس اشغال يراقب الاشغال اللي تمت, وفما المراقبه الثانيه اللي هي معناها بالكاميرا, مراقبه بالكاميرا متطوره شويه معناها ندخلوا كاميرا في وسط الكاناليزاسيون في وسط القنوات اللي معرفه معناها عمليه الجهر تمت حسب القواعد ولا الكاميرا ما تنجموش في كافه القنوات اللي تم جهرها ما نجموش ندخلوها الكل, نختاروا اماكن محدده نقوم بها. بالنسبه للوقت تهطل الامطار معناها الرجوع نتاع المياه من ثغرات المراقبه من الروغار معناها هذه راهي اشكاليه نتاع الكميه اللي تنجم تستوعبها القنوات هذه. كما قلت لك هي قنوات مخصصه في الاصل لتصريف المياه المستعمله فهمني, ولتقدمها زاد لتقدمها راهي معناها اكثريتها لنا في صفاقس معناها تعاملت في الالفينات واحد كل شيء نسبه معناها نسبه معينه نتاع سكان نتاع معناها مستعملين المياه صالح للشرب معناها النسبه الاستهلاك هذاك. دونك هي مخصصه فقط للمياه المستعمله لا غير, انت باش تزيد عليها مياه الامطار. دونك هي والقدره الاستيعاب تاع القنوات هذيك فهمني, تنجم تستوعب كيما تنجمش تستوعب. حاجه اخرى زاد مادام هي في نفس الاطار في اطار الصيانه هي والاهم هو من جهه القنوات والشبكه هي محطات الضخ. راهي المياه هذيك تتجمع الكل في محطات الضخ, ما هيش تمشي معناها في وسط كاناليزاسيون وبعد كليك باش تمشي في بلاصه اخرى كيما يعرف البعض, لا هي المرحله الاهم هي محطات الضخ. احنا في صفاقس عندنا 37 محطه ضخ على كامل ولايه صفاقس فهمني. تم الى حد الان تجديد قرابة 80% من المضخات والقنوات الهيدروليكية نتاع والتجهيزات الهيدروليكية نتاع المحطات معناها عن طريق شركة اللزمة اللي عاملين عقد معها لوناس. دونك هذه تسهل لنا الأمور. ديجا كنشوفوا حتى معناها بعد 2024 و2025 ما عادش عندنا ياسر مشاكل في التطهير. ديجا نقص لي ريكلاماسيون كتلاحظوا من عشر نقصوا المشاكل نتاع التطهير بحكم اللي تم تجديد أغلبية المحطات وخاصة المحطات الكبرى معناها اللي فيها تدفق عالي نتاع مياه.
1: نعم باهي قولوا لي فما كلمات هاتفية معنا تحب تتدخل نستقبلوها صاحبها وصاحبتها. ألو صباح النور.
3: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك صباح الخيرات. شكون معنا؟
3: صحيح يا ريت حافظ الشيء معك.
1: مرحبا يا سي حافظ يعيش الحمد لله تحياتي من خلالك لكل الأسواق التاكسي.
3: عايشك عايشك يا ريم عايشك.
1: أي بيه أكيد أنت مش تعطينا النقاط السوداء.
3: يا ريم أهلا معكم السيد المدير الجهوي اللي معك بارك الله فيه على الحضور. ما عادش نشوفوا له ناس لغة أوضح. ما عادش نشوفوا له ناس. ما عادش نشوفوا له 14 كيف نشوف التمويل نتاع 14 ولا دي سي دي ولا نشوفوا في الشركات الخاصة. السيد المدير نحكي لك على موضوع هام صار في طريق حبانة يربط ما بين حي سمار والداخل في حبانة وزنقة فلاس ثم يريم ثم خمسة ميجر بتاع خمسة فيليات طلقوا بجو هي لو شهر ونص التالي سيد المدير اسمعني مليح شمينا الريحة في الماء بتاع الميجر بتاع دار جيريننا جبنا شفنا جار الاخر نقوف المريحة قالوا ناس جلنا شفنا جار الاخر المفيد خمسة جيرين خمسة جيلين لما يجي نمتاح نخلقش يكلمنا لوناس تعرف جونس عدنونا يارين جابونا كانون عليش قطوا مع سما لوناس سما شركة خاصة جي كانونة كبيرة متاع سات ولا من عشنين كتب عليها اس اسات تي ولا هو يعب وجيت كانونة اخرى ودخلوا وعملوا ضربة هكا كثيرة قالوا سيك وسيبوها مريجين وكتطلع الناس كانوا كانوا مبلع كانوا مطين الناس كانوا مبلع الكل مطين رجع الكل على ميجي فلقها
1: نعم
3: ريما الكو الحالة الكو اللي ريتو انا الكنال راو مزيان يملأ يتعبى خاطر هو قال لي السيد اللي بالكنوز قال لي راو الماء يوصل يجيكم الحي يجيكم الحي معنى قاعد يجي الماء وراه الناس مزيان قاعد
1: انتوما في منخفض
3: اي في منخفض احنا هو يعرف سيد المدير اللي يسمى المد والجزر بتاع البحر أسيدي منصور
1: كي المائدة مرتفعة هي غديكة في المنطقة بين أعطيني بالضبط حي استمار وحبينا هكا
3: ما بين حبينا وما بين حي استمار يعرفوه الناس نهجة برزق
1: نهجة برزق
3: يعرفوه الشركة الخاصة اللي جات واللي سرحت قالوا سيه قالوا سيبان راهو مريقلي
1: واضح
3: كل الضغط فيها يا ريم كل الضغط فيها المواطنين
1: أكيد المواطن هو
3: ماجل كان قال لك بشير طول وكان نعزي لك دبوسة ودي تشوفها تبكي في الدموع عليك المجل اللي بعض منه قال لك عنده تقريب 50 سنة المجل.
1: نعم شكرا لك سي حافظ يعطيك الصحة وصلت لنا الإشكالية.
3: ينجم يقول للسيد المدير امتحى متاع لوناس متاع تقريب زيت والامتقل زيت ويتداخلوا ويخذوا موقف في الحكاية خاطر نجل وقعد عليك عبا بالماء.
1: ما زالت معت الإشكالية قائمة.
3: ما زالت الإشكالية ما زالت
1: نعم
3: هما جاءوا عملوا ضربة قالوا سيبوا عنكم ريجل أو كلمة سلح بارك الله فيك كريم
1: يعطيك الصحة يعيشك. شكرا لك سي حافظ. نجاوبوا
2: في محطة مشكلة. سي حافظ أنا سمعتك تو هني أول مرة نسمع في الموضوع هذا لكن راهو يتنجم تكون راه التسرب المائي هذا خاص بتسرب داخلي معناها عندك أنت الهواء يقول قائل ما فما حتى ليزون ما بين القنوات تصريف المياه المستعملة والماجل راهي قنوات تصريف المستعملة تكون بعيدة على الماجل بعدها هي راهي لوناس تهتم بالتجهيزات الخارجية ونقول عليها ماك الصندوق الربط أكي السيمان هكا الاسمنتي هكا هذاك تجهيزات الديوان وهي ترتبط بالثغرة مراقبة الروجارة لكن فيما يخص تجهيزات الداخلية الجعب الداخلية وإلا التسرب إذا كان فما تسرب داخلي راهو ما هواش من مهمة الديوان انه يصلحوا والا يتلاها به. دونك باش نفرقوا ما بين التجهيزات الداخليه والتجهيزات الخارجيه.
1: لكن جراء الامطار معناتها وخمسه عائلات مش منزل واحد.
2: صحتك. شوف من جراء الامطار قلت لي انت مش من جراء المياه المستعمله. في الحاله العاديه انا نقول لك مياه مستعمله ما فماش علاقه معناها مياه مستعمله يتمشي في وسط قنوات. القنوات هذيك ما عندي انا كديوان تطهير. اللي يهمني كديوان تطهير التجهيزات هي صندوق الربط الخارجي. ما تهمنيش القنوات الداخليه الموجوده في وسط منزل في وسط العقار الشاكي. لكن هذا ما يمنعش يحافظ انا نقعدك تنحق فيه الموضوع ونشوفوا اذا كان فما اشكاليه في قنوات التطهير الخاصه بنا احنا والا في صناديق والا في صناديق الربط نحلوا الاشكال ان شاء الله ونقوموا بالاشغال اللازمه.
1: نعم هذا اللي نعدوه إن شاء الله نتابعوا الموضوع ونعطيهم كل ما هو جديد للمواطنين اللي في نهج تبرسق بين حي السمار وحبنا. مازال فما أكيد مكالمات بعد شوية إن شاء الله نزيدوا نستقبلوها. نرجعوا زيدا سيزياد معناتها نعرفوا اللي فما علاش سألتك على المراقبة الدورية لأنه نلاحظوا ساعات في شوارعنا في أنهجنا فما بعض البيلوعات ولا أغطية البيلوعات اللي فيها إشكاليات واللي يتهدد سلامة المواطنين والمارة. إذاكم كيفاش معناتها كيفاش معناتها توصل للوضعيات هذية واللي توصل إنها مخطرة على سلامة المواطن؟
2: شوف يا مدام بالنسبة اللي احنا في هنا في جهة صفاقس عنا أكثر من 50 ألف ثغرة مراقبة. معناها راهم من نجموش نراقبهم كلهم 50 ألف ثغرة مراقبة من نجموش نوصلوا احنا كديوان معناها بالإمكانيات المتاحة إن نراقبهم. لكن بالتبليغات متاع والتشكيات متاع المواطنين والا حتى احنا راهو كنشوفوا نبلغوا ونبعثوا للزيكيب نتاعنا. اما كيما قلت لك ما نجموش نشوفوا نحصلهم احنا وحدنا بالامكانيات البشريه الموجوده عندنا ان نحصلهم الكل. اما بالتبليغات نتاع المواطنين معناها ما تفوتش 24 نقول لك 24 راهو سي لارج معناها 24. اما ندخلوا في بوقتها معناها نعطيو تعليمات بالتدخل بالنسبه للاغطيه موجوده معناها ما هوش ما عندناش مشكله في الاغطيه في ستوك نتاع الاغطيه عندنا. وأما ساعات علاش قلت لك 24 ساعه ساعات ثغره مراقبه لازمها خدمه لازمها معناها اصلاحات عميقه مش كانش الاغطاء نبدلوا.

0: تمر معناتها وتتصرف. كيفاش يتم التنسيق؟ خاطر النجمو انتم تعملوا مشروع وما بعد هما يجيوا يكسروا يعاودوا يعملوا مشروع اخر، كيفاش؟
1: هو يا مدام للاسف فما نقص كبير في التنسيق هذا. علاش؟ هو قبل ما يبدا اي مشروع راهو يرسلونا البلديات ويرسلونا المدخلين الكليك اللي باش يقوموا بمشروع تعبيد في المنطقه ذيك، يرسلونا باش نوضحوا لهم اللي فما موجوده شبكه، مسار تاع شبكه موجود غادي في المنطقه هيك. لكن للاسف وقت اللي تتم الاشغال وتنتهي ما يشاركوناش البلديات والا المدخلين في التعبيد، في تعبيد الطرقات، في الاستلام، في استلام الاشغال. دونك ساعات نلقاو ديروغار، صحيح نلقاو ديروغار مطموسين ومطموسين كومبليتمون، مش حتى معناها نيفو معناها طالع ولا نيفو هابط، مطموسين كومبليتمون. اللي تمثل لنا وقت اللي يصير فيها معناها المشكله روغار هذيك، نقعدوا وحلين احنا كيفاش نحلوها وكيفاش نعملوا كيفاش نكسروا هذاك، وبعد كي نعاودوا نطلعوها واحد كل شيء. هذا هو الاشكال. احنا حاليا معناها فما توا في العامين التوالى هذوما حاولنا ننسقوا مع المدخلين في المشاريع هذه، حاولنا ننسقوا معهم كيما ماذا وكاله التهذيب العمراني مع سيتو هامي، معناها حاولنا ننسقوا اللي ما تصيرش حتى ريسبسيون نكون واحنا معهم على الاقل. فهمني كيف زاد مع البلديات حاولنا تو نشوفوها الاشكاليه هذه، معناها اذا كان عندنا مشاكل في على مستوى ثغرات المراقبه ولا على مستوى الشبكه بصفه عامه بتاعنا احنا حتى صناديق الربط، نرسلوهم ونحضروا معهم معناها في الاستلام. هذا اللي يوعدونا به معناها المدخل، كافه المدخلين. اما كيما قلت هذا ما يمنعش اللي فما تقصير، حتى تقصير من احنا على خاطر الامكانيات البشريه مش موجوده، مش متوفره باش تراقب كل شيء، باش نقعدوا معناها معاهم في كل التدخلات.
0: نعم، مع انه مفروض انه ديما تخدموا ما بشكل معناها ديما، خاطر انتم اشغالكم كلها تتداخل، المصالح كلها تتداخل في الاخير هي لصالح المواطن. معناها مفروض انه ديما يتم التنسيق ما بين الاطراف الكل المتداخلين الكل. فما مكالمات هاتفيه في الانتظار نستقبلوها. الو صباح الفل.
2: الو صباح النور عسلامه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك، شكون معنا؟
2: الله يسعد صباحك بكل خير ان شاء الله.
0: يعيشك، شكون معنا؟
2: مريم مهداوي من الطاقه.
0: مرحبا بك مريم، تفضلي.
2: عايشك يبارك لك ان شاء الله. بالله يا عزيزتي، بالله تم رجاره هي معناها في موقع في النصريه.
0: النصريه
2: بجنب جامع مساعده.
0: جامع
2: عظيم شيء اسف، بجنب جامع مساعده.
0: مساعده اي
2: اي. كلمت انا لنا، كلمت انا بروحي، معناها جاوا لنا قالوا لي راه هو الفويت، مش هذا اللي جايينه، جايين الفويت اخر. هو عالم وين معنا صارفي، والله العظيم شيء.
0: شنو بالضبط الوضعيه؟ شنو
2: وضعيه رجاره مسكره، الاكحل ما اكحل مسيب علينا قدام معمل غاديك من غير ما نذكر
0: اي معتق. ترجع عليكم اذا
2: ترجع علينا في الريحه في وكل يوم احنا ندزو نظفو يرجع هو معنا في ملاده، يرجع في ملاده، ما هو ندريش شنو الحل يعني صراحة. اللونات جاو راهو لنا، جاو قالوا لي راهو مش هذا، يا مش هذا الفويت اللي جينا اللي خرجنا له نحنا يعني. يعني نورمال مو القاو فيه يصلحوا وإلا يعملوا حل معنا. بالله يا عزيزتي حاولوا يعني.
0: نعم شكرا لك يا مريم، شكرا لك. والإشكالية وصلت مباشرة لأهلها.
1: إن شاء الله يا مريم كنا نحلوا الإشكال، وزاد ذلك النهج قدام بوسعودة فيه بروجرام باش ندخله كل أمانة. هو فيه معناها المشاكل،
0: فيه تدخل،
1: فيه تدخل باش يصير معناها تنظيف ذاك النهج ذاك، وفيه الإشكال فخطر معناها كثرت فيه التشكيات التبليغات، دونك فيه إشكال بالنسبة لي كديوان. ومبرمجينه معناها مع دائرة فقس المدينة باش
0: تقبل الميكرو،
1: ومبرمجينه مع دائرة فقس المدينة باش يتم التدخل فيه وجهر وتنظيف ان شاء الله بحول الله.
0: نعم.
1: دونك ريكلاماسيون تاع مدام مريم تن نمشيو لها اليوم بحول الله ويجاوبوني الاولاد ونتصرفوا ان شاء الله
0: وتتحل الاشكاليه. مريم نطمنوك انت واللي يسكنوا في النصريه الكل اللي عندهم الاشكال هذيا. مازال فما مكالمات ان شاء الله بعد شويه نستقبلوها، بعد ما ربما اهم المشاريع اللي مش تخدموا عليها في المستقبل اللي تو تحضروها، وكيفاش يتم زاده ربط بالقنوات التطهير. خد فما برشا مواطنين يقول لك عملنا مطالب وطالبنا لكن ما تمش ربطنا بقنوات التطهير، وقت اللي يقول لك انا في ورقة الماء جيني نخلص معناها وانا مانيش نتمتع.
1: واضح، باش نجاوبك على ورقة الماء يخلص وهو مش متمتع.

0: حسب المشرع التونسي
1: أي عقار أي عقار منها يبعد عن الشبكة العمومية للتطهير الرئيسية لا منها يبعد أقل من 50 متر فإنه مطالب باش يدفع الردوفونس باش يدفع التعليمات هذي الإجبار بالربط بلا باش إجباره هو باش يعمل مطلب ربط ويربط وحماية المائدة المائية خاطر الماء نتاعه رياليتي معناها كيعمل هو فوس في الدار راهو ماشي في المائدة المائية ما يلوث في المائدة المائية الإجبار بالربط دونك أي أي أي واحد عنده جي في ورقة الماء راهو قابل للربط يماليه إلا يقدم مطلب للإدارة الجهوية بطبيعة الحاجة مع الترخيص البلدي وإلا قرار بناء صالح وفاتورة ماء هذا نحكيه على منزل عادي
2: أي.
1: فهمني ونعملوا له دراسة احنا كديوان تطهير ونقولوا له قداش يتكلف المطلب هذا متاعك يتم الخلاص ويتوجه مقاول غادي موجود حاليا معنا معناش اشكالية متاع مقاولين موجود مقاولات صفقات إطارية في كل الدوائر لأن في صفاقس معناش اشكالية فيها ونربطوا له ان شاء الله في أقرب الأجل هذا بالنسبة للربط
2: معناها هذوما الناس اللي تخلصها المعاليم هذية والأداءات هذية هي فقط الناس اللي أقل من 50 متر على القنوات
1: يعطيك الصح
2: واللي هما ينجموا يرب يتم ربطهم
1: يعطيك الصح بالضبط الأكثر من 50 متر على القنوات الرئيسية هذوكم راهم ما يدفعوش ما يدفعوش الدفون معنا بالقانون التونسي معناش حق احنا كاوناس نخليوهم يدفعوا حتى ساعات تصير معناها إشكالية اللي هما يدفعوا معناها يجي في وقت الماء يعملون إشكالية غاديك في الإدارة معناها بالوقت يخرج عون محلف عون شاء رئيس أشغال يعاين الوضعية إذا كان هو بعيد على الشبكة 50 متر أو لا يمكن ربطه ديركت رجعوا له معناها الريدوفونس نتاعه ترجع الواحد نتاعه ورجعوا له معناها في وقت ما يولي ما عادش يخلص ديوان تطهير تكون وبالنسبة للكاس الثانية في ربط المساكن والعقارات هي عن طريق المشاريع المبرمجة
2: أي
1: فهمني عن طريق البناء المشاريع المبرمجة هي يقوم الديوان ب معناها مد ونقل ومد معناها وتركيب القنوات الرئيسية اللي هي عادة تكون في قطر 250 ملم فهمني على معناها على في ضمن المشروع ذاك هو اللي يتكفل به المشروع ذاك معناها على على على كاهل الديوان وبالنسبة للربط الربط هي توا حاليا ربط معناها فورفيتير يتكلف 400 دينار في وسط المشاريع هذيك يتكلف معناها يتفكتر على في ورقة الماء 400 دينار على المواطن
2: هذا بالنسبة وللناس اللي تحب يتم ربطها وتقول لك سنين وسنين وين أنا نطالب وما تمتعنيش
1: شوف هما فما نوعين فما اللي ينجموا يقدموا مطالب جماعية
2: أي.
1: فما إمكانية متاع ربط ويقدموا مطالب جماعية كما قلت يقدموا مطالب جماعية مع الترخيص متاعهم احنا قادرين ويخلصوا بنا نحسبوا نعملوا لهم دراسة ونشوفوا قداش الكلفة اللي بيشتكلف ويجيوا يخلصوا بالتقسيط بطبيعة الحال فما عندنا التقسيط يوصل 8 سنوات احنا كديو على على 33 تريمستر ثلاثي على 33 ثلاثي معناتها يجي يقدم مطالب تاعهم فما إمكانية تاع ربط نعملوا دراسة بتاع المطالب الجماعية وكما قلت لك الصفقات الإطارية موجودة نجبوا نربطوا لهم مع الصفقات الإطارية إذا كان ذا في حالة عدم وجود مشروع مبرمج لشيها هيك واضحة
2: يتم ربطهم
1: بالضبط
2: به فما مكلمات زيدة نستقبلوها ألو صباح النور
3: ألو
2: أهلا وسهلا صباح الفل مرحبا بيك صباح الأنوار شكون معنا؟
3: شحوة القفتي لباس سامي بن عبد الله من الشخص
2: مرحبا سي سامي تفضل الكلمة لك
3: بارك الله فيك أختي أنا مساكنين طريق المطار كيلومتر 9 الحاجب الشخص
2: طريق المطار الحاجب أيوة
3: حاجب احنا تو عنا تو عم ناول ملي تخلنا الديوان تطهير معنا لونا سيدي فهمت من عرفش أنا كان نجم كي نعطيك تنجم تعرف معنا فهمت المدرسة متاع الحاجب
2: أي
3: كي تقدم عبارة خارج على طروط مدورش للمسجد الكياس هذيك أختي التلانة أول حاجة كان الكياس هذيك ما تقدش معناها علاش ما تقدش على خطر اتعدى فيه الترافون تاع لوناس فهمت والمشكل كونه جيئة هذيك على اللي صار ما تمتع حتى حد بلوناس خرجنا حتى للمقاول معناتها اللي يخدم حكينا معاه قال لك لا انتم راكم هابطين شوية يا اخي سامحني قلت له توكي احنا هابطين شويه ما تنجمش انت الحفره تهبط بها شويه يا اخي التراكس هذه باش تحفر زوز متر ما تنجمش تعمل زوز متر و40 مثلا باش تنجم انت تعدي جعبتك مرتاحه قعدنا اختي اول حاجه الكياس وهذا ماهوش موضوعنا
2: ما تمش تعديده معناتها
3: صحيت كان احنا جهتنا احنا اللي ما تجيش تعديت من برا وجعبت له ناس وبرا وما ربطولنا حتى واحد لهنات، بقينا كان احنا الحاجب كاملة اتمتعت بربط لناس كان احنا. قال شنو؟ قال انتم هبطة. والهبطة على فكرة اختي والله باش نفسر هيلك تتفهمها بالباهي، ملك اياس لينا نحنا للديار ثم بريمير بوزيسيون زوز ديار برك على الارض واسعة شوية، فهمت؟ هذيك هابطة شوية معناها، فهمت؟ نحكي على 50 سنتي راهو ماكس، ومن بعد تلقى ديريكت وراء الديار هذوما نتاعنا نحنا الكلهم جايين في سعدة في طلعة. فهمت؟ معناتها اختي قعدنا كان احنا نخلصوا في الواحد، لا جينا لا منا في لا منا مركياس لا منا من ربط لوناس لا حد شيء، مشينا احنا في العفس وبره.
2: نعم سي سامي وصلت لنا الاشكال اللي هو راه موجود في حتى انا كمواطنه زيدا حتى في زنقتي ما تمش ربطنا، لانه نفس تقريبا الموضوع في كل مره نطرحوه نفس الاجابه. باه سي سامي باش نجاوبك مباشره.
1: سي سامي هو راه الاولاد قالوا لك اللي هو راك انت في مخفض بالنسبه للشبكه الموجوده من شيء هيك، راهو الامانه مادام ما فماش حاجه لا يمكن ربطها
2: تقرب لنا من الميكرو،
1: فماش حاجه فعليا او تقنيا لا يمكن ربطها، لكن للاسف معناها فما بني احنا راهو كي ما تربطش على اليمين مو تربط على اليسار، معناها اذا كان فما انهج مفتوحه، على خاطر ديما احنا الشبكه انحداريه، اذا كان فما انهج مفتوحه راه كي انا النهج هذا صاعد راهو النهج الاخر معناها هبطه، دونك ما فماش ريال مو حاجه لا يمكن تربط. لكن للتوسع العمراني وزاد كيف البني الفوضوي اللي مخالف للمثال التهيئة العمرانيه دونك يخلي مناطق بريسك معزوله ما تنجمش تربطها، على خاطر انا كان معناها نخاطر ونربطوا اول قطره نتاع مطر تو يرجع له الماء ومعه ماء وناس، يرجع له ماء مطر وماء وناس، يولي هو في اشكاليه كبيره اللي هو كان ممكن كان معناها باش يجيه كان مياه الامطار فقط يولي معه زاد مياه
2: المستعمله
1: لهذا لهذا ما نمشوش فيه، نحاولوا ان نقاو معناها وسيله اخرى اللي هي فتح انهج. احسن حاجه انها تكون فتح انهج، او في بعض الحالات الكبيره اللي فهم مجمعات سكنيه كبيره نحاولوا لك المجمعات السكنيه ذيك نعملوا لهم معناها محطات ضخ او رفع، فهمني؟ معناها لحمايتهم من رجوع المياه لديارهم.
2: نعم
1: فهمني
2: هذا هو. شكرا ليك سي زياد، يعطيك الصحة، تحياتي ليك. نعرف فما برشا مشاغل، ورغم المشاغل الكثيرة كنت اليوم حاضر معنا، ورغم عندكم جلسة كنت حاضر معنا. الجلسة هذه مجابهة
1: الكوارث، عندنا عملية بيضاء لهنا في سفاقس إن شاء الله بمعنى تعبية الموارد الموجودة في إطار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إن شاء الله. فهمني.
2: شكرا لك، ان شاء الله موافقين. شكرا لك سيد زياد رقيق مكلف بالاداره الجهويه بالديوان الوطني للتطهير بصفاقس.
1: حاجه برك حبيت بالله نشكر الاعوان الديوان الوطني للتطهير، راهم جنود الخفاء بالرسمي، راهم على نقصهم وقله الامكانيات البشريه الموجوده، نقول البشريه الموجوده، راهم لهنا في جهه صفاقس، راهم معناها بذلين الكبير والرخيص، معناها باش يعملوا اللازم، باش يخدموا اللازم. راهو احنا حتى في المطر اللي فات هذه نهار سبت لحد الاولاد عندي شكون خدم 18 ساعه على 24 معناها من الاعوان نتاعنا. كيف انا نحب نتقدم تحيه شكر للسلطات الجهويه والمحليه الموجوده على راسهم السيد الوالي للمسانده وللمسانده في شخصي انا زاد المسانده، معناها واقفين معايا كومي الفوق معناها ملي شديت الاداره الجهويه واقفين معايا في اي حاجه تستحق الاداره الجهويه كمعناها مسانده للاداره الجهويه ديال التطهير.
2: نعم يعطيكم الصحه، وكله هو في صالح صفاقس وصالح المواطن، تتضافر مجهودات الاطراف الكل والمتدخلين الكل. شكرا لك، تحياتي لك سي زيد. شكرا زيد لكل مستمعينا، احنا مازلنا معاكم، تبقى معنا سي زيد، مازلنا معاكم متواصلين في الكلمه ليك، وبعد شويه ان شاء الله باش نحكيوا على قافله صحيه اكيد تهمكم.

0: دقيقة بعد التاسعة صباحا، تحياتي لكم الناس الكل، ونستقبل ضيفتي مشكورة الدكتورة فاطمة بلعج، مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري. أهلا وسهلا يا دكتورة، صباح النور وصباح الفل.
1: صباح الخير وصباح الخير لكل المستمعين.
0: نعم.
1: إن شاء الله تكون داخلة مفيدة للمستقبل.
0: أكيد هي باش تكون مفيدة، وحتى القافلة إن شاء الله يقبلوا عليها ويأخذوا فكرة عليها في إطار تعزيز خدمات الصحة الإنجابية ونشر الوعي الصحي بالجهة المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بصفاقس. تنظم قافلة صحية متعددة الاختصاصات باش تكون إن شاء الله غدوة الخميس 24 سبتمبر. بقية التفاصيل ناخذوها من عندك، اللي هي أكيد مش تكون في الصغيرة، أما تعطينا بالضبط القافلة شنو أهم الاختصاصات اللي باش تكون موجودة والتوقيت وكل التفاصيل.
1: بالنظم المنزلية الجهوية للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة، قافلة صحية مسكت منها أخذ إن شاء الله هنا 24 سبتمبر، في معناها في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي بال أنا استعمل وسائل من عند خمس اللي هو قابل مهو 20. هنا القافة هذه لتقريب الخدمات الصحة الجنسية الإيجابية للسكان في سبيل المزيد من الخدمات الصحية والخدمات تكون عليها تخصصية. دونك هذه تندرج في هذه القافلة في إطار تعزيز الشراكة بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، جمعية الصحة في حقوق الإنسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية القابلة. يعني هي كل في إطار جهود الشركة العامة لدعم الوقاية والوعي بالصحة الجنسية والإيجابية وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة. الفئات المستهدفة هي إن شاء الله غدوة حنا نديرو فيها
0: التاسعة صباحا.
1: يعني التاسعة صباحا
0: بمركز الصحة الأساسية بالصغيرة، هذا هو المكان.
1: أيوة، وكان نجينا محطة المستشفى حتى مقابلين بعضهم، كان ثم إمكانية نستغل المستشفى الجهوي. دونك الفئة المستهدفة هي نساء الجبيل. احنا باش ندخلوا فريق تثقيفي بالمندوبية الجهوية، والقابلات ان شاء الله يكونوا من الفئة الصحية الكبيرة درجة الصحة والجمال الجنسي القابلات. كيف يشتغل معنا طبيبة نساء وتوليد من الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس باش نقدموا حدود تحديثية حول الوقاية من السرطانات الأنثوية وأهمية الرضاعة الطبيعية وأن تدرس وسائل منع الحمل، أهمية تلقيح ضد الفيروس الودم الحليب اللي هو يكون سبب مباشر لعفن وعافيكم الله سرطان عنق الرحم. دونك بعض الحكي التحسسية عامة إلى تقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وتقصي هذا الفيروس الودم الحليب إذا ما كل الله منها مشهورين لقاتلات الأطباء. القيم في البعيدة الطبية في مجال الصحة الجنسية والإيجابية بالاستعانة بألف كشف بفدأ احنا باش نبعث إن شاء الله من سيارة مجهزة لعيادة طبية نقلة مجهزة بألف كشف بفدأ في عين المكان.
0: باش يتم توفير عيادة طبية متنقلة مجهزة بألف التصوير بالصداء.
1: ايوه. ان شاء الله التعاون هذا باش
0: مش تبدا التسعة متاع الصباح هي القافلة تتواصل حتى الوقت ايه؟
1: لا ساعة ساعتين حتى احنا كتبت
0: المقبلين. اي والناس اللي باش تكون حاضرة دعوة لكل النساء اللي في الصخيرة باش يكونوا حاضرين وباش يستفادوا من هالقافلة الصحية المجانية اللي جيتهم باش تفيد صحتهم وسلامتهم ويتمنوا عليهم، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع
1: ان شاء الله.
0: شكرا. ايوة
1: بالنسبة لنا احنا مش كم هي القافلة الشتية ان شاء الله عنا احنا بعضيك لكتوب الرزم يعني سهل وزن هي لتقصد ثلاثة مثلين، وزيد عنا مع تعاون مع الإدارة الجهوية للصحة القافلة العيادة الطبية هذه المتنقلة مش تتواصل حتى من احنا البروجرام حتى ديسمبر في دير عزيز مخليفة في العامرة وفي عقارب إن شاء الله.
0: باش تتنقل في مختلف المعتمديات. يعطيكم الصحة. في كل مرة أكيد نحاولوا أن نعلموا المواطنين والمتساكنين للمنطقة باش يكونوا حاضرين في هذه القوافل وباش فيها القافلات وباش أنه يستفادوا زادة ويطمنوا على صحتهم. شكرا لك دكتورة. شكرا لك. تحياتي لك دكتورة فاطمة باللعج، مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري، إن شاء الله موافقين. وتحياتي لك. نذكرهم أنه الموعد غدوة الخميس 24 سبتمبر باش يكون بالتسعة متاع الصباح بمركز الصحة الأساسية بالسخيرة، باش يتوفر لكم طاقم طبي وشبه طبي، وباش يكونوا حاضرين حتى يتمينوا على صحتكم وعلى سلامتكم، وباش تكون زادة تتوفر عيادة طبية متنقلة مجهزة بآلة تصوير بالصدى، وإن شاء الله ربي يمتعكم الناس الكل بالصحة وبالعافية. شكرا لك دكتورة. احنا تحياتي زادة كل المستمعين اللي يتفاعلوا معنا واللي يتواصلوا معنا، شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: هكا نوصل نهاية مشوارنا في برنامج الكلمة ليك. شكرا لكم مستمعينا الكل اللي تفاعلتوا معنا: مسرة دربي، محمد جويرة، حمادي بكري، منذر جلولي، فاطمة بوحامد، حمادي روي، درصاف حمزة، في الحلامين، مامي معتز، فايزة إرباعي، منصورة جويدة، الأصدقاء الكل: سلمى، قاسم، محمد أمين، هادية بوصرصار، عواطف بوصرصار، فاطمة العمري، لبنى عبد المقصود، الحقيقة تيسير بن طاهر، نذير محمد، محمد مقني، كل الأصدقاء من جمش سميكم الكل. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. كانت حاضرة معنا الدكتورة فاطمة بلاج، مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري. اديناكم فكرة عن القافلة الصحية اللي مش تكون في الحنشة غدوة إن شاء الله 9 متاع الصباح. كيف كيف زيدا كان حاضر معنا سيد زياد الرقيق، المدير الجهوي للديوان التطهير بصفاقس بنيابة، واللي أحكينا على أهم الاستعدادات والمشاريع اللي تخص التطهير. هكا وصلنا نهاية المشوار. أجمل تحيات كامل الفريق: أنور بوجلبان في الإخراج الفني، دكتور منعم جمل في الإخراج التلفزي، أسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، ريم بن جويرة. نقولكم إلى اللقاء ويومكم مبارك وسعيد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يدخل عمال نقل المحروقات اليوم وغدا في إضراب قطاعي بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية والمالية. تنظم صباح اليوم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس عملية بيضاء مشتركة بملعب الطيب المهيري بالجهة، وذلك من خلال تجميع وتفقد مختلف المعدات والوسائل الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والوقوف على مدى جاهزيتها للتدخل عند الحاجة. انطلقت أشغال تهيئة وتجديد وتحديث قاعة القسترة بقسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامع الهادي شاكر، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال طب القلب والشرايين. تنطلق غدا الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة شؤون الدينية بشرى السبعي، التي أوضحت أن الفحوصات بالنسبة للأقليم الرابع الذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر ستجرى بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. كشفت دراسة حول الإدماج المالي للنساء والشباب في تونس عن استمرار وجود عوائق اقتصادية واجتماعية ونفسية تحول دون النفاذ الفعلي إلى الخدمات المالية الرسمية، حسب دراسة لمرصد الإدماج المالي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من كندا في 7 ولايات، وهي القيروان وقفصة وتوزر وقبلي وتطاوين ومدنين وجابس. واستهدفت النساء والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن 70% من الشباب لا يملكون أي خدمة مالية، 18 فقط لهم حساب بنكي. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية على سيارة جنوب قطاع غزة. أكدت وكالة الصحافة الفرنسية هبوط طائرة تجارية إيرانية في الصين رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
7: عشرتنا ما تفش
8: وحكايتنا

دردركم كل نهار اربعاء مواعيدكم مع دردركم وشريفه ان شاء الله ديما تكون معاكم. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل, ان شاء نهاركم ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد ليام. دردركم كيما العاده ان شاء الله نكونوا قراب ليكم, قراب للمشاغل نتاع الاسره اللي تتبدل بالطبيعه من وقت لوقت من موسم لموسم, واحنا تو في موسم اللي تسيطر فيه اكثر حديثنا هو ديما فيه قرايه, ولكن يلزم حديثنا على القرايه ما يخليناش ننساو برشا امور اخرى تهم العائله. اكيد جدا اليوم اللي تبعنا في الدرداركم ان شاء الله يلقى الافاده والاستفاده, مش نحكيوا على برشا حاجات, مش نذكروكم بمراكز التكوين للاتحاد الوطني للمراه, مش نذكروكم زيدا ايضا بمؤتمر طب الشيخوخه على خاطر زيدا نسينا الكبار وامهاتنا وابائنا الكل معناها يلزمنا ديما نتلهاو بهم وبتفاصيلهم. مش نحكيوا زيدا ايضا كيف فيش نجمو نتحكموا في الوقت وفي الميزانية, ومش نحاول نخليها شبه فقرة على خاطر برشا اللي تلقاها أمورها ماهيش قد كان وقت القراية تتفرعس, سيرتو كي تكون زادة المرأة تخدم, حتى ماهيش تخدم راهي تلقاها تهز وتجيب وتقضي وتحرك وهي عليها كل شيء, تقولك ما نجمتش كيفاش نسيطر على الوقت في داري, حتى داري حركتي نظامي مانيش عارف كيفاش ننظم روحي, فما بالك كي تكون المرأة تخدم وعندها وليدات وعندها مسؤوليات, وفما نوعية متاع نساء تلقاها يبيدها أم وأب وأخ وخو, هي كل شيء, هي الوطن في عائلتها, ومع ذلك يلزمها تكون ناجحة في كل شيء, في دارها في حياتها في تركنها في برشا أمور ليهم هما. مش نحاول إن شاء الله نخدموا الفقرة هذه نفحات دينية كيما العادة الأستاذ علي بسبيس تاو كيكون بحذينا مش يقول لنا بالضبط في أما إطار يحب يحكي معانا موضوع النقاش في الساعة الثانية. مش يكون معاكم انتوما في وسط عائلاتكم, نسألكم كيفاش تتعامل العائلة وقت ما يكون عندها صغير مختلف. صغير مختلف معناه ينجم يكون عنده ساعات ما نعرفش معناه نوع متاع إعاقة, ينجم يكون عنده مرض حتى ذهني كي نقول هو معناها مو درجات, لكن المهم الصغير احنا نقوله ما هوش صغير عادي, كيفاش تتصرفوا. الأكيد أنا اللي نعرف ربما قد يكونوا فما شقين كبار, فما اللي يوصلوا حتى يخبيوه الصغير هذا, وفما اللي يظهروه للمجتمع ويقبلوه كما هو ويفرضوه على المجتمع كما هو صغيرهم. تجربة أم هنا هي اللي مش ننطلق بها إن شاء الله في الساعة الثانية, ومن بعد أكيد جدا نستقبل مكالماتكم برشا محبة وبرشا تقدير واحترام على 70-164-280. اليوم فيسبوكية الدار مش يرجعوا لكم, حكمة اليوم زيدا إن شاء الله مش تكون موجودة, وريت وريت زيدا أيضا موجودين. إن شاء الله الوقت يكفيني باش نوصل نقدم هاللي اللي حكيته الكل. أكيد جدا معاكم انتوما ومع زيدا النغمة اللي نتمنى زيدا أيضا نطرق لكم رفقة الليكيب اللي معايا زميلي سمير تقطق على مستوى الإخراج الإذاعي, منعم جمل على مستوى الإخراج المرئي, أسامة في ستاندار. نعود نذكركم بأرقامنا 70-164-280. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل.

0: العشرة 16 دقيقة نجد لكم احترامي ونجد لكم سلامي الناس الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة تصفاقس وين ما تسمعونا وتشوفونا. نعاود ونسلم عليكم ونذكروكم بأنه فقرتنا الأولى مش تكون مع الأستاذ ناظم الفقي بصفته مدير مراكز التكوين للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس. أستاذ ناظم من هارك زين ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخت شريفة، مرحبا بك، نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله، ومرحبا بكل مستمعي إذا فاقس.
0: يعيشك أستاذ ناظم، كل عام وانتم إن شاء الله حيين بخير. الاتحاد الوطني للمرأة هالمنظمة هذه العتيدة اللي ديما واقفة مع المرأة واقفة مع الأسرة، راهو عن جنرال هو في الظاهر للمرأة، أما راهي كي المرأة تبدأ واقفة على سقيها معناها الدار كاملة واقفة على سقيها بحول الله. عندكم ديما الفترة هذه تبدأوا تحضروا مش تبدأوا تفتحوا البيبان للسيدات والأنسات لمراكز التكوين، أي هاتوا ناخذوا عليهم فكرة مراكز التكوين اللي عنا هوني في جهة صفاقس، قديش مدة التكوين وش فما وش ما فماش، أكيد أنت سيادتك مش تفيدنا أكثر.
1: يعيشك أخت شريفة وبارك الله فيك. الحقيقة شهر أكتوبر وشهر حافل للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، لأنه فيه أهم زوز حاجات الحقيقة نخدموهم، العمل الاجتماعي والعمل الصحي والتكوين المهني. العودة للتكوين المهني على 15 مركز تكوين التابع للنيابة الجهوية لاتحاد وطن المرأة التونسية بصفاقس، راش كان تحب نسميهم لك، اللي هو المركز الجهوي باب حر قدام بوسطة الكبيرة، عندنا مركز الربط، عندنا ساقية الدير، ساقية الزيت، المحرس، عقارب، الحنشة، قرقناش، بنيانة، منزل شاكر، نقطة وبير علي. 12 مركز تكوين موزع على أغلب المعتمديات. الحقيقة ما قدرناش إن شاء الله المساعي حديثة باش أنه نغطي كل المعتمديات. التكوين فيه اختصاصات متعددة، كيما الطبخ، كيما الخياطة، كيما الحلاقة والتجميل، كيما الحلويات أو المرطبات، كيف كيف الخياطة الرفيعة، وعن كيف كيف برشا نوادي للاختصاص يعني حسب الطلب. وقت نلقاو مجموعة من النساء تحب تقرا حاجة معينة إن شاء الله نجمو نوفروها ونجمو إن شاء الله نخدمو عليها. قلت أنا بكري أخت الشريفة أنه شهر أكتوبر شهر حافل، لأنه كما قلنا عدنا هذا عودة التكوين اللي يبدأ إن شاء الله نهار 1 أكتوبر 2026 في كل المراكز عندنا، وعدنا كيف كيف العديد من التظاهرات بمناسبة الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي، لأنه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هي منظمة اجتماعية نسائية بالأساس.
0: أكيد
1: نخدم ياسر طوى على أكتوبر الوردي كيف كيف، غطينا نغطيه إن شاء الله في البرنامج متانا العديد من المعتمديات، ومسرينا كل شرائح العمورية سواء في التكوين وإلا في التظاهرات الصحية والاجتماعية اللي نقوم بها.
0: واضح أستاذ ناظم، أنا مش نرجع شوية للتكوين، التكوين المدة معناها حسب الاختصاص، لكن أطول مدة قديش عندكم، وإلا هي تعطيني المدة تتراوح من إلى في التكوين؟
1: هو من سنة إلى سنتين يعني.
0: فما حاجات عام وفما حاجات عامين.
1: فما حاجات عامين تتطلب أنه يكون عندنا عامين في البشن يتمكن من الحرفة هذه.
0: به ياخذوا شهادة بالطبيعة.
1: السنة الأولى بالنسبة للتكوين متاع عام ياخذوا ديبلوم، أي بعد عام اختتام الدروس يتسمى. وبالنسبة للتكوين سنتين، السنة الأولى اللي يجتازوا الامتحان، اللي ينجح يتعدى للسنة الثانية ويعدي الامتحان وياخذ ديبلوم. ولكن الديبلوم أخت شريفة ما هوش حق مكتسب، لأنه حد لجنة وحد امتحان.
0: أكيد كيما شهادة الباك ولا أي شهادة ما هيش حق مكتسب، نجم تقرأ حتى 10 سنين وانت ما تستحقهاش ما تاخذهاش، معناها صحيت في التكوين نتخيل كيف كيف زيدا. فقط أنا اللي حبيت نقول معناها اللي ياخذ شهادة معناها ياخذ الدبلوم، الدبلوم يخوله بطبيعة إذا كان يحب يعمل قروض، وإلا إذا كان يحب معناها ما نعش تجيه فرصة باش يخدم حتى خارج حدود الوطن، معناها شهادة معترف بها اللي حبيت نقول.
1: هو الأخت الشريفة الشهادة هي المرحلة الأولى، الدبلوم اللي نعطيه احنا المرحلة الأولى، لأنه يتوجب أنه الحصول على الشهادة في إثبات الكفاءة المهنية من الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين بصفاقة الطبيعة. بس علاش نقولوا هذا؟ لأنه احنا أخت الشريفة نقبلوا ياسر كما قلنا من أول كلامنا العمل الاجتماعي أهم حاجة حتى التكوين وعمل اجتماعي، لأنه في التكوين المهني نقبل فيه برشا حالات.
0: معناه حتى إذا هو بالنسبة أنت مدام قلت أكيد هو معناها يراعي الوضعيات الاجتماعية، لكن خليني أقول معناه هو أسعار ديما الاتحاد راهو ديما ماهوش حاجة غالية، الأسوام ماهيش غالية، لكن تتراوح من إلى
1: 60 من 30 من مجانا،
0: فما المجانا في وضعيات معينة، ومن بعد فما من 30 60
1: موجود كل شيء، وثم حتى مجانا من غير الوضعيات المعينة الخاصة. عندنا مركز التكوين في الفصالة والخياطة بالمحرس بجبنيانة بساقية الزيت بساقية الدير،
0: هذاك جراتويت مهما تكون الوضعية المادية متاع المرأة،
1: مهما تكون الوضعية المادية.
0: والله ما زلت البركة والله ما زلت البركة بالحق. دونك من 30 ل 60 معناه أغلى حاجة في الشهر ب 60 فما ولا أكثر شوي؟
1: أغلى حاجة بستين.
0: والله العظيم نعمة من الله، والمرأة ولا البنية أكيد العمر معناها ما تشرطوش أنتم في العمر، اللي قابلة باش تجي تتكون وتتأطر مرحبا بها ولا لا؟
1: أكيد مرحبا بالناس الكل بكل الشرائح العمرية. بطبيعة الأطفال الصغار لا، لأنه ممنوع، وممنوع القانون التوجيهي المدرسي يمنع.
0: من وقتاش أقل عمر قديش تقبلوا؟
1: شوف نقبل وراه ساعات 15 سنة
0: ايه عادي 15 كي تبدأ ساعات معنيها فما بنيات ما شاء الله تلقاها ريكزة وأكيد باصطحاب الولي متاحها وديما سو كنترول، دونك علاش لا؟ أما خير 14 سنة تمشي تتعلم صنعة إذا كاني أمورها ما مشيتش في القراية، ولا تبدأ شادة تيك توك وشادة الرويق وشادة برشا أمور.
1: دونك سامحني احنا نعظم مجهود الدولة، لأنه المنقطعات مبكرة عن التعليم فيهم مشكلة هذوما، لأنه ما نجموش يدخلوا البلايس الكل، وما نجموش يعني إذا كان ما تعملمش أنت حل
0: أكيد
1: كتكوين
0: أكيد
1: محلي.
0: الشارع يستقطبهم الشارع وهالوسائل التواصل الاجتماعي الغير مدروسة والغير مقنة هي اللي مش تستقبلهم. قال شنو هو الربح السريع عما صنعه.
1: المهم نحاول أخت شريفة جد كلمة واحدة، لأن عندنا مراكز زادة مع اتفاقية مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار، مراكز تعلم مدى الحياة، يعني الحقيقة أبار التكوين اللي يتلقاوه في أي اختصاص من الاختصاصات. عندنا زكفتيت مراكز تعلم مدى الحياة يقع تكوينهم أكاديميا، يعني نتبعوا شوية لبروغرام بتاع السنة السابعة والثامنة والتاسعة باش طفلة ما تبعدش عن التعليم كومبليتمون.
0: يعني
1: مع هذا ومع الحرفة يريد وكان كان الجمع بيناتهم زوز، يعني يصير التوفيق بيناتهم.
0: هو راهو نسبيا يا أستاذ قدام اللي قاعدين نشوفه فما تغيير وقابل للنقاش فيما يخص الزمن المدرسي للكوليج، ماشيين تويكا بارش اعداديات ما زالت ماهيش معممه 100% على الجمهوريه التونسيه، ولكن هات ناخذوا احنا جهه صفاقس برشا منهم من الاعداديات اللي ولاو تقريبا يكملوا التدريس الساعتين نص برا نقولوا ثلاثه. دونك يسمى راهو ديما ولينا ابرك فما شويه وقت مش يولي للتلميذ والتلميذه اذا كان يحب يتعلم حاجه به، اذا كان في نادي غيره الحق معناها مش كيما كانوا الصغار يخرجوا السته والسته وربع ومن بعد يزيدوا يمشيوا يتجراوا الليتيودات معناها وفي الاخر ما نجمعش، ولكن هذا واقع تلقاه بعد من الصباح من 8 ساعات للتسعه العشرة متاع الليل وما بين قرايه وتيودات، وبعد ما تلقاهوش لا تميز في قرايته ولا عنده صنعة في حياته، يوصل عمر معين يلقى روحه ضايع
1: ومرهق
0: صحيح
1: من القراية وينقطع
0: صحيح. أستاذ ناظم الفقيم مدير مراكز التكوين للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس، مشكور جدا على هالإيضاحات، وإن شاء الله كل عام والاتحاد الوطني للمرأة بألف خير، وكل عام هو واقف وساند المرأة ومن المرأة أكيد إن شاء الله كل عام هو يسند في الأسرة. شكرا لك.
1: يعيشك أخت شريفة، بارك الله فيكم على اللفتة الكريمة هذه، بارك الله بإذاعة صفاقس كيف، مرحبا بكم الناس كل الدار داركم.
0: يعيشك.

0: كنا مع الأستاذ ناظم لفقي مدير مراكز التكوين للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفاقس، اللي نذكروكم أنه التكوين ينطلق إن شاء الله في أكتوبر، وديما أكيد جدا فقراتنا في الدار داركم ما زالت متواصلة. نحاولوا نتواصلوا مع الدكتورة إيمان اللي مش تعطينا في تقريبا دقيقتين ثلاثة حول المؤتمر طب الشيخوخة ومواكبته، وهذا في إطار ديما الدار داركم كيفاش تحب تواكب الحاجات ولا المواضيع اللي تهم ديما أفراد الأسرة. دكتورة إيمان مرحبا بيك.
1: يعيشك عسلامة شريفة.
0: يعيشك، نهارك زين.
1: مرحبا بيك وبكل المستمعين.
0: يعيشك. دكتورة إيمان، عندكم مؤتمر إن شاء الله يهم طب الشيخوخة، وانت بصيفتك عضوة بالجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة، هل ذكرنا وقتاش المواعيد وشو اللي تحب تقول انت للمواطن اللي يسمع فينا في دقيقتين مدام؟
1: شكرا اللي اتحتونا الفرصة في الدار داركم اللي هي دارنا، معناها بشو نقولوا اللي عنا الكل. هذا المؤتمر الوطني العاشر ان شاء الله لطب الشيخوخة، تنظموا الجمعية متاعنا، جمعية الجمعية الوطنية للنهوض بطب الشيخوخة اللي رئيسها الدكتور محمد بوصرصار، نوجه له تحية والكل الأعضاء بتاع الجمعية. هو مؤتمر معناتها فيه برنامج علمي ثري إن شاء الله، فيه 12 محاضرة عامة، فيها كذلك 12 ورشة عمل تطبيقية مش تكون الصباح نهار السبت، هو مش يدوم يومي، نهار السبت ونهار الأحد 26-27 سبتمبر إن شاء الله بنزل الزيتونة. هذا مؤتمر يضم الأطباء من كافة الاختصاصات مش كان شيخوخة، معناتها لتعزيز العناية والاهتمام بالمسن في العمر. هذا فيها شاشة وفيها برشا حاجات معناتها تتغير
0: أكيد.
1: عناية خاصة.
0: المؤتمر ينجم المواطن العادي يحضر فيه وإلا لا؟
1: لا، هو مع الأسف هذه المؤتمر
0: ماهوش مفتوح،
1: لكن هو مش يفيد المواطن العادي، خاطر كبير من موضعه، هو اللي مش بعد لك مش يكون في مواجهة مع الناس،
0: مع العائلة ومع
1: مع
0: الأباء والأمهات،
1: ومش يطبق إن شاء الله اللي احنا معناتها حارتين كونا نوصلوه. فما محاور عديدة، أمراض القلب، السكري، الأمراض العصبية والنفسية عند المسن زادة، الأورام عند المسنين زادة كيف مش كيف
0: بالطف إن شاء الله.
1: التدخل مش يكون

0: عليه
1: ونحب نقول
0: ونزيدوا نحكيوا
1: على عندها دور كبير زاده في علاج المسنين.
0: اكيد جدا هذه علاج الكل يا دكتور والله
1: كل شيء بالحق.
0: دكتوره نستناوك تكون معنا في الدرداركم ونزيدوا نحكيوا اكثر على ابائنا وامهاتنا وهذه مرحله ان شاء الله نوصلوا لها الناس الكل واحنا بصحه جيده واحنا بسلامه ونلقاو شكون يتلهى والله ونلقاو شكون يتلهى بينا كيما احنا نتلهاو بيهم. مع الشكر. مع الشكر. عيشك.

شريفة الشريف وضيوفها زادة الكرام اللي يحاولوا كل مرة يفيدونا من خلال تجاربهم، من خلال زادة أيضا المعلومات اللي عندهم.

0: عندهم يحبوا يفيدوا بها الناس الكل. نمشي معاكم بعد ما حكينا على مراكز التكوين للاتحاد الوطني للمرأة التونسية اللي إن شاء الله يبدأ بداية من أكتوبر. وهكا قلنا لكم اللي يسألوا على الفلوس من 30 إلى 60 دينار أغلى شهر بالشهر مش في العام، باش تكون الأمور واضحة يا سمير. وفما البلاش بالطبيعة، وهوني زاد بصراحة مجهود كبير لمنظمة الاتحاد الوطني للمرأة. أنا كيف يقولوا لي في المحرس ولا في جبنيانة تعليم الصالة والخياطة بو بلاش لنسى الراغبات باش تتعلم صنعة، حتى لو كان هي قادرة باش تخلص يقولوا لها لا، المهم محفظ وحفظ غيرك، الله يبارك فيها من الحق. حكينا زادة بعد ما حكينا مع الأستاذ ناظم الفقي، مشينا مع الدكتورة إيمان القسنطيني مشكورة جدا اللي أعطتنا لمحة سريعة أنه نهار 26 و 27 سبتمبر إن شاء الله فما مؤتمر يهم أبائنا وأمهاتنا حول طب الشيخوخة، وهي مرحلة من العمر راهو ربي ما يعطيهاش للناس الكل، رامي معناها العبد يتمنى يوصل لها، ولكن فقط يتمنى يوصل لها هو بصحة جيدة، يتمنى يوصل لها وعنده شكون لهي بيه ويكون زادة جيبه مليان، على خاطر زادة كي تبدأ الفلوس موجودة كل شيء يسهل، وحتى المرض يسهل، حتى المرض يسهل. وعلى الفلوس هاني مش نمشي نعمل تنجيزة تو الفقرة أخرى ونرجع لتريك ندهرنا، ومش نحكيه كيفاش نتحكمه ولا نحسنه إدارة الوقت، يمكن هو اللي مش نركزوا فيه أكثر خاطر الوقت فلوس، راه كيفاش نحسن إدارة الوقت والميزانية داخل الأسرة مع أختنا رجاء عجيلي مشكورة جدا، خذيناها مش الربع الفات الربع اللي قبله، والحق كانت فقرة ناجحة جدا ومتميزة جدا. هي التجربة متاع سيدة قاعدة تدرس في الأمور، لقات روحها تغرق في الديون، لقات روحها ما نجمتش تسيطر على الوقت، لقات الأمور ما هيش ماشية، ركزت روحها كما قالت هي، قالت عام وعامين باش وصلت نجحت في عائلتها، وقالت النجاح هذي نتمناه في كل عائلة. هاي مدام رجاء معانا مشكورة جدا، اتعاود تذكرنا بتجربتها ومرحبا بها. مدام رجاء أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك، مرحبا بيك أختي شريفة، ومرحبا مستمعي إذاعة شقس الكل، مرحبا.
0: يعيشك. كيفية إدارة الوقت لمرأة اللي تخدم، وإلا حتى زادة فما نساء ما تخدمش في الظاهر ولكن عندها مسؤوليات، فما اللي هاي عندها اللي هي بأمها بأبوها بحماتها بحموها تهز وتجيب في الصغار، جينيرالمون معنيها تلقاها مسيكنة حتى هي من الصباح للآخر وقت وهي تجاهد. كيفاش نعاونوا المرأة هذية باش تسيطر على الوقت بطريقة بسيطة؟
1: بطريقة بسيطة، هو نظام الحقيقة مستوحى من كتاب مالاتيلي تأملاتي حوض المطبخ.
0: تأملاتي؟
1: تأملات في حوض المطبخ.
0: في حوض المطبخ.
1: باش نكون يعني
0: اسمعوا الهدرة.
1: وهي أنا الحقيقة تجربة بديت في 2017 وقت صغاري يعني في على رؤوس بعضهم وصغار بالكل وأنا نخدم.
0: أيه.
1: ما نجمتش نوفق الحقيقة مع أنا امرأة تحب النظام والكل، لقيت روحي تعبة أكثر الوقت نعديه يعني تعبة.
0: أيه.
1: حتى لين مرضت بالقولون العصبي من كثرة الضغط.
0: ايواش
1: مع قاعدة مع نفسي بيسكينا بتبيت نحب القراءة من صغرتي، قلت اكيد فما حل يعني فما حكاية، ما فمش مش تكون هكيكة يعني الحياة 24 ساعة في النهار ما نصوريش مش تكون هكيكة
0: ديما حركة وجهات
1: صحيت، اكيد فما توليفة تو نلقاها، مش لازم نهار كامل وحنا نبقبقوا في الماء، خاصة حتى كتجيب معينة راك تراسيلكم بقبقوا معها
0: انت معها هي باش تعاودوا راها ولا معها ولا توريها ولا
1: صحيت. ونهار راحتك يتعدى تعب معها، شفنا هالكتاب هذي حليت عليه قريته مع برشا كتب تخريم تنمية بشرية، ندعو القراء يعني المستمعين كل يقراهم الحقيقة والنساء يعملوا طلع عليهم راي تعاون برشا الحكاية هذي. الكتاب هذي ايش يحكي؟ يحكي على انه فما روتينات ثلاث للمرأة اللي تخدم ولا حتى اللي في الدار، خاطر حتى اللي في الدار ما حشنيش بها تعدي نهارها كامل واقفة كما قلت انت عندها حاجات اخرى تنجم تعملها. ونهارك تقول لك يبدأ من الليل، هذي برنامج فلاي ليدي انك تكون فراشة في دارك يولي يعني ما خدمة الدار ما هيش متعبة وإلا قاسية وإلا إرهاق، مش يولي مع الوقت متعة. يبدأ نهارك يبدأ في الليل، وانا برشا كي قلت لهم في الجروب متاعنا ما كتعرفوا مدام مشريحة
0: هيت نذكروا به مثالش
1: إدارة الوقت ومواجهة التحديات اليومية للمرأة.
0: بيه
1: أول ما بديت التجربة بديت معهم وقلت إنه هذية كل روتين ويخو 20 دقيقة ل 30 دقيقة، لقيت برشا نقد من الأول قبل لا يجربوا. يقولك فيش تحكي تنتي كتبت البوست بركة هاو 20 دقيقة مقرينة. ما كتعرف ديما اللي
0: النبارة عاد لا لا عنا ما شاء الله عاد احنا اي
1: اي لفوغي لكونتر ديما موجودين. يا ولدي جربوا حطوا الكرونومتر في التليفون راهي 20 دقيقة تعمل العجب جربوا انتم ما بعتولوا الروتين الليلي هو اهم روتين في هذوما الكل يبدا من الليل من الليل باش تعمل بعد ما حركة الصغار اقرا ولا حتى كان هما صغار مازالوا في الروضة الاول ولا تفرجت ولا لعبوا بألعابهم اول حاجة انه الحوض قلت لك السر الكل في حوض المطبخ يلزم يكون نظيف ما فيهش فرشيطة ما فيهش كيس تنظفوا حتى انت مريضة ويصير علينا انه مرات نديهم قربين مرضى هيش قال تركية طريقتها قالت لك ايقف على الحوض لملي كالمعون اللي في وسط وحطه في انيا وحطه لي تحت في بلاكار اللي تحت الحوض هي تعرف انت اذا وقفت في اللحظة هذيك مكش باش تخليه باش تغسله ولا تحطه في مكينة المعون ليسونسيال يكونوا الرخامه تنظاف والحوض نظيف 10 دقائق بالضبط نجم تكملها الكوجينه بعديك تدور على الساله تخليها مرتبه خاطر وجه الدار رجعنا الالعاب تك تك في سافيسا كان ولادك كبار يحب بيته وينجموا
0: يعاونوا اكيد
1: مش مشكله يعلمهم حتى يخبيوا العابهم في البانيي وانا نقول ماذا بيا الامهات الكل يعملوا دي بانيي موزعه في البيوت راهي تعاون هذيك على لم الفوضى السريعه اللي تحب تريح العين فهمتني من لو
0: ايوه
1: نرتبوا الكوسانات نتاع السهله وديما انا نركز على انه المراه تعمل حاجه لروحها في ثلاثه روتينات هذوما فما نقطه للمراه بعديك هي تعمل روتين البشرة نتاعها وتقرأ وردها اليومي وإلا سورة الملك ولا اللي مستانسة تعمل ولا تقرأ كتاب تقرأ فيه تكمله وترقد بكري مع 10 ماكسيمام باش غدوة يبدأ لها نهار جديد وتدون ثلاثة مهام فقط
0: تدونهم
1: في الأجندة نتاعها فيهم منهم مهمة لها هي النفسها
0: وتخلي وقت الروح دونك انك تسيطر صحيح. فما حاجات تنجم المراه حتى تخدم راهي تعملهم في الليل تعاون بهم روحها وتسيطر بهم على الوقت زاده فما رجاء حتى زاده تقوم بكري شويه تضحي وتقوم ديما قبل بنصيف ساعه ولا اكثر تحط دبيشات في الماكينه تربحهم معناها لو طون ما قاموا الاولاد ما شربنا قهوه والكل اذا كان خلطوا تتنشر سينو نحلوا باب الماكينه نحطوهم في الكوربايه بطريقه ما يكونوش مكمشين وقت ما تدخل ولا اول واحد مش يدخل يكمل ينشر الصابون كيف العشيه
1: روتين الصباح
0: صحيت اول واحد يخرج جاي في العشيه هو اللي يلمد الصابون هي مساله اداره كيما واحد يدير في مؤسسه ولا في شركه يقعد مع البيرسونيل نتاعو ويعطيهم قدرهم يعمل بهم اجتماع ينظم المهام صدقوني الامور تمشي ولا اروع والعبد راهو يحكي من تجربه زاده
1: صحيح تجربة
0: اي دخلنا الكوجينة وعطينا دبارتنا هاي عطينا دبارة جمعة ايوه شو حبيت زيد تقولي مريومة دبارة الاسبوع اللي هي زيدة حاجة ضرورية جدا تتعلق على الفريجيدير اللي يكتب احنا هيت ندبروها ماك السبع ايام واذا كان فضلت حاجة معناها فما قعدنا نهار والنهارين ما طيبنيش هذاك مربوح زيدة حتى فلوس هذاك فلوس ووقت هكا ولا رجال
1: صحيح هذاك يدخل في انه انت اذا خذيت خضرتك وقاضيتك وكتبت منيو نتاعك على مدار الاسبوع راك باش تربح الوقت والميزانيه تزود وما يطيش شيء
0: صحيح ما يتلوح شيء لا اللي يطيش النعمه يما عليه اعطينا دبارة جمعه
1: باهي نبداو الاسبوع نتاعنا فما اللي يبداه بالاحد اسبوع فما اللي يبداه بالاثنين نبداو بالاثنين نحن اللي كتبته توقف يعني انا ذي المنيو نتاعي نتاع الجمعه اللي فاتت
0: باهي
1: عندنا جلبانه تعملها نهار الاثنين مع سلطه ام كحوريه هذه الفطور
0: سلطة أم الحورية ما زلت في النار يا ما هي شكل رابخة رابخة عاد
1: نعملوا سلطة تونسية
0: باهي المهم سلطة باهي سمح
1: باهي العشاء ملاوي هذو ما زاد يدخلوا في التحضيرات المسبقة
0: باهي وانتي في الجروب تعطي لي روسيت ومحليك ومحلى زينك امشي نهار تتلاف
1: نهار تتلاف جراتا مقرونة وإلا مقرونة بالدجاج كيف ما تحبوا انتوما وإلا الصغيرات انت تحب تنوع مثلا تبدل المقرونة هكا جراتا مقرونة مع سلطة بالطبيعة وفي الليل شربة عدس
0: باهي سمح قايد يا سمير قايد إذا من دباير قاعدين يجيونا حاضرين اي
1: عنا حوت مشوي وكفتاجي في الفور
0: إذا كان المرأة ما تخدمش حوت مشوي
1: حتى كنت تخدم مدام شريفة
0: نظم روحها
1: تحضر ويبدا هو مفوح دوبا تجي تحطه
0: دوبا تدخل ترمي في
1: الفورة مش مشكلة
0: اي
1: انا اخترت ولا مخدي خاطر الصباح انا هاني ما نخدمش
0: انت ياك انا اليوم نخدم دونك ما يقابليش
1: هذاك ما يقابلكش بدلو بنهار اخر
0: ديما احنا في صفاقس الحوتك اللي نحبوا عليه اللمه معني الكل ديما نختاروا نهار اكثر العائله تكون ملمومه باهي المهم ما عندنا حوت مشوي نمشي
1: جدي قناوية
0: قناوي
1: مع سلطة مع كعبة بريك
0: باه وبريك
1: ريت العشاء. العشاء انت اذا ما يحبوش لولاد قناويه هاكا تزيد تعمل لهم كيبه بيتزا تجبدها تبدا حاضره ديجا في الواحد
0: وتجرب زيد فما اوكليت اذا كان زيد انت الطيب وتلقاها ما ياكلولكش زيد الخساير معناه حتى كي تشتهي انت شويه ليلك وتقسمها وانت وين تشتهي تخرج شويه هيك الحل. اما راه باش تفرض خاصه في عمر معين الماكله يخليوها لك الطنجره معناه
1: اي هاكا علاش انا القناويه ولدي ما يحبش حطيت معاها سلطه وبريك يكفي الكيك سلطه وبريك ديجا بيان وفي الليل هاكا مثلا بيتزا
0: الخميس
1: هذا جدي تعدى الخميس توا نهار الجمعة برغل بالخضرة هذا عملته هكا موجود للحملة الدجاجة هكا اقتصادي فيه فيه حمص وعدس أصفر وخضرة وسبنيخ وسلق ويجيب نيني شرح
0: عالمي
1: والله يجيب لي نصارة نخليهم منه العشاء علاش لي إذا ما حبوهش الصغار عنا كعبات مليوي زادة نجمون نجبدوهم يكلوهم شنين المشكلة
0: والله نهار السبت
1: كفتة سردينة مع سلطة روز مع بريك سويبة
0: باي سمح
1: اي وكأن نحب الحوت حاشيك نعملو مرتين في الاسبوع
0: باه
1: بعد نهار تحت كفتي العادة وسلطة تونسية وطاجين
0: وكل عام وكل نهار وانتي حية بألف خير وربي يشدك بصحتك رجال العجيلي مشكورة جدا على هالمداخلة متاعك معانا وعلى هالإضافات ونحاولوا كل مرة ونشدوا معاك تريكنا من تريكنا الدار باش نحاولوا نسيطروا صحيت باش نسيطروا على الوقت ونسيطروا على الميزانية وهما اشتر النجاح الأسرة تقريبا. يعيشك مدام رجاء
1: شكرا لك أختي شريكة
0: يعيشك ونتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة مع الشكر لك يا رمانة يا رميمنا الرمان بدا والمسفوف والجو هذيك انتر تون نستقبلوا أستاذنا علي

0: الشريف معاكم في دردركم.
1: ويا رمانا ويا رميمنا، وقلت لهم والله الدنيا تبدلت تجري لدرجة إن ولينا نشوف الرمان بحذاه الدلاع، بحذاه البطيخ، بحذاه العنب. الواحد ما عادش فاهم روحه في أما تقص، هو ما عدناش فاهمين. وربي يقدر الخير، وفي إطار ربي يقدر الخير نتمنى وزاد السلامة لوليداتنا اللي رجعوا يقراوا، واللي كيف نقولوا قراية نقولوا تربية قبل ما نعطيه المعلومات. في الإطار هذايا الأستاذ علي بسباس مشكور جدا، هاو بحذينا هو يقري الماضي ساعة هكا، هاو عنا الوقت هكا باش مع لومبوتياج ربي معك هكا، هاو معنا الوقت. مرحبا بك.
2: صباح الورد والياسمين، مرحبا بك وعودة ميمونة.
1: اللي يسمع قول عليا كل غبت معناها أربعة
2: أربعة أربعة
1: أربعة يتيمة غبت فيها معناها.
2: ما يسألش ربي يبارك لك.
1: أما فرحانة معناها بال إنه محليه العبد كيف يغيب بالحق يخلي بلاصته.
2: ملا
1: محليها راه مش ديما تتوفر، مش كل حد يغيب ينجم يخلي بلاصته.
2: ملا إن شاء الله في الحياة
1: إن شاء الله ربي يحفظنا
2: ويخليك أثر طيب.
1: والله وتحية لزميلتي سوار الشعري اللي عوضتني كأحسن ما يكون وعبيت الدار وملات الدار ونورتها، وإن شاء الله ربي يشدها بصحتها زاد.
2: ربي يبارك فيكم إن شاء الله، ربي يحفظكم إن شاء الله. كما قلت أنت ربي بقي ستر على صغيراتنا.
1: والله
2: نوال ما زلنا تو في هالجماعتين هذوما الحديث، وما كان على الوسط المدرسي وكان على الوسط التربوي اش يركحوا الوسط المدرسي في هالأيام متاع الضغط والنقلات والمحوال وبداية البرامج المدرسية وغير ذلك. ربي عينا من أساتذة من مديري من كل شيء، ربي عينا وياكم وخاصة الأولياء، ربي عينهم على صغيراتهم في الهزان والجي والأكل والمشرب والرعاية وغير ذلك. لكن أهم شيء هذا كل مهم وهذا الكل جميل، لكن الرعاية النفسية والرعاية الروحانية عند الصغير مهمة جدا، خاصة لأنه كيف باش يدخل العمر أعدادي، الأعدادي اللي هو باش يتحول للثانوي باش يكون في أصعب فترة أنه هو يمشي في انحراف خطير والعياذ بالله إذا ما يتأطرش من الوالدين. سيد علي رضي الله عنه يقول لاعب ابنك سبعا وصاحبه سبعا و ذاكره سبعا إذ 21 سنة ثم ترك حمله على نفسه. معنى 21 سنة تلتلها به وتأطره وتعلمه وتردعه عن الانحرافات الخطيرة وعن الانحرافات العظيمة، وبعد تترك مسؤوليته على نفسه بإذن الله يكون شوية كيما من سادتنا الصحابة الشباب اللي قادوا الأمة وسادوا الأمة في عمر 17 سنة وفي عمر 18 سنة. ومن هذه الانحرافات الخطيرة المخدرات، المخدرات للأسف
1: اللي نبهوا عليها الوالدين على قد ما نقدروا. رد بالك تقول بنتي خطيها ولدي خطيه، لا لا ما هو مش خطيه، قوم بواجبك انت ديما تبع، معناها تبع نوسوسك مثالش خليني نخوفك ما هوش خطيهم،
2: تبع وانت بخير من اللي ما تتبعش وتندم اكثر واكثر
1: صحيت.
2: لانه للاسف واقع مدرسي قاعد ماشي في واقع خطير جدا، ماشي في انحراف الا ما رحم ربي، بس ما نعممش انا لانه قاعده التعطاء المخدرات بشكل او باخر، في شكل شوكولاته في شكل حلوى، يجي طفل صغير سابعة ثامنة أساسي ما يعرفش شنو اللي قاعد ياخو
1: ويجاكول ويجذوق.
2: أنا باش نختصر يقول لك المخدرات يا أخي مذكورة في القرآن الكريم، أعطيني ما يسألش هو بكل اختصار، خاطر ثم شكون يقول لك هكا يسأل السؤال تلقائي، هو عنده حق. المخدرات راهي ما تذكرش في القرآن الكريم، أما كل خمر مسكر قال صلى الله عليه وسلم وكل مسكر حرام، اللي يخدر العقل واللي يذهب العقل. قال لك يا اخي هاكا ثم خمر في الجنه، ما هو ذيك الخمر التي لا تذهب عقلا، بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب العقل وتعمل لا تعمل المشاكل. اما الفقهاء الاصوليون قاسوا حكم المخدرات على حكم الخمر في كلمة الاتحاد، العلة اللي هي إذهاب العقل، وربي سبحانه وتعالى أعطانا نعمة اللي هي نعمة العقل اللي خلت هذا الإنسان سيد الكون رقم واحد في هذا الكون، هو اللي سيطر على كل المخلوقات بهذا العقل معناه انك حرام عليك انه تهيئ الاسباب باش تذهب هذا العقل اللي انعم ربي سبحانه وتعالى به عليك. ملا الامن من ثلاثه جوانب للصغير. الصغير اللي توا وقاعدين الحمد لله نشوفه في الحملات قدام المعهد
1: خاصه الامنيه
2: الرضعيه اللي تحيه لي لهم كبيره وخينا الامنيين في اللي يتمركزوا أمام المعاد خاصة وقت الأربعة وقت الستة وقت المرواح إنه باش يرد بالنا على صغيرات العباد وعلى صغيرات الأولياء. هذاك ردع هذاك ما نحكيوش فيه لأنه يقول إمام الماوردي يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذه حويجة. حويجة الثانية الأمن الفكري إنه نجي نقعد مع أولادي نفهمه ونشرح له ونعطيه الوضعيات الكل ونستبق له نعطيه الوضعيات إنه ممكن أي حاجة تصير وما تخوش كل شيء وما تشريش كل شيء إلا من الحاجة الموثوق منها. خاطر صغيراتنا توا ولاو يشريوا في كل شيء الشيبس والماكلات وإلى غير ذلك ليه مباحات طيبات ولكن أحيانا ما يعرفش على روحه شي يشري أو الوليش عنده يعطي فلوسه برا
1: ومن عنده شكون زيادة من الواحد دي يخاف
2: يعطي فلوسه برا عنده الولي توا
1: واضح
2: ما عندوش حاجة إنه باش يرد باله على صغيره
1: ديما من عموش
2: من عموش لا من عموش
1: أيوة.
2: احنا عنا الحمد لله صغيراتنا طيبين
1: الحمد لله
2: وقاعدين ثم صغيرات إنه يحطوا أثر طيبة ربي يهدي مصلح
1: ربي يهدي الوالدين قبلها من شاء الله.
2: كذلك الأمن الأسري اللي هو مهم جدا اللي باش نختم به إنه راه الأسرة راهي عندها دور كبير في تربية النشأ. يبارك فيك يا أخي الولي ويا أختي الولية ما تخليش حمل التربية على المربين اللي هما توا يجيوهم التلامذة في حالات مختلفة في حالات اجتماعية في حالات نفسية بصعوبات التعلم بصعوبات النطق بصعوبات وتقع ويقعد المربي يعمل ما استطاع باش انه هو يحمي صغيرك من التنمر ويحمي صغيرك من السخرية ويحمي صغيرك من انه يضحكوا عليه اصحابه في حاجات معينة انه هذي الكل ما تشعرش بيه وما تحمدش ربي على النعمة. يبارك فيك اقعد مع صغيرك اطرو حاسبه اعطيه وقتك باش ربي سبحانه وتعالى يبارك لك فيك النعمة ويبارك لك فيك الذرية وربي صلى الله يهدي صغيرتنا وربي يفتح عليه ان شاء الله.
1: امين. استاذ علي بسباس مشكور جدا عليه. كيفاش قول احنا ديما نقول هنا في الدردرك مرانا نمسوا ونبعدوا فكروكم احنا دورنا كيما الانبوبه الحمراء نشعلوا الضوء في حاجه الاحمر ونبعدوا باش انتم تنتبهوا باش انتم تواصلوا
2: التحكيم
1: صحيت
2: بعدين
1: كلمه نحطوكم احنا الموضوع اهو الموضوع صغيركم مخدرات ردوا بالكم حطينا لكم واقترحنا عليكم النقاش هذية كملوه انتم في دياركم اكيد جدا. انا تو نرجع لكم ان شاء الله بعد الحداش مع بارشة فقرات اخرين ديما في الدردركم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله ويومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أكد المدير الجهوي للتطهير بصفاقس وعضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث زياد رقيق في تصريح للأخبار على هامش تنظيم الإدارة الجهوية للحماية المدنية عملية بيضاء مشتركة بملعب الطيب المهيري بالجهة، أكد أن العمل متواصل بالتعاون مع مختلف الأطراف لجهر قنوات صرف مياه الأمطار والحرص على الجاهزية التامة بشريا ولوجستيا استعدادا لموسم الأمطار.
3: بالنسبه لنا احنا هو عمل متواصل مش من تو، احنا بدينا ديما معناها الحبال على الجراره اللي هو جهه بالشبكه العموميه للتطهير، كذلك معناها بعض الاوديه الموجوده لنا على جهه ولايه صفاقس نحاولوا انه الامكانيات الكوليكا تكون متاحه، الشاحنات ما تكونش معطله، تكون معناها جاهزيه نتاعها بالوقت، كيف كيف زاد الموارد البشريه يكونوا حاضرين وما عندهمش حتى اشكال، وتوفير كافه الامكانيات خاصه وقت هطول الامطار. اثناء الحاجه الباهيه اللي هي صار تنسيق ما بين الديوان التطهير والبلديات والتجهيز ومختلف الادارات معناها بصفه اكبر من اللي شفناها قبل.
2: نفذ صباح اليوم عدد من طلبة إعادة التوجيه وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة صفاقس على خلفية ما اعتبروه تعسفا وعبثا إداريا من جانب وزارة التعليم العالي بعدما أبدت القبول الآلي لمطالب إعادة التوجيه، ليتفاجأوا بعد ذلك بقرار رفض مطالبهم عند محاولة استخراج شهادة الترسيم. مع انطلاق اضراب عمال نقل المحروقات اليوم بكامل تراب الجمهورية، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد باتينا توفر المحروقات بمحطات الشركة، مشيرا إلى أن عمليات التزويد تتواصل بشكل طبيعي، مؤكدا اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة منذ يوم أمس لتفادي النقص والاكتظاظ داخل محطات توزيع الوقود. وجهت تونس أمس شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتجسيد الالتزام تونس الراسخ بالتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعمها، وانطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتضم شحنة المساعدات كمية هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي وباء إيبولا. في العالم ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في سلسلة اعتداءات جديدة نفذتها قوات العدو الصهيوني صباح اليوم عبر طيران المسير والمدفعية، واستهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة اليمنية في حكومة صنعاء عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال جراء غارات شنها الطيران السعودي استهدفت محافظتي تعز والجوف خلال الساعات 24 الماضية. ختاما، أكدت وزارة النفط الإيرانية استعادة حوالي 50% من الطاقة الإنتاجية المتضررة في حقل جنوب بارس الغازي، مشيرة إلى استئناف عملية الإنتاج في القطاع المتأثر. ختام هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله صالح الشفي، زوج مبروك العلوش، والد عبد الوهاب، عماد، كمال، مليكة، جميلة، بديعة، منيا وهندا. تقبل أتعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الرملة بقرقنا. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه جميلة بن معلم، أرمرة المرحوم بإذنه النوري بن معلم، والدة المنجي سليم صباح وليلى. تقبل أتعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامع الكبير بالشيحية، رحمهما الله رحمة واسعة ورزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

قديش ودرجين. وقبل ما نمشي معاكم الهيت نحكي في موضوع النقاش الكبير من نجمش من عديش ريتوريت وبعض التهاني السريعة جدا في إطار الماخذة بالخاطر. نقول للسادة المستمعين ريتوريت اليوم بعض الملاحظات اللي وصلتني من سادة المواطنين وقلت علاش لا، معناها يزمني نحاول نوصلهم، وشكرا ليهم خاصة انه ولينا الفقرة هذه زادة ولا عندها جمهورها وليوا يأثوها معايا. معناها ريتوريت اي سيدي، اول موضوع يقولوا لي شكر كبير للمرأة هي مديرة مساعدة للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2. السيدة هذه اسمها ابتسام الفتوي. شكر كبير. علاش يقول لي السيد، يقول لي مدام مشيت لها على هيك الموضوع متاع الترسيم وهيك الموقع متاع فيس كولير، والحق قال لي لقيت فيه مشاكل على الأول. قال لي راني حشمت على روحي، أنا قاعدة نقرأ لكم حرفين اللي كتبوا لي. قال لي مدام أنا حشمت ودهشت إنه في تونس مازال فيها عبيد كيما هكا، والحمد لله مرا سيرفيابل، مرا طيبة أخلاق وسع بال قضاء شؤون المواطن، ضحكة ترحاب بالعبيد. وكتب لي بجاه ربي عديها لنا بالاسم، وانا والله لا نعرفها اما راه من باب الاعتراف فقط. مرة اخرى السيدة ابتسام الفتوي الله يشدك بصحة بدنك، ربي يبارك لك ويرحم من ولد وقرة وربة ومن حطك في البلاصة هذيك وانت مليت فيها كرسيك. به نمشي تو بعض الملاحظات الأخرى. ملاحظة يجيني حول جدار متداعي للسقوط تابع لعمارات حي الحرية طريق منزل شاكر كيلومتر 1. الجدار هذية ولا الحيط هذية قدام المدرسة الابتدائية الإسعاد وإعدادية محمد محفوظ، معناها ما هيش بعيدة على الإذاعة فرد لينيا. يقول بلدية تقريبا جابوا بارات ولا حاجات أبارامون وتعداو، أما للتوكي ما هما الساس راوي خوف، ورانا خايفين لتصير لنا التجربة تتعاود متاع جدار مع هاد المزونة. هنا قلنا وهنا زدنا وصينا. ملاحظة أخرى زاد يقولوا بربي الميتيو دي ما تخبر على الأمطار الطوفانية وغيرها، وإن شاء الله ربي يرحمنا. اللي لاحظوا يمكن فما لهوة، قد تكون هناك لهوة في الطرقات الرئيسية، ولكن راهو زاد فما الزنق مثل كما زنقة العربي وغيرها، يقول لك معناها ما فماش لهوة بيهم. مش تقول المواطن، يقول لك المواطن أنا هاني نعاون ننظف قدام داري وغيره، وما من الجمش نقعد ندور على الليرجارات الكل. ومعناها هو مجهود يلزم يتضاعف من هوني ومن هوني، وهذه ملاحظة نشكر عليها السيد المواطن. أيضا زاد من الملاحظات اللي وصلتني حول الحافلات، هذه ملاحظات تهم النقل تهم السوري تراس. فما حافلات هبطوا سنا جدد الإكسبريس يمشيوا على خطين المطار وتنيور، قالك كليماتيزي سماير نمشيوا نركبوا نعملوا فيهم دورة كليماتيزي وكل شيء توت أوبسيون تقريبا بارابور للي عنا القدم. الحاجة اللي وجعت القلب انه دوب ما بداوا التلامذة دخلوا يقراوا البلانكو على الكراسي يكتبوا بيه والتبلبيس، وعقلية الخراب راهي بدات على بكري. نقطة ونمشي ملاحظة أخرى. ديما مدام نحكي على الكيران والكل، فما اللي يقول لي مدام فما طلبة شيرت زنقة العربي واقفين معني باتجاه المدينة مروحين للبلاد، الكار العادية ما توقفش، جاءوا يسألوا علاش خلاصة القول، سألوا حتى الشوفرة والكل، خاطر مرة واحد يقف وين والآخر يقدم والآخر يوخر. يقول لك يا خويا الشوفرة، قال لك ما فماش علامة تدل إنها محطة، عملون معناها رمز وحاجة ترمز إنها محطة ونيقفوا. تقريبا ملاحظات عملية حاولت نوصلهم لكم الناس الكل. هذه ريتوريت، وتويك نعمل لكم في ساعة تهاني سريعة جدا ونيخو بالخاطر عيد ميلاد زكريا البهلول. عيد ميلاد زكريا البهلول، استنيني زكريا يهني والديه محمد البهلول وميمة وخيو هارون البهلول. هذه التحية تقول لي بعثوها لك
بعثتي لك نصاف الغو. إن شاء الله كل عام وهو حي بخير زكريا، وإن شاء الله يا ربي تفرحوا به. منى القروي تقول لي بربي تحية لصحيباتي رايدة وسحر، قاعدين نخدموا نسمعوا في الدار داركم وعاملين جو معاكم. زيدا مروة الزغل تقول لي نحب نعمل تحية المريم الزغل اللي نزيد لها محمد أمير عبد الهادي، إن شاء الله يا ربي يتربى في عزهم، وإن شاء الله ألف مبروك. زيدا ألف مبروك ونقولوها الأحلام شورى. أحلام شورى هي تقول لبنتها أمنة بالغيث اللي تخرجت لها مهندسة في الأعلامية اختصاص الذكاء الاصطناعي، وخياتها أخوالها صابر أمير، خالتها مروة، جدتها رتيبة، الكل يقولوا لها ألف مبروك يا أمونة العزيزة الغالية اللي فرحتنا واللي أسعدتنا، وإن شاء الله العقبة لما هو أهم، وديما معاكم في الدرداركم.

0: لحديش واحد وعشرين دقيقة. سلموا عليكم من جديد ونرحبوا بكم ونمشي معاكم الفقرة هات نحكيو. وموضوع هات نحكيو اليوم اللي نفرح ياسر كي ناخم بعد مكالماتكم على 70 164 280، وتحية لزميلنا أسامة باش يبدأ يحضرنا الدفعة من المكالمات حول موضوع العائلة وكيفية تعاملها مع الصغير المختلف. يكون مختلف لسبب من الأسباب، أحيانا مختلف لأسباب عضوية جسدية، وأحيانا يكون مختلف حتى لأسباب ذهنية أو نفسية أو غيرها. المهم ما يكونش صغير عادي. العائلة، كل عائلة وكيفاش تتعامل. أنا مش نعطيكم تجربة إيجابية، وبالنسبة لي أنا نقول إيجابية جدا. علاش؟ على خاطر نغزر للبعد النفسي متاعها، للبعد زادة، حتى الدرس الاجتماعي زادة. تجربة هنا واللي معانا هي تو اسمها أم هنا، مدام محرزية، مشكورة جدا. ريت أنا بارازار، أنا هالتيك توك والكل معناه، حتى كيف ندخل ونشوف نحب نشوف شفم وين البلاد، وين العباد، وين المخ، وين قاعد يمشي، إيش فما وش ما فماش. عرضني فيديو، قعدت نتبع، نلقى عروسة ومحليها وشمع وعرايس وحضرة والتصديرة والكل، وقعدت نتبع، قلت هي ما العروس وي، هذه العروسة اي، هم الراجل وي، هكي كتنسني سمتعت وين سمكم تعرفونا ما نسلموش عاد. معني العملية وليت انا استفزتني، معني ايه العروسة. بعد غزرت لها، يا قلت معني محليها، سبحان الله مكتوب ربي، معني هذه العروسة، بي وين الراجل، لوج اللوج ما فماش راجل. جيت نشوف وقعدت نقرأ وقعدت نتبع، الوين فهمت انه العرس كامل هذاك متاع جبر خاطر، برمجته ام البنتها، بنتها اللي هي تريزومي 21، مش نقول آخر، أي خليها هي أم، الأم هي اللي تحكي. أم هنا
1: تحب ندي...
0: مرحبا بأختي، تحب نديك باسمك صحيح ولا أم هنا نخليك
1: كما تحبي؟ أم هنا محرزية، كيف كيف
0: كيف مالك هاو، مديم قلت لي محرزية، خلنا نمشي وزيدة في الاسم. مدام محرزية، أولا نسلم عليك وسمحني على التأخير في المكالمة، ونحب نقول لك إن شاء الله فرحة الأولاد، إن شاء الله ربي يحييك لصغيراتك ويحيي لك هنا ويحيي لك زيد أخو هنا، وربي يبارك لك فيهم إن شاء الله.
1: يعيشك عيشك أنت يا زيد، نشكرك برشا على اللفة الكريمة هذه، يعطيك الصحة مدام شريفة، نشكرك برشا.
0: أنا تجربتك خطرها درس راهي يا محرزية، أنت تجربتك راهو درس لبعض العائلات، راك انت يعطي الدرس لبعض العائلات اللي يكون عندهم صغير قد يكون عنده إعاقة ذهنية ولا جسدية ولا عضوية. فما عائلات توصل تخبيه الصغير هذاك، ولا تحشم منه، ولا متحبش تظهره. انت بنتك احكي لي، اي احكي لنا شوية على هناي، عنا دريج نسمعوا فيها قصة هناي. هناي
1: تخلقت كيكة رزمية فانتايا، الحمد لله يا ربي،
0: الحمد لله،
1: تعبت عليها، تعبت برشا، 3 سنين اندمجتها في الروضات،
0: دخلتها للروضات،
1: اي جيت 6 سنين تعرفت على الجمعية دي في بن عروس.
0: انتم من زغوين خليني نقول،
1: احنا من زغوين،
0: اي صحيت، انا التجربة هذه ناخذ فيها من زغوين تو، ايوه
1: من زغوين،
0: اي
1: نلقى الجمعية هذه،
0: اي
1: جيت خيطها وكل 6 سنين،
0: اي
1: 6 سنين بوها الحق معتوها، معناتها لفتة كريمة لبوها، وصفة معاها مهيئ لها كرهبة وشوفير يهز الصباح يجيب العشية لجمعية بن عروس. 11 سنة هنا عندها في الجمعية، نذكر الجمعية رئيسها عمر موس، كل إطار التربوي والكل اللي هنا وصلت هكا. تعرفوا أنت مترزيني فانتايا المرة الأولى راهو
0: ما هو السهل، أيه يلزم ملهوة خاصة،
1: لهوة خاصة، وهم أجريسيف وهكا، فهمتي هنا ما شاء الله،
0: هم حنينين، هم يا محرزية، هم رام عندهم كمية متاع حب وحنين غير عادي، أما زيدا يتنرفزوا في ساعة، أيه
1: أيه ليه، وعندهم الحب، بنحكي لكم على الحب اللي عادت غيرتها زومة،
0: أيه
1: أيه أيه. هنا 3 سنين 20 سنة أنا هنا نهز فيها، راني واجهت المجتمع، ما نحكي لكش هنا فرصت لها وجودها، عندها بلاطتها في المجتمع، ما سكرت عليها البيت، أنا هذي كليب موجه ليهم، نحي الماديات ونحي ولدك تخرجي ماشي للعطار ماشي للسوق، يلزم يخرج مثال، تتعرض انا راه انا نبدا مع بنتي يبدو يخزروا لها، علاش تخزر لها كيفك كيفها، تلبس كيفك، تاكل كيفك، تخرج كيفك. نعطوه ريت الصغير ذو الاحتياجات الخاصة، نعطوه مكانته زاد هو في المجتمع. خرج صغيرك هذيك ربي حاجة عطاها لنا، احنا ما نفكروش عليه البيت. تخرج هنا وتفرض وجودها، وعلاش ليه ما تعطيش كلمتها؟ وهنا عندها غرام كبير برشا حاجات، معناتها وعلاش انا نفكر عليها في البيت؟ هذا وعطاها لي ربي، هتاخذ تفرض وجودها للمجتمع. تمشي تعطي كلمتها وتخزر، حتى ما يتكلمش خليه يخزر بعينيه، عنده مثال ناقص فرقة حاجة خليه يخرج في البوصير، خلي العباد تخرج تخزر. البو والأم واجهيهم، هذايا صغيري عنده الحق كيفك، كيما صغيرك انت اللي لاباس عليه. انا كي دخلت بنتي للروضة بالحق نذكر مدام زيهان، مدام هند، الكل اللي قراوا عندها 3 سنين خليها مع الصغار، حطتها مع الصغار اللي لاباس عليه، دمجوا
0: ايه باش تندمج،
1: تعمل كيفه كيما هو ما يعملوا، تعمل كيفه
0: باه مدام محرزيه. انت قلت لي هنا مخليتها فرحانه في حياتها، تحب تشطح تقولها اشطح، تحب تغني غني، تحب تعمل حلو اعمل حلو.
1: عندها غرام كبير بالرقص، هاني السنه الدراسيه للاختتام قدمت اغنيه ام كلثوم اروع ما غنت، هاني الحركات واللبسه
0: اسمع احلى زين بنتي ما شاء الله عليها ربي يحفظها.
1: ريت الجمعيه هذه انا نذكرها شكر كبير، راهو تقولوا علاش تهزي بنتها من زغوان اللي تبعد على طول 45 كيلومتر على السفاله. الجمعيه هذه، الجمعيه هذه عندها مجهودات كبيره اللي برشا ناس ما تعرفهاش، راهي هنا ما وصلت هكا بالحق. اختي شريفه صحيه كبيره للاطار التربوي، وراي جمعيه على قدها، فهمتي ما هي شكلي رئيس الجمعيه عمر موس، وزاد اللي لهي بالصغيرات ما نسيو زاد
0: فضل دور الجمعيات، دور كبير اي محرزيه، دور الجمعيات دور كبير في الوضعيات. انا اليوم الصباح كلمتني ام حدا قالت لي من بير علي ولدها بالتوحد، انا قلت لها عاود اتصل بينا ان شاء الله في المباشر. معناها مثال كما قالت هي، معناها في فتره معينه يقعد في جمعيه معينه، كي كبر ما لقاوش مثال حبوا يحولوه لجمعيه اخرى، ناقصه بيرسونيل، ناقصه اطارات. الصغير يتفرعس، الصغير بعد ما يبدا يشد ثنيه معينه ويندمج يرجع يوخر، فما راهي معاناه كبيره. اي خلينا نرجع لهنا اللي يا سيدي بن سيدي كي تهزها معاك العريس. اي
1: تهزها معايا ديما للعروسات،
0: هي شي هي محرزيه سامحني ما نعرفش، حولت بلاستك ولا حاجه، نوعيه الصوت ماهوش حاجه كبيره.
1: هكا تسمع فيها
0: هكا باهي سمح. أيوة
1: هنا نشيو للعروسات هنا نروحوا، ما تقول الروبة محليها متاع العروسة. حسيت في نفسي أنا ما نكذبش عليك، هي سنة 20 سنة قلت علاش ليه ما نعمل لهاش عيد ميلاد في نفس الوقت ميلونج عرس. أنا كنت في قاعة الأفراح وبالحق نقدم له شكر كبير، زاد ذاك كيسمع اللي عيد ميلاد هنا ما في بالوش فرح. قال لي انا هنيه نتبرع لها بالقاعة الافراح بالحق.
0: مع الملاحظه يا محرزيه انتم ماديا حمد الله مقتدرين.
1: لا احنا معروفين في زغوان ولا بي.

0: كيف عروسة
1: أي
0: نشكرهم برشا. الفنان كي تخلى الخاه قال ما تحكوليش قولوا ليش هذا عيد ميلاد، عملت لها بالحق عرس.
1: ربي يشدك بصحتك ويجبر بخاطرك والله.
0: ايوه كانت ليلة اروع من الليالي
1: الحمد لله. محرزية وهي تو تتذكرها هنا، تذكر الليلة وتعرفها وفرحانة، عارفة روحها لبست روبة عروسة،
0: لبست وتحكي تقولهم فرحانة، انا فرحانة فرحانة
1: يا روحي.
0: شوفي كمية الفرح وهم مدخلين هالقاعة الافراح، ما تتصوريش انا فرحتي وانا بكيت عليها. شوف كيف الناس معايا اللي ريت الفرحة من عينيها، والله يا اختي شريفة
1: نعرف
0: بالحق فرحة لا تفوت.
1: الحمد لله
0: انا وصلت حققت لها امنيتها.
1: الحمد لله امنيتك انت راه غير ما تشعر زيادة راهي محرزية حتى هي امنيتك انت. الحمد لله الحمد لله.
0: هاني بيه سيت كبير عارفها على برشا بلدان. انا تلبي احنا ما باش نرجعوا لمجتمعنا
1: دقيقتين يا ام هن
0: ايه
1: يتنمروا
0: ما احناها ويعطيها الصحة اللي عندنا البنت مستلقى في صعبة 1% تقوليك عليش عملنا راه
1: ايه ميلا
0: علاش عملت علاش عملت هكا فهمتي مي انا فرحت بنتي
1: والله.
0: انا فرحت لها وجودها هاني في كل شيء، في الفرحة في العرس. راكي انتي كما الناس هنا ما معناتها ما جاتهاش فرحة الباك، انا زي كليك فكرت فيه اختي شريفة.
1: ايه ما قلت لك هو انت قلت فرحت بنتي، ما انت تفرح في روحك راهو زيدة، ماني قلت لك انت تفرح في روحك يا محرزية، ومن حقك زيدة تفرح بنتك من حقك.
0: لا فرحانة بيها والله
1: الحمد لله. ربي يحيك ليها هنا بالحاج عثمان، ربي يبارك لك فيها، ربي يحفظها ان شاء الله يا ربي، تفرح بخيها باكخوها وبنجاحه، وان شاء الله ديما نسمو عليك كل خير مدام محرزية. محليها الام كي تكون قوية وشادة الكتاف متاع ولادها، محليها الام اللي تكون ساندة صغارها نعمة من الله. اما راي ساعات تكون الام ضعيفة ما تطلبش انه صغارها مش يكونوا قويين، خاصة اذا كان تكون عندهم بعض الاختلافات ولا من ذوي الاحتياجات الخصوصية. مدام هنا نشكرك برشا على المداخلة هذه، على انك حليت لنا قلبك وحياتك ودارك وتجربتك للمجتمع، واللي اكيد نغمة صغيرة ومش ناخذوا دفعة من المكالمات الهاتفية. ومن تويك نقول لكم راني معني نحاول ناخذ اكثر ما يمكن، فقط انتم معطيونا القصة طول. مع الشكر لكم.

0: مبروكين بنيتي وطالعة للحنة، إن شاء الله ربي يفرحكم الناس كل بوليداتكم بصغيراتكم بالناس اللي تحبوهم. إن شاء الله كل بنية وكل أنثى تفرح تفرح. الفرح أكيد كل حد وشو مفهومه للفرح، ولكن إذا كان الفرح في حنة وفي حرقوس وفي تصدير، إن شاء الله يا ربي لا يحرم منها حتى حد. نمشي لدفعة من المكالمات الهاتفية. ديما في موضوع، كيفاش تتعامل العائلة مع الابن أو الابنة المختلفة؟ ألو على السلامة، مرحبا.
1: ألو على السلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: على السلامة مدام شريفة.
0: يعيشك، شكون معنا أختي؟
1: إشراق البوزيدي.
0: مرحبا يا إشراق.
1: يعيشك.
0: أيوة الموضوع يا إشراق.
1: أنا مدام شريفة مغربية، كان نحب نوصل المساج
0: في الموضوع ولا نحكيه يا إشراق الباهية ولا؟
1: أي هو تبع الموضوع.
0: أي تفضل حبيبتي.
1: هي معناها تهكى، معناها كام فيها.
0: أي
1: عندي قريبتي.
0: سكر راديو برا عادي يا إشراق السمحة.
1: لا والله بعيد علي أنا، ما
0: فما إيكو هيك علاش. بيه حبيبتي تفضل.
1: أنا عندي بنية قريبتي اسمها باك، عندها 9 أيام توا ملي عملت أكسيدون.
0: أي
1: شقيها.
0: انت اللي بعثت لي بريفي يا اشراق. قلت لك اطلب في المباشر. اي باهي بنتي. مرحبا. قل لي انت عندك جارتك. اي
1: قريبتي، هي قريبتي.
0: تقول لك باهي بنيه تقربك، امها وابوها مطلقين. هي عند امها هكا ولا؟ قلت لي البارح
1: عند امها. هي عند امها.
0: اي
1: عملت اكسيدون عندها 9 أيام.
0: اي
1: انا ديجا بعث لك الصور نتاع سياقها.
0: بعث لي. اي
1: بعث لي الصور. انت بتصور هيك وهي مازالة في الدار، معناها مش في السبيطار.
0: باهي، رغم انه احنا خرجنا من الموضوع، عم حالة انسانية. به البنية هذه المهمة اللي ضربها، اللي عمل لها اكسيدون، قلت ما استعرفش وهرب وما نجمتوش تلقاوه هكا.
1: لا هو ما هربش، انا ما استعرفش.
0: وكيفاش مال هذي؟ والامن مشيتوا للامن؟ وشنو دور الامن في الموضوع؟
1: والله انا مدام شريفه هي امها، معناها هي التليهات بالوضع هذا. انا والله يهمني في البنيه.
0: ما هو انا يا اشراق، يا اشراق، ما هو انت تو نحكي واحنا في راديو معناها بروفيسيونيل. راو كي تقول لي واحد يعملك، انا نغسل وضرب وهرب وما لقيتوش لا حتى شيء. انت قلت لي السيد موجود وما استعرفش. مش معناه واحد يعمل اكسيدون
1: غلطه، معناها ما استعرفش اللي هو غلط.
0: ايه لكن الامن، والامن
1: الامن هي توا معناها
0: تقرير الامن ايش قايل؟ هي غلطه البنيه ولا الراجل؟ ما زاده هوني مشكل.
1: باهي توا بالود مازالوا والتوما
0: بالود والحب والوئام. ما لا يلزم يداوي الطفله مادام بالحب والود والوئام.
1: هما داووا بالود خاطر امها مسكينه ما عندهاش شكون تسند تتك عليه سوا.
0: يا اشراق اعطينا الرقم يا اشراق، خاطر انا البارح انت اعطيتني معطيات. هما راهو هذم، هما بنيه طايحه عن تاكسيدون، امها ما تقدرش تشري لها الدواء ويلزمها عمليه وماذا بها اعانه والكل. لكن تو انا كي نسمع راجل معناه ما ماهوش هارب وموجود، لكن يقول لا مانيش انا غلط وبالود، معناها فما تخلويذه. باهي خلينا نقولوا الاولويه للبنيه. هات رقم العائله يا اشراق حبيبتي.
1: 22
0: 818. باهي اذا كان فما شكون يحب يمنع الساعه البنيه، خاطر موضوع ادسكوتي نقول. اما العائله معناها ما عندهاش ام البنيه، ما عندهاش الامكانيات باش تداوي. السبيطار ما هزتهاش يا اشراق، ماني مربوطه بالوقت حبيبتي والموضوع خلص.
1: السبيطار قالوا لها نهار السبت نكلموك، اما كل شيء هي من بيتك هزتها.
0: ما عندهاش كرني الام، ما عندهاش كرني.
1: لا كي هزتها لامبيلونس ما جبدوش الكرني، معناها ديريكت قايدوا لها اكسيدون.
0: معناها هي ما ينبعد اشراق وخيتي، ما ينبعد تهز الكرني وتستظهر بيه عاد.
1: لا كتستهزت بيه، قالوا لها لا معناها اكسيدون ما يمشيش بالكرني في السبيطار.
0: بربي ماذا بيا شكون مختص يجاوبني انا؟ كيفاش واحد باي اكسيدون خي فما واحد يدور بكرني السبيطار تحت يده؟ معناها والله الواحد كيفاش مش يتكلم يمشي واكسيدون بعد يثبتوا غلط. المهم نداويو، المهم ما داويهاش.
1: البنيه 9 أيام ما تمشيش في الدار،
0: ما داوي السبيطار خرجها. السبيطار خرجها
1: قالوا لها ما فماش بلاصه، وعملت تحليل وزعلها في السبيطار، عودته لما بريفي ومازالت تو
0: نهار. اما سبيطار هذا فما سبيطار يا اشراق
1: في بورقيبه
0: هوني عندنا، صار هوني مش في سيدي بوزيده. اي به انا بعد انا اسمعني انا تو نتواصل معك في الكواليس ونفهم الوضعيه ونكلموا السيد المدير الجهوي للصحه ونثبتوا في الموضوع شنوش ما فما شويه خلطه في المعطيات
1: واضح يا الدوره الدمويه قصت
0: عليها يروح على بنتي كيفاش كل مواطن تونسي من حقه يمشي يداوي شنو هذا شنو اللي نحلين فما سوء فهم قاعد يصير من المواطن ولا من الإدارة ما نعرفش لكن الموضوع راهي باهي المهم احنا كان نداء أولي هذا رقم تليفون 22-816-508 إذا كان فما طبيب ولا فما شكون ينجم يمنع البنية هذه تو مبدئيا في انتظار معناها الأم تتحرك تمشي للسيد المدير الجهوي للصحة وتمشي للناظر متاع المستشفى وتعطيه الكرني وتفهم الوضعية ما هو زاد ما نبداوش قاعدين شادين الدار ونقولوا شبي ما جابونيش
1: تحليل آخر كما جبت لها ترملية للدار بس عملنا تحليل ضاعولة في السبيطار
0: ويا إشراق وهذه خبيلة ما البنية هي اللي مش تمشي تضيع في الوسط في الخدمة هذية تو نشوفوا شكون من الزميلات غدوة الحي في الخدمة تو نخليو لهم لي كونتاكت ويلزم يتواصلوا مع الموضوع خاطر فما تخلويضة نمشي لتليفون آخر هاي عسلامة فما تليفون ولا انا راسي زنزل بالوضعيه عسلامه سامحوني في الكلمه ما كلي حسيت مرحبا يا خيب ربي عسلام اللي بعده يا اي نمشي الحكمه سينو مش نمشي الحكمه اليوم وعندي فيسبوكيه الدارة الو الو الو ايوه حول منو شكون معايا
2: مدام شريفه انا حدا
0: فما حاجه هي على كلمه حدا شنو هي حدا يقولوها كل بالوزن حتى درجنية المهم زوزة حروف وشدة هذه هي أوكا عن طريق عايشة ومن عايشة ومشيت لسمير الجملة وسمير بعث هالي حدا من بير علي سميلي زيد أكها
2: معناها من بير علي من عايش في ساقس في العين تحديدا
0: ولدك تحب تهزوا أماهي الجمعية اللي ما عندهمش إطارات قلت
2: والله باش نقول لك أنا مدام شريف
0: يا حدا راهو ماهوش برنامج خدمتي راني أنا ناخو بالخاطر في الدرداركم أما باش ما نخلطوش ولدك عنده توحد
2: كان يقرأ في مركز الرحمة في بوزيان تبر شوية
0: يا حدا ولدك نعرفه أنا
2: أي تعرفه خليلة
0: اللي وقتها هو صغير الطهرة معانا في انت كلمتني الصباح ما قلتليش باه يا حدا باه كان في جمعية وتويكا في جمعية تحب تحطوا وين انت بنتي
2: في الجمعية نفسها هي مركز الريحان نورمالمون تحول
0: ايه شنو المشكل
2: والله المشكل قالوا لنا هما 9 صغيرات انا نحكي باسم ولدي وباسم برشا صغيرات
0: 9 صغار بيان سو اي
2: 9 صغار خرجوا من المركز وما لقيناش بلاصه
0: علاش خرجوهم هما علاش خرجوا يا حدا
2: ما نكذبش عليك انا سيدي توصلت مع مدام الزهير عبد الناظر بارك الله فيها يرحم والديك ووالديها وقالت لي راهو البيرسونيل ما عندناش مربي
0: ناقصين بيرسونيل كجمعيه ايه شنو الحل معناه قديش عمر ولدك والله ولي لي برنامج في الخدمة ش عمره
2: ولدي 13 سنة ولدي متميز يا مدام
0: يا حدا انت زادة كيف يا حدا هاني انا خديت بالخاطر خاطر نعرف راهو اللي يبدأ عنده صغير في متقلق ولا حاجة راهو وجبنا باش نسمعوه لكن يا حد
2: الى المدرسة
0: يا روحي يا روحي على ولدي يا حدا حاول غدوة في البرنامج الخدماتي زادة حاول تتصل خلي زملاء والزميلات في البرامج الخدماتية يتواصلوا مع الجمعيات ومع اللي لهين وضعية هذه باش يلقوا حلها الصغيرة زيد شيء يوجع القلب وكهو
2: والله
0: حد انت ولدك الظهر في المجتمع ولا تخبيه يا حد
2: لا ما نخبيهش بالعكس ولدي انا هز لي راسي ورفع لي راسي ما شاء الله
0: محلى زينك يا حد تو تذكرتك انت تتكلم وين انا اتذكرك في برشا حاجات ربي يحفظه لك ربي يشدك بصحتك وربي يبارك فيك محليك ام انت تحكي وانا نتفكر بالحق معني 13 سنة في بالي عمره 3 سنين يمكن كيف طهرناه 10 ما شاء الله 3 اكها ونعتذروا من البقية خاطر عنا الفيسبوكيات الو عسلامة مرحبا عسلامة اللي بعد عسلامة الو مرحبا
3: مرحبا بك عايشك
0: شكون معانا اختي مرحبا بك شكون معانا
3: بشرى الحاج محمد
0: اهلا يا بشرى الابن ولا الابنة المختلفة في العائلة
3: أفهمني الموضوع نتاعي سامحني ما هوش هذايا
0: لا مالا بربي زوز تليفونات خرجوني يا بشرى يا سمحة ما هو كيبدا صاحبك عسل خليلو العسل نتاعو ما تاكلوهولوش الكل ويوليكم ماهوش عسل يا بشرة، ما يسالش اي برنامج.
3: غير لحظة اني تو نتصل بيكم قديه ما تحصلتش عليكم
0: هكا وتحصلت، كان عندك مشكل في النشرة الجوية هي تقولها ما دامك تحصلت يا بشرة. لا يا بشرة، يا بشرة حبيبتي، يا بشرة راهي الإذاعة موجودة والستاندار موجود واتصلوا كل هيك. علاش انا راهو ساعات يلوموني شبيك في الدار دارك ما تاخذش تليفونات، ما ناخذش خاطر ساعات نحس تليفونات يخرجونا شويه. نعرف هي داركم وبيبانها محلوله ونسمعكم، اما نخرجوا على المواضيع. بشرى بكل حب حاول تواصل في البرنامج المختص حبيبتي انت. بعد بشرى اخر تليفون بعد بشرى. الو عسلام.
4: عسلام مدام شريف.
0: مرحبا بخيتي، شكون معي؟
4: معك ناديه من قصر السيف من المهديه.
0: يا ناديه الباهيه، شنو احوال الصحه لاباس؟
4: الحمد لله مدام شريف. اش نحوالك؟ اش حوال صغيراتك ونشكر زملائك المتعاملين في ذلك.
0: يعيشك يعيشك مدام ناجي. اي قل لي الابن ولا الابنة المختلفة؟ يعيشك يا ناجي، قل لي هذوما المختلفين كيفاش تتعاملوا معاهم؟
4: والله اني عندي اعاقة، عندي اخواتي زادهم عندهم اعاقات
0: عضوية،
4: عادي عادي اني عايشة في المجتمع عادي معناتها.
0: ربي يحفظك يا نيجي ان شاء الله.
4: ساعات هيك معناتها المجتمع ما يرحمكش شوي كي تخرج لبرا
0: فما تنمر تنمر وهكا يغزروا لك.
4: وش بك الكاكا؟ خاطر اني عندي اعاقة في ساقية. وش بك الكاكا؟ شنو هذاك؟ في مات
0: وانت ناجية اسمعني اللي يقول لك شبيك الكاكا قل نادية.
4: ايه
0: يا نادية السمحة، اللي يقول لك شبيك الكاكا قل حتى انت تنجم تولي شبيك الكاكا، معني ما تعرفش عليها. نادية منعش انت متزوجة ولا
4: لا؟ لا المدمزق.
0: وتتمنى تعرس ولا
4: ان شاء الله؟ الحاجه وفاتت مدام شريفة.
0: ما عادش اما هو مكتوب انا هوني منك انت مساج، ومع الشكر ليك يا نادي. عايشك يا سمير. مساج محليهم، ادخلوا راهو كيف نقول وسائل تواصل وتيك توك وغيره ادخلوا شوفوا الرجال الصحاح كيفاش واخذين نساء صحاح، ما يخذينا ما يقول لك هذيك مرتي يغزروا لها بكل حب وهي تلقاها عندها ساعات معنية إعاقة عضوية كبيرة في في في شكلها في حجمها في غيرها. ادخلوا شوفوا نساء صناديد اللي ماخذ راجل تقول لك هذيك تاجي وسيد راسي وهو تلقاه زاد بيدو عنده بعض الإعاقات اللي قد تكون صعيبة شوية معناها في التعامل كأزواج، ولكن محلاهم يعطيه الأمل في الدنيا ويخليونا نقوله مازال بارش خير في الدنيا ودنيا باهية من العبيد تشومها. شو عندك تو؟ شو نعمل سيد المخرج؟ ما نخلطش ما نخلطوش، نعتذروا من البقية. تحب ناخد تليفونة؟ ناخد تليفون به تليفون برك، نعتذروا من البقية بكل حب. ألو عسلامة. يطلع شي برنامج هذي هم مثلا السوق الأسبوعي ما نعرفوش. ألو عسلامة.
5: مرحبا
0: أهلا وسهلا.
5: عسلامة
0: بير علي بن خليفة معانا. حول
5: صحيت
0: صحيت صحيت. شنحوي الخوية ذكرني بالاسم وبره مثالشة.
5: علي بن عمر.
0: سيدي علي الصغير المختلف كيفاش يتعاملوا معاه في بير علي بن خليفة ولا في الحومة متاعك في المنطقة متاعك؟
5: والله يا بنت عمي انا حبيت ان اسلم عليك يا شريفه خليني اسلم عليك.
0: اكها اي قلت فرصه خليني انا حالة وحدي جناحي غني علي اكها. يا سيدي ربي يحفظك سيدي علي. اي
5: امس دخلت الاذاعه.
0: امس دخلت الاذاعه. هي
5: اي امس اللي جيت الاذاعه ما شفتش عليكم انا حتمت من الزملاء نتاعك.
0: لا ما تلقانيش. اي يا سيدي هذه البارتي نتاع التداعي الحر للمستمعين مام في دارهم صح عليهم يعملوا اللي يحبوا. يعيشك سيدي علي ربي يحفظك يجبر بخاطرك وربي يبارك فيك ان شاء الله. شويه موسيقى شويه موسيقى.

فيسبوكية الدار عنوانها الغش. يسألوك ساعات علش تتغشش هكا يبدأوا يسألوا. تحب تعرف علش نتغشش ونوصل حتى نمرض زيادة؟ نتغشش كيف نعطي وقتي وقلبي وروحي وحياتي وانتي ترى حاجة عادية ويمكن زيادة واجب. نتغشش كيف نودك ونجري في حظوظك وانتي مكشهوني. نتغشش كيف نقولك على جرحي وجيعتي وانتي تمشي طول البلاصة هذيك وتنزل عليه. نتغشش كيف انا نقبلك كما انتي اما انا ما تقبلنيش كما انا. نتغشش كيف انا نقفلك ونشدلك كتافك ونسندك وانتي ما نلقاكش. نتغشش كيف انا نعمل لك الف خطوة وانتي من بلاستك ما تتحركش. نتغشش كيف نحب نجي نتخبى عندك ونخلي دمعتي تبكي في حضنك وانتي تدور وتمشي وتزيد تقول ما نقصدش. نتغشش كيف برشا مرات نكون مظلومة زيدة اما نضيع حقي بيدي. كيف قلبي وعقلي يبداو يصرخوا بالقوي ويقولوا ستوب. نتغشش كيف حبيت نكبر فيسع ونطير ومن بعد نلقى كان التعب. ربي بعد عليكم وعلينا التعب. ربي يحفظكم. انا نتقابل معاكم ان شاء الله في نهار الجمعة من 9 للعشرة متاع الصباح في برنامج شنو رايكم. نتمنى حصة اليوم لقيتوا فيها رواحكم. نتمنى حصة اليوم مستكم الناس الكل. نتمنى أم كلثوم إذا كان يحب يبرمج هنا ولا فايزة أحمد المخرج سمير تقتق سيدة أيضا تروق لكم. بالنسبة للصغار المختلفين الابن ولا الابنة هذيك راهي نعمة من الله يحب يختبرك. هذوكم راهم باب باش يدخلوك للجنة. هذوكم كرم من الله إنه باش أنت تكون مسنود بحبهم ليك. خليكم في الجو هذايا. سلام عليكم من الناس الكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. على هامش عملية بيضاء مشتركة نظمتها الحماية المدنية بصفاقس اليوم بملعب الطيب الميري، أكد المدير الجهوي للتطهير عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث زياد الرقيق أن العمل متواصل لجهر قنوات صرف المياه والجاهزية تامة لوجستيا وبشريا استعدادا لموسم الأمطار.
1: بالنسبة لنا احنا هو عمل متواصل مش من تو، احنا بدينا ديما معناها الحبال الجرارة اللي هو جهر الشبكة العمومية للتطهير، كذلك معناها بعض الأودية الموجودة لنا على جهة ولاية صفاقس نحاولوا انه الإمكانيات الكوليكا تكون متاحة، الشاحنات ما تكونش معطلة، تكون معناها جاهزية متاحة بالوقت، كيف كيف زاد الموارد البشرية يكونوا حاضرين وما عندهمش حتى إشكال، وتوفير كافة الإمكانيات خاصة وقت هطول الأمطار. أثناء الحاجة الباهية اللي هي صار تنسيق ما بين الديوان التطهير والبلديات والتجهيز ومختلف الإدارات معناها بصفة أكبر من اللي شفناها قبل.
0: نفذ اليوم عدد من طلبة إعادة التوجيه الجامعي وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة صفاقس، مطالبين وزارة التعليم العالي بالتعامل بجدية لازمة مع مطالب إعادة التوجيه إثر قبولهم آليا، ثم فوجئوا بقرار الرفض عند محاولة استخراج بطاقات الترسيم. مثلت المشاريع الثقافية المنجزة خلال سنتي 2025-2026 وطرح مختلف الصعوبات التشريعية واللوجستية والمالية التي تواجهها عدة مؤسسات ثقافية، مثلت موضوع جلسة عمل جمعة وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في أمس بعدد من مديري المؤسسات الثقافية. في العالم مستشهد 4 فلسطينيين صباح اليوم بعدوان صهيوني جديد وسط وجنوب قطاع غزة. ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خلال اجتماع لأعضائه اليوم خطة لتعافي قطاع غزة اقتصاديا تمتد 6 أشهر بتكلفة تبلغ 2.45 مليار دولار. يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم بنيويورك على مستوى وزاري يعقد جلسة لبحث موضوع حسن الجوار والاستجابات الإقليمية لتحديات الأمن والإرهاب في أفريقيا، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. من إذاعة صفاقس قدمنا لحضراتكم عرضنا الإخباري الموجز. تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة ضمن جولة الظهيرة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: عشرتنا ما تفش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش على

أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتحية وتقدير لكل سادة المستمعين في موعد جديد يجمعنا مع أهم الأحداث. واليوم في حصتنا باش نسلطوا الأضواء على تنفيذ ميزانية 2026، مدى تقدمها ومدى يعني متابعة الضوابط والفرضيات في ظل التقلبات العالمية والتغيرات الحاصلة على السوق الدولية فيما يتعلق بأسعار البترول وأسعار النقل وغيرها، وما مدى الحاجة إلى قانون مالية تكميلي لضبط ما يمكن ضبطه. موضوع نحكيه فيه شوي آخر مع النائب عضو لجنة المالية السيد عصام شوشان. نصف النهار ونص يكون ضيفنا حاضر في الاستوديو السيد هشام اللومي رئيس المدير عام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وعودة على زيارة في إلى روسيا، أهم نتائج الزيارة هذه، وكذلك أيضا المشاركة اللي قاعدة تتواصل بالتوازي في ليبيا، ممثلي الغرفة حاضرين في ليبيا، وأهم النتائج والاتفاقيات ومواضيع أخرى نحكي فيها إن شاء الله نصف النهار ونص مع سيدي هشام اللومي لحدود الواحدة. في ماضي ساعة ونص الترفيع في معاليم الشحن دوليا وتأثيرها على أسعار النقل وتداعياتها على التوريد والتصدير، موضوع باش يحدثنا عليه مالك العلوي عضو رئيس لجنة النقل وبمنظمة كونكت في ماضي ساعة ونص. أهلا وسهلا مرحبا بكم نغم، وننطلق مع ضيوفنا، فمرحبا بكم في الاستماع والمتابعة.

0: ما عندكش فكرة؟ احنا بنحاولوا ناخذوا فكرة على مدى تنفيذ وتقدم تنفيذ ميزانية 2026، وناخذوا فكرة على الوضع الاقتصادي، وهل نحتاج اليوم إلى قانون مالية تكميلي لإعادة ضبط الواقع والتوازنات المالية على هامش المتغيرات الدولية. سي عصام شوشان عضو لجنة المالية، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نهارك طيب.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك خويا فيصل، مرحبا بكافه المجتمعات وكافه المستمعين.
0: شكرا على حضورك اليوم. انتم لجنه الماليه تقريبا معناها تواصلت الانعقاد والمتابعه وتحاولوا تطرحوا مساله تقدم تنفيذ الميزانيه، جاتكم الارقام، جاتكم المعطيات، فاهمين الامور وين ماشيه؟
1: والله هو خويا فيصل احسن ما حطيت انت الغنايه، ما عندكش فكره يعني يدير اللي تقصد فينا احنا معظم مجلس نواب الشعب.
0: احنا ما عندناش فكره هيك، علاش وحابين ناخذ الفكره؟
1: حتى احنا ما عندناش فكره. هو الحقيقه كما تعرف معناها هي اجال معناها قانونيه ودستوريه اللي احنا لازمنا نحترموها بحسب القانون الاساسي الميزانيه. كما تعرف معناها اللي كون الحكومه لازم تمد مجلس نواب الشعب بتنفيذ الميزانيه في الست الاشهر الاولى، واللي هو يقابل معناها في شهر جويليه، واللي هو لحد الان التوما جاتناش معناها تنفيذ الميزانيه، وما جاتنا حتى شيء معناها من الارقام، ونخدينا نسعوا في برشا كلام حول قانون مالي تكميلي، حول ما فماش قانون مالي تكميلي، حول الفرضيات التي بني عليها معناها قانون مالي لسنه 2027 وميزانيه الدوله، برشا المعطيات تغيرت، العديد من الاسئله، وهذا معناها دستوري نحن لازمنا نفعلوا دورنا الرقابي. كانت لنا امس معناها اول امس معناها جلسه مع في لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، وجهنا الحقيقة معناها دعوة لوزارة المالية استفسار علاش التو ما جاش للبرلمان، وعلاش التو ما جبتناش معناها تنفيذ الميزانية للستة أشهر الأولى. زد على ذلك معناها نعرفوا اللي كون احنا الفصل 62 من القانون الأساسي الميزانية أنه
0: يعطيكم الفرضيات.
1: طبعا معناها يعطيك الفرضيات اللي مش تبنى عليها قانون مالية لسنة 2027 وميزانية الدولة، واللي هما الحقيقه زوج اجيال معناها مرتبطين بقانون مالي، واحنا على ابواب مناقشه قانون مالي لسنه 2027 ما عندنا حتى معلومه الى حد الان، ما عندناش ارقام. قاعدين نطالبوا في وزاره الماليه ان تجيز بحضارنا في مجلس نواب الشعب وفي لجنه الماليه خصيصا، انتو ما فما حد
0: ايش مكان وغيره معناها اللي صار عملوه باش يتعاود السنه في البرلمان.
1: شوف سيد فيصل، هما سالوا اللي هو فما قانون اساسي معناها يضبط العمليه، ما هو ماهوش عمليه اختياريه ان نجيبوا الحكومه معناها في تنفيذ الميزانيه او الفرضيات، هو قانون اساسي للميزانيه لازم نحترموه احنا كوظيفه تشريعيه، ولعمل الحكومه انه لازم تحترمها، هذا على الاقل قانونيا. اخلاقيا في تفعيل دور الرقابي، وغير من المنطق انه معناها تكون وظيفه تشريعيه او وظيفه تنفيذيه ما تحترمش الاجيال وما تحترمش القوانين، وهذه مسؤوليتنا احنا كمجلس نواب الشعب امام الشعب التونسي. خلينا نعطيوه الارقام احنا شنو نحبوه في الدوله هذه، ان الامور الكلية تمشي معناها بطريقه علميه صحيحه، ما عندنا حتى ارقام، برشا متغيرات تبدلت، الناس كلها تحكي على قانون مالي تكميلي، الناس كلها كتحكي تعرف اللي كون سبب المال الاضافي ترتفع وعنده تكلفه معناها اضافيه على الموازنات الماليه، مؤخرا زاد نعرف اللي كون سعر معناها القنطار من القمح ارتفع، معدل الدولار معدل الصرف بتاع دينار بالدولار ولو انه ما تغيرش بنسبه كبيره لكن تغير، هذه كلها فرضيات عندها تداعيات سلبية على الم...

0: ورد على النفقات بتاع الدولة، وهذا يتم قانون مالي تكميلي. ما جتناش من قانون مالي تكميلي، احنا نتمنى أن تكون الدولة معناها عندها مواردها اللي هي تنفق، لكن احنا كمجلس نواب الشعب والشعب التونسي من حقه أنه يعرف الحقيقة من جهتها الموارد الإضافية، وشنو اللي وصلنا اللي خلينا نوصل للوضعية هذه، وشنو هو في تطبيق الميزانية لسنة 2026.
1: يعني إذا كان ما فماش قانون مالي تكميلي، فما هامش، فما خيارات متاحة أمام الحكومة لتأمين النفقات الإضافية؟
0: شوف احنا معناها ما هذه في قراءة لميزانية الدولة، نعرف اللي كون النفقات معناها والموارد خزينة الدولة اللي هي ما أكثر من 80% جبائية. معناها هذه حقيقة.
1: باش نستسمحك سي عصام، تبقى معنا باش نفسحوا المجال لرفع أذان صلاة الظهر ونرجعوا نوضحوا النقطة هذه على أهميتها.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا مرحبا بكم. زوال أحداث ضيفنا النائب عصام شوشان، نحكي على غياب الأرقام والمعطيات ومطالبة لجنة المالية حسب النظام الداخلي والقانون الأساسي للبرلمان أن الحكومة تمدهم بالأرقام، سواء الخاصة بفرضية القانون المالية الجديد وألا التنفيذ الميزانية. سي عصام، أنت بحكم اختصاصك، بحكم متابعتك للوضع العام، باش ننطلقوا شهر آخر تقريبا، أقل من شهر، لمناقشة قانون المالية الجديد، ونعرفوا كما كنت تحكي قبل ذان مسألة الجباية اللي هي تمثل نسبة كبيرة ياسر في تعبئة موارد الدولة. الوضعية تغيرت اليوم، اللي كانت نجم تعملوه السنوات الماضية وضعية المؤسسات الاقتصادية وغيرها لا تحتمل مثل هذه الأداءات. شنية ربما الأشياء اللي بش تحاولوا تتفادوها، تحاولوا تغيروها، تحاولوا تاخذوها بعين الاعتبار؟
3: شوف سيطيسك، معناها الحقيقة احنا جرت العادة حتى قانون مالية كيفاش يناقش معناها في لجنة المالية، أنه يجي قانون في أجل معناها 15 أكتوبر أو الأجل، ومعناه يتم المصادقة عليه في 10 ديسمبر من السنة. لكن قانون مالية كقراءة حتى جرت العادة أنه نقرأه، معناها زيد فصل نقص فصل، زيد نسبة نقص نسبة. هو حقيقة الأمر قانون مالية ما يكونش بالطريقة هذه. معناها قانون مالية تكون فيه رؤية استراتيجية واضحة في جميع القطاعات وجميع المستويات، الجانب الاقتصادي والاجتماعي. معناها عندك فيزيون، عندك رؤية بعد 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات من تحب توصل معناها بقانون مالية، والقوانين التي ستشرع معناها في السنة الحالية شنو تداعياتها معناها الإيجابية على الاقتصاد وعلى المجتمع وإلى غير ذلك. احنا الحقيقة ما نراوش معناش قاعدين نراو على غرار الدول المتقدمة والدول اللي قاعدة تعمل في القوانين المالية وقاعدة تشرع. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني والأخطر من ذلك أنه عدم الاستقرار الجبائي في الدولة راه ما يخليكش تعمل حتى انفستيسمون. واحد هذه أكثر طالبنا فيها أكثر من مرة، خلينا في الاستقرار الجبائي. راه الاستقرار الجبائي ما يخليكش المستثمر باش يجي يستثمر. ما معنى الاستقرار الجبائي؟ يعني كشنا تعمل له قانون وعم يجي تنقح القانون وعم اللي بعده تراجع في القانون، كيما العديد من المشاكل اللي شهدتها القطاعات حاليا. معناها برشا قطاعات قاعده شهدت مشاكل معناها جبائيه حاليا، معناها اللي قاعدين يتصلوا بالنواب وقاعدين يجوا مجلس النواب الشعب، دون ذكر القطاعات لانه وصلوا يدخلوا في المناقشه. الاستقرار الجبائي قلنا عليه اخر مره معناها في لقاء السيد رئيس الجمهوريه بالسيد وزير الاقتصاد والتخطيط، معناها عرج على زوج نقاط مهمين اللي هو الضغط الجبائي وخلق الثروه، واللي هو معناها زود حاجات اقتصاديين وعلمين هذوك هم اللي يلزم يكونوا في البلاد.
2: نعم.
3: لكن السؤال المطروح كيف سنخلق الثروة وكيف سنقلل من الضغط الجبائي وقت اللي انت عندك ميزانية بتاع دولة عبر السنوات مبنية اساسا على الموارد الجبائية. معناها ما فماش تناسق معناها الحقيقة. صحيح انه اي اصلاح معناها مش يكلفنا شوية وقت ويكلفنا امور مادية، لكن اعطينا على الاقل رؤية وعطينا نبدأ في الإصلاح الحقيقي. عطينا نبدأ فش مش نقص أنت الضغط الجبائي حالي.
2: هو الإصلاح باش تبدأ أنت في ظروف تكون مرنة تكون طيبة. اليوم الوضع الإقليمي يفرض عليك إكراهات.
3: طبعا طبعا هو الإصلاح، علاش قلت لك أنا الإصلاح يزمو استراتيجية ورؤية. ما تجيبش تصلح على مدار تقول راني في نعمل قانون سنة وكهو نقفي العام الجاي نكون مبدل. إصلاح عندك أوبجكتيف. راو كي نقراو في القوانين، أنا كنطلع في القوانين وفي المقالات العلمية متاع الدول، كي نقرأ في قانون المغرب نتاع 22-26 معناها عندهم اوبجيكتيف يوصلوا له، يحبوا يوصلوا له في 2026 اللي هو 550 مليار درهم على تحقيق الاستثمارات. عندهم تركيز على الصناعات الكبرى، صناعات السيارات، صناعات التكنولوجية، القطاع معناها الموالي، عندهم أهداف كبرى وقاعدين يبنيوا فيها. علاش نسمعوا احنا في اللي كون المستثمرين كلها تحب تمشي للمغرب وتحب تمشي للدول معناها المجاورة؟ لأنه عندهم رؤية. حتى المستثمر كي يجي يستثمر في البلاد يقول لك ها هو القانون اللي عندي، ها من الامتيازات الجبائية اللي منحتها لي الدولة باش نمشي نتقدم نستثمر، ها هو شنو الانفراستركتير البنية التحتية اللي نجم توفرها لي. هذاك علاش نشوف في بعض الدول اللي هي قاعدة تقدم، لأنها عندها رؤية وعندها برنامج سواء طويل المدى سواء قصير المدى أو متوسط المدى، أنت والإمكانيات بتاع الدولة. مش ما احنا شنو المطالبين على خاطر جرت العادة ان احنا شرعنا قوانين وما طبقتش، والعديد من الفصول في 2025 ما طبقتش،
2: و2026 ما طبقتش، أوامر ترتيبية ما نزلتش.
3: بتبيع انت عندك تشرع كمشرع تشرع قوانين والعديد من القوانين واللي هي في حاجه ملحه معناها المواطن التونسي اللي يستنى فيها، والتو ما طبقتش، معناها قانون في سنه لم يطبق، فما بالك انك مش تعمل معناها برنامج اللي هو يكون على المدى القصير.
2: والامور يعني ما عادش داخليه فقط، ما عادش مربوطه بك انت في الداخل، اليوم فما وضع اقليمي، يعني ان شاء الله الامور قد تكون ماشيه للانفراج. و بعد اللقاء اللي صار في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هامش ملتقى الأمم المتحدة، السعودية أيضا أعلمت متزودين أنها باش تكون حاضرة في مستوى عودة إلى نسق تدريجيا في تزويد بالمحروقات، إن شاء الله الأسعار ترجع إلى نسقها العادي، ولكن في الأثناء يلزمك فرضيات، يلزمك فرضية تتهيئ لها في الارتفاع أو في الانخفاض أيضا.
3: شوف صحيح الكلام اللي قاعد تقول فيه، وصحيح المتغيرات هذه تنجم تصير في كل لحظة سياسية واقتصادية، وثم حتى متغيرات طبيعية اللي تنجم تأثر على الاقتصاد بصفة كبيرة جدا، واللي هي متوقعة، واللي هو معناها تنشوفه أحلى معناها في السيمينار اللي قاعد يصير على المناخ، لا قدر الله برضه متوقعين برشا حاجات اللي هي كتصرفية تنجم تحدث في البلدان واللي هي تنجم تأثر، خاصة كي يبدأ اقتصاد معناها ما نقولوش احنا معناها في مرحله البناء او في معناها في التطور بتاع البناء كما وضعيه
2: هش اقتصاد هش
3: هش شنو المطالب بيه هناك؟ فش تتعامل الدول مع هذه الوضعيات؟ هي انك تعمل لك تروا بلون، بلون ا وبلون بي وبلون سي.
2: نعم
3: هذيك فش تخدم القوانين. ايش معنى بلون ا؟ معناها اذا كان نقولوا انا فما فما
2: استابيليتي امور مستقر،
3: أمور مستقرة، هاو استاذ الميل النفط شنو ينجم يوصل، وهاو شنو النجم احنا نبنيه قانون ماليه. إذا كان الوضعية الثانية غير مستقر أو معناها في حالة
2: تذبذب
3: عندك بلان بي، علاش احنا نمشيو في القوانين المالية التكميلية؟ لأنه مجرد أن تتغير لك فرضية ستقلب لك المعادلة كاملة. المعادلة هي لشنية؟ هي الموازنات المالية، مدخيل معناها مصاريف، هذوما إذا كان يتغير لك، ونعرفوا احنا التأثيرات الخارجية هذه على ميزانية الدولة من التأثيرات كبيرة جدا. نعرفوا التحرير في سبب من النفط معناها حاليا يكلفنا في 160 دولار مليار معناها إذا كان يتغير 1 دولار تونس تدفع 160 مليار إضافية. أنت كان تحسب
2: منين باش تجيبهم أنت هذوك؟ يلزم عندك احتياط.
3: حتى كان ما عندكش احتياط في قانون مالي لازم تكون عندك فرضيات مقبولة. وعندك معناها تروا سيناريو اللي نجموا يتبناوا عليهم قانون مالي.
2: والفرضيات هذيك أهميتها أنها تكون نقاش جماعي تشاركي معناها.
3: طبعاً هو علاش حتى في السنوات علاش احنا طالبين توا قبل ما ندخل في مناقشة قانون مالية أن نوقف على حقيقة الأمر متاع الفرضيات. هل الفرضيات معناها قابلة؟ خاصة اللي نعرفه احنا معناها في الفترة البرلمانية اللي عشناها احنا دائما الفرضيات والنتائج المحققة ما كانتش معناها ما هي نفسها، صحيح كانت فما سنوات بنسب متقاربة، أما عمرنا لو وصلنا النسبة معناها الهدف سواء في نسبة النمو سواء معناها في أسعار برميل النفط على مدة سنوات، راه كل مرة نبنيه على فرضية جينا فرضية. هذاك علاش احنا طلبنا الوظيفه التنفيذيه وكحكومه وكوزاره الماليه انا تجي خلينا نتناقشوا في الفرضيات، خلينا نعطيوا ارائنا احنا في البرلمان شنو هو اللي نجموا احنا نوصلوا من صوت، وفي الاخير هذا اجراء قانوني معناه مطالبين ان كوظيفه تنفيذيه تحترموا وكمجلس النواب معناه يحترموا.
2: في ظل المعطيات انت حكيت على الطبيعه وعلى المناخ ونعرفوا شنو مرت به البلاد التونسيه في شهر اوت معناه في الصيف بصفه عامه، اليوم الحديث على محاولة تعميم استعمال الطاقات الضوئية الطاقات الشمسية وإمكانية معناها تمكين المواطن منها مجانا والله أنا كي جيت نفكر قلت الدولة رابحة 1000% تعطي الحديث اليوم على إمكانية إسناد في 4 سنوات 1,000,000 لوحة أو 1,000,000 مسكن مجاني يعطيها طاقة شمسية.
3: وصحيح الكلام معناها برشا قاعدين نسمو في برشا كلام. وملف الطاقة ملف الطاقة آخر مجلس وزاري أنا كنت متفائل خير في المجلس الوزاري المنعقد أخيرا حول معناها حول الطاقة واللي صار في السيف كله، وكان فيه برنامج اللي فهم الوضعية بالحق متاع الطاقة في تونس والقاعدين الإشكاليات اللي قاعدين نعيشوا فيها، فما كان برنامج واضح. لكن إلى حد الآن التطبيق بتاعه انتو ما صارش، انتو مازال ما صارش، وهو مربوط بوقت. صحيح انك مش تعطي معناها لوحات ضوئيه، صحيح انك انت مش تعطي امتياز في معناها في البطاريات بتاع الخزن، صحيح انك انت مش تمشي في برنامج اصلاحي للطاقه. وقتاش باش يبدا هالبرنامج؟ لان وقت اللي نحكي على استراتيجيه راك تحكي على تايمينغ وتحكي على ديدلاينز، معناها ما تدخل استراتيجيه راهو لازم نبداو في استراتيجيه قبل معناها دخول الصيف السنه الفارطه السنه القادمه لازم يكون معناها البرنامج منفذ. اما غير ونحكيو في حاجات اللي هي مش قاعده تتنفذ، معناها الحقيقه ما نجموش رانا نقدم. البطاريات اللي نحكيو عليها الكل وانا جبتها حتى في مجلس الشعب بالشعب ممكن توا كان تمشي تخرج للسوق وتشوف اقل بطاري تتكلف معناها بتركيبه في 12 مليون. هل المواطن التونسي قادر معناها تو باش يشري بطاريه نتاع خزن اللي هي تخدمه معناها ماكسيموم 3 ساعات؟
2: لا، يلزم الحل ما يكونش فردي، الحل لابد ان يكون عن طريق الدوله.
3: طبعا هذاك علاش احنا نطالبوا حل جماعي، نسمع هذاك علاش احنا نطالبوا حل

0: كلام ما معناها سي فيصل معناها مقبول معناها حقيقي، لكن انت عندك معناها في الموازنات في الموارد نتاع الدوله عندك موارد جبائيه وعندك موارد غير جبائيه وعندك هبات، هذيك كيفاش تبني ميزانيه الدوله؟ اش معناها؟ معناها مداخيل ميزانيه الدوله. اذا كان انت عندك النصيب الاكبر مداخيل ميزانيه الدوله متاثر من الجبائيه وعندك عاجز اسنان في ميزانيه الدوله ب 11 مليار، كيفاش مش تمشي انت في التخفيف العبء الجبائي؟ اللهم تخلق حاجه ثروه اللي هي تنجم تغطي لك العجز. الثروه هكا اللي احنا الان مطالبين به ويلزمها اي دوله تقدم فيه، وتونس اذا كان يمشي خلق الثروه راه لازموش نقصوا في عجز الميزانيه. كيفاش تخلق الثروه؟ هذا اللي احنا لازم
1: لانك انت مطالب بخلق ثروه ومطالب بضمان استمراريه المؤسسات، مفروض انت تكون فما خط ل تمويلهم ولدعمهم لإحاطة بهم، كما صارت أزمة الكورونا كان فما خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من الهياكل نظرا للصعوبات. على كل حال إن شاء الله جيب أحذانا في الأيام القليلة القادمة قبل 15 أكتوبر ونزيد نعمق الحديث والتفصيل. كل الشكر والتقدير لك سي عصام شوشان على حضورك معنا، يعطيك الصحة. شكرا. فاصل ونستقبل سي هشام اللومي اللي هو حاضر بحذانا، مرحبا به، باش نحكيه على رحلة روسيا وتعاون التونسي الروسي، أهم نتائج الرحلة هذه، ونحكيه أيضا على مشاركة الغرفة في صالون ليبيا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شركة غرفة التجارة والصناعة بصفاقس في فعاليات الدورة الثانية للجمعية العامة العالمية للشعوب، ترجمة صحيح
1: بالضبط.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك في إطار بعثة مثل الدولة التونسية.
1: إيه بالضبط.
0: أهلا وسهلا سي هشام اللومي، رئيس المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس.
1: بارك الله فيك سي فيصل، شكرا على الاستضافة. هو في الواقع في إطار برنامج عمل غرفة التجارة والصناعة لصفاقس بعنوان سنة 26، كنا وساهمنا في بعثة أعمال إلى موسكو العاصمة الروسية
0: من 13 إلى 21 سبتمبر.
1: هو في الواقع المشاركة بعارضين مشاو معنا في صالون الفوق

0: فود وورلد فود في بوسكو يخص معناها الغذاء والصناعات الغذائيه. وهزينا معنا رجال اعمال اللي عندها ربما ما اختصاص. يمكن اختصاص في زيت الزيتون وغيره باش يقع ربما التركيز على السوق الروسيه. شاركنا كذلك في اعمال الجمعيه شعوب العالم وهو مؤتمر عالمي للدوره الثانيه نتاعو، وكان لنا شرف تقديم مداخلات رئيس الغرفه السيد الحبيب الحمامي و أنا كذلك. كانت المهمة هذه بالتنسيق مع غرفة المشتركة التونسية الروسية، وكذلك وقع ربما التفاهم في بعض النقاط مع غرفة التجارة والصناعة بموسكو. كان لنا لقاء مع الغرفة، كذلك كنا مع سفارة تونس بموسكو. كان لنا لقاء كذلك مع إحدى مؤسسات الخاصة اللي هي تشتغل على تنظيم معارض في مجال البناء، وتعرف احنا سي فيصل في إطار وفي صدد الاستعداد لميديبات 2027، دونك يهمنا أن يكون عندنا مشاركات من
1: روسيا.
0: من روسيا لما لا. وفي الواقع
1: انا كنت باش نسالك، ننتظروا زياره في القريب، ما نستناوش الميديبات في ماي ظهر لي
0: في افريل هو تسمى قريب افريل.
1: احنا في بالنا نجيبوهم في جانفي للزيتون،
0: نجمو نجيبوهم زيتون. ما راهو جوستومون هو توا الاتفاق مع الاخيان انه يلزم يقع تحديد الاولويات، لانه تعرف توا الميزان التجاري بين تونس وروسيا ماهوش
1: متوازن، حتى تعرف مختل معنا.
0: مختل، احنا ناخذ من عندهم الحبوب، برشا حبوب، وناخذ من عندهم شويه نفط، وناخذ معهم معنى بعض الاشياء، ولكن بمقدورنا نعطيهم الزيت الزيتون، بمقدورنا نعطيهم الدقله، بمقدورنا نعطيهم شويه هذيك نتاع الفوسفات ايتترا. هذه مسائل ربما ماهيش بسيطه، لانه احنا دورنا كغرفه ومعنا السيبكس
1: بدون تقرب وجهه نظر، ولكن هذه ربما مع الوزارات مع في ترسيس دول،
0: وهذاك علاش احنا كانت زاد السيبكس مركز نوض بصادات موجوده، لانه لو بافيون نتاع تونس اللي موجود في المعرض نتاع الفود كانت نظمته سيبكس بالتعاون مع سفارتنا غاديكا، واحنا كنا موجودين معهم، لانه والحق معناها مشينا وفد مهم من رجال ونساء اعمال وكذلك اطار سيبكس، واحنا موجودين لانه المساله هي مساله سياسه الدوله، واحنا التوجه نحو روسيا في مجال تنويع الشراكات نتاعنا وتنويع السوق التونسيه والتواجد في السوق الروسيه بشكل او باخر. المنافسه ماهيش بسيطه، لانه فما اسواق اخرى، فما منتجات اخرى موجوده، نذكر على سبيل الذكر المنتجات التركية
1: يعني
0: المصرية الصينية، معناها بوم
1: خاصة يعني الثقل التركي، معناها بحكم المسافة والقرب
0: حكم
1: حتى التشابه في
0: التجربة وفما قرابة حتى ثقافية نوعا ما، لأن آسيويين في بعضهم نوعا ما. على كل حال التفاهم كان مع غرفة التجارة والصناعة بموسكو حول تحديد الأولويات، ميديبات اوبجيكتيف، لانه انطلاقه الاعمال تكون ربما
1: في البناء وفي التشييد وفي هما عندهم نفس الحاجيات في بنائهم، معناها لانه طقسهم مختلف علينا.
0: هما شوف، هو باش نكونوا واضحين، هي راهو الاقتصاد الروسي واقتصاد قوي، هو وريث الاتحاد السوفيتي، معناها وحيث مسألة البي تي بي هذه، معناها البناء، معناها السكتور هذا قطاع البناء راهو قطاع متطور جدا، معناها عندهم تبارك الله عندهم الحديد وعندهم اللوح وعندهم برشا حاجات،
1: عندهم كل شيء،
0: عندهم كل شيء، ما عندهم مكتفين بذاتهم، ثم عندهم كفاءات وعندهم تقاليد وعندهم ثقافة،
1: لأنه ناس تخدم
0: بطبيعة تخدم، وحتى توا الجمعية هذه نتاع شعوب العالم اللي شاركنا فيه هو كانوا موجودين، معناها هياكل من مختلف دول العالم، تخيل في بالك الكل الأوروبي
1: رغم العقوبات ورغم الحصار،
0: وكان النهارين هذوما كانوا بوكو دو بانيل، برشا ورشات عمل فيهم جانب الاقتصاد، في جانب الثقافة، في جانب الليتيراتور، في جانب المجتمع المدني، في جانب معناها اللي تخيلوا في بالكم كل ما هو يمكن تقريب الشعوب إلى بعضها البعض. والمداخلة تاع السيد رئيس الغرفة الحبيب الحمامي كانت في مجال كيفاش اللي معناها الممارسات التصدير والممارسات الاقتصادية تكون متطورة بحيث تقرب الشعوب إلى بعضها البعض،
1: أفضل الممارسات الدولية في التعاون التجاري
0: بالضبط. وبالنسبة للمداخلة اللي قدمناها احنا تتمثل في مفهوم الثقة أو رأس مال الثقة، لأنه هذا مهم جدا وخاصة الآن، معناها ربما بلوكو جامي، معناها أهم حاجة مهمة الآن هو التركيز على الثقة في المفاوضات، التركيز على الثقة في القوانين، لأن مش لازم منتوج تونسي يدخل بالسوق الروسية، يلزمك منتوج يكون
1: يلزم رصيدك الثقة قبل المال،
0: قبل المال، ورصيد الثقة باش يركز على آليات، على القوانين، على المواصفات، احترام المواصفات في المفاوضات، في وفما إشكاليات معناها احنا ما نجموش نقولوا كل شيء فما اشكاليات. اشكاليات
1: اساس هو فما اشكاليات، لانه انا نتذكر كان فما خط بحري تجربه انطلقت من صفاقس ظهر لي 2014 2016 الفتره هذيك ثم انقطع. ما دام انقطع دونك فما مشاكل،
0: فما اشكاليات من حيث الترانسبور هذه النقل،
1: جانب اللوجيستي
0: اللوجيستي والجانب معناها النقل. فما
1: الترانسبور يعني تكلفه غاليه،
0: تكلفه بالطبع تكلفه غاليه زاد معناها تو بالنسبه للمصدرين يعرفوا وقت يخرج بابور، اذا بابور تعبى باللي كونتينر نتاعو بالحاويات ومشى لروسيا ياسك باش يرجع معبي يرجع فارغ، ياسك يلزم معاملات كبيره باش يكون فما تثميت ترشيد معناها استغلال هذه البواخر والسفن. فما كذلك مشاكل عندها علاقة بالاستثمار المباشر، معناها استثمار مباشر احنا الروسيين نشوفوهم، الروس نشوفوهم في السياحة ومركزين على جرجيس
1: ونوعية معينة قليلة زاد السياح يجيونا تروزيام مشوار
0: نوعية معينة بالضبط. فما زاد القيود نتاع المعاملات المالية وخاصة تو في الظرف الراهن، فما مشكل نتاع سويفت وفما غيره. فما كذلك هذا حكاية البيزنطيين
1: لانهم هما ما عندهمش الدولار، كيفاش باش تعاملوا؟ ما اغلبيه الدول تتعامل بضائع، تبادل بضائع اكثر منه تبادل مالي معناها.
0: وهذاك على شوف فما اجراءات عاجله حسب الوضع الراهن احنا نتفاعلوا معها ونتعاملوا معها، لانه ديما في اعتقادنا غرفه التجاره دورها تكون متواجده باش تكون سند للمؤسسات اللي
1: دبلوماسيه اقتصاديه،
0: دبلوماسيه اقتصاديه، ونتفاعلوا مع الوضع ونتعاملوا معه ونتكيفوا معه، لانه قوه التكيف ما عندهم على كل حال. المساله هذه قوه التكيف مهمه جدا، لانه في بعض الاحيان الازمات تطرح فرص، ما نحبوش الفرص هذه تهرب علينا. في نفس الوقت فما قراءة استراتيجية اللي نقوم بها احنا مع بقية الغرف ومع مركز نوب الصادرات ومع وزارة التجارة والتنمية.
1: روسيا معنية جدا بإفريقيا،
0: معنية
1: تبحث على موقع في ظل المنافسة الصينية الأمريكية.
0: هو في التو في الأفكار العامة اللي متعلقة بالجيوسياسية، معنى الأفكار الجيوسياسية روسيا معنية بإفريقيا، وإفريقيا معنية بأن تتفتح على بقية القارات. ما هوش راهو رفض التعامل مع الشريك الأوروبي،
1: مصلحة مصلحة اقتصادية، وين مصلحتي وين مرحبا بالجميع.
0: وفما حاجة زيدة وقت اللي ربي يعطي خيره في مجال زيت الزيتون وغيره، راهو السوق التونسية ما تجمش تتحمل هذا الكل. والسوق الليبية والجزائرية عندهم خصوصيات احنا قاعدين نتفاعلوا معهم، مش تواصلوا نخدموا معهم، وإفريقيا كذلك. ولكن زيدة التوجه إلى روسيا كدولة تونسية وكغرف وكمؤسسات مع ربما شركائنا الأفارقة الليبية والجزائرية وغيرهم، راهو حتى هذا مهم جدا. اليوم التكتلات الاقتصادية وتكون منظمة وتكون عندها هدف معين وتكون مقننة وتكون فما سبل متاع تواصل، راهو مهم جدا، وهذا دورنا على كل حال.
1: هو المنتوج في كل الأحوال بفضل الله المنتوج التونسي في زيت الزيتون قادر يستوعب الجميع،
0: ولكن يلزم من زيت الزيتون، وربما اهل الذكر يعرفوا خير مني، السوري يعرفوا خير مني، انه زيت الزيتون يمشي تونسي، خاطر هو قاعد يمشي ايطالي ويمشي اسباني.
1: هو كان حبيتوا تعملوه عملوه مع الشراكه التركيه على اساس انه اترك باش يعملوا مؤسسات تعليب زيت الزيتون في تونس، جاتكم وفد
0: فكره من الافكار. هو اللي ربما اللي يحصل انه رجل اعمال تركي وقت اللي جانا كان عنده كان يتحصل على الزيت من خلال سوريا ومن خلال تركيا وغيره و الأردن، من المحصول ما كانش كافي، دونك جا لتونس وشرا زيت من عندنا احنا، وكان فما أفكار متاع التعليب
1: ما تمتش ما تقدمتش،
0: هو أخذ زيت والباقي ما زال ربما من عشوين وصلوا.
1: في تركيا نجم يكونوا في روسيا نجم يعملوا شيء هذا مثلا؟
0: في روسيا شوف يلزم المصدر التونسي نوفر له احنا الفرص باش يكون متواجد في السوق الروسيه بالمستلزمات اللازمه. شي مستلزمات لازمه الزيت نتاعنا يمشي كزيت تونسي، لانه هو قاعد يمشي لمساعات كانه ايطالي واسباني، لانه مساله التعليم فما فكره من الافكار وكنا وحكينا فيها انه ربما تفكي في استثمار مشترك بين تونس وروسيا غادي في موسكو ولا غير موسكو باش يكون عندنا مصانع نتاع تعليم
1: على غرار اللي مصدر التونسي اللي يمشي يعلم في الولايات المتحده الامريكيه.
0: بالضبط، معناها هذا مهم جدا لانه يسهل حكايه النقل وحكايه الميزون بوتي
1: والثقه اكثر وثقة على عينيهم، معناها الشيء معلب على عينيهم.
0: هو مهم انه الاسواق الكل والاسواق الاسيويه بصفه خاصه وبالتحديد السوق الروسيه يكون يعرف فما زيت تونسي عنده مستوى رفع جدا، وانه هذاك الزيت مش للاكل فقط، هو للاكل والكوزميتيك والدواء وبرشا حاجات التقاليد ما تدخل نوعا ما، وانه فما امكانيه متاع تواصل، لانه احنا عندنا النوعية هذية، وربما تذليل الصعوبات مسألة أصبحت مهمة جدا بشكل أو بآخر.
1: بالإضافة للنقل شنية الصعوبات الأخرى؟
0: المعاملات كما قلت المالية، مسألة النقل، مسألة الاستثمار مازال ما هوش متواصل، ما هوش موجود بصفة كبيرة.
1: مستعدين، فما استعداد روسي يجي ويستثمر في تونس؟
0: هو الاستعداد حسب فهمنا احنا موجود، ولكن توفير القنوات الرسمية والدبلوماسية لذلك مهم جدا. وهما ما خبيش عليك في أكثر من اجتماع ربما التركيز على الأولويات،
1: معناها هما أولوياتهم فقط الزيت
0: أو لو لا زيت وغير زيت، أعطينا الأولويات متاعكم، نعطيك شنو أولوياتنا ونحاول نقوص بلو متاع تعاون. معناها هو الحاجة الباهية أنه مذكرة التفاهم إذا ما كنت تبنى على علاقة
1: هي قات زيارات، معناها وزراء خارجية وبعثات فقط، ما فماش تمثيلية أعلى. معناها
0: هو يبدو فما لجنة مشتركة وقعت السنة الماضية، ولكن احنا ما في معناها اثرى كل لجنه مشتركه عليا والا كل زياره بين الوزراء، احنا نحاول باش نتبعوا لانه يدخل في سياسه الدوله. تعرف ان الدبلوماسيه الاقتصاديه تقوم بها غرفه التجاره والصناعه صفاقس كغيرها من الغرف، تقول في اطار سياسه الدوله. وهذاك علاش احنا التوجه الى السوق الروسيه مهم، وهذاك علاش استغلينا واغتنمنا فرصه وجود المعرض ذا نتاع وولد فود باش نكون موجودين، لانه عندنا ما نقدمه، وقدمنا المقرونه وقدمنا الزيت وقدمنا الشاميه والحاجات اللي والدقله.
1: واكتشفتوش حضور الطلبه التوانسه في روسيا؟
0: فما طلبة توانسة، ونزيد بارك الله فيك، فكرتني في معلومة مهمة، أنه حتى غرفة التجارة والصناعة موسكو تحسست برشا على التبادل في العلم وفي التكنولوجيا الحديثة وفي التعليم الجامعي، وأكدونا
1: وهذه دعوة لجماعة صفاقس يسمونها
0: بالضبط، وإن شاء الله نتعاونوا بعضنا لأنه إحنا متعرف الإيكو سيستيم يخدموا مع بعضه، وأكدونا أنه موسكو كمدينة كعاصمة هي ذكية، مدينة ذكية، وباش ذكية ذكية بالتقنية الحديثة الموجودة في المدينة. يعني معناها ما نبالغش اللي نقول لك راهو مدينة قد لا يكون هنالك حتى شرطي مرور، أو حتى لأنه كله مبني على
1: كما صفاقس تماما، صفاقس الذكية، لأن 20 عام و 30 عام والسيد خرج تقاعد يذكر بالخير ويحكينا على صفاقس الذكية.
0: وهذاك علاش تقول المدن الذكيه تتبنى على على على ممارسات وعلى اليات وعلى معناها انه المواطن ولا يبدا يتحرك في المدينه بصفه سهله وعن طريق ربما التقنيه الحديثه وعن طريق
1: البورتال، يغير العقليه تماما، يخلق لك مجتمع اخر تماما.
0: طبعا
1: معناها ما نعرفش انا تو نهار من نهارات نسال البلديه علاش ما فماش دخلوا حديث في حديث، علاش ما فماش دي كاميرا، معناها هي اللي تتبع حركه المرور وال24 ساعة على الأقل في وسط المدينة، على الأقل في بعض طرقات الذروة، وخلي أخي اللي يخالف يتحاسب. تونس كلها تشدثني.
0: هو فما حاجتين، فما حكاية الإمكانيات مهمة، فما حكاية تفعيل المؤسسات اللي عندنا كيما القطب التكنولوجي والجامعة، وهو
1: صدقني كنت تعطيهم فرص قادرين.
0: الحاجه الثالثه احنا اون بو كومونسي بوتي، معناها نجمو نبداو
1: بشارع، نبداو بوس بلاد
0: مشاريعنا المخرجيه وبعد يقع تعميمها. راهو كنا عملنا تجارب نوعا ما تعميمها، ثم تغيير القوانين وتطبيق القوانين، لانه زاد نرجع ونقول انه لا ديسيبلين مهمه جدا، لانه السائق في الحافله والسائق في السياره او التلميذ او الطالب راهو لازم يعرف يتحرك في مدينه فيها قوانين والاحترام الاخر وتطبيق قوانين مساله مهمه. الامبينيتي راهي مشكله، وقت تغلط ما معناها
1: ما تحسبش
0: كذا ولا ما تدفعش خطيه
1: لا، ونتعاند شكون يغلط اكثر، حتى التونسي يكون البرة في الدول الخليجيه والاوروبيه يحترم ضوابط قانونيه، يجي لهنا يلقى الناس كلها معناها يتبع الناس كلها تولي الحقيقة مشكلة كبيرة ياسر، ولابد المسؤولين سواء الجهويين ينجموا يبادروا، ما يستناوش المركز. معناها فما أشياء على مستوى البلدي على مستوى الولاية كذا ينجم يبادر، معناها ما تبقاش باش تجيك أوامر من المركز وغيره.
0: بالضبط.
1: موضوع على ذكر الجامعة، معناها احنا جبدنا ينجم يصير اليوم ما عندناش مراكز لغات روسية كما مركز
0: فما مركز الثقافي الروسي في العاصمة،
1: في العاصمة في العاصمة فما جامعات روسية في صفاقس
0: ما فماش، ولكن شوف هو على كل حال في مستوى جامعة صفاقس وحتى في مستوى غرفة احنا نحكي على روحنا، راهو احنا الجانب التكوين في اللغات معناتها مسموح به
1: لرجال اعمال
0: ايه بالطبيعة، معناها رجال اعمال يحبوا يتعلموا اللغات، لانه وخاصة لغات ليزافير معناتها لغة الاعمال باش يجي يتواصل مع مهم، لانه في روسيا وفما بعض الدول كيف يستعملوا برشا اللغات نتاعهم، معناها فما صعوبة في التواصل مع العباد.
1: لانه كلمت انت كيف مشيت
0: احنا معنا مترجمين ومعنا توانسة ومعنا معناها اللي متخرج تقسيم الجامعة غادي.
1: استعنتوا بكفاءات.
0: كفاءاتنا موجودين غادي وكفاءات ما تشتغل موجودين غادي اللي هما ربما يترجموا بال.
1: ونجم حتى يواصلوا هما من بعد غادي وحتى ما كان الاختصاص ينجم يكون ربط سيلة بيناتكم وكذا.
0: هو راه فما هيكل. فما كيما الى جانب السفاره فما زاد جمعيه خريجي الجامعات السوفيتيه والروسيه اللي قبل والتو، فما كذلك جمعيه الصداقه شفناهم غادي وتعاملنا معاهم، فما هذه غرفه التونسيه الروسيه، فما احنا يعني فما السيبكس مركز نهوض الصادرات، وعندنا ممثل السيبكس موجود قائم الذات في سفاره روسيا في موسكو اللي كانوا معنا. دونك هذوما يعاونوا على احنا ديما بالطبيعه احنا الهدف نتاعنا هو التبادل الاقتصادي، معناها الهدف نتاعنا هو تنميه اقتصاد.
1: انا اللي حاجت بي ما يكونش حضورنا مرتبط بتظاهرة مرتبط بحدث معين، نبحث على السويفي ما بعد الاستمرارية ما بعد اللقاءات هذه.
0: والله سي فيصل هو في كل المهمات اللي قمنا بها السنة وعم ناول واللي قاعدين نقوم به نحاولوا باش نوفروا هالمسألة هذه السويفي، لأنه احنا يهمنا، لأنه
1: النتائج غير
0: ما عندوش معنى هو بأنك تمشي باش تعمل علاقات ولا تعمل اجتماعات وتمشي. احنا أولا هذا يهمنا احنا هيك خدمتنا، اثنين زاد الطرف الآخر يزم يحس بالجدية متاعنا، وهذاك علاش ما نمشيوش نقولوا كل شيء، نمشيو حاجة بحاجة معينة، زيت الزيتون، الدقلة، هذا نشوفوا التعليم الجامعي، حاجات اللي هما طلبوها زيد مهم انك تتفاعل معاهم.
1: هما طلبوا الزيت والدقل،
0: هما الزيت هما يطلبوا كل شيء، الزيت والدقله اللي رغم عندهم كل شيء يطلبوا كل شيء.
1: والهريسه التونسيه ما
0: لا هريسه التونسيه ما نعملوش عليها برشا، ما يحبوش الحار حسب
1: ما يحبوش ايه. هما مع البرد يلزمهم حاجه حاره
0: ايوه عندهم حوايج اخرى. اون توكا معناها بالنسبه لي نحن معناها الحاجات اللي طلبوها واحنا يلزم نكون احنا
1: هما يعرفوا تونس في النهايه
0: اي
1: يعرفوا تونس
0: اي
1: سواء من رياضة سواء من اسماء معينة
0: وحتى في التنظيم وعندنا برشا كفاءات تونسة غاديكا وعندنا برشا طلبة قراوا غاديكا وقاعدين يخدموا غادي وعندنا شكون قاعد يقرا توا معناها فما هيك
1: فما حضور
0: فما حضور ولا وفما قدرة على التأقلم. انت تعرف التونسي عنده قدرة على التأقلم، احنا اللي يهمنا هو القنوات معناها الرسميه والدبلوماسيه والتجاريه كل تكون مسهله وهذا دورنا، وديما الهدف نتاعنا هو مش اقصى جانب على حساب
1: جانب لا استوعب الجميع وين مصلحتك وكاو
0: واحنا راهو السوق نتاعنا مره اخرى ومره الالف نقولوها سوق معناها من حيث الحجم صغيره مطالبين وقاعدين ننشوا خيرات وقت اللي نجموا مطالبين باش نستانسوا باسواق اخرى.
1: فما امكانيه لاحياء الخط البحري؟
0: احنا نشوفوا مع يزن فما امكانيه خاطر زاد وقت فما نشاط مهم الناس كل مشتقى روحها، ولكن زاد فما كذلك فكره اخرى يزن ربما نشتغل عليها برشا كل هيك المعنيه راهو مش مهم انه تونس وروسيا فقط، راهو حتى العلاقه الافريقيه الروسيه مهمه، بل بالعكس انا اعتقد ان العلاقه الافريقيه الروسيه وفما فما فما فما فما مؤتمرات وقعت وفما ملتقيات وقعت في الشكل هذا العلاقه الروسيه الافريقيه الروسيه مهم
1: كما العلاقه التونسيه اليابانيه الافريقيه
0: افريقيا بالضبط
1: تكاد اللي صارت 8 وفي تونس وكذا
0: بالضبط، واحنا عندنا شركاء في افريقيا وكنا حكينا فيهم حتى في بنسب برنامجك كم مره مع الكامرون مع افريقيا السنترال مع كذا انه هما علاقاتنا هما علاقاتهم
1: وتأمنوا رحله مشتركه يخف العبء
0: بالضبط
1: في مستوى النقل بالضبط. وتسهيل عمليه النقل ما عادش تقتصر مره في 3 شهور من حيث الدوري تنجم تكون فما مواعيد متواصله
0: هو الشراكه هذه هي هو لو ريزوتاج هذا هو معنى احنا عندنا علاقه مع بعض الدول الافريقيه علاقه جيده في مستوى الغرفه خدمنا معهم افريكا نوفونت كنت تفكر وهم بيدهم كانوا متواجدين في الاسامبلي هذه
1: معنى حتى في ليبيا موجودين الروس
0: موجودين باشكال مختلفه
1: لا نحكي كتجار كتجار موجودين
0: اي
1: يعني ينجموا يتعاونوا حتى الليبيين ينجموا يبعثوا السلع بتاعهم الى روسيا بالعكس اما الفكره افريقيا كل جيل تونس
0: والعكس بالعكس لانه السوق واعده سوق مهمه وفما زاد تبادل الخبرات راهو سي فيصل لانه تعرف انه التكنولوجيا اللي احنا متعودين بها الغربيه الاوروبيه الامريكيه متعودين بها ولكن فما تكنولوجيا قاعده تلقى في روحها في الاسواق عن نذكر التكنولوجيا الكوريه الصينيه والروسيه
1: اللي تغزو العالم تو
0: تغزو العالم صحيح دونك اي لي طون باش نشوفوا احنا وعندنا من الكفاءات البشريه ما يمكنهم باش يكونوا متواجدين ويفهموا يستوعبوا التكنولوجيا هذه
1: ما شاء الله معناها حركيين ناشطين برشا كلام الحضور في ليبيا باش ما ننساوش الوقت.
0: ليبيا احنا تو متواجدين في صالون المنتوجات الزراعية والحيوانية في ليبيا، عازين زيادة وفد اللي قاعد يعرض غاديكا نهار لحد نهار اثنين باش يكونوا في باريس كذلك بصالون البناء باتيمات معروف جدا نشاركوا في كل سنة بوفد أكثر من 20 رجل أعمال ومرأة أعمال. باش نكونوا موجودين في سيال باريس زيادة المعرض نتاع الأجرولمونتير، احنا نركزوا على البناء والأجرولمونتير في باريس كذلك، كنا في سيال كندا تو في سيال باريس قريبا. باش نكونوا موجودين في صالون الطاقة في طرابلس في آخر هذه السنة، باش نكونوا في المؤتمر الغرف المتوسطية في برشلونة، باش نكونوا في ليزاتولي كونسيلير معناها
1: الورشات
0: القنصلية للغرف الأفريقية والفرنكفونية في ليون في باريس. عندنا احنا بيدنا أنشطة، عندنا مركز التحكيم سونتر داربيتراج متاعنا اللي هو اسمه محكم سيقع تفعيله في الإعلان عليه تو في شهر أكتوبر في بداية شهر أكتوبر. باش نشاركوا غدوة في ملتقى نظمته أمانة العامة للجامعة العربية مع وزارة التجارة وبعض الهيكل فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة الكبرى، باش نكونوا متواجدين.
1: والله أنا نتقلق من نوعية الأسواق هذي، حديثنا برشا وفعلنا شوية، معنا العرب لو كان فعلا تتوفر الإرادة مع نولوا قوة اقتصادية دولية بامتياز.
0: وهذاك علاش اللي هو ملتقى نتاع غدوة مهم، لأنه اللي قلتوا سيدك اسمه يتقال غدوة ويتقال في أي مناسبة، ويلزم زادة المعرفة بالشيء، راهو المصدر لازم يعرف شنو هي قواعد المنشأ اللي موجودة، شنو هي السبل نتاع الامتيازات التفاضلية.
1: احنا في تونس لازم نتغيروا شوية، نغيروا عقليتنا، لأنه نظرتنا للعرب بقات نظرة الستينات، كي نشوف قطر شنو تعمل تستثمر في الجزائر ولا السعودية وغيره، معناها تجي بماركات سعودية ولا قطرية وتنتجها في الجزائر، تربحك برشا أشياء وتخلق لك برشا أشياء.
0: هذا هو فضاء اقتصادي مهم ومن لي كونسوماتور ومن المنتج.
1: اي انت تجيبه في القطاعات موجود اللي عندك فيها مشاكل ولا فقدها،
0: وهذا هو موضوع لقائنا
1: غدوة، تحقيق القيمه المضافه،
0: وهذا موضوع لقائنا غدوه اللي احنا باش نشاركوا فيه على كل، مش احنا منظمينه، باش نشاركوا فيه في احد الفنادق في صفاقس.
1: وفما غدوه في صفاقس،
0: غدوه في صفاقس، وفما كذلك احنا نقولوا اكسبور ايزي ولا ايزي اكسبور اللي عملته وزاره التجاره والسيبيكس مركز نوب الصادرات مع البوسطه اللي هو يسهل عمليه التصدير بطريقة أو بأخرى، باش نكونوا فيه موجودين. كذلك في منظومة حلال اللي فيها المنتجات الحلال، هي لابال حلال كيما الكاليتي، باش نكونوا موجودين فيه، خدمنا عليه شويه، مهم زاد فيه الخدمه مع الاتراك ومع معناها، لانه حلال راه كل ما هو حلال معناها كجوده معينه. حصلوا احنا نخدموا على حاجات اللي هي من شأن ان تطور عمل المصدر التونسي.
1: احنا كل ما نشوفوكم خارج ارض الوطن وناشطين وتستقبلوا في اجانب، كل ما نفرحوا ومستحقين للتظاهرات هذه والانشطه هذه، لانه الاقتصاد الوطني من نجم ينتعش الا بالأنشطة هذه. كل الشكر والتقدير لك سي هشام اللومي الرئيس المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وتحية لكل الناشطين وكل رجال الأعمال. كنت ضيفنا في زوايا الأحداث المجال جولة الظاهرة ثم الرياضة، لنا عودة في ماضي ساعة ونص باش نحكي ونواصلوا على الاقتصاد وعلى النقل وعلى الشحن والتسعيرة الدولية الجديدة.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: جولة ظهيرة من جديد، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. ولياس فاقس يشدد على ضرورة إنجاز دراسات جديدة لحماية الجهة من الفيضانات. في ظهيرة اليوم نقل لتذمرات المواطنين من غلاء أسعار الخضر وندرة بعضها والغلاء القياسي أيضا لأسعار الغلال. عدد من طلبة إعادة التوجيه يحتجون أمام مقر جامعة صفاقس ويطالبون وزارة التعليم العالي بإنصافهم. مركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس يشرع بداية من الغد في استقبال حجيج الجهة للقيام بالفحوصات الطبية. في العالم 6 شهداء ومصابون في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، وطائرة إيرانية تهبط اليوم بالصين في تحدي للعقوبات الأمريكية. إلى التفاصيل. واستعدادا لموسم الأمطار، نظمت اليوم الإدارة الجهوية للحماية المدنية عملية بيضاء مشتركة بملعب الطيب المهيري بصفاقس، وذلك من خلال تجميع وتفقد مختلف المعدات والوسائل الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومشابهتها وتنظيم النجدة والوقوف على مدى جاهزيتها للتدخل عند الحاجة. وقد أكد ولي الجهة محمد الحجري في تصريحه لمفادة الأخبار زهور لحبيب على ضرورة إنجاز دراسات جديدة لحماية صفاقس من الفيضانات، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الزرقاء التي ما زالت تمثل إشكالا كبيرا، مشددا في المقابل على أن مختلف الأطراف جاهزة حاليا للتدخل بالتجهيزات المتوفرة.
3: على مستوى ولاية صفاقس لازم دراسات جديدة لحماية هذه المدينة من الفيضانات، وهذا قاعدين نخدموا عليه سواء على مستوى المخطط 2026-2030 وأيضا على مستوى مختلف الوزارات في البرامج متاعها كسواء تجهيز ولا لوناس. فما عمل كبير في الإطار هذية، بروجي الكبير اللي هو معنا حماية المدينة من الفيضانات. عندنا نقاط زرقاء ما زالت تمثل لنا معنا إشكال، تو مش تعاملوا بالموجود، تعاملوا بالتجهيزات الموجودة. الحب دولة الإمكانيات كل متوفرة لهنا، الناس كل متسخرة للعمل هذية. يبقى كما قلنا الإشكال الهيكلي هذية لازم معناها على مدى معناها متوسط لازم نلقى فيه حلول، لكن على المدى العاجل الآن اللي موجود هنا لازمنا نتعامل مع السيتواسيون اللي موجودة لهنا. وهذاك علاش احنا حابين نشوف جاهزية الأخين الكل نلقاوهم موجودين، وإحنا لقيناهم الحق معناها عملناه نفس الشيء وعملنا رسم لما هذية عملناه وشفنا عطاء الأكل متاعه سنة زادة إن شاء الله كيف.
2: من جهته قال الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس فرحات بريك إن الاستعدادات لموسم الأمطار انطلقت منذ مدة بجهري أكثر من 2200 بالوعة، بالإضافة إلى قنوات تصريف مياه الأمطار بعد اقتناء معدات جديدة وتجديد المضخات القديمة.
4: في هذا الغرض تم اقتناء معدات جديدة، سواء معناتها المعدات اللي خاصة بتصريف الأمطار، المضخات هذوما الجدد تم معناتها اقتناءهم سنة في إطار صفقة، كما زاد معناتها تم تجديد المضخات القديمة والانترتيا متاحها وتغيير معناتها ما يجب تغييره إن شاء الله تكون جاهزة. احنا تقريبا توا بلدية صفاقس عنا من أكبر المضخات اللي هي الكبيرة الموجودة هذه اللي ضخ الأمطار، وهم الكل في المجموع تقريبا 7 مضخات معناتها نستغلهم وقت في التصريف المياه معناتها الراكدة أو في وقت اللي قدر الله تكون فما معناتها تسرب متاع مياه المنازل أو غيره يتم الالتجاء للمضخات هذوم.
2: استهلاكيا، وفيما تستكمل بعض العائلات إلى الآن قضاء بعض نقائص مستلزمات العودة المدرسية والجامعية لعدة اعتبارات لاصقة بالمقدرة الشرائية، يتذمر عدد واسع من المواطنين من الارتفاع اللافت لأسعار الخضر والغلال، وخاصة مادة الطماطم التي ناهز سعرها 5 دنانير للكيلوغرام الواحد، معبرين عن عجزهم أمام الصعود المتزايد للأسعار ومزيد تحديد تقهقر مقدرتهم الشرائية، مطالبين مختلف الدوائر المسؤولة باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لعقلنة الأسعار. ريبورتاج مختار بن علي.
0: الأسعار غالية برشا، ما هيش في متناول للمتوسط للضيف.
5: بالحق ياسر ياسر ياسر، لدرجة أنه الواحد حارش مش ياخذش ما ياخذش. الخضرة الحوت اللحم أي حاجة،
0: اللحم عاد لاحق وللحوت عاد لاحق، الزوالي مش ياكل
6: شيء غالي، وفماش رقابة، فلفل بحسابه ودابة وطماطم وسط حد 5000 4500
7: ثم جاي رخيص.
8: كل يوم نلقاو صوم جديد،
7: اسمهم خيالية.
9: الدنيا غالية برشا، غلا غالية برشا زادة، تفاح 4000 و5000.
7: لا الغلة ما ولا ما عاد شايفين الغلة،
10: الأسعار غالية والمواطن يعني قدرته الشرائية بالدهرة برشا. المطلوب هو الرقابة المستمرة في الأسعار وتوفير المواد.
11: يرخصونا شوي، خلي العباد تلقى ما تشري تلقى ما تاكل. ياسر بصراحة ياسر.
5: بالحق ياسر ياسر ياسر، لدرجة إنه الواحد حارش مش ياخذش ما ياخذش. الخضرة الحوت اللحم أي حاجة، وكل حد يبيع على زي راسه.
0: الأسعار غالية برشا، ما هيش في متناول للمتوسط للضيف. إيش مش يتولي زعم كيلو طماطم، مش واحد يعمل صلاة ولا بك الحسبة. اللحم عاد لاحق ولا الحوت عاد لاحق، الزوالي مش مش ياكل.
12: طار الكل غالي، الفلفل بأربع آلاف، الطماطم 5000، البطاطا بثلاثة آلاف، الحمام 60000.
7: ما ثم حتى شيء رخيص، من الطماطم من إلى حارة البسبوسة ب2800، شنو شيء رخيص؟ ثم شيء رخيص. لا الغلة ما ولا ما عاد شايفين الغلة، أسوأ خيالية. الزوالي ما يعرف عاش يعرف الأسوأ، وما عاش يلوج عليها باش يشري ولا. المطلوب أنا تدخل الدولة، فهمني؟ يلزم الناس الكل يتوقف مع بعضها، وكان ثم تعويض الفلاح، تساعد الفلاح شوية على خلوه يلقى مرفق منين ينجم يبيع.
2: في شأن طالبي، نظم اليوم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس يوم الإدماج بمقره، استهدف خاصة الطلبة الجدد، وذلك في إطار تعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية وإتاحة الفرصة لهم للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الموجودة بالمعهد وتسهيل معاملاتهم مع الإدارة، وفق ما أفادنا به مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا علي بوغتف.
13: انخرطنا اليوم في هذا اليوم باش نعرفوا الطالب المسارات التكوين الجدد اللي حظيت بموافقة وزارة الإشراف، واليوم كانت فرصة كذلك باش نعرفوه بمعاملاته مع الإدارة، كيفاش باش يستعمل المعلومات اللي تمكنوا من لي سيرفيس اللي احنا نقدموهم للطالب بالمعهد. كان الحضور كثيف اليوم، حقيقة هي كانت حاجة سارة لنا كإدارة، كونه الطالب اليوم يلوج على المعلومة، طالب يحاول يندمج بسهولة في المعهد في الحياة الجامعية الجديدة اللي هي حقيقة كانت نقلة من الحياة بالمعهد للحياة الجامعية. فما برشا حاجات حكينا عليهم اليوم، وقلنا له كيفاش باش ينجم يتواصل مع الأستاذ، كيفاش ينجم يتواصل مع الإدارة، وكذلك كيفاش عنده حقوق وعنده واجبات. وحثينا الطالب اليوم بكل صراحة، قلنا له راه التكوين مهم جدا، لكن تفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، كونك تكون صاحب مبادرة راك تساهم في بناء حياتك الشخصية.
2: في سياق متصل، نفذ اليوم عدد من طلبة إعادة التوجيه وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة صفاقس على خلفية ما اعتبروه تعسفا وعبثا إداريا من جانب وزارة التعليم العالي، بعدما أبدت القبول الآلي لمطالب إعادة التوجيه، ليتفاجأوا بعد ذلك بقرار رفض مطالبهم عند محاولة استخراج شهادة الترسيم، وفق تصريحاتهم للأخبار.
14: احنا طلبت اعاده توجيه جامعه صفاقس، قبولنا بصفه قبول الي. بعد ما تقبلنا وهبطنا الورقه، احنا تقبلنا وما مشيناش رسمنا، نستنى في بطاقه التعيين بتاع القبول الالي بتاعنا، ما رحنا الا امس تحصلنا رساله اخرى يقولنا راكم مرفوضين في الشعاب اللي طالبينها.
15: الوزاره قالت راهو قبول الي اللي ارجع للجامعه، والجامعه تقول انا موافق على الطلبه باش تجي تقرا، اما الوزاره هي اللي رفضت. قعدنا بين الوزاره وبين الجامعه، الطلبه اليوم مش حابه تسلم في حقها، تحب تكمل في الاحتفال نتاعها حتى لين يلقاو حل وياخذوا سبب الرفض اللي صار لهم.
14: باك ايكو باك سيونس باك انفو، حسبوا لهم بنفس الفورميل، وشي هذا غلط. والريكتوره قالت لك انا ما عنديش دخل، المشكله صارت من الوزاره، والوزاره قالت للريكتوره، معناها باقيين يتايشوا في الكره لبعضهم.
16: جميع الكلام كله ترفضوا، فما حدش يعني علاش كيفاش ما فهمش. بعد قالوا لنا كي جينا للكره اللي هي الجامعه، قالوا لنا راه احنا كي اعطيناكم الورقه نتاع التعيين، اعطيناكم ورقه مبدئيه تعيين مبدئي، احنا توا في اعتصام وحتى لين ياخذوا حقوق صغارنا.
17: خاطر اللي صار الماضي ما كبيره للي زيت جونك، السؤال لهم ولا الاولياء نتاعهم.
2: استعدادا لموسم الحج القادم، تنطلق غدا الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم، وفق ما أكدته مدير تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، التي أوضحت أن الفحوصات بالنسبة للإقليم الرابع الذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر ستجرى بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. اقتصاديا، أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة اعتداءات جديدة نفذتها قوات العدو الصهيونية اليوم عبر الطيران المسير والمدفعية، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة اليمنية في حكومة صنعاء عن استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال جراء غارات شنها الطيران السعودي استهدفت محافظتي تعز والجوف خلال الساعات 24 الماضية. حطت اليوم طائرة تابعة لشركة طيران إيرانية في جنوب الصين، وجاء هبوط الطائرة الإيرانية تحديا صريحا لتهديدات الولايات المتحدة القاضية بإغلاق شركات الطيران في طهران وفرض عقوبات على أي جهة تتعامل معها بدءا من اليوم. أكدت وزارة النفط الإيرانية استعادة حوالي 50% من الطاقة الإنتاجية المتضررة في حقل جنوب بارس الغازي، مشيرة إلى استئناف عملية الإنتاج في القطاع المتأثر. تذكير في الختام بأبرز عناوين الجولة. ولي صفاقس يشدد على ضرورة إنجاز دراسات جديدة لحماية الجهة من الفيضانات. في ظهيرة اليوم نقلنا تذمرات المواطنين من غلاء أسعار الخضر وندرة بعضها والغلاء القياسي لأسعار الغلال. عدد من طلبة إعادة التوجيه يحتجون أمام مقر جامعة صفاقس ويطالبون وزارة التعليم العالي بإنصافهم. ومركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس يشرع بداية من الغد في استقبال حجيج الجهة للقيام بالفحوصات الطبية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نقطة نهاية هذه الجولة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحية فريق النشرة رشيد الغريبي، فدوى جربي ونوال الطهري، وتتابعونا بعد الفاصل الرخبة الرياضية مع زميلة أنس أربعي. إلى اللقاء.
17: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
17: عشرة ديمة.

مرحبا بكم في سبور نيوز. الحدث اليوم واجهة المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة النظير المغربي في قمة مواجهات الدور النصف النهائي لمسابقة كأس أمم أفريقيا اللي تحتضنها تونس. منتخبنا باش يحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور بهدف تحقيق الفوز وبلوغ الدور النهائي للمرة 19 في تاريخه. وتجدر الإشارة أن المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا حث سعيد لعناصرنا الوطنية. من الكرة الطائرة إلى كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يدخل مرحلة جديدة مع انطلاق مشواره في تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 عند مواجهة أوغندا ثم بوتسوانا يومي الخميس والاثنين على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة 8 ليلا لحساب الجولة الأولى والثانية على التوالي من منافسات المجموعة الثامنة. زوج مقابلات إذن تكتسي أهمية بالغة باعتبارهما محطة لاستعادة الثقة وطي صفحة الإخفاقات الماضية وسط تطلعات الجماهير التونسية إلى ردة فعل قوية يترجمها المنتخب على مستوى النتيجة والأداء، معا بما من شأنه أن يخفف الضغوط المحيطة ويمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للعمل وترسيخ خياراته وصولا إلى بناء ملامح هوية فنية أكثر وضوح وثبات. ذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان أسند مهمة إدارة مباراة تونس وأوغندا واللي بشد دور غدوة الخميس إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. نذكر غدوة المقابلة تتلعب 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس. بالنسبة للاجتماع الفني الخاص بالمقابلة هذه كان عقد اليوم الصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم 6:15 الموعد يكون مع الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني، باش يكون مرفوق باللاعب منتصر الطالبي في القاعة الرسمية للندوات. في 7 متاع العشية تنطلق الحصة التدريبية للمنتخب الوطني، والحصة هذه باش تكون مفتوحة للإعلاميين في الربع ساعة الأولى لكن دون إجراء تصريحات. و7:30 متاع العشية الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الأوغندي بول جوزيف، وباش يكون مرفوق باللاعب دينيس أونيانغو في قاعة الندوات رقم 2. مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نبيل الطرابلسي أعلن عن قائمة اللاعبين اللي باش يشاركوا في بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم والمقرة في مدينة الإسماعيلية في مصر من 24 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر والمؤهلة لنهائية كأس أمم أفريقيا 2027. ضمت القائمة في حراسة المرمى كل من إياد العابد، سليم بوعسكر ويوسف الوسليتي. في الدفاع ضمنت القائمة كل من وسيم القرشي، علي جابر، شمس الدين الجريد، ريان بوقدي، لؤي غضبان، نعيم التلمودي، عبد السلام عقيد وريان الزويبي. وتألف خط الوسط من نوام ستروتس، محمد عزيز شعبان، ضرر بريك، ريان قارا، ألكسندر بوزميتا، يوسف مراد وشهاب العبدلي. في خط الهجوم وجهت الدعوة لكل من قصي بن معشا، سالم منير بوعجيلة ومحمد ياسين الشعباني، فادي طياشي، دايلن السعيدي وأيوب مكيدة. منتخبنا باش يستهل مشاركته في بطولة اتحاد شمال أفريقيا بمواجهة الجزائر غدوة الخميس بداية من الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت تونس. عناصرنا الوطنية في الجولة الثانية باش تلعب مع منتخب المغرب يوم الأحد 27 سبتمبر على الساعة 6 مساء قبل ما تتبارى في الجولة الثالثة مع منتخب مصر نهار 34 سبتمبر 6 متاع العشية، ثم منتخب ليبيا في الجولة الرابعة يوم السبت 3 أكتوبر بداية من الساعة 2:30 بعد الظهر. نعود نذكر يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلى نهائية كأس أمم أفريقيا 2027 واللي باش تدور فعاليتها في غانا. إلى أخبار الترجي الرياضي التونسي، المدرب الروماني لورينسيو ريغي كامبو بعد 3 شهور فقط من تولي قيادة فريق الترجي الرياضي التونسي قرر المغادرة والعودة إلى نادي ستيوا بوخارست الروماني. ريغي كامبو حسب ما أوردته مصادر إعلامية رومانية وكذلك تونسية عقد اجتماع مع مسؤولية الترجي وأبلغهم بقرار الرحيل، وأكد أنه مستعد لتفعيل الشرط الجزائي الموجود في العقد واللي تقدر قيمته بحوالي 150
الفرو، لكن الملف هذا لم يغلق بعد، خاصة مع وجود اختلاف في الروايات حول طريقة إنهاء العلاقة بين ريغي كامب وترجي رياضي التونسي، باعتبار أن بعض المصادر تتحدث عن موقف أكثر تشدد من جانب الترجي الرياضي التونسي اللي طالب بمبلغ يصل إلى حدود 1.2 مليون أورو. من جهة أخرى، إدارة الترجي الرياضي التونسي توصلت إلى اتفاق مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو لتولي الإشراف على الفريق خلفا للمدرب الروماني لورينسيو ريغي كامب، ويأتي اختيار فرانكو بعد تجربته الأخيرة مع نادي المغرب الفاسي اللي قاده خلال الموسم الماضي إلى التتويج ببطولة المغرب في تجربة عززت حضوره على الساحة التدريبية. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تعاقد الترجي الرياضي التونسي مع المدرب الإسباني الجديد خلال الساعات القليلة القادمة. إلى المنستير، حيث انطلقت اليوم رسميا أشغال إعادة تركيب الإنارة الجديدة بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، وذلك طبقا للمواصفات المطلوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وستتواصل الأشغال طوال فترة التوقف الدولي على أن يكون جاهز لخوض المقابلات ليلا في أقرب الأجال. تجدر الإشارة إلى أن ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لم يتحصل في وقت سابق على الرخصة الإفريقية لاحتضان المقابلات الدولية على مستوى الأندية أو المنتخبات، وذلك بسبب عدد من النقائص من بينها الإنارة. في رياضات القاعات، الجامعة التونسية لكرة السلة قررت إجراء تعديل طفيف على برنامج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة موسم 2026-2027، وذلك بتعيين لقاء النادي الرياضي بحمام سوسة والدالي الرياضي بجرومبيليا يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري في قاعة حمام سوسة انطلاقا من الساعة 5 مساء. بالنسبة لبقية برنامج الجولة الافتتاحية، السبت في قاعة البجاوي الأربعة نادي صفاقسي يواجه النجم الراتسي، في قاعة دار شعبان في 5 اتحاد الأنصار يتقابل مع شبيبة المنازة، في قاعة بن عمار في حلق الويد في 5 لقاء نجم حلق الويد مع النادي الإفريقي، في قاعة عزيز ميلاد في القيروان في 5:30 دون حضور جمهور لقاء الشبيبة القيروانية مع الاتحاد المنستيري، في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي مع الملعب النابلي مباراة الدور في 6، ونهار لحد 27 سبتمبر في قاعة حمام سوسة في 5 النادي الرياضي بحمام سوسة مع ديلي الرياضية بجرومبيليا. في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد للأصاغر، المنتخب التونسي انهزم البارح أمام نظيره المصري في المباراة النهائية 25-28 في أبيجان في الدور النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 18 عام. بالنسبة للمرتبة الثالثة في الدورة هذه كانت قالت للمنتخب المغربي اللي فاز في اللقاء الترتيبي على غينيا 18-17. نذكر أن المنتخبات الأربعة الأولى تتأهل لبطولة العالم لأقل من 19 سنة والمقرر في الصيف القادم في مقدونيا الشمالية من 29 جويلية إلى 9 أوت 2027. نختم هذا الموعد الرياضي المباشر بالمتفرقة. رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم فرضت غرامة مالية قدرها 10,000 أورو على جوفانتس بسبب سلوك عدد من جماهيره التي لم تلتزم يوم الأحد الماضي بدقيقة الصمت تكريما لأسطورة كرة القدم الإيطالية ساندرو ماتسولا، وأقبل انطلاق جميع مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي خلال نهاية الأسبوع الماضي. وقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت تكريما لماتسولا نجم انتر ميلان والمنتخب الإيطالي السابق اللي توفي يوم السبت الماضي عن عمر 83 عام. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحية سمير تقتق، طارق بكور في الإخراج التقني، عايشة بيار، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، وأنس ربيعي معكم في الأعداد والتقديم. شهية طيبة، في أمان الله. سبور نيوز. Or news.

شوي حفرش له الاشواق بايديا واتحدى الموج يرجع بيا يا عيوني الهوى يا معدي يا مراكب الشبهه شوي

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. يتواصل معكم زوايا النظر ومواصلة لأهم الأحداث. نحكي على ارتفاع رسوم الخاصة بالشحن البحري على المستوى الدولي، تسعيرة جديدة تدخل حيز تنفيذ بداية من 1 أكتوبر، تأثيرها على رجال الأعمال، على حركة التصدير والتوريد في تونس، مع السيد مالك العلوي رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستية بمنظمة الأعراف كونكت. سي مالك أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي عايشك، بارك الله فيك سي فيصل.
0: شكرا على الحضور. يعني الترفيع هل كان منتظر؟ هل هو مفاجأة؟ وألا نظرا لما يحدث اليوم في العالم فالترفيع هو طبيعي؟ يعني
1: هو في الحقيقة مع ارتفاع سعر النفط بصفة عامة، مع ارتفاع مدة وصول البواخر، المدة اللي تقضيها البواخر باش توصلنا لنحنا ولغيرنا بالحكم الأمور الجيوسياسية المتوترة في مضيق هرمز والبندر، هذوما زوز عطاو واضحة العملية، ثم زيادة في أسعار الشحن.
0: نعم، هي زيادة تم كل معناها البواخر بغض النظر، معناها الخط بحري جاي عبر مضيق هرمز ولا كلهم نفس التسعيرة؟
1: اي، هو اللي يمر عبر مضيق هرمز يوليو يتلزو اذا كان القوام مسكره باش يتعاد يمشيو اكثر 10 ايام ورابط معني 10 ايام اضافيه مما يرفع تكلفه الشحن، هذيك حاجه، وارتفاع كلفه معني اقتناء النفط والغازوال، ثم حاجات يمسوا كل ديستيناسيون كل بروفونس.
0: نعم، الاسعار كيفاش كانت وشنو اللي ولات وقتاش تدخل الحيز التنفيذ؟
1: هو احنا توا معنا سمعنا كونه ابتداء من 1 اكتوبر باش يقع تفعيل التعريفه الجديده، كل ناقل بحري باش يحط بلاغ يعطي فيه الاسعار الجديده، هذوما هما مش اسعار، فما اسعار الشحن وهذوما يتسموا اضافات في الاسعار، اضافه معناها حاجات تنجم تكون وقتيه تتنحى، معناها ترجع الامور العاديه تنجم تتنحى زاد كيف يتسمى emergency bunker surcharge، هذه معناها نورمالمون حسب التقريب تتراوح ما بين 100 دولار بالنسبة للحاوية 20 قدم، فهمتني، تتكلف معناها على المورد والمصدر حاجة من نوع زي. نستناو أول أكتوبر باش نعرفوا البلاغات من عند الناقلين البحريين قداش الإضافة اللي باش يعملوها.
0: هو إذا كان يقول قائل معناها التسعيرة تدخل حيز التنفيذ نهار 1 أكتوبر، المفروض أنه يقع الإعلام بها قبل 1 أكتوبر، خاطرش مازال اليوم 7 أيام 8 أيام، أسبوع آخر على نهاية معناها شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر.
1: أي، هو للأمان أنا كنت اليوم مثلا مع مسؤول من ناقل بحري معناها انترناسيونال وحكيت معه الموضوع هذا وقال لي احنا بيدنا في تونس نستناو في البلاغ،
0: مازال ماهيش رسمية معنا.
1: اي يستناو، لا هو فهم منه باش يصير، اما معناها يستناو في التسعيرة الجديدة.
0: الأرقام في مستوى رسوم جديدة في مستوى تسعيرة جديدة

0: معناها الإضافة كبيرة ولا نسبية معناها، ولا متنجموش تقدروها توا؟
1: أنا قلت لك، معناها بالنسبة للحاوي على قياس 20 قدم باش تكون في حدود ما بين ال 100 وال 300 دولار زيادة.
0: 100 و 300 دولار، وهذا يعني تقريبا مليون إضافة معناها. ها
1: حسب التقريب انت والنقل البحري وانت والوضعيه يعني. صارت راهو زياده في الاسعار شويه في جويليا، وتوا تسمى معناها اجستمون، معناها فهمتني، يعملوا السعر يحط معناها يركحوه باعتبار سعر النفط والامور الجيوسياسيه المتوفر.
0: اذا كان تزامنت الفتره هذه ونهايه الاسبوع هذا بانفراج في مستوى المفاوضات الامريكيه الايرانيه واستقرار السوق النفط، ربما فما حاجه للاضافه، والا في كل الاحوال باش تكون فما تعديل في الاسعار.
1: هو حسب المعطيات اللي عندنا تعديل معناها بنسبه كبيره باش يصير، اما اذا كانت تتحسن الامور الجيوسياسيه وتركح مع يقع انخفاض في سعر المحروقات، معناها فما زاد كيف كيف امكانيه كبيره يتراجعوا فيها.
0: شنو هي تداعيات الترفيه هذا على مستوى الموانئ وسلاسل الامداد في تونس؟ ما
1: هو الترفيع هذا بطبيعة باش يرفع معناها باش يقع الترفيع في كل في الكلفة نتاع المواد الأولية اللي قاعدين نستوردوا فيها، في الكلفة زادة نتاع المواد الخاضعة للاستهلاك، ويقع توزيعها في السوق التونسي باش الأمانة باش يقع ارتفاع فيها في الكلفة، وبالتالي ارتفاع في الأسعار، مما يمس التضخم زادة للأمانة، يمس زادة عدد الايام تاع التوريد اللي عندنا، خاطر كلفه الشحن باش تطلع واحنا نخلصوا فيها
0: بالعمله الصعبه
1: الاجنبيه. زاد كيف عندنا تنافسيه الشركات المصدره كي نقارنوا احنا رواحنا مثلا بجيراننا كيما المغرب وكيما مصر، هما يتميزوا علينا بالموانئ العميقه، الموانئ العميقه يسمحوا لهم معناها باقل باساج نتاع الحاويه. احنا في تونس يجونا البواخر الصغيره اللي تهز للي بورت ترانسبوردمون، هما البورت ترانسبوردمون يمشي البورت ترانسبوردمون واحد اخر من بعد يمشي لافريقيا مثلا، نعطيك ليكزامبل تاع افريقيا على القليل يتعداو على زوز موانئ نتاع مسيفنا. زي بالنسبه مثلا لاخواتنا في المغرب وفي في, في مصر عندهم البورت ترانسبوردمون نتاعهم،
0: حتى في ليبيا
1: يبدا انسول باساج. سمعت انسول باساج معناها كلفه اقل، هذه يتميزوا علينا به،
0: اي ما انتظار اقل.
1: جس نكمل لك بعد اذنك، ما نحكيوش على تركيا اللي معناها كلفه الشحن بالنسبه للمصدرين ماخذتها الدوله قرابه 100% في اطار دعم، معناها لهنا احنا اي كلفه اضافيه في الشحن باش تخلينا بنقص النفوسيه مقارنه بالاخيان اللي قاعدين في السوق معنا. فهمت؟
0: هو في السياق هذا انا امس قريت مقال لوزير معناها معطيات على ميناء نفيذه، ميناء نفيذه ما فهمتش انا علاش مازالت الامور معناها تطور كذا والاشغال تنطلق، ظهر لي 2028 يعني واخذين وراحتنا معناها مانيش مستعجلين.
1: هو سيد الوزير انا سمعت في التصريح نتاعو، وزاد البارح حضرت في النيتوركينغ نتاع اللي صار مع سفاره امريكا والوزاره النقل في المنتدى اللي صار، وحكينا في حاجات من نوع هذايا حتى مع رئيس المدير العام لشركه المياه العميقه بن فيذا. هما الاخيين معناها عملوا؟ معناها عملوا توا تحيين الدراسات اللي هي معناها وقفت في 2018، وتحيين الدراسات هذايا على حسب توا التصريح نتاع سيد الوزير يقول لك ان شاء الله بدايه السنه تكون حاضره باش نلانسيو لابيل دوفر وغيره وكل تمويل ويقع
0: طلب العروض وكذا.
1: صح، يبداو في عمليه الانجاز من طلب العروض حتى من التسليم النهائي ان شاء الله بقدر ربي حسب ما قال، معناها في 2027 2028 تبدا الامور هذايا ان شاء الله خويا في اقرب وقت يكون عندنا.
0: اذا كان تبدا في 28 وقتاش باش يحضر الميناء؟ معناها مازال تنتظر،
1: مازال شوية معناها في الاخر هي الانجاز لازم وقته والبنايات والمنطقة اللوجستية، هو مشروع متكامل ان شاء الله يرى النور في القريب العاجل.
0: هو بالتوازي ما فماش اشتغال على ميناء المياه العميقة في الصخير؟
1: لا ما فماش معناها على مياه عميقة في الصخير، توا القرار وعلى ميناء مياه نفيذة. واحنا نحب من اسمع، شوف هي تونس نجم تكون غدوة الحية عندها كما في أي وفي برشا بلدان ميناء في نفيذة ميناء في الصخيرة غدوة ميناء في بنزرة مفهم حتى أشكال
0: مفهم حتى أشكال هو كان نجم يلقى اشتغال على الصخيرة أي لأنه صغير بهنا باش يسهل الأمور وباش يسرع ويبقى موجود نستحقوه في برشا أشياء وبالتوازي أيضا يواصل الاشتغال والتخطيط والدراسات والتنفيذ في نفيذة معناها
1: أي هو اسمعني هو راه فما عدة عوامل وعدة تفاصيل لازم أخذها بعين الاعتبار وما تصورش المجال متاعنا اليوم باش نجم نحكيو فيه الكل أما في العموم في العموم اللي نعرفوه كونه ميناء نفيذة هو أسرع واحد نجم يكون حسب المعطيات الموجودة هذه الأولى اثنين احنا نجم غدوة الحي يمشي ميناء نفيذة كما طنجيماد هذيك متاع المغرب واحد واثنين اليوم ماشيين في ثلاثة وفاشين في السخنة وفي مصر وفي في في كما تحكي انت في بليبيا وفي الجزائر احنا زادة لازمنا نبدأه اما بين لازمنا عنا مواني سبعة مواني هو في تارك المخطط المديري اللي تشتغل عليه ديوان الموارد البحرية والتجارية الأومم بي إن شاء الله بقدر ربي نلقاو معناها برنامج متاع توسيعات برنامج متاع حسن استغلال أكثر واستغلال أنسب وأنجع للمواني متاعنا في حين إلى حين إنجاز بناء المياه العميقة أو لهنا في رادس باش نرجع لرادس رادس معناها ثم زاد ملف لازم يخرج من الأدراج ويتحط فوق الطاولة وكما تحكي أنت يمكن في معناها وقت أقصر برشا من المياه العميقة هو الإكستنسيون 89 الإكستنسيون 89 افيك أبوبري 50 هكتار أخرين نجم تكون زاد محطة حاويات أخرى بحدث المعدات بحدث التقنيات اللوجستية والرقمية وانت تبدأ عن زادة حاجة مريقلة وتعطي روندمون به على خاطر ما يخفاك السي فيصل اللي هو ريتا ومثلا الناقل البحري اليوم خاسر 10 ايام باش يوصل لك مثلا لازمك انت تربحه في الوقت
0: ده. هذا هو انا حبيت نشوف
1: تفريغ في الشحن
0: اجراءات استثنائيه في ظل الحالات هذه كيفاش نجموا نقصروا من اجال معناها من 10 ايام ما نجموش نربحوا حتى 3 4 ايام شنو يلزمنا نعملوا احنا مجهوداتنا الذاتيه باش نخفوا العبء على المصدر او المورد
1: هو لازم اليد في اليد تتحط ما بين الناس الكل كمورد وكمصدر وكمعناها مقاول شحن وتفريغ وكأوتوريتي بورتوير وكديوانة وكوزارات هما الناس الكل لازم تعطي البلوس باش علاش باش السفينة اللي تدخل الميناء يقع تفريخها وشحنها في
0: أسرع وقت
1: أقل أجيال من اللي كانت فيه هذه الأولى اثنين لازم الموقوث في الموانئ ومدة الموقوث لازم تنقص هذا الكل يدعم وجود الحاويات الفارغة اللي كتبدأ الحاويات الفارغة موجودة في تونس كلفة الشحن بتبيعتها تنجم تستقر ولا تتيح على خاطر إذا كان أنت كانت تجيك في شهر ولا تجيك في 45 يوم مثلا وتقعد لك في بلاست جمعة تقعد لك جمعتين في الميناء هذوكم الكل ينقص من الحاويات اللي على ذمة الاقتصاد التونسي وقت العرض يولي أقل من الطلب يعني تكلفة بتبيعتها باش تطلع
0: احنا عندنا مشكل حاويات يعني فارغة
1: لا لا مش عندنا مشكلة حاويات فارغة العدد متاع الحاويات اللي على الذمة يبدأ ثم طول انتظار متاع وصول السفينة ثم متاع تفريخها ثم متاع رجاحها الفارغة المآرب متاعها هذيك بتبيعته يعمل نقص في الحاويات ساعات راه ساعات وصلنا الحاويات فيها 20 قدم يكونوا مفقودين شوية تقعد تستنى شوية باش تتحصل عليها ثم راه اسمعني تصدير احنا عند عمل التصدير لافريقيا كيما الجبس يوصلوا يخرجوا معناها في الرحله الواحده بال 50 حاوية ب 60 حاوية ب 30 فمتى دونك هنا باش تحصل عليهم الكل جات فتره معينه معناها فما شح في شويه في الحاويات ال 20 قدم مثلا
0: نعم هو في النهايه مهم ان نتزودوا بمختلف التقنيات والمعدات للتخفيف من مصاريف اللي ماشيه للانتظار ناخذوا بهم معدات نسهلوا بهم معناها العمليه وعمليه الشحن والتفريغ والنقل وغيره وكذا باش ينقص العبء على سواء المورد ولا المصدر لانه بعد باش ينعكس في التكاليف والاسعار
1: هو جمعتنا معناها احنا جلسات عمل مع شركة تونسية شحن ترصيف وديوان الموانئ البحرية التجارية البحرية الأومامبي، ومعناها طلعنا على برنامج الاستثماري نتاعهم. وكما تو مثلا ستام عندها تروا جروب بورتوير موجودين تو حاليا في أنفيرس بصدد التركيب، باش يقع معناها شحنهم إن شاء الله قبل رأس العام يكونوا موجودين زوز في رادس وواحدة في صفاقس، هذوما يعاونوا برشا باش تفريغ وشحن الحاويات تكون بوتيرة باهية، مع المعدات الأخرى اللي وقع اقتنائها مؤخرا واللي وقع طلب عروض فيها، هذوما باش يحسنوا من جاهزية المعدات من ناحية. من ناحية أخرى زادة الأومن بي عملت برنامج استثماري محترم في اقتناء جرارات، في تعميقة المياه معناها متاع المواني، في إصلاحات، في رقمنا، في هذه كله من نجم كان يعطينا إضافة. هذاك علاش قلت لك راه هو مجهود مشترك بما فيهم الديوان التونسية اللي قاعدة تشتغل على منظومة جديدة بأكثر فاعلية وبأكثر نجاعة. كيف كيف زاد الحق ما مش مقصرين في حكاية السكانير وغيره، وباش يحاولوا يطوروا فيه مع تسهيل الإجراءات، مع المتعامل الاقتصادي المعتمد اللي كي تاخذ انت السيفة هذية تولي تنجم تخرج في 24 ساعة 48 ساعة ماكسيموم. هذوم الكل حاجات كيتلموا مع بعضهم مجهود معناها متاع قطاع خاص. احنا تو مثلا ككونيكت مدينة دينا ديما لدارتنا باش نخمموا مع بعضنا باش نقدموا، وانا شفنا حتى قبل حكينا فيه هكا بلاتفورم عملناها مع بعضنا مع ستام معناها باك البورت بوانتيان، اليوم قرابة 1000 مؤسسة يوميا يدخلوا ويستعملوا فيها وياخذوا في المعطيات، ولات معناها سهلت لهم الاجراءات، سهلت لهم الامور. كيف كيف الشباك الموحد الرقمي قاعدة تشتغل عليه الومن بي ديوان البحرية التجارية والمواني، ان شاء الله عن قريب باش يقع معناها استغلاله من طرف الموردين المصدرين وكل متعاملين مع المنظومة المينائية. هذا الكل من أجل كان يعطينا معناها تقدم وازدهار. أما ديما نحكيه الشيء اللي نعمل فيه باهي مازال منقوص، مازلنا نقدمه. كما قال سيد الوزير تونس راهي ما تنجم تكون كمنصة إقليمية ولوجستية لحساب القارة الإفريقية ولحساب القارة الأوروبية.
0: نعم.
1: وإن شاء الله ربي يبارك لنا ويحل في وجوهنا إن شاء الله.
0: وتأكيد الكلام كذا اللي كان يحكي فيه ضيفي قبل الأخبار السيد هشام اللومي، معناها في إطار التعاون التونسي الإفريقي الروسي، معناها نجموا احنا اليوم نكون محطة لتأمين البضائع الروسية إلى أفريقيا والعكس، والبضائع الإفريقية إلى السوق الروسية. معناها
1: زيد عليها ذيك شوية، احنا زدنا معناها منظمة عرف كونكت، معناها عملنا يوم معناها إعلامي واستشاري مع الهند، والأخيين اللي في الهند جاءوا وقالوا لنا رانا معناها الوجهة التونسية بالنسبة لهم هما وجهة استراتيجية.
0: نعم.
1: اليوم بالمشاكل اللي صايرة يجيب هو سلعته ويحطها في تونس، معناها يمبارتي منها على أساس بشيق عن بعد توزيعها للجيران كما ليبيا وتزاير، وكذلك الأوروبا وكذلك الأفريقيا، واللي وحنا منطقة بها وصل ما بين القارات البعيدة الأكثرية الأسيوية بما فيهم الصينية، خاطر هذا
0: الصينية اليابانية الهندية
1: أي نحكيه القارة الآسيوية القارة الأمريكية البعاد علينا الكل، معناها هذوكم تونس بالنسبة لهم وجهة محترمة للشيء هذا. أما اليوم ما ناش وحدنا، فما مصر فما المغرب فما كذا وفما ليبيا، اليوم قاعدين نشوفه في برشة حاجات قاعدة تمشي غادي اللي احنا أولى بها إن شاء الله بقدر ربي، معناها تكون ديما تونس وجهة استثمارية كبيرة كمنطقة لوجستية لحساب القارات الأفريقية والأوروبية.
0: كل الشكر والتقدير ليك سي مالك، ونحييكم من خلالك تحية لكل رجال الأعمال لكل المصدرين يعني على المجهودات ومحاولة تذليل كل الصعوبات والتأقلم مع التغيرات الدولية. كل الشكر والتقدير ليك إذن السيد مالك العلوي رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستية بمنظمة العراف كونكت، حدثنا على الترفيع المنتظر في تكاليف الشحن والبحري وتأثيره تأثيره على رجال على التوريد والتصدير. الحوار كامل تجدوه على الصفحة الرسمية عبر موجات إذاعة صفاقس. استحيات يسرى عائشة طارق بكور وقبله سمير تخدق. أنا فيصل جابس نحييكم. يتجدد لقاء غدوة الحي في الحلقة عدد 2 من شواغل تربوية من ساعتين ونص للأربعة. نحكي غدوة إن شاء الله على موضوع الزمن المدرسي في ظل اختيار بعض المؤسسات التربوية للتوقيت الحصة الواحدة والبعض الآخر حافظ على توقيت الحصتين. السلبيات والإيجابيات والمكاسب وتأثير ذلك. هل يكفي التغيير التوقيت في حد ذاته أم أن هذا التغيير لابد أن يرافقه تغييرات أخرى في مستوى البرامج البيداغوجية في مستوى الأنشطة الثقافية؟ موضوع للنقاش غدوة الحي مع أهل الاختصاص من ساعتين ونص للأربعة. نتقابلوا في غدوة إن شاء الله. إلى اللقاء مع تحيات طارق بكور عشبير وسرى الغربي فيصل القبشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هامش عملية بيضاء مشتركة نظمتها الحماية المدنية بسباقس اليوم بملعب طيب المهيري، أكد المدير الجهوي للتطهير عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بسباقس زياد رقيق أن العمل متواصل لجهر قنوات صرف المياه وأن الجاهزية لوجستيا وبشريا مكتملة استعدادا لموسم الأمطار. نفذ اليوم عدد من طلبة معنيين بإعادة التوجيه الجامعي وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة صفاقس، طلبوا خلالها وزارة التعليم العالي بالتعامل بالجدية المطلوبة مع مطالب إعادة توجيههم بعد أن تم قبولهم آليا ثم فوجئوا بقرار الرفض عند محاولة استخراج بطاقات الترسيم. تنظم مشروع المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المبتكرة نسخته الثانية من جولة جهوية لسنة 2026 تنطلق يوم 28 سبتمبر من الكاف وتتواصل يوم 6 أكتوبر بالمنستير ويوم 22 أكتوبر بقفصة وتختتم يوم 23 أكتوبر بجرجيس. استشهد 4 فلسطينيين بعدوان صهيوني جديد صباح اليوم وسط وجنوب قطاع غزة. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الحرب إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الصهيوني نفذ عملية اغتيال ضد محمد أبو علوان في خان يونس وصفه بأنه مسؤول مالي كبير في حركة حماس. ذكر مساعد وزير النفط الإيراني اليوم أن بلاده استعادت نصف طاقتها الإنتاجية المتضررة في حقل بيرس الجنوبي للغاز وأن جميع أعمال الإصلاح المخطط لها ستكتمل قبل حلول فصل الشتاء. يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم بنيويورك على مستوى وزاري جلسة يبحث خلالها موضوع حسن الجوار والاستجابة الإقليمية لاتحادية الأمن والإرهاب في إفريقيا وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: إشهار.
1: مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنيانة، بالزلوز والزيتون عامرة مليانة، المحرس والشفار، أرى أرى صفاقس في المنار.
0: مالك وما عليك، مالك وما عليك.

0: مالك وما عليك أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك في موعد الجديد ينطلق توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. كالعادة في الحصة فقرة ثقافتك القانونية مش تكون حاضرة للحديث اليوم، وعودة للحديث اليوم عن موضوع جرائم المخدرات في القانون التونسي. ما هو الإطار المنظم لجرائم المخدرات في القانون التونسي؟ ما هي أهم الجرائم والعقوبات وغير هذا إن شاء الله في هذه الحصة مع الأستاذ سهيل السليني. مرحبا بك أستاذ.
1: مع الشكر سي نزار، أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك على الحضور سي سهيل. شنو أبرز النقاط اللي مش نتحدثوا فيها في موضوع ثقافتك القانونية وتحديدا عن جرائم المخدرات؟
1: معنى المخدر الجرائم والعقوبات.
0: الجرائم والعقوبات. نذكر بالرقم الهاتفي الموضوع لذمتكم من توا حتى نهاية الحصة للاتصال بنا لطرح ما شئت.

0: ثقافتك القانونية. نرحب مجددا بالأستاذ سهيل السليمي حاضر معنا في هذه الحصة. مرحبا بك سي سهيل.
1: مع الشكر.
0: إذن سي سهيل، عودة من جديد إلى

0: موضوع جرائم المخدرات في القانون التونسي مرة أخرى، هذه الظاهرة الخطيرة اللي تمس بالعديد من الشرائح في المجتمع والمستويات. تقريبا عمل المشرع على تنظيمها صلب قانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات. لو تعطينا أهم الجرائم وأهم العقوبات، وقبل هذين نعرفوا شنية المادة المخدرة.
1: مع الشكر سي نزار. هو كما جاء على لسان كما الإطار القانوني لجرائم ترويج المادة المخدرة وسلك ومسها كان في إطار قانون 18/1992، قانون عدد تحديدا قانون عدد 52.
0: نعم.
1: والمشرع لمجابهة هذه الظاهرة تدخل صلب هذا القانون لتعريف أساسا معنى المادة المخدرة، والتي تناولها بالدرس صلب الفصل الأول منها.
0: نعم.
1: المشرع في إطار تعريف المادة المخدرة نص بوضوح أن المادة المخدرة هي كل منتوج سواء كان طبيعيا أو مصنوعا مدرج بجدول باء.
0: بالجدول باء.
1: القانون هذا حينما صدر كان أيضا مرفوقا بجدول في تحديد المادة المخدرة. مشرح حينما تولى تعريف هذه تعريف التجريم أو تعريف المادة المخدرة، نص على أمرين. الأمر الأول يتعلق بمادة طبيعية معناها مادة مغروسة أو مادة مصنوعة وتكون مدرجة بجدول باء،
0: إما مزروعة أو مصنعة
1: نعم. ومهما كانت طبيعتها أو شكلها. عرف صلب الفصل الأول معنى المادة المخدرة.
0: ثم مقاييس فنية للتفريق بين الجدول
1: أو ثم مقاييس فنية. ثم القانون ذيك صدر معها الجدول ما يسمى بجدول باء ليوقع صلب تحديد أنواع هذه المادة المخدرة. وثم جدول آ. الأمر في قانون المخدرات يتعلق تحديدا بالجدول باء، ويتعلق تحديدا بكل مادة سواء كانت طبيعية أو مصنوعة. وتولى صلب هذا الفصل في إطار تعريف عام التنصيص بكل وضوح على طبيعة هذه المادة على تركيبتها، ثم تولى الرجوع أو الإشارة إلى الجدول باء.
0: نعم، هذه بطبيعة مقاييس فنية يقع الاستعانة فيها برأي الخبراء.
1: نعم.
0: بالنسبة لهذه الجرائم تقريبا القانون هو قانون زجري بامتياز.
1: نعم.
0: وميز بين عديد الجرائم وتدرج في العقوبات، فما جرائم استهلاك وفما جرائم متاجرة أو التجارة في المخدرات. ما هي أهم الجرائم لو نبدأ بالاستهلاك؟
1: المشرع التونسي،
0: نعم،
1: صلب هذا القانون منع بصورة واضحة المسكي أو الاستهلاك، واعتبر هذه الجريمة من قبل الجنح، وهي التي تستوجب عقاب من عام إلى 5 سنوات.
0: من عام إلى 5 سنوات،
1: يعني كل شخص يتبين أنه مسك بهذه المادة أو استهلك هذه المادة، يعني المسك هي جريمة.
0: نعم.
1: والاستهلاك هي جريمة. تدخل المشرع وتولى تسليط عقاب من عام إلى 5 سنوات.
0: وخطية؟
1: وخطية مليئة بالدينار.
0: نعم.
1: الفصل هذا كان يمنع سابقا المحكمة من النزول من العقابة دون العام.
0: أعمال ظروف تخفيف.
1: أعمال ظروف. تدخل المشرع فيما بعد ومكن القاضي من إمكانيته تفعيل ظروف التخفيف.
0: هذا تقريبا في 2017.
1: ظهر هي كثرت والمستهلكين كثروا.
0: نعم.
1: وكل مرة يجي من نلقاه في بعض الحالات اللي أشخاص زالت بهم القدم في مرة أولى، ويجي يلقى القاضي إزاي يلقى نفسه مقيد بعقاب واضح ما عندوش الحق سابقا. قبل 2017 القاضي بالشابد من العقاب دون العام.
0: هنا الدور الإصلاحي ربما للعقوبة.
1: نعم، دور إصلاحي. توا ولينا يمكن للمشرع، يمكن للقاضي أن يتدخل بناء دخل المشرع في تقرير 2017 باش يمكن أي شخص من أحكام الفصل 53.
0: بمعنى 53
1: يمكن من تأجيل تنفيذ العقاب المدني. العقاب المدني سورسي. اللي احنا نعيطوا اللي حتى لو دار نسموه سورسي، يمكن من الخدمة. توا قبل سابقا قبل 2017 العقاب الأدنى عام و1000 دينار خطير. الآن يمكن للقاضي إذا تبين له أن هناك ظروف تخفيف، معناه إنسان أول مرة
0: عدم وجود سوابقات ليه،
1: عدم سوابقات حسب الملابسات حسب الظروف الشخصية متاع المعني بالأمر، يمكن على ذلك الأساس أن يتولى تمكين المعني بالأمر أو المتهم أو المظنون فيه من النزول بالعقاب وتمكينه، سواء يهبط العقاب يعطي 4-3 أشهر أو يمكنه حتى من تأجيل تنفيذ العقاب البدني وجري العمل الشاقط هذه، أنه ما يقع تفعيل هذا العقاب وما يقع تمكين الشخص من التخفيف إلا متى ثبت المحكمة أن هذا الشخص نقي سبق عادية ولم يكن عائدا. نعم. بمعنى أنه لم يرتكب جريمة سابقة في نفس الموضوع.
0: نعم، ما نجمو نفهموها كان بغاية الإصلاح، لأنه نعم. نجيو للإنسان اللي ارتكب الجرم هذايا لأول مرة. ودون سوابق نقول له هذا تحذير، هذا تنبيه أول،
1: هذا في إطار أنسنة العقوبة،
0: أنسنة العقوبة معناها تخفيض العقوبة إلى عقوبة خطية مالية فقط أو مع إيقاف التنفيذ، إذا كان مش تعود راهو فما عقوبات زجرية أقصى من هذه وأقصى من هذايا. هذا هو سي سهيل.
1: نعم.
0: إذن هذه تقريبا جرائم أو جريمة الاستهلاك اللي يعاقب عليها المشرع التونسي كيف ما قلت، اللي دخل في إطار دور الإصلاح للمشرع سنة 2017 لتعديل العقوبة هذه. نمشي مباشرة إلى تقريبا أو قبل جرائم مخدرات، هو تقريبا يجرم المشرع من يتردد كذلك على أماكن يتم فيها استهلاك المخدرات أو يتم فيها استهلاك مواد مخدرة.
1: طبعا
0: من
1: كل من يتردد على مكان يهيئ فيه لاستعمال هذه المادة أو لاستهلاكها ويخصص محل لهذا في عقاب،
0: حتى لو لم يستهلك،
1: حتى لو لم يستهلك، مع العلم أن هذا العقاب يكون مضاعفا إذا تبين أن هذه الأماكن عندها طبيعة خاصة، مثلا المساجد،
0: دور الرياضة، ربما
1: دور الرياضة، إذا كان ثبت المشرع يجي بصفة عامة كل ما كان يخص أي شخص لتناول هذه المادة أو يهيئ هذه أو يهيئ أي مكان ما فيها عقاب، إذا كان تبين أن هذا المكان في ذي طبيعة خاصة مثلا ذي طبيعة دينية،
0: نعم،
1: أو ذي طبيعة تعليمية، يرفع العقاب في ظرف تجديد.
0: معناها ما يقولش أنا راني فقط ترددت على هذا،
1: لا لا لا لا،
0: إذا كان ثم قصد جنائي،
1: إذا كان ثم قصد وتبين أن ترد على هذا المكان كان بغايته بغير تخصيص هالمكان ذلك لسلك هذه المادة فضي، يتدخل المشرع وهناك عقاب.
0: نعم.
1: والعقاب يضاعف حسب طبيعة هذا المحل.
0: هي تقريبا العقوبة هنا من 6 شهور إلى 3 سنوات.
1: إلى 3 سنوات.
0: نعم تحديدا. جرائم الاتجار تقريبا كذلك، جرائم التجار أخذت حيز كبير من قانون 2092 وفما تدرج في خطورة الجريمة وتدرج في العقوبة كذلك.
1: طبعا. المشرع صلب فصل 5.
0: نعم.
1: وصلب فصل 6 هو بعدها. من هذا القانون تناول الجرائم اللي فيها العقاب والمتعلقة بما يسمى بالترويج. المشرع فش يعاقب على زراعة كل مادة مخدرة،
0: الزراعة
1: فيها عقاب، يعاقب أيضا على إحالة هذه المادة المخدرة أو عرضها أو تسليمها أو نقلها، كل هذه جرائم وهي جرائم مستقل.
0: معناها الزراعة،
1: الزراعة أن... الزراعة جريمة،
0: الزراعة جريمة، الإنتاج جريمة
1: وهي جناية، الإنتاج جريمة جناية، يعني نقول جناية، العقاب ما قالش من 6 سنوات،
0: جناية واضح،
1: جناية.
0: المسك،
1: المسك هي جنح،
0: نعم، النقل والتوسط كذلك،
1: النقل والتوسط جريمة، التسليم جريمة،
0: كيف جريمة
1: مربوط بشرط، شرط هو نية الاتجار،
0: واضح. العقوبة من 6 سنوات فما فوق،
1: فما قلش من العقوبة، ما قلش من 6 سنوات وإلى حدود 10 سنوات،
0: إلى حدود 10 سنوات، وقد تصل الخطيئة إلى 10,000 دينار.
1: 10,000 دينار
0: تماما.
1: إذا كان الأمر تعلق بتوريد وتصدير مادة مخدرة العقاب يرفع إلى شنو؟
0: 20 سنة.
1: 20 سنة
0: إذا كان فما توريد لمواد مخدرة.
1: وإذا تعلق الأمر أيضا بعصابة تبين أن الترويج هذه المادة كان في شكل عصابة، يعني ثم تعدد متاع أشخاص،
0: تنظيم متاع عصابة،
1: تنظيمها مهمتها ترويج هذه المادة،
0: منظومة إجرامية،
1: منظومة إجرامية، يرفع العقاب أيضا، يرفع العقاب وتولي يرفع العقاب إلى حدود حتى 30 سنة. حتى 30 سنة.
0: 30 سنة.
1: مع العلم أن المشرع في إطار هذه المادة زاد عمل سينيزار ظرف تجديد. إذا كان تبين أن أحد الضحايا في العملية بتاع الترويج وغيره طفل يضاعف العقاب.
0: واضح.
1: إذا كان تبين أن هناك ظرف آخر، هناك من استغل سلطة معنوية لجبر أي شخص لترويج هذه المادة، مثلا معلم، أي سلطة معنوية يرفع العقاب.
0: نعم.
1: مع التأكيد أيضا أنه في صورة العودة إنسان ارتكب جريمة، العقاب ارتكب جريمة في نفس في في في معنى استهلاك أو مسك ترويج، يلزم القاضي بالحكم بأقصى العقوبات، ما عشان الحق في التخفيف.
0: أقصى عقوبة.
1: أقصى عقوبة. كل ما توفر شرط العود، العود معناها
0: حسب ما يثبته النص،
1: حسب ما يثبته، يعني معناها اتياني نفس الفعلة في نفس الموضوع. أنا إنسان مثلا تحاكم سابقا على الترويج،
0: نعم،
1: أو تحاكم سابقا على الاستهلاك أو المسكي، وتبين أن معناها من ذوي سبق العدلية، القاضي مجبرا وملزم بتسليط أقصى العقاب، ما عندوش حق باش ينزل إلى الأدنى.
0: متى تصل جرائم التجار إلى بقية العمر؟
1: في محلتي أو المشرع جاء تتناول صلب الفصل، صلب القانون نتاع نتاع
0: عدد 52 لسنة
1: عدد 52 حالات.
0: نعم.
1: مثلا في كل ما يتعلق الأمر بجريمة موضوعها التصدير والتوريد،
0: نعم، تصل الى بقيه العمر،
1: قد يصل الى بقيه العمر. هذه تعرف في اثار، تعرف احنا ما نقولوا على حاجه، راه هو تونس هي بلد عبوديه الماده. مجال العمل في كل مره تفتى المشرع ان هناك مثال بعض العصابات حتى خرج ارض الوطن يرفع العقاب الى مدى الحياه. ثم حاجه حبيت نقولها سيليزار،
0: نعم،
1: هو ما اتى به القانون صلب فصل 10. إذا كان شخص انخرط في أحد العصابات،
0: نعم،
1: أو انخرط في مجموعة معينة، النشاط بتاع المجموعة هذه سواء كان عصابة أو غيره ترويج المادة، وعن لنفسه باش يبلغ السلطات العمومية
0: قبل الكشف عن،
1: قبل أن تتولى السلطات المختصة كشف عن هذه الجريمة،
0: نعم،
1: يعفى من العقاب.
0: أعفى. هذا ما يعبر عنه من صور التوبة في القانون الجزائي.
1: هذا من صور التوبة في القانون الجزائي، بشرط يعلم قبل
0: ما تعلم السلطات،
1: ما السلطات معنية بالأمر، يعفى من العقاب.
0: معناها المشرع يحمي كل إنسان يبادر بإعلام السلطة العمومية للكشف عن جرائم المخدرات، يمشي يعلم السلطة ولو كان منخرطا، قبل علمها وقبل
1: علمها وقبل إشعارها وقبل أن تتولى اتخاذ أي إجراء يعفى.
0: هل التقدم للعلاج وكذلك بلاغ السلطة بطواعية عن طواعية يعفي صاحبه من التتبع
1: بتاع الاستهلاك؟
0: نعم،
1: بتاع الاستهلاك.
0: بتاع الاستهلاك
1: ما هيش بضرورة. لا،
0: نعم،
1: لا، احنا نحكيه على من يتولى التبليغ. على من يتولى التبليغ. ولكن احنا نحب نلاحظ السادة المستمعين،
0: نعم،
1: عملية أشخاص اللي يتعودوا على استهلاك هذه المادة وجيه متوا باش يقع ياخذوا العلاج أو يقروا باش يقع القطع مع تناول هذه المادة، حتى في إثبات قدام القاضي الجزائي كتجيب ملف،
0: نعم،
1: كتجيب ملف. حتى حد كان عندنا مركز هنا بديسفاكس، كان مثلا عندنا مركز لعلاج من إدمان هذه المادة.
0: اليوم عندنا عيادة تنحكي عليها،
1: اليوم عندنا عيادة،
0: اليوم عندنا عيادة،
1: وعندنا زوج مراكز خارج مدينة صفاقس،
0: نعم،
1: خارج مدينة صفاقس. إذا كانت تبين الشخص حتى قبل ما يتنقح القانون يعتودي معه، يبطو به الأدنى. إذا كان ثمانية بالحق الشخص هذا يحق يقطع مع سركات المد، يقع أخذ بعين الاعتبار.
0: مهم، هذا
1: مهم جدا.
0: يعني اليوم فما تقريبا مشروع وزاري اندمجت فيه صفاقس، يتمثل في إرساء عيادة لعلاج الإدمان، كل أنواع الإدمان في الحقيقة، بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. انطلقت تقريبا العمل فيه في 17 جويلية 2025، وفما نية كبيرة لتعزيز هذا العيادة هذه بأكثر من اختصاص، وفيه برشا أطراف متداخلة بما فيه مندوب حماية الطفولة. يقوم بعملية بعديد الخدمات، التشخيص، العلاج، الدعم النفسي، الأعداد لإعادة الاندماج.
1: كان عندنا مركز ممتاز،
0: كان عندنا مركز كبير. إن شاء الله إن شاء الله هذا يكون نواة لمركز
1: في
0: أكبر
1: يبس.
0: إن شاء الله هذا يكون نواة
1: لمركز نتائج كبيرة. صحيح.
0: وللأسف
1: ممتازة،
0: وللأسف أغلق هذا المركز.
1: أغلق هذا المركز. نعم. أغلق بعد مرور بصعوبات مادية
0: للأسف. معناه سي سهيل، معناه في جرائم المخدرات لا تقوم الجريمة عموما وخاصة في مسألة الاتجار، فما ركن معنوي وركن مادي. طبعا. معناها ما يجيش إنسان يقول مثلا يضط عنده كمية يقول أنا راني عندي الكمية هذه بغاية الاستهلاك وليس بغاية الاتجار. يعني فما خيط رفيع أحيانا بين الجريمة الأولى والجريمة الثانية،
1: بين الاستهلاك والاتجار.
0: نعم.
1: أو ما يسمى الدفنية الترويش. نحكيه على جناح نتقل الجيني.
0: واضح.
1: في المسك والاستهلاك هي جنح أقصى عقاب 5 سنوات. إذا كان مشينا للترويش العقاب يبدأ من 6 سنوات. الخيط الفاصل شنو هي؟ نية الترويش.
0: يعني إنسان كذلك اللي يحجز عنده كميات كبيرة،
1: لا مو سمى
0: ويقول هذا مش نستهلكها، وكأنه هنا هي قارين على أنه للاتجار وليس للاستهلاك الشخصي،
1: وكتبدأ كمية معينة.
0: نعم.
1: اللي القاضي المحكمة شوف من لا يتناسب مع ذلك يستهلك كمية معينة اللي تكون كمية مدنة في أرضينا.
0: نعم.
1: هذا قرينة على نية الاتجار.
0: واضح.
1: قرينة على نية الاتجار. حتى وعمل إيش يعملوا؟ يقع حظ هذه المادة. ويقع إخضاع هذه المادة للتحاليل، ويقع إخضاع حتى يقع إجراء حز تفتيش وحز يتبين مثال الشخص هذايا.
0: نعم.
1: عندوش آلية أخرى تفيد نيته في الترويج مثلا في العمل يشنقه. نلقوا مثال ميزان، نلقوا آلة قص.
0: نعم.
1: يقع إجراء اختبار على هاتف الجوال ثماش اتصالات بينه وبين أحد الأنفار لترويج هاته المادة. كل هاته القرائن يقع اعتمادها من طرف القاضي ليبين ما إذا كان الأمر يتعلق بالاستهلاك الشخصي أو الأمر يتعلق بجناية تتعلق بترويج هاته المادة.
0: نعم. هو ما نعرفش النصيحة قبل النغم، النصيحة اللي النجم ربما نقدموها خاصة للأطفال كفئة، وخلينا نقول الشباب في مقتبل العمر كفئة تستحق الحماية أكثر من غيرها، ماذا بهم تقريبا سي سهيل يملأوا لهم وقتهم ويبعدوا على الفراغ، لأنه كيمشي يلقى الفراغ
1: يمشي المادة هذه.
0: يعطيك الصحة، يمشي الأمور هذه، املأ لهم وقتهم بالأنشطة الثقافية، بالأنشطة الرياضية، وعلاوة أنها تهذب الروح فهي كذلك تملأ لهم وقتهم بأنشطة مفيدة وتبعدهم على المشاكل هذه.
1: يقع تعزيز المؤسسات الصحية اللي يمكن تداوي مثل هذه الظاهرة.
0: نعم. وتقريبا هو حتى في المستوى التشريعي فما مشروع لمراجعة وتعديل هذا القانون دائما في اتجاه الإصلاح ولعب دور وقائي وإصلاحي أكثر
1: في اتجاه التخفيف،
0: في اتجاه تخفيف العقوبات وأنسنتها كما قلت أنت سي سهيل. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة.
1: لا شكر.
0: 70 64 280 بعد إن شاء الله آخر الأخبار نبدأ استقبال مكالماتكم الهاتفية. نمشيوا لنغم جديد ثم لنعودها.

0: الأردنية المترشحين للحج من الإقليم الرابع الذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. وكانت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أكدت أن الفحوصات ستنطلق يوم غد الخميس 24 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وكل متغيب يعتبر متخليا. ينظم مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة نسخته الثانية من جولة جهوية لسنة 2026 تنطلق يوم 28 سبتمبر الجاري من الكاف، وتتواصل في 6 من أكتوبر بالمنستير ويوم 22 أكتوبر بقفصة، وتختتم يوم 23 أكتوبر بجرجيس. تشير تقديرات السوق العالمية إلى أن تونس اشترت 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في الآونة الأخيرة. استشهد 4 فلسطينيين بعدوان صهيوني جديد صباح اليوم وسط وجنوب قطاع غزة. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الحرب إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن جيش الاحتلال الصهيوني نفذ عملية اغتيال ضد محمد أبو علوان في خان يونس، وصفه بأنه مسؤول مالي كبير في حركة حماس. أفاد نائب بالبرلمان الإيراني بأنه يعتقد أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: استشارات على الخط. استشارات على الخط.
1: نوصل بكم إلى فقرة استشارات على الخط اللي توصلنا دائما على الرقم الهاتفي 70-64-280 للتواصل معنا لطرح استفساراتكم القانونية في فضاء ما لك وما عليك في موعد الجديد اللي ينطلق كنهار 4:30 حتى 4 مساء. مساء الخير مجددا سي سهيل. إذا نبدأ باستقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى. لو مساء الخير.
2: صباح الورد. صباح الفل.
1: مرحبا بك. مساء النور. شكون معنا؟
2: يبارك لك الحميم.
1: تعيش. شكرا لك. شكون معنا سيدي؟
2: عبد القادر من الرياض.
1: مرحبا يا عبد القادر. تفضل خويا.
2: حميمتك وربي يحل البيبان في وجهك.
1: شكرا.
2: يا خويا تعمل معايا يرحم بوك. احنا قدمنا قضايا للمحكمة وعملنا المحامي الاول الثاني الثالث الرابع خمسة محامين. لحل لي واحد باب يحل اول مرة كنت مسيره. هات ودفع ودفع وبعد كذا وكذا بعد لا لو ما عمل شيء هات نعاود قضية وقال هات كذا ما جيت حتى حل في الموضوع ذا. أنا يعني مطلق فهمت ولا بأمور قانونية لا تعطي نفقة تواصل الموجودين الكل تقول لك الوليد وتارك ميل إيطاليا تو عندها هذا العام السيتر في إيطاليا وهي فيها بقية تفتيش عندكم أنتم ليزا موجودة غادي موجودة
1: في المراسلة. أيوة
2: يا يعني أنا بجيت حتى حل يعني بعد تدعم 6 سنين و7 سنين تنزم تعرس وتنزم تطلق تنزم 70 الموضوع وغادي فهمتي.
1: أنت شنو الإجراءات اللي قمت بها سي عبد القادر؟
2: أنا قدمت في دكان أنا قدمت القضية لولا المحكمة فهمت ولا يعني أنا النفقة متاعها هي يعني مش النفقة متاع الصغير أنا النفقة بداني عايشة البرة كيفاش ننفق عليها أنا تقعد وتجي تقول لي أعطيني نفقتي تنزم تعرس وتطلق غادي ونزل النفقة برة أخرى.
1: واضح. أيوة.
2: أنا نبي منكم أنت ما أنا حبيت تعمل لي حل تبسوني أنا ما المعك ولا المحامي ولا تعمل مدية ما هوش موضوع عباية بس نقول أنا النفقة المركي عليا وتنزم هي تعرس وتطلق والكل تري مركي علي أنا تمشي بالنسبة اللي قاعدة تقول هنا الكل نفقتها خالصة وتواصل الموجودين عندي.
1: أنت ما عندكش أحكام معناها صادرة لفايتك حول الموضوع هذا
2: حتى حكم بيستين يعني يقولون أنا المحامي اللي نعطيه قضية ما يحبش يكمل ما يقوليش إذا أحضر ما يقوليش ما يقدمش الدوسيات اللي نعطيهم له الأوراق اللي نعطيهم له فما شيء يقدم يقولي لا أنا عاودوا قضية أخرى وزي برد أدفع خمسة محامين ونعطيك لسامي
1: من قداش معناها هربت خلينا نقوله بالابنك
2: هذا العام الثالث.
1: العام الثالث
2: أنا محيطة مشت قدمت القضية المحكمة طول وبعت عدة المنافذ الأول وبعت الثاني وكلهم موجودين وكل الوثائق عندي.
3: عملت قضية في الرجوع ولا بتاع النفقة؟
2: عملت هي خلينا القضية اللي عملتها دي بتاع الرجوع بتاع النفقة والمحامي ما حابش يقدم القضايا وما حابش يقول لي أحضر ما حابش يقول الوثائق يقدمها وما حابش يقول لي أحضر.
3: سامحني اشتحكم فيها القضية
2: إذا هي تحفظ أترددت هي ترددت هي ترددت استينف لا نعود قضية أخرى أي استينف رح نعود قضية أخرى فين أنا قضية استينفنا عليها مثل ما هبتش خلص استينفنا عليها عندك قريبا أنتم ما هبتش أصل فهمتي. أنا بقيت حتى حل الوحيد اللي ذا تعمل لي حل لي أنا يا أخويا أنا بالنسبة لي أنا خالصة بد ما قعدت ولا أنا خالصة والتواصل الموجودين أنا نحب نوصل النتيجة في الطريقة ذي هي عايشة غادي وأنا عايش لهنا متلقين كل واحد على روحه الوليد ننفق عليه أما هي مقابل شنو ننفق عليه
3: شيتو فقا أنت في حكم تعتلاقة عندك
2: أي متلق مريق البنور
3: قانوني معنا سامحني معنا هي عندها جريعة عمرية محكم لها
2: عندها جريعة عمرية
3: عندها جريعة عمرية مش نفقة مش حب نفقة
2: هي مش نفقتها هي ذيك هي جريعة عمرية نفقة تمت نفقتها نفق ننفق عليها وكو
1: به. شكرا لك سي عبد القادر نجاوبك ان شاء الله يعطيك الصحه على الاتصال ومرحبا بك.
2: ربي يبارك لك ويرحمك.
1: العفو يا سيدي. مرحبا بك. تعيش سي سهيل. شنو نجم نقولوا سي عبد القادر؟
3: الجراء العموريه تصدد للمراه المطلقه لقاء ضررها المادي.
1: نعم.
3: هو تو يسمها المتدخل الكريم سي عبد القادر يسمها نفقي مش نفقي يسمها جراء عموريه. هذه الجراء العموريه قابله للتعديل.
1: نعم.
3: كيفاش قبل التعديل؟ قبل اللي تخطر خد اتفقوا مع سي عبد القادر راهي الجراء العمري هذه في اطار مستحقات الزوجه المطلقه.
1: نعم.
3: اذا كان السيد هذايا عنده ما يثبت بصوره قاطعه وجازمه ان المراه هذه موجوده خارج ارض الوطن. وانه المراه هذه عندها سنوات لم تطأ قدمها ارض الوطن. يجيب ما يفيد هذا. وجيب ما يفيدها وتحسما فهمت منه قال راني مشيت تشكيت جزائي بالمريم اجل فراغي محظور يبدو انه الطفل قاصر وجيب ما يفيد الا ان هي مقيمه بالتراب الايطالي تراب إيطالي يمكن له تعديل هذا الحكم.
1: نعم.
3: أما خلت تبقى على شيء. الجرائم العمرية قابلة للتعديل بالترفيع أو التخفيض. قابلة. وراه من مستحقات الزوجة المطلقة. من مستحقات الزوجة المطلقة.
1: نعم.
3: وقتاش السيد هدايا يصبح اللي عنده حق في الرجوع في هذه الجرائم؟ فما شرط مثلا زواج المرأة هذه، على أن حبيت تسأله كما تدخل نقول مرأة تزوجت في إيطاليا ولا هو حسب قلي قلي لا
1: هو يقول لا تو ما عندوش علم بكونها تزوجت،
3: ما عندوش علم، ما عندوش علم. إذا رأوا حتى إذا كان ما عنده ما عندوش علم، حتى إذا كان هي تو موجودة خارج التراب التراب إيطالي، ربنا وتحمس المعلم المتدخل كريم تبقى محققة في استقلال جريت العمري، تبقى محققة.
1: نعم.
3: تبقى محققة تبقى محقق في استخلاص هذه الجرائم العمرية، حتى إذا كانت تقيم طول الآن مشيت لإيطاليا ومشيت، وقتاش الجرائم العمرية تقف بصفة نهائية في حالة زواجها؟ معناه إذا كان هو توا سيد المدخل الكريم من خلال تدخل يرمي إلى إيقاف الجرائم العمرية، ما تحكملوش المحكمة،
1: ما تحكملوش في الحالة هذه،
3: لا ما تحكملوش المحكمة في الحالة هذه، لأنه سقوط إيقاف مفهوم الجرائم العمرية مشروطا أساسا بزواج هذه المرأة هذه.
1: نعم. بالله في حالة يقول لقيت صعوبة أحيانا في التواصل ببعض السادة المحامين، أنا نجم يتصل برئاسة الفرع هكا ولا
3: لا؟ برئاسة الفرع هو توه هو يلوم على المحامي يقول لك ثم قضية مثال عملناها ومشت برفض، وبالتأكيد كان مشت برفض مش المحكمة مش على الحكم، تقول لك هكا هذه الجرائم من متعلقات أو مستحقات المرأة المطلقة، وجاذية وقع إسنادها لقاء ضره المادي ومثلا مش بوزه باش نرجع، يقول لك أنا كيفاش عندي حكم السين فما تعينش بعد عام، نحكي تعينش بعد عام، عادي جد عادي جد في محاكم صفاقس كما قلت خلاش مرة نجيب أحذك كضيف ونقول لك راه الحجم العمل لم تعسفاقس هو حجم الرهيب، وعنا نقص في إطار القضائي، وعنا نقص في في في في الكتبة، وعنا نقص في العديد من الأشياء، يعني إذا كان
1: وهذا طبيعي مش ينعكس على زمن القضايا.
3: طبعا على زمن القضايا إحنا أنا مشكم على زمن القضايا، هو يعتبر مثلا أنه القضية كم تعيش خاطر عنده عام وستينف تقسيم محامي، لا مش تقسيم محامي، يمشي يتصل بكتاب المحكمة طب يلقى مئات القضايا التي لم تعين عنده عام وعام ونص عادي بالرغم ثم اجتهاد، أما هذاك سبحان الله ذيك تقتل عملة المحكمة،
1: تلك حدود الله. شكرا لك. نمر إلى مكالمة هاتفية جديدة توصلنا دائما على الرقم الهاتفي 70-64-280. ألو مساء الخير.
4: ألو
1: عسلامة.
4: عسلامة خوي.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
4: حبيب درير من عقيرب.
1: مرحبا بك سي الحبيب، تفضل خويا.
4: حبيبك عايشة. لا يا سي نزار، أنا عندي الولد توفى
1: الله يرحمه.
4: الله تعيش بصحة مرحمين
1: تعيش.
4: سقوط تلقائي طيحته فرزة طاح وحده مع طاح له السكر طاح هزينا له السبيطار في 39 يوم في السبيطار في الكوما 39 يوم وتوفى جينا نخذه فين السبيطار خلونا 14 مليون و 300 ولا 14 مليون و 400 عملت الغاء كمبيل قداش من مرة نعمل الغاء كمبيل ويقولون لا راهو مرفوض لا راهو مرفوض ما خلينا ونسير حتى ال معنا الحرس بتاع المحرس المدور بتاع المحرس عطينا ورقة اللي هو سقوط القائم، ما تمش شاكي ما تمش مشتكي ما تمش حتى شيء ما تم حتى شيء ما تم قضية لا تم شيء. احنا نجم نعمل في الحالة هذه وانا ما عنديش ما عنديش باش نخلص بتاع 14 مليون ما عنديش باش نخلص، ما هو ديجا معايا في الكرني مقيد معايا في الكرني
1: واضح. شكرا لك. عندك سؤال بسالوله سي سهيل أم لا ولا نجاوبوه مباشرة؟
3: نجاوبوه مباشرة.
1: شكرا لك سي الحبيب، ابقى معنا فقط في الاستماع، إلى اللقاء. شنو نجم نقوله لسي الحبيب سي سهيل؟
3: هذه مستحقات بتاع المستشفى وقتاش الشخص هذا يكون معفى من الأداء إذا كان موضوع تغطية فهم معلوم قال يدفع المستشفى.
1: نعم.
3: إذا كان السيد هذا مش محل تغطية وإذا كان السيد هذا هو قال لك هو سقوط تلقائي احنا وقتاش إدارة المستشفى تقول لك برجيب لي هذا المحضر؟ لو مثال وقع صدمة من طرف سيارة والسيارة هذه تثبت في الأضرار، ثم قضية منشورة المحكمة المستشفى إدارة المستشفى تستنى شوية إلى حين ما القضية يقول لك تحكم بالتعويض لفت هذا الشخص، يقضى له أيضا بمصاريف التداوي العلاج. هذه الحالة مش متفرة عند المدخل الكريم، لأن السيارة هذه تح واحد سقوط تلقائي، لا ثم لا جريمة ولا ثم لا قضية جرى في التعويض. المستشفى ما لم يكن هذا الشخص محل تغطية اجتماعية اللي من خلاله يتمتع بالعلاج والتداوي بعد دفع معلوم قار، يبقى مستحقات المستشفى
1: لازم من خلاص.
3: لا بس من خلاص
1: هي فقط المبالغ هذه كبيرة، ويصعب على مواطن عادي خلي نقوله انه يأديها او يخلصها في دفعة واحدة.
3: لا في ادارة نعرف وانا عمالي من ادارة المستشفى تاخذ اجراءاتها، عندها محامينها وياخذوا اجراءاتها. ولكن راهو ادارة المستشفى في كم من مرة تلقى حل ودي، تنجم تعود جدول الديون، تنجم تمن هذا الشخص يعني ثم، أما أن يعفى تماما ما دفع تلك المعاليم لا.
1: واضح سي سهيل، هو ضروري لبعض الإدارات خلينا نقول العمومية أو المؤسسات العمومية خاصة أنها تتعاطى مع الحالات هذه، وبعيدا عن المستشفى نحكي عموما ولا أشير لأي مؤسسة بالبنان، أنها تتعاطى مع المسائل هذه على معناها تراعي حالة المواطن وتخليه بالحق يدفع على دفعات، ومش نطبقوا النصوص والقوانين بشكل جاف شوية.
3: لو يعمل السيد المتدخل يعمل مطلب طب إدارة المستشفى ويطلب الإمهال أو التقسيط أو العجدول مش القدان ساغية
1: إن شاء الله. على كل حال شكرا لك سي سهيل، مكالمة هاتفية جديدة. ألو مساء الخير.
5: سلام أخي.
1: يسلمك، شكون معنا؟
5: الله يحمدك، معك عيسى مبروك من المحصل.
1: مرحبا سي عيسى، تفضل. أي
5: الله يستر الحالك يا حمودك ومبارك الله وفيك في البرنامج اللي نتنوروا به في العباد.
1: شكرا، الله ينورك.
5: أنا عندي أثناء وفاة من قبل مارس، من قبل 6 مارس من أيوه. قبل 6 مارس تقريبا بشهر، وحكمت بها وهزانا شهود، واحد سناد وفاة الأم نتاع المدام نتاعي بوها توفى، جت تتخرج بحجة وفاة نتاع بوها، جت تمشي تخرج في مضمون وفاة، جت أخوالها وهلا مش طايدينها فهمت. فزانا باش عملنا سناد وفاة، تحكمنا فيها بالموافقة من 6 مارس من 6 مارس خويك ووني اليوم هذا احنا ماشيين جايين فهمتني، ولا على المحكمة الابتدائية واحد بالصفاقس فهمتني، ولا و وما تحصلنا حتى على نتيجة، قلنا أرجو عايف الأحكام، أرجو عايف كذا، عندي عدد القضية وعندي كل شيء.
1: واضح سي عيسى، شكرا لك. نجاوبك مباشرة على السؤال هذا وفي تنهيتك معبرة معناها سي سهيل.
5: والله يا أخي فهمت أخي من ست معناها مصالحنا متوفقين، لا والله حتى أخوك عم تاخذ
3: معناها أنت عندك حكم في إصلاح حجة وفاة،
5: إسناد
3: حجة وفاة والحكم تاعك ما حضرش
5: بالموافقه تحكم به في
1: واضح من واضح معناها فماش نسخه في ذي لحد الان هاك ولا هالسؤال
5: من 6 مارس ما تضيش الاحكام، نمشي مشيت قبل العيد الصغير قبل العيد الكبير مشيت هاك المده هذه تقول لي تو ما بطل تو ما بطل.
1: واضح
5: الواحد يقول لي بالتسريع ما فهمتش كيف.
1: واضح سي عيسى نجاوبك.
3: واحد وين
5: محامي
3: هي وين قالوا لك معناها بزاف في التلخيص مش قالوا لك حاجه
5: تلخيص يعطيك الصحه قالوا لي بالتلخيص
1: يبقى شويه في التلخيص على كل حال وياخذ شويه وقت. شكرا لك يعطيك الصحة سي سهيل.
3: شو المدخل الكريم أوس عبد القادر اللي قال لك عندي عامة على قضية فلسطيناف
1: سي عبد القادر
3: قتل الحكم مش حاضر نفس الإشكال ما قلت راه حجم العمل وكثرة القضايا وقالت الإطار القضائي وقالت الإطار المساعد تخلي أحكام من مرس نقول لك بصراحة ما بتوش عليه مرس مش حاجة كبيرة
1: يعني
3: ماهيش حاجة كبيرة
1: يعني نجم يزيد يستنى ما يزموش يخاف ياسر
3: أما ينجم
1: أو يقلق ياسر
3: أما ينجم يمشي يعمل مكتوب أنا أنصحه يمشي يعمل مكتوب رئيس المحكمة الابتدائية صادر فيها الحكم يشرح فيها وضعيته وعندنا رئيس محكمة يبيع أنا أذن وساغي ممكن يتدخلوا باش يأذن بتلخيصي أو ورقي هذا الحكم
1: هي كل ما
3: وما نساوش
1: نعم
3: بعد الحركة القضائية احنا عن حركة القضائية ثم مثال قضاة ثم دائرة مثلا القاضي حول رئيس الدائرة حول غيره عندنا بعض إشكالات البسيطة أما لو يرفع الأمر إلى الرؤساء وتحديد رئيس المحكمة يمكن يلقاو حل
1: إن شاء الله. على كل حال هو راهو باهي كيف تحكم المحكمة في وقتها لكن الأبهى أنه تحضر نسخة تنفيذية وتكون حكم قبل التنفيذ
3: مش ما تعطلش المصالح كنا في صراع مع زمن القضاء كلنا
1: واضح سي سهيل، مكالمة هاتفية جديدة. شكرا لكم. ألو، عسلامة.
6: عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
6: ألو، عسلامة، بلي مواطنة من صفاقس.
1: باهي أختي، حاول تسمعنا فقط من التليفون نتاعك لأنه فما رجع صدى وما نجمش نسمعك.
6: بلي أنا ولدي يسكن مع مرته، صار مناقشة هكا هكا، عملت له قضية بالنفقة.
1: أيوا.
6: هيك معناتها عملت له هكيك، وهي ساكنة معاهم رجلي
1: ساكنة معاه وينفق عليها وكل شيء.
6: وينفق ومريقلة، صارت مناقشة في نشتي بيك في النفقة اللي ولت القانون الجديد مع المرأة، وهي تحكي كان بهكايا. عملت له نفقة جاعد المنفذ رجلي مورو، بعد رجعوا هكا في ريوت، جيتوا قدام القاضي قالت مش متنازلة، معناتها فاش قدتوا فهمت.
1: واضح، والتحكم لفايدتها،
6: تحكم سيدتها صح، يتخلص لها الكل، وهي التويكة تحكي بالقانون، قالت أنا منيش خارجة من الدار، وهي الدار تعبوه يحب يعمل طلاق سهل هكا محامي الكل، قالوا ما تنجم تعمل طلاق خير ما تقعد في الدار، يزمك تخرجها قبل. احنا قلنا نعملوا لها ورقة طلاق على الأقل التماشي صلح بيناتها، ما يحبوش هالجوج، وبنية سنة أولى وسنة حساسة، معناتها بنية عنده ما عرفنا كيفاش، ما عرفنا كيفاش توثيقنا معاه وقاعدين ما يتكلموش، واحنا كل مرة معناتها خايفين على شنو سيما بيناتهم. يا ودي جاسكن في دارنا، يقول لك داري، وهي قالت لك داري انا بالقانون خرجوني.
1: هي فما نية طلاق معناها منه هو كذلك تو حاليا،
6: هو نية طلاق مش طلاق، قال كان شي باش معناتها ما حبش تبدل له، معناتها مشى وحوسوا مع بعضهم وكل بعد خبرته قالت له مانيش متنازله عن النفقه.
1: ما دخلتوش انتم كبار العائله من الجهتين حتى ربما
6: حتى دخلنا
1: رجعوا المياه المجاريها؟
6: احنا ماذا بينا ما يخرجوش يعمل طلاق وبعد في جلسه الصلح، هو نيته طيبه.
1: واضح واضح. باهي السؤال نتاعك تو اختي الكريمه شنو؟
6: احنا السؤال قال في بالو يعمل ورقه طلاق، قال له المحامي يلزمك تعمل ورقه الخروج قبل شي ما تقعد تكبش في العلي
1: لابورتمون.
6: ماذا بينا كيفاش النقطه هذه نحب نوضحوها.
1: قداش عندهم متزوجين؟
6: عندهم 6 سنين، زيدوا سنه اولى سنه.
1: 6 سنوات، ربي يفضلها على كل حال وربي يهدي سرهم. شكرا لك.
6: قعدنا هكا 3 شهور قاعده يعطيها في النفقه، وهي قاعده لا
3: هي بس مشكون الدار، بس مشكون بس مشكون الدار
6: بس
1: به. شكرا لك اختي الكريمه، نجاوبوك، يعطيك الصحه على الاتصال، الى اللقاء. سي سهيل، هذه من الوضعيات الموجوده برشا، معناها متعايشين مع بعضهم وخلاف ونفقه، ورغم اللي هم يعيشوا مع بعضهم ونطلق ما نطلقش، نبقى ما نبقاش، نخرجك من الدار ما نخرجكش، داري مش داري. للأسف الحاجات كمان هذه تصير وترجع، والضحية فيها مش يكون الصغير، بخلاف طبعًا العلاقة طبعًا الصغير
3: طبعا الصغير.
1: شنو نجم نقوله للمواطن الكريم؟
3: أو شيخ نتفقوا حق هذه الزوجة في المطالبة بإعادة النفقة، وحق لها وحق المقدس.
1: واضح،
3: خنفهم المداخلة الكريمة. إقامة هذه الزوجة مع زوجها بنفس محل السكنة ما يعنيش وما عفيش هذا الزوج من الإنفاق. يعنيش هذا حق ما بين الطرفين مقدس للزوجة،
1: حتى وإن كانت مقيمة معه،
3: حتى وإن كانت مقيمة. وقتاش المرضية تحرم من النفقة؟ إذا كان لم يعد هناك مشفي، إذا كان سير ذيج وقره هذه مقيمة هاي في نفس محل الزوجية، وراني أتولى الإنفاق عليه بطريقة عادية ويتولى إثبات هذا، يمكن أن يعفى من النفقة. اما اذا كان المدخله كما تقول لك ما دام هي مقيمه معايا، مقيمه مع ابنها محل الزوجيه، لا تستحق نفقه، قلنا لا، واجب الانفاق يبقى محمولا على ابنها كزوج. في خصوص المحل هذا مش على ملك الزوج،
1: على ملك والده.
3: ايه سهل، يمشي يعمل محضر تنبيه، يعمل محضر تنبيه في الخروج، لانه الصفه نتاع الصفه في علاقتها بصاحب المحل المالك البو ما عندها الصفة، هي اكتقادة المحل باعتبارها زوجة لابنها، يعني لو ما حضرت به ثم يتولى اتخاذ اجراء، يعني اجراء اخر. شو الاجراء الثاني؟ هو نشر قضية استعجال في الخروج لعدم الصفة. لما راه اذا كان مش دافع روحها طوي لحد اللحظة هذه ما ثمش قضية تعتلق، يعني ما ثمش قرار فوري في ابقاء بذلك المحل.
1: لكن من حقها كزوجة حاضنة ان يكون عندها بيت.
3: طبعا من حقها، من حقها كزوجة. ولكن اذا كان السيده هذه تبين انه لا يتوفر الى توفر على محل سكنه، ما عندوش، شويه تاخذ من حد سكن.
1: نعم.
3: تاخذ من حد سكن.
1: نعم.
3: اما حق والده في استرجاع هذا المحل إذا كان هو عنده مالك المحل يبقى ثابت. هيش تحب تقول لك نظبي أنا أضمن خروج هذه الزوجة ثم فيما بعد يتولى ابن يشهر قديم تاع الثقة.
1: هي إذا كان انتهت الثقة وانتفت الثقة تقريبا تنتهي العلاقة الزوجية. لكن يعني نرجع بيك النقطة أخرى هي مسألة إثبات أنه قاعد ينفق. يقول لك أنا من جهة ننفق ونقضي وعايشة معايا وفي نفس الوقت تلزمني بحكم في النفقة. يعني الإثبات كيفاش يتم بكل وسائل بما فيها شهد شهود وغيره أو يعني ما جرى به العمل خلينا على الأقل للإفادة.
3: ثم ناس جيت عمل محضر معينة يدخل مطبخ يحل في الجدار ويشوف
1: يعني يلقى الخيرة الكل
3: يجيب شهود بينه يقول السيد هذا يقيم معها والسيد هذا نعرفه قاعد ينفق وهو يجي عطار يقول أنا سيد هذا
1: بما فيه التجار
3: يبي فيما التجار وراه مروح تتولى المحكمة التحري في هذا. إذا كان ثبت أن السيد هذا يذعن لواجب الأنفاق المحكمة فيه. أما إذا كان يجيب يقول لا خطرية مقيمة معي هي مقيم معي في نفس محل الزوجي هذا ما يعنيش أنه ينفذ في وجب الأنفاق يبقى الأنفاق ملزم به.
1: نعم شكرا لك سي سهيل. مكالمة هاتفية جديدة. ألو مساء الخير.
7: ألو عسلمة.
1: يسلمك مرحبا شكون معنا؟
7: عايشة مواطنة من الساق.
1: تفضل أختي.
7: أحسن بالله عايشة نحب نسأل أنا عندي أختي مارسة وما عندي صغر واخذ بنت خوية في كفلة ورجلها عنده قد ما أرضخه وما حبش يقسم له لندرى إذا في صورة ما قسم له كتبت أختي باسمها عندما الحق يتباه في الورث ولا وقت لا قدر الله يموت رجل.
1: واضح أختي الكريمة شكرا لك على اتصال سي سهيل.
3: ما حبيت نسألها
1: ما زلت معنا مش نسألك مش يسألك سي سهيل سؤال. تفضل سي سهيل. إذا كان بالإمكان تعاود الاتصال بنا وإلا سي سهيل شنو نجم نعطيه فرضيات
3: بتاع إرث شكون يتسهل الإرث من على إرث الأخت ولا شكون
1: في بالي إرث الأخت
3: الأخت ما عندهاش فرع عندها وليد في الكفالة عندها وليد في الكفالة هي مش تورث هو الإشكال فهمتش الأخت تورث ما فما حد إشكال فهمتش تحكي على الوليد الكافل وتحكي على الأخت
1: تصور انها تحكي على الاخت
3: اخت حسب اخت ماما هي الام توفيت هكا ولا الام توفيت قعدت عندها اخت
1: نعم
3: هي تورث الاخت والاشكال اما اذا في بالي تسال على الوليد الكافل
1: اذا كان تسال على الوليد الكافل بالامكان انها تعود تتصل بنا على الرقم الهاتفي 164 70 164 280. مكالمه هاتفيه جديده. لو مساء الخير. الو عسلامه.
8: عسلامة.
1: مرحبا بك أختي شكون معنا؟
8: معكم بلي أنا زهرة.
1: تفضل أختي زهرة.
8: بلي يا محمد شاوش راجلي.
1: لا أغزر لي أختي الكريمة واسمعني أول مرة تصل بينا أنت؟
8: أول مرة يا مرة.
1: علاش تذكر في اسم؟ مش من حقك أنك تذكر اسم حتى كانوا مش خصم مش من حقك تذكر اسم.
8: لا على خاطر هو ما يعرفش يحكي قال لي هذا يا بلد البيهم أنت فهمتي؟
1: باهي تفضلي
8: هو رقمه هو
1: مش تحكي هو على لسانه انت مش تحكي على لسانه باهي تفضلي ايوه
8: هو ما يعرفش يتكلم معناها قال لي انت زعما
1: لا لا هو ولا انت الخير والبركه مرحبا بكم تفضلي
8: باهي عايشك خويا اللي اسمعني اسمك انت
1: تفضلي ايوه نزار معك
8: نزار بلاتي نزار انا راني بنت الحرقات من سنين وعلي مرزوقي نعرفوه
1: مرحبا بك
8: بلي اسمعني راهو محمد جاوش هذا معناها يعطي في النفقة معناها مرأة كبيرة في العمر هي ويعطي فيها في 80,000 كل شهر.
1: شنو صفتها والدته ولا شكون؟
8: لا زوجته
1: زوجته السابقة باه؟
8: اي السابقة صحيح
1: ايوه
8: يعطي فيها معناها كل شهر يعطي 80,000 هو معناها ياخذ بمحنة من الحاكم معناها شهرية على قدها ما تعرف المحنة من الحاكم معناها
1: من ياخذ في تقاعد معناها صغير هكا
8: ياخذ التقاعد مش تقاعد مو يخدم لحد زي عاملها شهريه الحاكم معناها هو عامل اكسيدون
1: واضح
8: معززين هو معاق معناها عنده اعاقه من عند ربي واعاقه من حاجة.

0: فقط قابل للتعديل
1: والمراجعة.
0: وقبل المراجعة، قبل المراجعة في اتجاهي سواء بالترفيه أو بالحث، إذا كان السيد هذا يقول راني أنا أصبحت غير قادر وعاجز على الإنفاق على المراهق، يمكن باش يقدم قضية في التعديل، يجيب ما يثبت أنه دخله محدود، ويجيب ما يثبت أنه عاجز على خلاص ما بلغ النفقة، يجيب حتى شكاية الجزائية اللي تعلقت به، يجيب حتى شكاية الجزائية اللي تعلقت به، وينقل للمحكمة بعد أن تتحرى وتتثبت من القدرة، من القدرة المادية متاع السيد هذا، وتتولى أيضا التثبت من حجية المنفق عليها، يمكن أن تقضي بالتعديل. ولو 80 دينار توا يعد مبلغ عادي وعادي وعادي جدا،
1: يمكن مع هذا المطالبة،
0: يمكن مع هذا إذا كان السيد هذا يقول لك ما عندي ما عنديش مورد متاع تكسب ورزق، وعندي ما عدا جيران نخفى من عند صندوق ولا من ولا إعانة اجتماعية ولا غيره، ولم أعد قادر على التكسب، وراني ولم أعد قادر أيضا على خلاص هاتي المعلم، يمكن المحكمة باش بعد ما تتحرى المحكمة تعمل أعمال استقرائية، تتحرى في الوضعية المادية متاع الزوجة ولو متاع الزوج، وتتحرى أيضا في خصوص الدخل المادي متاع السيدة دي، يعني يمكن أن تقضي بالتعديل
1: رغم رمزية هذا المبلغ،
0: رغم رمزية هذا المبلغ وزادتي حاسة 2016.
1: نعم واضح. 34 دقيقة مازالت مكالمات، ناخذ مكالمة هاتفية جديدة قبيل أذان رفع أذان صلاة العصر. ألو مساء الخير. ألو عسلامة.
2: ألو
1: عسلامة، مرحبا بك، شكون معنا؟ نسمع فيك أنت على الهواء مباشرة. باهي المكالمة جاهزة مش جاهزة لسقونا على كل حال مع الأخت ولا نمشي. ألو عسلامة. ألو ألو مساء الخير. مساء الخير.
3: ألو
1: عسلامة، شكون معنا؟ شكون معنا سيدي؟ به سي سهيل، ما نعرفش كان فم مكالمة هاتفية أخرى. به سي سهيل، قبل ربما رفع أذان صلاة العصر، مواطنة كريمة تقول أنها تفطنت أنه زوجها عنده علاقة بسيدة يتعاطى معها بالتليفون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقول فم محادثات مفتوحة شفتها، تقول أنها واجهته لكن ما حبش يتفاعل معها، قال تفاعل معايا ربما بدم بارد، تقول فماشي إمكانية أني نطلق في الحالة هذه بناء على هالمحادثات وهالخيانة الافتراضية اللي عينتها بعينها كيف ما تقول هي، علما وأنه عندها 3 أبناء قصر، كما أنه زوجها مقصر في الإنفاق عليها. مش تجاوبنا سي سهيل ولا نمشيوا للأذان؟ نمشيوا للأذان، نمشيوا للأذان لرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك،
3: ما لك وما عليك. تقبل الله صلاة الجميع. نذكر بالرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم إلى نهاية الحصة 70-64-280، ونرجع معك سي سهيل. للسيدة اللي تقول إنها تفطنت كونه زوجها على علاقة افتراضية بسيدة على الأقل ما عينته هي على الهاتف متاعه.
4: احنا ثم مبدأ يحكم العلاقة الزوجية،
3: نعم.
4: هو مبدأ حسن المعاشرة، ومبدأ حسن المعاشرة يقتضي أن يكون الزوج وفي ومخلص لزوجته. إذا كان المرأة هذه ثابت، مدخلة كريمة ثابت، من أن السيدة هذه قد تطورت حتى في علاقة افتراضية، علاقة عن بعد مع أحد الفتيات ولا أحد النساء،
3: وإن لم تتطور هذه العلاقة إلى علاقة حقيقية،
4: حتى لم تتطور هذه العلاقة إلى حقيقية، هذا يعد إخلال بواجب حسن المعاشرة تحديد فصل 23 مجلد حبول الشخصية.
3: نعم.
4: المحكمة جيبه بعض الإثباتات، جيب محضر معينة في الغرف، جيب ديكابتير، حتى ان اقتضى امر تكلف خبي باش ثبت الحوار والاتصالات السيرة ما بين الطرفين مرامي. اذا كان المحكمة تتأكد من ان هذا الشخص قد تورط في ربط علاقة ولو عن بعد ولو حتى افتراضيا باحد نصف، هذا يعد اخلالا بواجب الزوجية، الجزاء بتاعه هو اضر طلق الضرر.
3: يعني خاصة انه تقول كونه مقصر في الانفاق عليها علاوة على هذا،
4: إذا كان فذلك عندها الحق بس ما قدي في نفقة. أما إذا كان من تزيد سبب بينها هيش عندها وعندها إشكال في هذا العلاقة الافتراضية مع غيرها من النساء، وعندها زاد إشكال في حكاية الإنفاق، إذا كان تثبت أن هذا الشخص قد أخل بهذا بالواجبين الضرر يصبح ثابت وحال، والمحكمة تقدم الطلاق.
3: واضح،
4: قطع النظر عن وجود تتبع جزاء من عدمه،
3: من عدمه. نعم.
4: قطع النظر.
3: واضح، شكرا لك سي سهيل. نحب قبل ما نمشي للتليفونات أو نرجع للتليفونات نجاوب سي صالح اللي بعث لنا ملف كبير في الحقيقة فيه عديد النسخ من الأحكام ومن المحاضر وغيرها. اتفقنا كونه سي سهيل لا نجيب على القضايا المنشورة،
4: قضايا منشورة
3: سي صالح عذرنا، وخاصة أنه ما بعثش حتى معها مراسلة يعطينا السؤال متاعه شنو. لو كان يكون سؤال إجرائي ما عندوش علاقة بسير القضية نجم نجاوبه، لكن كقضية منشورة أن نعلق على بعض الأحكام والمحاضر بدون حتى مراسلة فيها بعض الأسئلة ما نجموش نعلق على هذا الموضوع. على كل حال تتفهمنا سي صالح، ويمكن أنك تلحق لنا مراسلة تبين فيها ربما الأسئلة أو الاستفسارات اللي تحب تقدمها. نمشي مباشرة لمكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. ألو، عسلامة.
5: ألو، عسلامة.
3: مساء النور، شكون معنا؟ المكالمة متقطعة، الصوت مش واضح، شكون معنا مرة أخرى؟ أيوة،
5: ألو، علي، علي.
3: تفضل يا سي علي، نسمعوا فيك توا. أيوة
5: يا أخوي، من 1988.
3: أيوة
5: عندي أخوي متوفي كبير،
3: باهي الله يرحمه.
5: شنو مات، جبناه هو انتحار، جبناه للسبيطار لهنا ومن صفاقس، وعمل التشريح وقدم الطبيب لكون جثة وفيت هزيناه الفنان، لكن شنو كي صبينا ما انا ما صبيناش انا هاك الجامعه البلديه باش تسجلني. من 1988 انا رين توفى زاد عندي الولد وكل شيء حبينا نصبوا شهاده الوفاه ونجبدوا لهم مضمون ناقه حي
3: لانه ما تسجلتش الوفاه نتاعو.
5: صحيح كي مشينا عملنا قضيه في المحكمه رفضتها المحكمه واحنا عندنا معنا نسخ الطبيب الشرعي ايش كاتب وشنو هو الاسباب والحرس موافقه بالخروج الجثه ودفننا وما الناس بويا ومعنا ما يعرفوش القانون وكل شيء ما قيدناش وصارت ما ثماش اعلاميه.
4: سامحني سامحني اخوي انت وكي مشيت حاب تطلع مضمون الوفاه عملت مطلبه ولا عملت قضيه؟
5: عملنا خرجنا مضمون نقاو حي.
4: ايش مشيت قضيه ولا عملت ولا عملت اذن؟
5: عملنا اذن وعلى يدين محامي وكل شيء ورفضوا.
4: ايه اذن مش قضيه اصليه
5: صبيناه في المحكمه الابتدائيه نتاع اثنين الشخص.
3: لا هو سالك سي سهيل معناه تعرفش بالضبط هل هو اذن ام قضيه اصليه؟
5: لا والله ما نعرف.
4: يعني صارت جلسات وفما جلسه صارت ولا ما صارت؟
5: اي صارت جلسات
4: اي
5: صارت وتم الرفض فيها في القضيه.
3: تعرفش ليش؟
5: واحنا احنا عندنا نسخ لكونه معناه من 1988 مكتوب التقرير الحرس والوالي مرخص فيها 1988.
3: لا عندكش فكره علاش ترفض الحكم هذا؟
5: لا ما عنديش فكره والله ما عنديش فكره.
3: المحامي نتاعك شنو قالك كي حكيتوا معاه؟
5: قالت رفضت عاودوا مره اخرى.
3: ايوه شنو عملت؟
5: عاودوا قضيه ما عملنا حتى شيء معنا ما لقيناش حل. احنا معنا ما لقيناش حتى حل. شنو
3: واضح يا سالي واضح يا سالي شكرا لك على الاتصال مرحبا بك سي سهيل.
5: عايش يا رحمة
3: تعيش.
4: هو تعرف سي نزارك واحد الشخص يتوفى ثم اجال للتصريح بوفاته ثم بعض الاشخاص يسون على هذا. إذا كان الأمر لم يتجاوز 15 يوما بمقتضى إذن على عريضة إذن بسيط نجم تسجل وفاة بتاعك. إذا كان فات هذا الأجل المعني بالأمر أو صاحب المصلحة يكون ملزما برفع قضية أصلية. قضية أصلية شكون يستدعى فيها؟ يستدعى فيها تحديدا ممثل بتاع النيابة العمومية والمحكمة بعد أن تتحرى في تاريخ الوفاة والوفاة في حد ذاته تقضي للشخص هذا تقضي باش يقع تسليمه تقضي تلزم البلدية المعنية بالأمر باش يقع تسليمه مضمون وفاة. إشكال في هذا اللي فهمته أنا هذا يبدو أنه بعد ما توفى هذا الشخص تحل بحث تحقيقي.
3: أيوة
4: بالتأكيد تحل بحث تحقيقي لأنه ثم وفاة مستعربة. السيد هدايا ممكن ما جابش ما قال هذا بحث التحقيقي.
3: اي نعم
4: خد مدام ثم عملية
3: اجرائيا معنا
4: اجرائيا. اما نأكد لك انا لو يجيب ما قال هذه القضية ويجيب محاضر رسمية تفيد ان هذا الشخص قد توفي اراه في ظرف جلستينة يقدره بصفة عادية عادي
3: ما فيهوش اشكال.
4: ما فيش اشكال. هذا تقع عنده اشكال في ورقة ناقصة ثمش ورقة طلبتها المحكمة مقا استجابة ليها
3: وما نجمش يتغاضى عليها القاضي.
4: ما نجمش يتغاضى عليها القاضي خاطر القاضي لازم يتأكد من حاجة يتأكد من الوفاة ويتأكد من عدم تصريح بالوفاة. إذا كان جاب مضمون ولادة يثبت هذا الشخص مازال حي من عدم تصريح بالوفاة ما حصلتش ويجيب ما يفيد أن الشخص توفي في حادث معين ويجيب نسخة من محاضر البحث هذايا ومتاع إذا متاع دفن جثة المحكمة تقضي بالتأكيد. وما دام عمل قضية ثانية ورجحوا أن المحكمة ستستجيب الأمر ويقضي بالترسيم الوفاة.
3: واضح شكرا لك على الاتصال. مكالمة هاتفية جديدة. ألو مساء الخير.
6: ألو عسلام
3: يسلمك مرحبا شكون معنا؟
6: محمد القرقي.
3: مرحبا يا سي محمد تفضل خويا.
6: سي نزار أنت وسي سهيل بارك الله فيكم على البرنامج نشكركم برشا.
3: العفو يا سيتي
6: برنامج ينور المواطنين.
3: الله يحفظك.
6: اسمح لي رحمة لديك أنت وسي سهيل
3: تفضل
6: بالذات عبد ناصر كنت وصلنا طويلة في البرنامج تم نقطة معينة قانونية حكى عليها هو وقال راه كان ثم إثباتات كون المرأة عندي الكام تاعي المرأة تاعي معناها ثلاثة مرات، مرة ثالثة هذه تعمل إهمال عيال فهمتني، حكموا لها المرة الأولى عملول ولا تعملول، وعملت معناها تأكدت من روحها غلطة، عملت رجوع في النفقة فهمتني وحدها ده. المرة الثانية مشت عملته وقصتها وحدها ما غير عملنا معناها واحد. المرة الثالثة هذه عندنا تقربت العام من 28/10/2025
3: أيوة.
6: كل شيء مريق، مونتها دينتها دارها كاملة أمورها واضحة فهمت، مشت عملت إهمال عيال فهمت، ولما نكلمها لما جاء لحالها لا حد شيء، بشهادة ما عنديش كاميرا في الدار ولا حاجة، بشهادة صغاري بشهادة الجيران وهي تحكي فيه للجيران حديث غضية ما لكون لبس عليها ومتهنية وشيخة ومكيفة أمورها واضحة تحكي فيه فما للجيران، لكن علاقتها بالجيران هي صعيبة ياسر. المرأة متاعي لا واحد من الجيران يحب يشهد، خاطر يخافوا منها، هذه نقطة معناها يخافوا منها سرمو بس، هذه نقطة. ثاني نقطة أنا وقت اللي قابلت نوية في الوحدة قلت لها ربي يشوف، لكن عندي في عوض الدليل عندي 1000، جبت شهادة من العطار، جبت شهادة من الدجاج
3: أيوة.
6: وقلت لهم هم الصغار وكذا، جبت شهادة من الحلاق، حلاق متاع الصغار الحجم
3: واضح أيوة.
6: وعملت لهم تحيين مرة أخرى وباقي نقضي من عندهم وبشهادة الشهود من الجيران كل الحي كامل يعرفني ونخدم على الكاميون، أنا يجيب بالقضية ونجيب ويعرفوني. لكن نحب نوجه سؤال سي سهيل
3: هنا،
6: أنا ندار القانون، أنا يراني ما نشكش في نزاهة القانون، في قانون موجود، لكن نحب ناخذ حقي، راني تعبت حب ناخذ حقي.
3: انت توا وين وين وين في اي مستوى معناها من التقاضي؟ فما قضيه اطلاق بيناتكم فما؟
6: لا انا تلزيت تلزيت باش ننقذ صغاري من الضياع، اللي صغير السابعة صغير الثامنة، صغار ضاعوا معناها لدرجه ما تتصورش في البال من معداتهم طاحت، ضاعوا في الماكله، ضاعوا في كل شيء، وهي
3: بكل اسف
6: معاها ما كان فتح فيها رمات.
3: نعم
6: القانون عرض الحائط فهمتني، ضرب القانون عرض الحائط. لو
3: انت تو تتعايش انت وياها ما زلت معها في نفس المحل الزوجيه هك ولا
6: عايشين في نفس الدار في محل نفس المحل الزوجيه،
3: وفما وفما حكم بالنفقه ضدك
6: صحي، واصدر نهار 6 قلت لك عملت القضيه نهار 28/10/2025
3: واضح يا سي محمد، حتى نسهلوها اعطينا سؤالك مباشره
6: باش نسهل لك باختصار،
3: اعطينا السؤال مباشره ايوه.
6: خرج الحكم نهار 6 جوان فهمت، خرج حاكمين علي ب 580 دينار وانا شريت 950 دينار
3: واضح واضح
6: وسامحني وعندي اثباتات سي سهيل حكى، حبيت نركز على النقطه دي بالذات، سي سهيل تو حكى عنده
3: الحكم. ما هو سي سهيل ماهوش مش يحكم، سي سهيل مش يجاوبك على استفسار قانوني،
6: منور
3: اسمعني يا سي محمد
6: ودرايه بالقانون
3: ينورك، اعطينا سؤالك اعطينا باش نجاوبوك مباشره باش ترتاح انت.
6: عندي عندي كيفاش انا عندي معناها برشا اثباتات ومحينين وتوصل القاضيه تحكم بالنفقه لصالحها، هذه نحب نعرفها واسمع وسامحني
3: جاوبوك طبعا
6: حتى لي سامحني، وطلبت راني حتى بالمحامي عن طريق المحامي وكل شيء وني متثقف نعرف معناها شويه في القانون، وطلبنا بحث اجتماعي، طلبنا اللي الثوره في مخك انت الثوره اللي الثوره الانسان طلبت باش يتاكدوا هم كقاضي ك الناس مختصه.
3: واضح يا سي محمد، اعطينا الوقت باش نجاوبوك يا سي محمد
6: صحيح.
3: اسمعناك اعطينا الوقت باش نجاوبوك واضح
6: حقي.
3: والله نجاوبوك، مرحبا بك سي محمد، الى اللقاء. سي سهيل نتفاهموا اللوعة نتاعو
4: لا نتفاهموا نتفاهموا اللوعة نتاعك، المبدا راهو واجب الانفاق محمول على الزوجه، الزوجه عندها حق في النفقه ما فيش نقاش، ثم حالات تحرم منها الزوجه من النفقه حالات معينه. طيب السيد هذا متدخل كريم شوف يقول لك راني انا مصر على القول اني راني واجب الانفاق مضى له قاعد ننفق على روحي عليه وعلى صغار، وش يقول لك؟ يقول لك انا عندي بينه تثبت هذا.
3: نعم
4: اول حاجه الرسائل الكتابيه ما تكفيش،
3: مش بالضرورة نقضي معناها راني ننفق فيهم على العائلة،
4: مش بالضرورة. أول حاجة هو يقول لك أنا جيب شهادة كتابية ما عند عطار ما عند دجاج ما عند حجاب، أول حاجة سؤال مطروح من أدرانا أن القضية التي تقضي فيها تتعلق بمستحقات الزوجة، مش بجي تقول لك يقضي من عند فلان ولا فلان فلان، مش لي أنا
3: هذا هو
4: لا فرض عائلته. اثنين الانفاق كي تجيب تحب تحتاج بشهادة، تجيب شهادة كتابية، مش ما تجيبش، تجيب شهادة كتابية، ولكن ترى من ناحية القريب ما تكفيش شهادة كتابية، يسمى يقع استجابة لطلبك في التحرير على البينة، يسمى القاضي يسمع ويجي هو ايش يقول لك، يقول لك عندي أجوار، أما يخاف حبيش يشهدوا يشهد ذنب القاضي. أنت طوت أنت تدعي على أنه هي تجي تصرح وتقر وتقرني أنا بس بيانا زوجي لا ينفق علي، يجي المحكمة تقول جيب البينة، يقول لك لا راهو الا غالب يتعذر على خاطر المراه دي يخافوا من جيران، ايش هو ذنب القاضي؟
3: ما اقنعتوش
4: انت، ما اقنعتوش انت، ما تدعي جيب اثبت هذا. الشهاده الكتابيه ماهيش كافيه، اذا كان ثم امتلاع من طرف الاجوار القاضي مش مسؤول عليه ممكن يصير بحث اجتماعي، ولكن راهو البحث الاجتماعي ماهوش معناه بضر مش نصب على وجب الانفاق. بحث اجتماع احنا بحث اجتماع كي تعمل في قضيه النفقه باش يثبتوا في المعاليم تاع النفقة، شو امكانيات تاع الزوج، شو امكانيات تاع الزوجة، شو مستحقاتها، شو مستوى العيش، اما ما يتعلقش بمبدا الانفاق في حد ذاته،
3: لكن تقدير مبدا
4: الانفاق. معناها انا مصدق وتو الكريم يقول لك انا ننفق وقاعد ننفق وقاعد ننفق وقاعد ننفق. القاضي راه بصفه آلية، اذا كان امراه تعمل قديم تاع انفاق عندها قرينه، قديم تاع نفقة عندها قرينه غير موافق عليه، اذا كان حاب يثبت العكس هذا اللي هو قر يجيب اثباتات قانونيه مش شهادات كتابيه، ما هوش كيف شهادات كتابية، يجيب عينات ويجيب الشهود ويطلب تحيات على الشهود وغيره، ساعتها محكمة ممكن أن تستجيب.
3: نعم شكرا لك سي سهيل، مكالمة هاتفية ربما أخيرة. ألو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو. مرحبا بك. مرحبا بك، شكون معنا؟
7: بالقاسم من محمد صالح بوزير.
3: مرحبا سي بالقاسم، تفضل. أي
7: سيدينا يا دورت خمسة شهور توهك ولا من ستة شهور قدام العيد الكبير بشهرين.
3: اي نعم.
7: اتسرقت في ستة هلاليش.
3: ايوه.
7: واللي شاك فيه.
3: اي نعم.
7: عنده سوابق وعنده كل شيء.
3: ايوه.
7: كيمشين نادونا في التحقيق. حققوا معنا. وثبتوا الحكاية الحديث متاعه، بيعنا قدمنا نحن التحقيق متاعه وقدموا التحقيق البحث متاعه.
3: أيوة.
7: جات لي الرئيسة متاع التحقيق، جات لي برا تو يسيكي نبعثه لك.
3: أيوة.
7: تو ست شهور ولا سبع شهور لا عين المحامي ضربة 200,000 وسكت. تو ست شهور ولا 27 سكتوا، لا عينونا جلسة لا حد شيء، ونايا ماكس بها والله عيدي خلاني بلا عيد ومحقق فيها هو المياه في المياه.
3: بكل أسف الظاهرة هذه
4: هو توقف ولا ما توقفش،
3: هو نعم. موقفينه في حالة إيقاف أم لا الخصم بتاعك؟
7: توقف ثلاثة شهور
4: بعد خرج.
7: هاي بعد خرج
3: به
7: لأنه هو معبي بالقضايا، حتى القضايا موجودة قدام رئيسة متاع التحقيق، عنده سبعة قضايا ساعة اللي وصلت عملته للقضية، القضية متاعي سبعة.
3: يا سي بالقاسم شنو جاوبك المحامي متاعك؟
7: من هو؟
3: المحامي متاعك يحكيت معاه على التأخير هذا؟
7: جات لي توقي عين وجلسة نكلمك ما تعلم، لا كلموني لا التحقيق ولا هي
3: به. نجاوبوك سي بالقاسم، شكرا لك على الاتصال، يعطيك الصحة. سي سهيل أترك لك الكلمة.
4: ولو هي القضية منشورة إذا ثم فتح بحث تحقيقي، هو بيدو تو مدخل كريم قال لك راني كشكيت بناء على شكوك أساسا شنو هي السابقة العدلية.
3: نعم.
4: تلقاها المحكمة بعد ما تحررت تبينت ثم لبس أو إشكال في إثبات التهمة هذه، قالت بلا فرج عنه الأكيد. حتى وقتش أنا تحررت المحكمة أنا جمع نص نحك العطل القضائية، أكيد رأوا في ظرف ما فيهما جمع اثنين ثلاثة مش هيتولوا مش يقع يعلموا بمقال هذه القضية. عادي، ما أنا عادي جدا معنا.
3: عادي جدا، وهذا كذلك النجم نتفهمه في سياق نفهموه في سياق الزمن القضائي مرة أخرى وبطء الزمن القضائي. هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم. أجمل تحيات نزار بوستة وكامل فريق حصة مالك ومعليك. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. في إطار المتابعة اليومية لبرنامج العناية بالبيئة، تواصل بلدية العين تدخلاتها الميدانية بمختلف مناطق البلدية، وشملت عددا من الطرقات من بينها مركز العين، السوق الأسبوعية، طريق العين الرئيسية وأنهج أبو بكر الصديق وطريق منزل شاكرة و14 جانفي، إلى جانب التدخلات الخاصة بشفط مياه الأمطار بعد التساقطات لتوفير محيط نظيف وتحسين جودة الحياة داخل المنطقة البلدية. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. تتداول لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب حاليا في مقترح قانون يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. وفق النائبة فاطمة المسدي، وهي من بين النواب أصحاب المبادرة، فإن المقترح يهدف أساسا إلى تنفيذ الأحكام خاصة بين المواطن والإدارة التونسية، وخاصة وأن عديد الأحكام في المحكمة الإدارية أو في بعض الأحكام الجزائية فيها تعطيل على مستوى تطبيقها. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ اليوم أن تونس وجهت أمس شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزام تونس الراسخة بالتضامن مع الدول الأفريقية ودعمها. في العالم، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة اليوم إلى 6 جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، في سياق استكمال الإبادة الجماعية الممنهجة وخرق وقف إطلاق النار المعلن. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن إجراءات ضمه باطلة، مطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي بلاده. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفش
5: وحكايتنا ما تتنسيش
4: على خاطركم.

ÉcoSport. ÉcoSport. ست دقائق بعد الأربعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ميكو سبور، الموعد اللي استنسنوا به كل مرة في الأسبوع، طبعا يكون مخصص للرياضات الفردية. نهار ثلاثة الموعد مع الرياضات الرابطة الثانية، الرابطة الأولى أيضا يوم الاثنين، ونهار الأربعة مش تلقاو دائما الاختصاص الخاص بالرياضات الفردية. مش يكونوا حاضرين اليوم في أكثر من اختصاص في الحقيقة، مش نحكيوا على تايكواندو، مش نحكيوا على الجمباز، ومش نحكيوا على التجديف في تايكواندو. اليوم الصباح مازالوا كيعادوا أبطالنا من كوريا الجنوبية، يكون معنا ممثل عن البعثة التونسية بعد مشاركة في بطولة العالم، أول مشاركة تاريخية نجم نقوله بالحق طبعا لأبنائنا، اختصاص بومسي، أداء مشرف. نكتشف الاختصاص هذا بعد شوية شنو بالضبط هو، أداء مشرف أمام نجوم وكبار أبطال العالم اللي كانوا حاضرين للشباب التونسي، اللي النتائج متاعه محترمة نجم نقول بالنظر إلى صغار السن، بالنظر إلى البداية متاعهم في هذا الاختصاص. في الجمباز مش نحكيه على تحذيرات أندية الجهة للأدوار النهائية نهاية هذا الأسبوع بالنسبة للبراعة، مشان مش يكون عنا ممثل عن الأندية هذه، هو في حقيقة أكثر من نادي مش شارك، ونحكيه على النادي الجامعي بصفاقس، الاتحاد الرياضي صفاقسي، فريق المجد. اليوم مش يكون معنا نادي محيط قرقنة، مش نشوفوا التحذيرات طبعا للحدث هذا، وستكون لنا مواكبة طبعا لكل التفاصيل الخاصة بهذه الأدوار. وفي اختصاص التجديف اليوم تونس باش تكون عاصمة للتجديف مع دورة دولية يوم 27 سبتمبر، ثم بطولة إفريقية بعدها مباشرة 29 و30 سبتمبر في البحيرة عاصمة للتجديف. كعلاش قلنا تونس، تحذيراتنا لهذا الحدث في اختصاص رياضي، رياضة أولمبية نحكيه طبعا على هذا الاختصاص. تقريبا هذه أبرز المحطات متاعنا في ساعة مش تكون مخصصة للرياضات الفردية، لكن الحدث لابد نقول عليه أيضا لأنه بعيد على الرياضات الفردية، لكنه يهمنا بطولة إفريقيا للأمم للرجال، الدورة نصف نهائي. اليوم منتخبنا سيكون في مواجهة أمام المنتخب المغربي، هل أصبح الطريق سهل بعد هزيمة وانسحاب المنتخب المصري؟ هذا الكل إن شاء الله مش نعرفه في الدورة نصف نهائي، كيف ستواجه تونس المنتخب المغربي الدورة نصف نهائي، وفي التسعة متاع الليل نصف نهائي الثاني الكاميرون مع الجزائر، منتخب الجزائر اللي كان أزاح المنتخب المصري. نرجع لكم بعد هذا النغم الأول في حصتنا، ونصل معكم مع ضيوفنا في الرياضة الفردية.

0: إذن باش نرجع لكم مع الاختصاص اللي حكينا فيه في البداية واللي نحبوا نتعرفوا عليه أكثر طبعا مع عودة أبطالنا من كوريا الجنوبية بعد المشاركة في بطولة العالم لاختصاص البومسي. طبعا باش ناخذ أكثر تفاصيل اللي ما يعرفش الاختصاص هذايا. معنا مباشرة سيانيس مقايدي مسؤول على هذا الاختصاص في الجامعة التونسية للتايكواندو. سيانيس مرحبا بك.
1: عايز شكو فيك أكثر، عايز
0: مستمعي. مرحبا سينيس. سينيس احنا تابعنا المشاركة ذي قبل انطلاقها مع مغادرة الوفد التونسي، وقلنا ماشي الكرة الجنوبية مش عامل تربص ثم مش يشارك في الاختصاص ذي في بطولة العالم. تحية كبيرة باشا طبعا يا المكتب الجامعي اللي دائما قاعدين ننسقوا مع بعضنا للتعرف على كل الاختصاصات والمشاركة التونسية، واحنا سعداء جدا انه الكواليس تقول لنا انه المشاركة كانت محترمة. سينيس وانت كنت تشاهد على هذه المشاركة؟
1: أي نعم، هي محترمة ومشرفة جدا مع قليل من الإحباط عند اللاعبين اللي حبوا يشاركوا تونس بحاول تتويج عالمي في الاختصاص هذا، لكن للأسف ما تمش. أما كانوا كنا الناس الكل الوفد الكل فرحانين خاصة بالمردود اللي اكتشفنا اللي هو قريب برشا من المستوى العالمي.
0: في البداية تولي يسمعوا فينا يحبوا يتعرفوا على ياخذوا فكرة ولو بيعوا جالة وخطوط كبرى الاختصاص هذا، كيفاش نجم قدمه سينيس ويشبه شوية للكتاء في الكاراتيه مثلا؟
1: هي اكزاكتو مو هي الكتاء،
0: كتاء
1: بترجمة باليابانية كتاء، بالكورية البومتي، وهي مجموعة من الحركات مثل كومبا ايماجينير قتال خيالي لكن مع كثير من القواعد الصارمة، ويتطلب برشا مجهود بدني وذهني وتركيز عالي للقيام بالمجموعة الحركات ما بين 20-23 حركة حسب الفورم دي كل واحدة شنو فيه.
0: وما عندوش علاقة يعني بالعمار الكل تنجم تشارك فيه؟
1: ولا عندنا فيها الأصغر الأواسط الأكابر أقل من 30 سنة، أكابر أقل من 40 سنة، أكابر أقل من 50 سنة، وبعد الماستر ماستر يعني المعلمين
0: الأساتذة
1: تحت 60 سنة، تحت 65 سنة وأكثر من 65 سنة.
0: احنا في تونس عندنا الكل
1: الزوجة والفرق.
0: خدك المشاركة التونسية شملت كل الأصناف هذوما اللي سميتهم أنت.
1: لا صنف الأصغر والصغريات ما شاركوا، إن شاء الله يحظوا بفرصة أكثر أكثر في إمكانيات الجامعة التونسية بارابور المنتخبات الأخرين.
0: أي طبعا
1: أقل شوي لكن عندنا الإمكانيات البشرية إن شاء الله
0: من الأسماء اللي تقولنا الكواليس أنه كانت تألقت هي سارة العلوي، طارق بن عبدالله، ياسمين زكري، وخاصة الاسم ذي مراد بولعراس يقول كذا أحد أبرز مفاجآت البطولة. كان قريب برشا من أنه يتجاوز الدور النصف نهائي. سينيسة
1: أول حاجة مراد بولعراس هو مدرب
0: هاي.
1: ومدرب مساعد في المنتخب وكذلك لاعب في نفس الوقت
0: هاي.
1: والحقيقة اجتهد وقدم مردود أكثر مردود عالمي، هو قارع في الدور الربع النهائي جاء مع بطل العالم سابقا الدنمارك من أصول صينية واختر معه بفر بطل 3 نقطة يعني تقريبا هما نفس المردود، لكن للأسف ما نجمش. والله هو على غرار بقية اللاعبين زاد وصل إلى ظرف الدموع، معناها
0: هاي ماشي حسرة كبيرة.
1: كنت لكل مطمئن إن شاء الله في أول استحقاق قاري وعالمي آخر بشي يتوجه إن شاء الله.
0: بقية الأسماء هي هو الأسماء اللي تحب تعلق عليها سينيس اللي سميناهم احنا مكيما مثلا سارة العلوي،
1: هم الكل الحقيقة بدون استثناء قدموا مستوى عالي وراقي. نحب نحيي خاصة اللاعب الخلوق عزيز باللكحت على خاطر هو لعب في أصعب فئة ما بين الإناث والذكور، الفئة الأصعب هي الذكور أكابر تحت 30 سنة، نتكل في أوج عطائهم ونتكل تعطي في أداء شبه مثالي من الذكور، معناها ينجم يقرقوا في التنقيط متاحة من 10 على 10 ساعات خاصة اللاعبين الآسيويين الكوريين والصينيين.
0: قد أخذت تنقيط عزيز؟
1: عزيز وصل إلى 8.9.
0: 8.9 ممتاز.
1: لعب
0: ممتاز.
1: ايه. لعب مع الثاني في لعب مع اللاعب الإيراني لعب إيران مدرسة في تايكون. ومع هذا معناه أولا الساعة هو لعب مباراة قبلها وربحها بتنقيط 8.8 وإنه يقوي أكثر في المردود بما أنه جاء مع اللاعب الإيراني المشهور معناه عالميا وجاب 8.9 والإيراني 9.1 على ما أظن
0: مش
1: يعني
0: بعد
1: في الفوات عزيز ملاقه بتبع ما نحب نستثني حتى واحد
0: طبعا يعني
1: كل من أجل بلادهم خاصة وعلم بلادهم كانوا يخذروا قبل بداية كل مباراة العالم تونس وزملائهم يشجروا فيهم ويعملوا حتى واحد ما بخل حتى
0: ترف في الفريستايل ثم تألق الأصغر لاعب في المنتخب أحمد ياسين العلوي زيد نوجله تحية كبيرة
1: أحمد ياسين العلوي هو الموهبة القادمة في الفريستايل
0: الموهبة
1: مش محليا بركة إن شاء الله بش يكون عالميا
0: إن شاء الله عنده مستقبل كبير
1: الفريستايل فومزي هو فومزي حر يسمى موهوش مقيد بحركات ويستلزم أكثر لياقة بدنية ومرونة في الحركات الأكروباتية مع حركات التايكواندو مع كوريغرافية تتعمل على الموسيقى تحديث أحمد ياسين علوي إن شاء الله بشكل مفاجئ للعالم الكل إن شاء الله لازم بتبيع الإحاطة في السنة دي كانت
0: طبعا طبعا
1: والتدريب المكثف راه ويزم لاعبين يعرفوا معنى المجهود والتضحية وخطر حتى شيء ما يجيك تعرفنا على مدارس عالمية خاصة الآسيوية وشفنا ريتم تاعهم في التدريب
0: هذا أكبر محفل العالمي نجم نقوله أكبر محفل عالمي اختصاص هذا بتطلع وإحنا واجهنا أبطال العالم يعني تحب تقول أستاذ إنه المادة الخام التونسية موجودة والكفاءة موجودة ونجم نعم ضد الكبار تاع العالم كلها
1: وعد منا نحن اللي المشاركات القادمة القارية سواء القارية والإقليمية يعني العربية والمغاربية ثم العالمية إن شاء الله يكون فيها تتويج تونسي
0: إن شاء الله وما ننساوش الحكام متاعنا عنا تونس كانت ممثلة بالريم البوسالمي وأمين خليفة
1: أمين خليفة الحكم ريم البوسالمي حكم متألقة وتحكم في البومزي وفي الفريستايل الزو والحوسي أمين خليفة غني عن التعريف وموجود هو عضو في الاتحاد الافريقي للبومزي وكذلك حكم دولي زي ما يحكم في المحافل الدولي
0: يا سيدي برافو نقولوا لكم
1: حتى ولو انهم في وسط الكومبيتيشن ما عندهمش الحق ساعات يكلموا اللاعبين
0: في الكواليس
1: تشوف عينيهم بركه
0: في الكواليس تحية لهم وبرافو لحكامنا برافو لأبطالنا برافو للمكتب الجامعي المكاتب الإعلام زاد سيد علاء الدين المليكي نوجه له تحية ونحن نواكب دائما آخر الأخبار الخاصة بالتايكواندو في بلادنا أنت في طريق العودة سيانيس مقايدي تحياتنا ليك وإن شاء الله ديما متألقين يا سيدي شكرا لك شكرا لك أنيس مقايدي المسؤول والموجود في المكتب الجامعي طبعا ومسؤول على هذا الاختصاص في التايكواندو بشرجعوا لكم مع اختصاص آخر دائما في ليكو سبور رياضة فردية

0: الأربعة مرحبا بكم من جديد. أجواء ليكوسبور حتى في الكواليس أجواء حلوة برشا مع كل الزملاء طبعا القاعدين عايشين كل الأجواء خاصة بالرياضات الفردية من تايكواندو للتجديف للمصارعة الكل يعني شيخين بالأجواء هذه. فشكرا لكل التقنيين اللي معنا اليوم على أجهزة الكونسولات وفي المتابعة المرئية لحصتنا اليوم جور بوستة تحيالية طارق بكور وكامل الفريق. مشمشوا إلى اختصاص التجديف وتونس ستكون عاصمة هذا الاختصاص سواء على المستوى الدولي ولا الإفريقي. عنا دولة دولية يوم 27 سبتمبر وعنا بطولة إفريقية مباشرة بعد هذا الحدث الدولي. على كل حال باش ناخذ أكثر تفاصيل مع السي فيصل سولة المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف والمنسق العام للزوز بطولات. سي طارق سي فيصل تحية ليك مرحبا بك.
1: يعيشك بارك الله.
0: مرحبا
1: بك.
0: أنا قلت طارق لأنه حبيت نسلم على طارق الساحي زميلنا طارق الساحي اللي يخدم خدمة كبيرة وقاعد ينسق كل المواعيد هذه معنا. شكرا طارق الساحي. هاي سي فيصل نورتنا اليوم بالحضور.
1: بارك الله فيك. يعيشك.
0: استعداداتنا لهذا الحدث نذكره اللي مش يكون في البحيرة.
1: في البحيرة.
0: أعطينا فكرة على الحدث.
1: طبعا نحن كل عام دابنا على تنظيم الدورة الدولية هي في نسختها 17 عندنا 18 سنة نظموا فيها لكن تم عام خلفناه هو قبل العام اللي بعد الكويت. دورة دولية
0: ما شاء الله هاي برشا دورة عديدة دورات
1: 17 بتكلم بشوية أنا تخلطنا عن النسخة 17. طبعا هي تم دورات موجودين في أفريقيا مع معناها الوحيدة هي تونس تقريبا وجنوب أفريقيا عندها دورة كون دورات متاحة لكن احنا كلنا سمع كان دورة تونس ولهذا السبب قاعدين نخدموا برشا عليها نحن الدورة هذه لأنه باش تكون إن شاء الله يعني دون الاتحاد الدولي هي موجودة في روزنامة الاتحاد الدولي مهمة جدا.
0: هي رياضة أولمبية سعان لابد نأكد عليها.
1: طبعا تجديف رياضة أولمبية في 14 ميدالية أوكي 14 ميدالية تسحبوا منهم اثنين ولا 12 خلال تنحل وزن الخفيف ودخلوا كذا ميداليات في الألعاب في التجديف الشاطئي هي رياضة جديدة كما الشاطئة كما كرة الطائرة الشاطئة يعني ولاو في الإجمال 15 ميدالية يعني إذا كنت تحب تلعب على تجديف طوروا بالكده تلعب على 15 ميدالية ذهبية و15 فضية و15 برونزية حسن ونخلي المعدة نتعديه
0: واصل
1: هذا محلم بيش لكن واحد نجم يحققها. احنا كتونس معناها رايدة في العملية

0: المستمعين يفهموا راهو مجرى دولي من صنف ب اللي معناها مصنف عالميا ومن الوحيد تقريبا هو بعده. ثم جنوب افريقيا عندها في بريتوريا مجرى واحنا عندنا مجرى في تونس وفي افريقيا الكل.
1: ثم اصناف، ثم تصنيف A وB ثم على مستوى المجرى.
0: احنا صنف الB، الصنف الB دورات دوليه، بطولات افريقيه، بطولات قاريه، العاب متوسطيه، لكن بطولات عالم بتعدى الصنف A. لكن الصنف A مكلف جدا من ناحيه الصيانه، يعني عباره تبني ملعب ويلزم لك المعشب كلابي لهوى خاصه باش ينجم يتصنف وياخذ حظه كما كل كل الرياضات. المهم نحن عندنا العدد المشاركين تقريبا الحين عندنا 16 بلاد تقريبا اللي هما الجزائر وليبيا ومصر والمغرب والسنغال والسودان والصومال والتوغو وانغولا ساحل العاجه وكوت ديفوار كينيا تونس، هذوما باش يشاركوا في بطوله افريقيا، بالاضافه اليوم الامارات باش تشارك في الدوره الدوليه. فتصير
1: يعني وهما نفسهم باش يكونوا موجودين في الدوره الدوليه نهار 27
0: ان شاء الله، هما بيدهم اللي باش يكونوا في الدوره الدوليه. كما بعض اصناف مش يشاركوا فيها خاطر على الارهاق على نتاعهم استراتيجيا وخدمتهم، لكن اغلبهم كلهم تقريبا باش يشاركوا في الدوره الدوليه
1: ده.
0: والدوره الدوليه الهدف
1: حظوظنا، نحبوا نعرفوا حظوظنا في زوج دورات هذوما وشو الهدف من المشاركه.
0: حظوظ نتاعنا هو المرتبه الاولى ان شاء الله، خاطر بما ان نحن نشاركوا في كل الاصناف وهذا معناها منطقي، لكن الهدف نتاعنا الفني خنقول الهدف الفني نتاعنا هو مشاركه اكثر عدد نتاع جدافين رياضيين، لانه نحن المنتخب نتاعنا فيه عدد تقريبي فوق 30 لاعب، ف 30 لاعب ما نجمش نشاركهم انا في بطوله افريقيا نشاركوهم او في بطوله عربيه برا من تونس، خاطر مكلف جدا نختاروا كان الرياضيين اللي باش يجيبوا الميداليات والرياضيين اللي باش يبرزوا في الاصناف معينه، وعلى الحق كان في قارب واحد في كل سنه.
1: هو للاسف احنا ديما سي فيصل للاسف ديما نصطدموا بالعائق المادي، يعني نحبوا نشاركوا باكثر من رياضي، راهو نحكيوا على برشا رياضات مش على التجديف، يعني نحبوا نشاركوا باكثر من رياضي لكن يقول لك الامكانيات تسمح لنا نشاركوا بزوز ثلاثه اربعه، يعني عدد اقل من اللي نجموا يشاركوا به او ما يحبوا.
0: فعمليه الدورات الدوليه على كل الرياضات اللي عنده دوره دوليه سواء في الجيدو ولا في التايكوندو او في رياضات اخرى، يعني الفرصه نتاعو هي فرصه التشريك اكثر عدد، خاطر ينجم يشارك اكثر عدد من الرياضيين وتكون فرصه ليه
1: حظوظ اكثر.
0: حظوظ اكثر وكذلك هما الممارسه اكثر في الجو نتاع معناها نتاع التنافس الدولي، مش التنافس معناها على مستوى البطوله الوطنيه. احنا عندنا بطوله وعندنا منظمين من ناحيه البطولات، عندنا خمسه جولات البطوله الوطنيه،
1: اما الاحتكاك الاحتكاك مهم جدا،
0: الاحتكاك دولي مهم جدا فهمتني. ثم بعده هو باش تجي البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه باش تكون ان شاء الله يعني نهار الثلاثاء ونهار الاربعاء في عديد الاصناف، الاصناف اللي هما طبعا الاواسط اللي احنا بالنسبه احنا الاواسط اللي هما عمرها ما اقل من 19 سنه، الاكابر اللي هما اقل من 23 سنه، والاكابر النخبه اللي هما الاعمار المفتوحه، وفي في سنه القارب الفردي والزوجي بالاضافه الى البارالمبي، خاطر احنا عندنا سنه بارالمبي فردي معناها شلل سفلي، وعندنا البارالمبي ميكس معناها قارب معناها فيه رجال ونساء دونك الميكس. وهذا السنة البارالمبي ونحن طبعا معناها الجامعة نتاعنا تونس معناها شاركت الألعاب البارالمبية في باريس مؤخرا بقارب بارالمبي، يعني معناها احنا من الجامعات القليلة اللي عندنا التجديف البارالمبي والتجديف الاسبيه.
1: خلي نذكروا بهم، نحكيوا على الثنائي مثلا هدير بن غريب ومحمد سلام بوغليه وماهر الرحماني طبعا اللي عنده خبره كبيره، هذا
0: صح خبره كبيره. ماهر الرحماني شارك في باريس، شارك مؤخرا في بطوله العالم لكن ما توفقش ما شاركش لاسباب معينه دونك هنا هو معناه
1: مهم جدا. هذا اختيار من الاداره الفنيه ان الطعم النخبه الوطنيه بتاعنا بالاختصاص هذا نتاع البارا تجديف.
0: طبعا احنا ما نمشيوش هنا بصراحه باش نكونوا واقفين معناه بالاضافه الى دعم الوزاره معناه والعمل الكبير اللي قاعدين نخدموا معاهم والتجاوب نتاعهم، عندنا زاد اللجنه البارالمبيه قاعده تخدم معنا في خدمه
1: هذه، طبعا
0: قاعدين يخدموا معنا في خدمه معناه هي، وثم خطه حاطينها على مدى طويل ان شاء الله نحققوها. نحبوا نترشحوا للالعاب الاولمبيه نتاع لوس انجلوس ان شاء الله نرشحوا
1: ان شاء الله ونحسنوا ارقامنا ونحسنوا مشاركاتنا السابقه تكون خير ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله تكون ممتازه ومتميزه.
1: سي فيصل الدوره الدوليه والافريقيه ولا الدوره الدوليه فقط هي نجموا جمعوا بها نقاط ونحسنوا تصنيفنا العالمي ولا زوز دورات نجموا نجمعوا فيها نقاط؟
0: البطوله الافريقيه البطوله بتكون

0: الدورة الدورية. الدورة الدورية نهار الأحد 27 سبتمبر في الصباح. تكون نهار الثلاثاء ونهار الأربعاء. أحنا البطولة الأفريقية كان يعني بالنسبة نحن أهدافنا واضحة. نحن رانا في النسخة اللي فاتت في جنوب أفريقيا كنا حققنا مركز أول في التجديد العادي.
1: سؤالي سي فيصل، أنا سؤالي قلت يعني نجمع نقاط نحسن تصنيفنا العالمي من خلال الدورة الدولية هذه، يعني ثم إمكانية نحسن التصنيف متاعنا أكثر.
0: مازال هيك قلت لك أنا بالنسبة للدورة الدولية مازالت ما دخلتش في التصنيف، يعني ممكن السنة الجاية هم ما عندناش رانكينج راهو احنا ما احنا في التجديد.
1: وبالنسبة للبطولة بطولة أفريقيا،
0: بطولة أفريقيا طبعا تحسننا بما أنه إذا كان احنا نتحسنوا ونحن طبعا
1: التصنيف العالمي بتاعنا
0: التصنيف العالمي كله يتقدم يتحسن بالبطولة الأفريقية. لذلك وانه نحن راهو في الأواسط، نحن في الألعاب الأولمبية للأواسط اللي بتشتغل في السنغال، احنا عملنا العدد بكامل، معناها ترشحوا زوز لاعبين هم الماكسيموم زوز لاعبين ترشحوا من من من من تونس زوز، خاطر نحن متميزين في التجديد الشاطئي وماشيين
1: بالألعاب
0: الأولمبية.
1: ممتاز.
0: الألعاب الأولمبية اللي باش تصير في سبتمبر.
1: اي واضح. زاد سي فيصل انا نقول الجامعة بتاعنا ما عادش صح لي المعلومة صحيح ولا لا، تنجم يعني دعم الموارد نتاعها ماديا قد ما يكون العدد اكبر نتاع المشاركين والدول المشاركه، يعني ثم موارد ماليه ان شاء الله.
0: ثم موارد ماليه راجع لنا بالنفع بالنسبه للدوره الدوليه دي، ثم مداخيل ذاتيه ندخلوها. طبعا انت المستشار تو، نحن مش كيما الرياضات كل الرياضات يحب على الدورة على ماتش على حاجه
1: باش للتسويق
0: باش يظهر يسوق معنا يسوق روحه، واحنا يعني هذا هو الفرصه اللي يعني نحن البلاتفورم الوحيده اللي نسوقوا فيها نعرفوا بها روحنا، واحنا عندنا معناها عندنا عندنا معناها بارتنير نتاعنا معناها اللي ديما نخدموا معاه اللي
1: هو من غير ما نسميوه
0: من غير ما نسميوه، لكن هو راه معروف ما تعرفوه اللي نظم في البحيره كلها اللي عنده البحيره الكلها
1: ان شاء الله يولي اكثر من واحد فقط ان شاء الله دعم اكثر ان شاء الله. سي فيصل نورتنا اليوم، يعطيك الصحه، شكرا على كل هذه المعطيات، وإن شاء الله مش نكونوا في المتابعة طبعا الأكيد لهذه الدورة وناخذوا المخرجات متاعها إن شاء الله في حصة قادمة تكون معنا.
0: احنا حلمنا إن شاء الله نعمل دورة دولية في البحيرة في السقس متاع تبارورة إن شاء الله اللي تستخدم، ونعمل دورة غديكة ونسميوها دورة
1: إن شاء الله
0: دورة تجديد في تبارورة.
1: عنا زادة فضاء، عنا فضاء لو كان يتم تهيئته زادة فضاء الكورنيش في صفاقس ينجم يكون بحيرة يعني نستغلوه، علاش لا؟ هاي في قلب المدينة، في قلب مدينة صفاقس.
0: البحيرة صغيرة عادة اللي كان هي في
1: الكورنيش
0: اللي هي
1: شط القاقنع، يعطيك الصحة.
0: صغيرة
1: ما نشوف هكا رياضة نجم
0: عندك لازم حاجة تعرف يعني نعرف جينا رانا عملنا جورنيه غادي كرم
1: اي قلت لك يعني
0: من صفاقس جينا عملنا دي جورنيه غادي في الكاياك وفي اللابيرو
1: اي هذا هما النجم نعملوه في
0: اما الامتداد اللي عندك
1: حوض صغير وحوض صغير
0: حوض صغير
1: هاي نعملوا برنامج ان شاء الله سي فايس تكون بحثنا هوني في الاستوديو ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة سي فايس. شكرا فايس السولة، المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف والمنسق العام للزوز بطولات ذو مذكره، بطولة افريقيا 29 و30 سبتمبر وقبلها بنهارين الدورة الدولية بحضور اكثر من بلد من مختلف دول العالم. مش نرجعوا لكم، مش نختموا بالجمباز اليوم في ايكو سبور.

0: 47 دقيقة بعد الأربعة، الجمباز ونوادي الجهة نوادي صفاقس قاعدين يستعدوا ويحضروا للأدوار النهائية البراعم نهاية الأسبوع هذا نهار لحد الموعد باش يكون باش ناخذوا تحذيرات نادي محيط قرقنة مع المدرب سفيان الناصري. تستقبلوا سفيان، مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا وليد ومرحبا بالمستمعين الكل واللي ذات صفاق.
0: مرحبا. ساعة في البداية شنية حوال قاعة الجنباز أذكر وقت الشعبوني هي كانت دخلت فترة بتاع إصلاحات
1: صحيح.
0: وصيانة شنية حوالها تو؟
1: لا والله تو بالعكس ولت في أبهى حلة الحمد لله، معناتها
0: تحفة ولت
1: لا ولت تحفة ولت، معناتها البلدية مشكورة جدا، معناتها قامت بتجهيزات خاصة معناتها الإنارة ولات الإنارة اللي كانت هي المعضلة الكبيرة اللي كانت عنا، والحمد لله معناتها في الصيف هذا معناتها قامت بالإنارة، معناتها تزويدها بمعدات جديدة بالإنارة، ولات الحمد لله ربي تقول معناتها في الليل تقول نهار، معناتها الحمد لله.
0: هي كانت فقط في حاجة إلى الإنارة، يعني بقية تجهيزات موجودة في القاعة؟
1: لا موجود، كل شيء موجود معناتها سوى الإنارة والحمد لله.
0: دونك هوني نشكروا البلدية أو كوقت يزم نشكروا نقولوا برافو.
1: لا لا برافو البلدية تشفى
0: برافو يعطي بصحة، ولا شكر على واجبها ما نقولوا لهم برافو يعطيكم الصحة، قمتم بالواجب نتاعكم، وإن شاء الله يا ربي القاعة الرياضية نتاعنا وملعبنا تكون على غرار قاعة الجنباز وات الشعبوني، مؤهلة وفيها كل المستلزمات اللي تخلي المدرب يدرب واللاعبين يلعبوا في راحة والناس الكل تكون وقت طالب بنتائج. ولا سفين
1: والحمد لله هي بالعكس هي القاعة الثانية تولي عنا في صفاقس بعد قاعة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية، هي تجي القاعة الثانية اللي الحمد لله متوفر فيها التجهيزات الكل، وإن شاء الله تكون دعم وحافظ الجنبازي هنا والواحد الحمد لله. والقاعة شعبوني راي تنشط معناتها ينشطوا فيها مراكز النهوض وتنشط فيها المعهد معهد الرياضة ولا والنوادي الرياضية وثلاثة نوادي
0: ثلاثة نوادي اللي في صفاقس، يعني الكل اللي يستغلوا في القاعة ذي. نحكيو على نادي الجنباز بصفاقس، نادي الجامعي نادي الجامعي بصفاقس،
1: محيط قرقنة نادي الجامعي
0: في ليسابس
1: في ليسابس
0: محيط قرقنة اتحاد صفاقس
1: اتحاد الرياضي الصفاقسي
0: والمجد
1: والمجد
0: والمجد هذوما
1: رياضي اللعب الفردية ثلاثة نوادي
0: يعني. هذوما الكل مش يكونوا موجودين ان شاء الله في الدور النهائية نهاية الاسبوع سفيان؟
1: والله في نهاية الأسبوع فما بالنسبة للارتستيك معناتها فما زوج نوادي برك
0: اللي هو الجنباز الفني
1: الجنباز الفني أي. الجنباز الفني فيها فما النادي محيط قرقنة والاتحاد الرياضي الصفاقسي والفريق المجد باش يكون في الايروبيك باش يشارك في الايروبيك.
0: خلنا ناخذ فكرة طبعا على محيط قرقنة آخر التحذيرات، كيفاش تصعدت واستعديتوا للأدوار هذية؟
1: والله أول حاجة هي استعدادات نقوله مخرة شوية، فما ظروف معناتها حتمت علينا باش يكون بداية النشاط مخرة شوية اللي هادوما معناتها تو الأدوار النهائية هادوما كانوا يكونوا في آخر السنة معناتها في جوع اللي وقع فما ما تعرف أنت معناتها تبدلت وقع تغيير معناتها كما قولوها الانتخابات في الجامعة دونك
0: أثرت على المسار الطبيعي والعادي متاع البطولة أي.
1: دونك احنا وقفنا النشاط متاعنا في اخر جوان واحد واول الجويلية وقعدنا مرتاحين معناتها ثم قريب الجويلية اوت دونك وهما ما ترتأوا باش يكونوا الادوار النهائية هذه تتعمل متاع السنة هذه في سبتمبر وفي اكتوبر معناتها دونك البطولة متاعنا معناتها تحضيراتنا بدأت مخرة شوية
0: البطولة الموسم الجديد وقتاش يبدأ كيفاش يعني اللي كان بديته مخر مش عملوا أدوار نهائية
1: باش نبداو في بخدة ربيها معناتها احنا انطلقنا في تحضير الموسم الجديد نكملوا في الموسم القديم وندخلوا الموسم الجديد نتاعنا
0: ديجا تلقى روحكم حاضرين وقاعة مزيانة يعني
1: لا الحمد لله لا الحمد لله يا ربي مفخرة لصفاقس جهة صفاقس
0: واضح باهي. سي سفيان عملتوا يوم مع بعضكم يعني حضرتوا به الأدوار النهائية ذي
1: اي هذه مسيرة مباراة معناتها مازالوا أول عام عندهم أول سنة معناتها مشاركات وانت تعرف الصغيرات يبداو خايفين ويبداو واحد قلنا علاش لا نعملوا معناتها دوره جهويه بين النوادي نتاع صفاقس اللي باش تشارك برك كان البراعم معناتها شاركنا بهم دخلوا في هكا الاجواء وهكا التراك تنحاو
0: يدخل في جو المنافسه.
1: هاي المنافسه وبالعكس تعدى جو ممتاز جدا. حضور الاوليه كان كثيف مع حضور الجمبازيات وكانت تشجيعات باهيه. ونشكر بالمناسبه هذه المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بصفاقس اللي اتاحنا الفرصه هذه والنادي
0: الجامعي
1: صح باش الحمد لله يا رب عملناها ودارت في اجواء ممتازه وممتازه جدا.
0: واضح. احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله للجميع طبعا مش فقط للنادي محيط قرقنا لكل النوادي اللي مش تشارك في الادوار النهائيه. ومحلى اجواءنا هكا نتاع الجمباز على مستوى البراعم تحس عائله بين كل النوادي نتاع الجهه.
1: اجواء عائليه خذ تربي جو هذا باش يتجدد خذ تربي مع تسمى الفينال الجاي الدور النهائي الجاي باش يدور نهار 18 اكتوبر هو في صغريات ووسطيات في تونس في هذوما باش يجيو في صفاقس او في نهار الحد عندنا في صفاقس
0: في صفاقس وين في وين
1: في المعهد العالي
0: للرياضه
1: هذوما هذه على الشان ناسيونال معناتها صغريات ووسطيات تجمو تتفضلوا بعدنا باش تشوف الاجواء
0: يوم الاحد
1: صحيح نهار الحد 18 اكتوبر في الادوار النهائيه في صفاقس
0: 18 اكتوبر في صفاقس هذه بطوله وطنيه بمشاركه مختلف الانديه من كافه
1: الولايات واحنا باش نتخللها قبلها هي باش نعملوا تحضير كما عملنا البرام باش نعملوا الصغريات والوسطيات يوم تحسيسي بين الجمعيات اللي باش تشارك الكل باش نحضر صغيراتنا للادوار النهائيه
0: ان شاء الله بالتوفيق سفيان يعطيك الصحه على هذا التدخل وعلى توضيح هذه طبعا النقطه الخاصه بالبطوله والادوار النهائيه. شكرا لك
1: يا سيدي. شكرا كل الشكر لك وبربي يخليك.
0: شكرا الى اللقاء. سفيان الناصري مدرب نادي محيط قرقنا. نذكروا ايضا تونس تستضيف انتخابات منطقه شمال افريقيا لالعاب القوى المنطقه الاولى يوم 3 جانفي مش يكون الموعد. طبعا هذا الاعلان منذ قليل اصدر الاتحاد الافريقي لالعاب القوى جدول الموعد الرسمي. اعطانا الجدول كامل للمؤتمرات الانتخابيه الاقليميه والقاريه للعام الجاي طبعا 2027 من بينها منطقه شمال افريقيا. ورسميا تقرر انه تجرى الانتخابات في تونس يوم 3 جانفي 2027. الرئيس الحالي لمنطقه شمال افريقيا نذكره لالعاب القوى هو السيد خالد عماره بصفته طبعا الرئيس السابق للجامعة التونسية لألعاب القوى. ونذكروا أنه يلزم توصل قوائم المسؤولين المنتخبين من جميع المناطق الخمسة إلى مقر الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى في موعد أقصاه 31 جانفي. كعلي بتصير الانتخابات يوم 3 جانفي. والمؤتمر الانتخابي القاري مش ينعقد في تاريخ 18 مارس في مملكة إسواتيني لانتخاب رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد لألعاب القوى. هكا نكون وصلنا لنهاية إيكوسبور. تحية لكم جميعا كل أحبائنا ومتابعينا من الرياضات الفردية. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. بداية من الخامسة من مساء اليوم، بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتي سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. غدا تنطلق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر القادم بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس، وفق ما أكدته مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، مشيرة إلى أن كل مترشح يتغيب على إجراء الفحوصات يعد متخليا. إطلاق منصة إدارة العمل التي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تطوير عمل تفقدية الشغل. ووفق وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، فإن المنصة توفر معلومات مشتركة بين الوزارة ومختلف الوزارات والإدارات الأخرى على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تتيح للعموم آلية الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة عبر 3 قنوات مباشرة لتلقي الاختراط والبلاغات، منها المنصة الرقمية المتوفرة على الموقع الرسمي للوكالة أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض أو عبر البريد بإيداع ملف البلاغ رسميا لدى مكتب الضبط بوزارة الصحة. في أخبار العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول أن مضيق هرمز لن يفتح أبدا ولن تكون هناك أي مفاوضات إذا لم تنفذ الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران وأبلغت بها دول الوساطة. وكالة بلومبرغ تؤكد تمسك شركة الطيران الإيرانية بمواصلة رحلتها الدولية نحو وجهات آسيوية وأوروبية متجاهلة الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة لشل حركة الطيران الإيرانية. مسؤول إثيوبي يقول أن قوات من منطقة تيغراي شمال إثيوبيا شنت هجوما كبيرا على الحكومة الفيدرالية اليوم، ما أدى إلى تقويض اتفاق سلام عمره 4 سنوات ويهدد بنشوب صراع إقليمي أوسع، في حين قال قادة تيغراي في بيان أنهم دخلوا في حرب دفاعية لمواجهة عدوان الحكومة الفيدرالية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة.
5: ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، راك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
6: سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفلكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
7: إذاعة صفاقس أحلى الأنغام،
3: أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
0: تونس عسل النحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.

مساء الخير تونس، مساء الخير كل مستمعينا الكرام. 5:30 على موجات إذاعة صفاقس، مرحبا بكم لتوا حتى 8:30 معكم في مساء الخير تونس. نسلم عليكم ونوصلكم صوتنا، صوت إذاعة صفاقس. مرحبا بكم، تو برشا منكم موجود في الثنية راجعين من المدرسة للصغيرات، إن شاء الله بنجاح والتوفيق. يلا سيسوا رواحكم الكبار والصغار، ربي معاكم إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكم في السنة الدراسية هذه. شنو لكم تعبانين شوية، روحوا للدار ارتاحوا وعملوا بون كيف هكايا وكلوا حوجة سمحة ومزيانة، وبعدين ارجعوا قراوا على رواحكم. بالنسبة للصغار الكبار ربي معاكم، ربي شتكم بصحة لباسة، هذيك هو الحياة اليومية ريتم اليومي. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين، تحية كامل الزملاء اللي أمنوا مساء الخير تونس، تحية طارق على الكونسوليت، يسرى جوهر في الإذاعة المرئية، سماح رنان معاكم وراء الميكرو، تحية لزميلتي سوار الشعري. الأسبوع الثاني مش معايا سوار، إن شاء الله جمعة اللي بعد إن شاء الله يا ربي نكون معاكم أنا وسوار. مرحبا بكم. بعد شوي شنو عنا في مساء الخير تونس؟ الحقيقة الفقرة الأولى حبيتها تكون تحية لكل سيدي وأنستي يسمعوا فينا، لكل رجال التعليم والتربية بالطبيعة دي ما نقوله في كل المؤسسات كل المستويات، تحية لكم. حبيت نعمل بطاقة تعريف كارت دونتي.

إطار التربوي بالنسبة للصغار وحتى الكبار زده في المحيط والبيئة. الفقرات القارة بالنسبة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزة مع عبير فقرة هدى. مش مشيو زده للصناعات التقليدية وباش نحكيه على التكوين في فما 7 حرف اللي هي في طور الاندثار أو الانقراض إن صح التعبير. باش نحكيه عليها باش نحكيه برشا حاجات أخرى. مواكبات شبابية ملتوى حتى 8:30 على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم نسكن. نسلم عليكم ونمسيكم بالخير وأهلا وسهلا بكل حبايبنا.

0: أهلا وسهلا بكم جديد في مساء الخير تونس. مساء الخير كل مستمعينا الكرام، نمسيكم بالخير، شاء الله أمسية جميلة رائقة لكم كل مستمعين. ويوصلكم صوتنا بتبيع صوت إذاعة صفاقس باش نمشيو لجبنيانة، معتمدية جبنيانة بالتحديد عمادة العجينقة. معانا على الخط الهاتفية سي محمد برق مدير مدرسة العجينقة. سي محمد مساء الخير، أهلا وسهلا بي.
1: مساء الخير ناس الكل،
0: مرحبا
1: متابعي إذاعة الصفاق.
0: يعيشك سي محمد، ايش نحوالكم؟ لباسة؟
1: الحمد لله، نسأل الله لطف إن شاء الله، ربي يسترنا ويستركم خير.
0: الحمد لله الحمد لله. قل لي قبيلة شوية خرجوا الصغيرات من المدرسة الخمسة هكا ولا سي محمد؟
1: أيوة. وأمن الخروج نتاعهم وسكرنا المدرسة، خلينا العمالي يقوموا بالمهمة نتاعهم والحمد لله على أحسن ما يكون،
0: ربي يشدهم بالصحة إن شاء الله. احكي لي على أجواء المدرسة يا سي محمد، دخلنا معاك من الباب، خلينا نتعرفوا على مدرسة العجينقة، تفضل كلمة ليك سي محمد.
1: كما تعرف ديما الرونتري فيها شوية ضغط، ضغط متاع خدمة، ضغط أولياء، ضغط إدارة، ضغط تلامذة معلمين.
0: نعم.
1: لكن بشوية صبر وبشوية حكمة وبشوية رزانة نجم نعدي الأمور إن شاء الله على خير، نوصل السفينة لبر الأمان
0: بإذن الله إن شاء الله. هيوة.
1: مدرسة العجينقة مدرسة كبيرة على مستوى المعتمدية، من بين المدارس الكبرى العريقة في التاريخ نتاعها، تاريخ الأحداث 11 أكتوبر 1958.
0: اي ما شاء الله، من عام 58
1: من عام 58
0: اي
1: التاريخ الافتتاح 15 جون في 59. أول دفعة بدأت تقرأ نهار 15 جون في 1959.
0: ما شاء الله.
1: المساحة الجملية 2500 متر مربع، عدد القاعات 8 مع قاعة إعلامية. الإطار التربوي 27 معلم مع المدير.
0: تحية ليكم يا سيدي. أي
1: بدون مساعد مدير.
0: الكل هم يساعدوك يا سي محمد. أما المعلمين الكل تحية ليهم، الكل هم يساعدوك ما سالش.
1: إن شاء الله إن شاء الله. النداء هذه
0: أي
1: من عشان تحب نعطيك لمحة على الإطار الإداري ولا على المديرين اللي تداولوا على المدرسة من
0: اللي تحب أنت باش تميزت المدرسة؟ ربما عندهاش هكا صبغة تعرفت بها مدرسة العجينقة، ربما ما عاش خصوصية، ربما أهم فماشي عندكم شي أنشطة للصغيرات، عندكم شي نوادي، فماشي هكا حاجات هكا تعرفوا عليها سي محمد؟
1: من بين ال ال ال
0: نعم
1: الجاهية نتاع المدرسة أنها مستقطبة للعباد الكل، معناتها على مستوى المنطقة عندنا مدارس مجاورة، ولكن أغلبية السكان نتاع العجينقة يحبوا يقروا كان في المدرسة هذه، نظرا للعرقة نتاعها وللمستوى نتاعها والخدمة اللي قاعدة تجدى للتلامذة في المؤسسة هذه.
0: هو كل مؤسساتنا التربوية تحية ليهم وكلهم بهين وسماح، معناها أما ربما الواحد هكاك عنده تلقى شكون قرأ فيها، معناها من أهله ولا حاجة
1: أكيد.
0: يولي يحب يقرأ
1: حنين.
0: حتى هو نعم صحيت ولا
1: تم حنين تم حنين نجيب ولدي باش يقرا في المدرسه هذه، عندي تاريخي فيها.
0: صحيح صحيح نعم،
1: هي شيء مش مدرسه كما كل المدارس عندها خصوصيه خاصه بها. نقول لك مثلا المدرسه هذه فيها 577 تلميذ
0: ما شاء الله،
1: معناتها اللي عندنا مدارس اعداديه احدانا ولا الليسيات هم ما عندهمش العدد هذا
0: ما شاء الله. قريبه سي محمد معناها من وسط السكان، معناها يوصلوا بسهوله
1: في وسط البلاد، في وسط البلد. هي بلده صغيره معناتها تعرف ناشونال في ساكن من بينهم 577 تلميذ في المدرسه هذه.
0: ربما فماش اسماء معناها معروفه تخرجت من مدرسه العجينقة؟
1: اكيد جدا، عندنا في كل المجالات، عندنا في خاصه على مستوى القضاء عندنا سي علي عباس، معناتها في المختص في نزاعات الدوله معناتها على اعلى مستوى السلطه، عندنا سي سالم شريحه معناتها دكتور في الجغرافيا، عندنا برشا اسماء معناتها
0: ما شاء الله، واذا مش غريب على ابناء تونس اكيد. نعم
1: اكيد جدا، معناتها مدرسه عريقه جدا، معناتها مش مستحدثه ولا قريبه لنا في التاريخ نتاعها. هي من عام 58 معناتها شوف انت من بكري نعمل في الاحصائيات نلقاها عندنا 5100 تلميذ اللي تعدوا عليه
0: ما شاء الله. 5100 تلميذ، ربما
1: 5100 تلميذ اللي تمدرسوا في المدرسه هذه.
0: قديش من مدير ربما يتعاقبوا عليها من عام 58 لتوا هكا؟ فماشي احصائيات هكا
1: 19 مدير
0: ما شاء الله،
1: من بينهم العبد لله معناته أني تويك رقم 19.
0: ربي يشدك بصحة إن شاء الله يا سيدي محمد.
1: إن شاء الله إن شاء الله 2027 يدخل رقم 20.
0: هاي إن شاء الله بطول عمرك إن شاء الله. إن شاء الله بطول عمرك يا سيدي محمد. نسنا برشا يعيشك. شكرا على الجولة هذه. نعم سيدي محمد.
1: لعل هكا حبيت إن نعرجني هكا نعطي حق بعض العباد اللي ممكن كان لهم الفضل في المدرسة هذه. إيه. ممكن نجم نعطيك اسم سي عبد الرحمن اللحياني.
0: اي اي تحية لي. نعم
1: قيدوم من الاذاعه الصفار.
0: اي نعم تحية لي سي عبد الرحمن.
1: هذا معناتها السيد هذا جاي معناتها مديرنا من العامين في الستينات.
0: ايوه نعم.
1: تحية ولا هكا رد جميل للاتي ذاتي ذكرهم. السيد الصادق عباس.
0: نعم.
1: العمدة في الفترة هذه كيف في 58.
0: أيه.
1: هو كان الفضل كبير في المدرسة هذه باش تركزت هذه كيف. سي السيد بن قاسم بن محمد برق اللي هو تبرع بالأرض هذه اللي مقام عليها.
0: أيه.
1: والسيد البشير بن صالح برق اللي هو أول عامل معتها خدم في المدرسة هذه.
0: نعم.
1: سيرة 33 عام. هو أب المدرسة هذه. عاد ريت اني من قال الاخر هكا يلزمني نشوف رد جميل
0: لهالعباد
1: هم الثلاثه. هم ثلاثه الله يرحمهم عاد توفوا.
0: أي.
1: لكن خلدوا اسمائهم في المدرسه.
0: نعم يعطيك الصحه يا سي محمد. يعطيك الصحه يكثر خيرك. عايش. جميل جدا وانه نذكر الناس اللي خليت ولو بصمه صغيره معناها خاصه نعم لمسه وفاء
1: للعباد هذوم.
0: جميل جدا. وين نحب زدا من خلالك تحيه زدا لكل العاملين في المدرسه هذه مدرسه العجينقة بالاضافه الى الاطار معناها التعليم معناها من المعلمين ومن المدير ولا التربوي المدير والمعلمين زدا كيف سيدي اللي يضرب الناقوس سيدي اللي ينظف في معناها في الاقسام وانيستي يعطيهم الصحه زيدا.
1: نعم. الدور بتاعه وان شاء الله نقوموا بالمهمه على احسن ما يرام. واحنا معناتها في خدمه تونس.
0: يعطيك الصحه يا سيدي.
1: البرنامج هذا والله البرنامج هذا والله اسعدني كثير التدخل فيه لان معناتها بالحق معناتها يعطيك فرصه على الاقل تعبر على منطقه ممكن تكون بعيده على الاضواء على الاقل انت ما دام هكذا دخلتنا شويه للاضواء وعرفت بينا ويعطيك الصحه بالفكره.
0: العفو ولا العفو.
1: يعطيك الصحه.
0: العفو مرحبا.
1: كثر خيرك انت والعاملين معاك الكل.
0: يعيشك.
1: شكر خاص لاذاعه الصفاق.
0: يعيشك يا سي محمد. العفو هذا واجبنا وكل شبر من تونس العزيزة راهو في القلب وفي البال وفي الخاطرة. وإذاعة صفاقس مفتوحة للجميع وشعارنا ديما أقرب وإحنا ديما قراب من الناس الكل يا سي محمد. شكرا لي.
1: احنا أولاد تونس وإن شاء الله هنكونوا نقدموا لها الإضافة إن شاء الله.
0: إن شاء الله وهذا هو المطلوب أكيد. أي سي محمد من خلالك نحب تحية كبيرة لكل اللي يسمع فينا من السادة المديرين من السادة المعلمين من المربيين زادة كيف من العملة خلينا نقول مرة أخرى ولكل الإطار التربوي بكبيركم بصغيركم. شكرا لكم. إن شاء الله سنة دراسية موافقة للناس الكل وأنسنا برشا على موجات إذاعة صفاقس. وبطبيعة ما ننساوش تحية كبيرة برشا الكل اللي يسمع فينا في عمادة العجينقة معتمدية جبنيانة. تحية لكم وشكرا لكم على الاستماع. يعيشك يا سي محمد.
1: الله يبارك لك مدامي كثر خيرك. يعطيك المصلحة وربي يعاونك إن شاء الله.
0: يعيشك إلى لقاء بقيت. شكرا بقيت أمسية طيبة. يعيشك إلى لقاء بقوا معانا ما تغيروش الموجة. أخبار الستة وأخبار الرياضة نرجع بعدها معاكم في مساء الخير تونس.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى نشرة المساء ونستهلها بالعناوين: إحداث نقطة لأخذ التحاليل الطبية بمنطقة صبيح ومركز صحي متنقل يوم واحد شهريا بالمغذية من معتمدية الصخيرة، غدا انطلاق الفحوصات الطبية لحجيج صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر بمركز الصحة الأساسية نقطة طريق جابس، مساء اليوم انطلاق سحب جراية التقاعد من الموزعات الآلية، وفي العالم استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. البداية بأخبارنا الجهوية: احتضن الملعب البلدي طيب المهري اليوم عملية بيضاء مشتركة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، وشهدت العملية تفقد مختلف المعدات والوسائل اللوجستية الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها للوقوف الميدانية على مدى صلوحيتها وجاهزيتها للتدخل الفوري عند وقوع أي طارئ. خلال هذه العملية أكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك لزهر الحبيب أكد أن الاستعدادات لموسم الأمطار انطلقت منذ مدة بجهر أكثر من 2200 بالوعة، بالإضافة إلى قنوات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب اقتناء معدات جديدة لشفط المياه وتجديد المضخات القديمة لفائدة مصالح التدخل والاستمرار.
3: في هذا الغرض تم اقتناء معدات جديدة، سواء معناتها المعدات اللي خاصة بتصريف الأمطار، المضخات هذوما الجدد تم معناتها اقتناءهم سنة في إطار صفقة، كما زاد معناتها تم تجديد المضخات القديمة والانترتيام تاعها وتغيير معناتها ما يجب تغييره، إن شاء الله تكون جاهزة. احنا تقريبا توا بلدية صفاقس عنا من أكبر المضخات اللي هي الكبيرة الموجودة هذه اللي ضخ الأمطار، وهم الكل في المجموع تقريبا 7 مضخات معناتها نستغلهم وقت في التصريف المياه معناتها الراكدة، أو في وقت اللي قدر الله تكون فما معناتها تسرب متاع مياه المنازل أو غيره يتم الالتجاء للمضخات هذوم.
2: في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع الصحية بمعتمديات صفاقس ودفع نسق إنجازها، تم خلال جلسات عمل بالمستشفى المحلي بالصخيرة استعراض تقدم عدد من المشاريع والبرامج الصحية بالمنطقة، من أبرزها مشروع توسعة المستشفى. ووفق الإدارة الجهوية للصحة قدرت الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 16.5 مليون دينار لإدراجه ضمن ميزانية الدولة وتحين الكلفة الجملية لمركز تصفية الدم. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أعلنت إحداث نقطة لأخذ عينات التحاليل الطبية بمنطقة صبيح ومركز صحي متنقل بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة بصفة دورية بمعدل يوم واحد شهريا بمنطقة المغذية بسيدي محمد ويجز لتأمين عدد من الخدمات الصحية وفق حاجية السكان. كما تمت برمجة قافلة صحية لفائدة صحة الأم والطفل غدا بالمستشفى الصخيرة، وتشمل عيادات في طب النساء والتوليد يؤمنها طبيب اختصاص وقوابل، إلى جانب عيادة للفحص بالصدى بهدف تقريب الخدمات الصحية والتحسيسية من النساء والأطفال. نبقى في صفاقس، تنطلق غدا الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل، وستجرى الفحوصات للمترشحين من الأقليم الرابع الذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر بمركز الصحة الأساسية نقطة طريق جابس. المديرة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس أوصت في تصريح للأخبار اليوم بضرورة إعلام الأطباء بمختلف الأمراض والأدوية الخاصة بالحاج، وشددت آيات الحامدي على أن كل متخلف عن الموعد المحدد يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار.
4: غدا يوم الخميس موافق ل 24 سبتمبر مش يكون انطلاق موعد الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج. هذه السنة مش يكون إجراء مركز إقليمي اللي مش يقوموا بإجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 2027 لكل من ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر على امتداد شهر كامل. غدا مش يتم استقبال حجاج معتمدية المحرق. احنا تواصلنا معهم باش قاموا بالتحاليل الطبية المطلوبة وبالفحوصات المساعدة قبل إجراء الفحص الطبي، يكونوا هذوما مصحوبين بالتحاليل الطبية يهزوها للمركز اللي موجود في نقطة بالتحديد في طريق قادس. تم اختيار المركز الصحة الأساسية بنقطة بالمحرس باعتبار عندنا على وسط المدينة، فدينا الاكتظاظ الكبير المروري اللي عنده مرض مزمن يتصل بالطبيب المباشر له باش يعطيه الشهادة الطبية ويعطيه تقرير مفصل على المرض المزمن نتاعو. نأكد ونعود على ضرورة احترام الموعد نتاع غدوة بالنسبة لحجاج معتمدين المحرس، والتوقيت مش يكون الساعة 8 صباحا إلى حدود الساعة بعد الزوال.
2: في سياق متصلة، كادت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبع اليوم أن عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج. من جهة أخرى، أبرزت المسؤولة بوزارة الشؤون الدينية أن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد، وسيتنظم أول رحلة إلى البقاع المقدسة مبدئيا يوم 26 من أفريل 2027. في سياق الحركة الاحتجاجية، ومع انطلاق ضرب عمال نقل المحروقات الذي يتواصل إلى الغد بكامل تراب الجمهورية، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين في تصريح له اليوم توفر المحروقات بمحطات الشركة، مشيرا إلى أن عمليات التزويت تتواصل بشكل طبيعي، وأكد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة منذ يوم أمس لتفادي النقص والاكتظاظ داخل محطات توزيع الوقود.
0: بالنسبة لنا المحطات نتاعنا خذينا احتياطات من الجارح، المحطات زودناها بما فيه الكفاية بالمحروقات، واللي لاحظناها ما تمش صفوف ما تمش اتفاق لحقيقة، تم تاير عالي لحد الآن. الصحيح أنه مش كل السواق انخرطوا في عملية نقل المحروقات، اليوم ربما تم شكون نزوش معناتها وممكن نجيش، إذا كان تم إشكاليات زادة باش نواصل ومعالجتها مع الشركات اللي متعاقدين معهم. على كل حال اللي جاءوا يخدموا في ظروف طبيعيه مامنه، الامن زاد واقف معناها باش يامن المسارات ويامن الشاحنات ويامن الناس اللي يخدموا على الشاحنات هذه، اذا نطمنوا انه المحروقات موجوده.
2: في باقي أخبارنا الوطنية، أعلن البريد التونسي انطلاق عملية صرف جريات التقاعد لفائدة منظور الصناديق الاجتماعية عبر شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم، ويشمل الإجراء تحديدا المتقاعدين الحاملين لبطاقة جرايتي والمنضوين تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. إلى باردو، تتداول لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حاليا في مقترح قانون يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. وفق النائبة فاطمة المسدي وهي من بين النواب أصحاب المبادرة، فإن المقترح يهدف أساسا لتنفيذ الأحكام بين المواطن والإدارة التونسية، خاصة وأن عديد الأحكام في المحكمة الإدارية أو في بعض الأحكام الجزائية فيها تعطيل على مستوى تطبيقها، موضحة أن المقترح ليس ضد الدولة أو الإدارة لكنه يحمي الدولة نفسها عبر احترام الإدارة للأحكام القضائية وتقوية ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. إلى أخبار العالم، استشهد فلسطينيون برصاص الاحتلال قرب قرية غرب رام الله، واحتجز جثمانه. وزعم الاحتلال الصهيوني أنه منفذ عملية دهس، وأفادت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية أن الجندي المصاب بعملية الدهس غرب رام الله هو ابن سفير إسرائيل لدى واشنطن. ارتفع عدد شهداء قطاع غزة اليوم إلى 7 شهداء جرى اعتداءات الاحتلال الصهيوني المتواصلة في سياق استكمال الإبادة الجماعية الممنهجة وخرق وقف إطلاق النار. كشف الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف عن اكتمال الترتيبات التنسيقية لتشكيل لجنة مخصصة لإدارة القطاع، مؤكدا أن الهيكل التنفيذي للجنة أصبح جاهزا لبدء مهامه. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط لتدمير إيران في هذه الحرب، لكنها عمليا حولت إيران إلى رابع أكبر قوة في العالم. وختاما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم أن الجولان سيبقى أرضا سوريا وأن إجراءات ضمه باطلة، مطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي بلاده. تذكير بعناوين النشر: إحداث نقطة لأخذ العينات الطبية بمنطقة صبيح ومركز صحي متنقل يوم واحد شهريا بالمغذية من معتمدية الصخيرة. غدا انطلاق الفحوصات الطبية لحجيج صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر بمركز الصحة الأساسية نقطة. مساء اليوم انطلاق سحب جراية التقاعد من الموزعات الآلية. وفي العالم استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية. ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.

0: الشعب في خدمة الوطن. سبور نيوز، سبور نيوز.
1: مساء الخير، ثالث موعدنا الرياضية. حبيت نبدأ بالكرة الطائرة باعتبار الحدث والبطولة الأفريقية للكرة الطائرة المقامة في تونس. حاليا المنتخب الوطني يواجه في نصف النهائي منتخب المغرب. نذكر منتخبنا كان تأهل على حساب رواندا 3-0 والمغرب على نيجيريا 3-2. نصف النهائي الثاني باش يدور الليلة في 9 بين الجزائر والكامرون، ومباراة النهائي باش تكون نهار الجمعة 25 سبتمبر. في كرة القدم الإفريقية غدوة الخميس منتخبنا باش يسهل التصفيات المؤهلة لنهاية أمم إفريقيا 2027 اللي باش تتوزع المقابلات متاحة على 3 بلدان اللي هي كينيا وتنزانيا وأوغندا. منتخبنا غدوة على موعد مع المباراة الأولى في التصفيات في المجموعة الثامنة 8 متاع الليل في ملعب حماد العقربي برادس. منتخبنا يواجه المنتخب الأوغندي كما قلت المتأهل آليا باعتباره واحد من المنظمين النهائيات. التحكيم باش يكون للموريتاني عبد العزيز بو. اليوم في 7 المنتخب التونسي باش ينهي تحذيراته للمباراة متاع غدوة بحصة تمارين باش تكون مفتوحة للإعلاميين دون إجراء حوارات مع الملاعبين، تكون مفتوحة في ربع ساعة الأول من الحصة، لأنه قبل الحصة منذ تقريبا ربع ساعة الناخب الوطني معين الشعباني مازال يعقد في الندوة الصحفية ويرافقه المدافع منتصر الطلب. في باب الأرقام في قائمة ملاعبية المنتخب الوطني القائمة الحالية، طبعا الخماسي الأكثر مشاركة مع المنتخب لو الفرجاني ساسي 101 مقابلة، علي معلول الثاني 94، منتصر الطلبي الثالث 67، والمركز الرابع العيسى العيدوني محمد علي برمضان 59 مباراة. باش نرجعوا للمباراة الجولة الأولى من التصفيات في نفس مجموعة تونس اللي هي المجموعة الثامنة غدوة أيضا، لكن في 5:25 المنتخب الليبي باش يستقبل منتخب بوتسوانا. في الكرة الإفريقية على مستوى الشباب غدوة الخميس 24 سبتمبر منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام باش يسهل المشاركة متاعه في بطولة اتحاد شمال إفريقيا بملاقاة المنتخب الجزائري في ماضي 2:30. على كل باش نواصلوا أخبارنا الرياضية بعد ما نرفعوا أذن صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: نرجع لأخبارنا الرياضية باش نمروا لأخبار الأندية. في آخر أخبار ملاعبية سي اس اس، غدو باش يستنفوا الفريق النشاط نتاعو بعد رحب 3 أيام. اللاعب ترافيس موتيابا باش يكون حاضر غدوة في قائمة المنتخب الأوغندي اللي باش تواجه منتخبنا الوطني في تصفية كاس أفريقيا. بالنسبة للبوركينابي حسامادو ودراغو باش يكون على ذمة منتخب بلاده لأقل من 23 عام من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر. في أخبار الترجي، المدرب الجديد هو الإسباني بابلو فرانكو اللي منتظر باش يوصل في الساعات القادمة باش يتمم إجراءات التعاقد. نذكر الروماني لورانسيو ريكامب كان غادر الفريق دون علم إدارة النادي وما رفقش المجموعة إلى تربص عين درام. نعرفوا اللي رئيس الترجي والمدير الرياضي شكري الوعر كانوا اجتمعوا بالمدرب الروماني نهار الاثنين في الليل باش يستفسروا حول الأخبار الواردة من رومانيا، واللي تقول أنه ريجي كامب اتفق مع مالك نادي ستيوا بوخارست الروماني على تدريب الفريق. وحسب الصحافة الرومانية، نادي ستيوا بوخارست وجه دعوة للصحفيين باش يحضروا حفل تقديم المدرب الجديد ريجي كامب غدوة الخميس في الصباح، وفي نفس اليوم العشية باش يشرف المدرب الجديد على أول حصة تمارين لفريق ستيوا بوخارست. المدرب الجديد بالنسبة للترجي بابلو فرانكو إسباني الجنسية 25 عام أو 46 عام، درب الموسم الماضي المغرب الفاسي وتحصل معه على لقب البطولة المغربية. بالنسبة للفرق اللي دربها في الوطن العربي وأفريقيا، درب الفيصلي السعودي، القادسية الكويتي، سيمبا التنزاني وأمازولو الجنوب أفريقي. من أخبار الترجي أيضا، لاعب الوسط البيروفي خيسوس كاستيو باش يلتحق غدوة الخميس بتربص الفريق بعين درام بعد فترة راحة كان خضع لها بطلب من الإطار الفني. في تربص عين درام الترجي التونسي باش يلعب نهار السبت مباراة ودية ضد أولمبي الزاوية الليبي. في الدرجة الجرجيسي، المدرب منصف مشارك أعلن انسحابه من تدريب الفريق، وأسماء مطروحة على مكتب رئيس النادي حافظ طالب، وفي رأس القائمة نلقاه الممرن النادي صفاقسي الأسبق حمادي الدو. على كل منصف مشارك هو الرابع مدرب يغادر فريقه في البطولة المحترفة الأولى بعد ريجي كامب مدرب الترجي، محمد علي نفخة ويوسف المهيبي اللي كانوا في أمل حمام سوسة. ملعب التونسي باش يستعيد الحارس متاعه الأول نور الدين الفرحاتي عند عودة البطولة للنشاط بعد ما استوفى مرحلة العلاج. بالنسبة للمباريات الودية للفرق التونسية، نهار الخميس غدوة شبيبة العمران باش تلعب ضد تقدم ساقط الدير، نهار السبت عن 3 مباريات، مباراة في 10 متاع الصباح النجم الساحلي مع خطاف القلعة الكبرى، في 3:30 جرومبالي رياضية مع النادي الافريقي، والترجي التونسي كما قلنا مع أولمبيك الزاوية الليبي. نهاية سبور نيوز. شكرا لك طارق بكور مع يسرى الغربي في التنفيذ الإذاعي، جوهر بوستة في الإخراج المرئي، سماح رنان توصل معكم مساء الخير تونس، متابعة طيبة، تحيات منجاتي طلها، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.
3: أجمل ما يكون لك عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون.

0: وصل موجات إذاعة صفاقس. رجعنا لكم جديد في مساء الخير تونس. تحية كامل الفريق اللي أمن معاكم البرنامج هذايا. تحية طارق على الكونسوليت, يسرى جوهر في الإخراج المرئي. مرحبا بكم, سماحة رنان معاكم من لورال ميكرو. ونمشي وتوا مباشرة الجمعية مزينة برشا تنشط الحقيقة صيف مع شتاء, وديما في نشاط متواصل ومحليه نشاطها, محليها المحافظة على البيئة والمحيط اللي احنا نعيش ليه واللي احنا ننتمي له, ولهذا واجب كبير برشا, واللي احنا قاعدين نلاحظوا في برشا تغيرات وقاعدين معناها نتقبلوا في النتيجة متاع تدخل متاعنا العشوائي في طبيعتنا الجميلة جدا. هذاك علاش معانا على الخط الهاتفي أريج السدراوي, عضو بجمعية تونسي. أريج مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا
0: سماح ومرسي
1: على الدعوة.
0: يعيشك, عايش نحويلكم أريج لباس.
1: والله الحمد لله, أنا كل مرة نجيكم حاجة جديدة وإن شاء الله
0: يعطيكم الصحة. والله برافو, والله بالفعل أريج تحية من خلالك لكل الناشطين بجمعية هذية, يعطيكم الصحة. نعرفوكم في نشاط متواصل ودائم, وكل فصل وفصل بالحق معناها دونك فوالا. توا عندكم مشروع مزيان برشا بالشراكة مع جامعة سوسة اللي هو لفائدة الصغيرة متاعنا. خليني خليك تعطينا أكثر تفاصيل عليها أريج, تفضل كلمة ليك.
1: ميرسي بوكو. كما حكيت انت في الصيف, انا حكينا على حاجه اخرى توا وقت القرايه والكل. دونك المشروع اللي باش نحكيو فيه اليوم هو في كادر بروجي اوريجون اوروب اكشن ام سي سي اي سيتيزن, باش نحكيو عليه توا بالعربي. هو المشروع هذا المنسق الرئيسي نتاعو هي جامعه سوسه. الشركاء باش يكونوا منظمات وجامعات من تونس بالنسبه, وعنا من تركيا, اسبانيا, هولندا, اليونان وقبرص. هذو مشروع كان اللي معانا في المشروع هذا. المشروع هذا شنو هو بالضبط؟ هو باش ينفتح الباحثين, معناها الطلاب والباحثين والشرشير كل على المجتمع. كيفاش باش يكون بالضبط؟ هو باش يكون ثم كرفان ان شاء الله. هو هذا البروجي على مدة عامين. ديجا اليوم هما بدينا بالرينيو الاول, معناها الاجتماع الاول, وباش نزيدو نحكي في التفاصيل اكثر. هو باش يكون على مدة عامين, باش يكون إن شاء الله تحضير الكرفان, معناها كيما الكربة باش تكون بيا كيفي. فها كيما المخابر الحية, معناها ليفينغ لاب. باش يكونوا عباد ديجا باش ينفورميوهم, معناها عباد ديجا تكون مختصة في الحاجات هذه. المخابر هذه باش تتنقل حاليا, معناها في الأول باش يبداو بخمسة مدارس, ثلاثة مدارس ابتدائية وزوج مدارس إعدادية في مناطق نائية في سوسة. المدارس هذوما اختارتهم المندوبية الجهوية للتربية بسوسة. وبعد إن شاء الله معناها تولي تتنقل الأكثر بلايس, معناها في البروجي إن شاء الله يحبوا يوصلوا حتى أكثر من 20 مدرسة باش يبدأوا معناها في بلايس سوسة, قروين, بلايس كيما البلايس النائية والكل. وبعد يزيدوا يحاولوا أكثر يتوشيوا العباد.
0: العنوان الكبير للمشروع أريج هو
1: هو اسمه لاب وايز. لاب وايز هذا اسم المشروع. بيش يكون كما حكينا, معناها بيش يتعلموا فيهم المعلمين, معناها بيش تكون فورماسيون المعلمين والأساتذة في العلوم والتكنولوجيا. بيش تكون كما حكينا فما اللابو هذا معناها باش الصغير يتعلم بحاجات موجودة, معناها ينجم يراها. شنو باش يكونوا معناها المواضيع؟ مش كان على البيئة كهو, باش تكون فيها كان نعطي فكرة صغيرة على هو ثم 14 هدف ثم أهداف التنمية المستدامة دي جي اللي قاري معناها الانفيرونمون ولا حاجة هكا يعرف شنو الأهداف ثم نبسطهم شوي. هم الأهداف هذوما يخدموا فيه معنا في العالم الكل, هي خطة عالمية حطتها

0: يتعلموا حاجات معنا حاجات باش يراهم ويشوفهم وحاجات هكا باش يكونوا زادا ان شاء الله معنا جمعيات من ذوي الهمم. نحاولوا زادا ندخلوا النساء والجندره معنا قلنا مساواة كما حكينا معنا النساء كما الرجال والكل. حاجه اخرى زادا مهمه هي باش تصير نهار الجمعه دونك هذا استدعاء للناس الكل يسمعوا فينا وقراب في سوسه. هو باش يكون ديما موجوده ثم الليله الاوروبيه للبحث. الليلة هذه هي مبادرة علمية وثقافية تصير كل عام في آخر جمعة في سبتمبر، هي اللي باش تطيح إن شاء الله بال 25 شهر هذا.
1: شنو فيها؟
0: من الأربعة متاع العشية حتى للعشرة متاع الليل في بارك بوجعفر ولا يسموها الحديقة الطيور في سوسة. وجعفر دونك هذه شنو باش يكون فيها؟ كيما حكيت لك الشركاء نتاعنا الكل وعندنا جمعيات، شكون حاضرين فيها؟ جمعيات باحثين اصحاب مشاريع شركات دي كلوب والكل. وكل واحد معناها عنده الصون نتاعو باش يحكي شنو عنده، باش يفسر، باش يسنسيبيليزي العباد، باش يوري له معناها حتى كيما حكينا حاجات مصغره مثلا اللي عنده حاجه ينجم يوريها للعباد معناها للتوعية الحاجة الكيكة. دونك هذه أي عبد معناه يحب يعرف مثلا اتوديونات تحب تخدم مع شركات ولا مع جمعيات تنجم تجي تلقى اللي حاجتها به غادي. عبيد تحب تجيب صغارها زادة فما ديز اكتيفيتي معناه دي جو حاجات للصغير باش يتعلم وهو باش يبدأ معناه حاجة منظمة هو زادة باش يبدأ إن شاء الله معمول كما هما للمدارس اللي خدمين معهم هو كيما الباسبور الصغير وباش يتعدى كيما حكينا المواضيع هذوما الكبار اللي تعدينا منه معناها كل موضوع يتعدى منه كل موضوع يتعدى منه يطبعوا له الباسبور معناها راهو تعدى مثلا من حياة تحت الماء بعد تعلم حاجات في البر معناها باش يتعلم الحاجات هذيك الكل. دونك استدعاء للناس الكل مرحبا بيهم يحبوا يجوا بحثنا يلقوا
1: يحبهم بيه
0: وهذا هو بصفة عامة المشروع على شنو باش يكون.
1: يعطيكم الصحة أريج برافو يعطيك الصحة بالفعل معناها تحية من خلالكم لكل الأعضاء الجمعية هذه نعاود نقول اللي هي جمعية ناشطة جمعية تعمل بطبيعة الكل لفائدة أبناء تونس. برافو كما قلت نعرفوكم ناشطين خاصة صيف وشتاء هو الحقيقة معناها وفيه برشا أي بالحق معناها حتى اللي يدخل على الصفحة متاعكم باش يتعلم برشا حتى من جانب العلمي الأكاديمي من خلال الحاجات اللي تهبطوا فيها. شكرا ليك أريج.
0: احنا زادة كجمعية معنا كجمعية باش نكونوا حاضرين خطر احنا بارتنير في المشروع. معنا كجمعية باش نكونوا حاضرين غادي نحكي على اللي نخدموا فيه على البحر باش نحكي على البحر على البيئة على البوليسيون اللي حكينا فيها كل شيء.
1: يعطيك صحة يعطيك صحة أري شكرا لك شكرا بقية أمسية رائقة لك بسلامة إلى اللقاء. أي نرجع مع الموسيقى باش خليكم مع تقطوقة تعملوا بونكي فا شوية تربها كالعشية. أي تفضل أي نسمع

بصوا

الله الله على نجيت. ان شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف عملتوا هكا السولاج مور، تحت شويه بالغنيه هذه التربيه. بعد شويه احنا نواصل معكم المشوار في مساء الخير تونس مع سبعة، نلقاو زميلتي هدى في خلينا نفهموا. لكن توا باش نرجعوا للموسيقى وباش نلقاو عبير حقا بعد هدى، ما نسيت باش نقول لكم زاده باش تلتحق بينا زميلتي عبير شقرون. تحيه لكل الزملاء اللي يسمعوا فينا زاده اليوم، مرحبا بكم الناس الكل. تحيات طارق، يسرى، جوهر، سماح. خلينا نمشيو للموسيقى ومن بعد نمشيو مع البنات. تفضل.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
1: السلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
2: إن شاء الله.
1: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم،
1: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
0: يلا
1: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
3: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
6: خلينا نفهمه
7: وش معناتها التضخم. باش نعطي تعريف مختصر باش ما نضيعوش الوقت. التضخم يا سيدي هو الارتفاع المتواصل في المستوى العام للأسعار، معناتها مش غلاء مادة وحدها أما منظومة أسعار كاملة. والسؤال الحقيقي واللي هو نقطة العمق، علاش التضخم يظهر؟ مش شنو هو ما علاش يصير، لا لا، علاش التضخم يظهر؟ فما يا سيدي أسباب عميقة ومش سطحية. أولا وقت اللي يكون فما اختلال بين الإنتاج والطلب، كل اقتصاد ما ينتج بما يكفي والأجور والإنفاق يزيد والأسعار تترفع باش تعوض النقص. وهنا يزمنا نفهمه التضخم يعطينا رسالة قوية برشا، راهو الإنتاج ضعيف مقارنة بالاستهلاك. السبب الثاني تضخم مستورد. المسألة هذه راهي خطيرة ومسكوت عليها. هذه يا سيدي وقت اللي الدولة تستورد أكثر من اللي تصدر، معناتها أي غلاء عالمي يتحول مباشرة لغلاء داخلي. نعطيكم مثال، ارتفاع النفط عالميا ما هو يؤدي للنقل باش يولي أغلى والمواد تولي أغلى، والتضخم الداخلي يولي من غير ما نكونوا احنا سبب فيه. السبب الثالث التمويل السهل. طبعا الفلوس يا سيدي، هاكي الدولة تمول عجزة بالاقتراض وإلا بطبعان النقد بلا نمو اقتصادي حقيقي. القيمة تضعف، الأسعار تعلى، وهنا فما قاعدة ذهبية، الفلوس أكثر راهو مش بالضرورة ثروة أكثر إلا إذا الإنتاج زاد. السبب الرابع التضخم النفسي، والمسألة هذه ردوا بالنا راهي خطيرة زادة برشا برشا. تعرفوا ايش معناتها؟ وقت اللي الناس تتوقع الغلاء تولي عاد الأسعار تترفع قبل الغلاء، والتضخم يولي ذاتي، وهذا أخطر نوع على خاطره يبني نفسه بنفسه. به وقتاش التضخم يكون مقبول؟ أي التضخم ينجم يكون مقبول يا سيدي وقت اللي التضخم يولي محدود بين 2-4% على خاطر يشجع الاستثمار ويمنع تخزين الفلوس ويعطي إشارة حياة اقتصادية. إذن الاقتصاد من غير تضخم يساوي اقتصاد ميت، والتضخم من غير اقتصاد راهي فعلا كارثة. باهي وقتاش يتحول التضخم لتهديد؟ لهناك يفوق نمو الأجور وكي يضرب المواد الأساسية وكي يضرب الفئات الهشة أولا. وهنا راهي علامة خطر. شنية علامة الخطر؟ وقت اللي كيف المواطن يبدل سلوك استهلاكه مش اختيارا بل اضطرارا. فما أطراف معنية في التضخم بالطبيعة، فما المتضررين شكون هما؟ محدودي الدخل، المتقاعدين، أصحاب الادخار النقدي. أما فما جماعة راهو مستفيدة نسبيا من التضخم، شكون هما؟ المديونين، بعض القطاعات الاحتكارية. نقول مديونين معناتها المديونون، معناتها هما اللي أعطوا الفلوس به. بعض القطاعات الاحتكارية، الدولة على المدى القصير. علاش؟ خاطر الضرائب تعلى. التضخم يعيد توزيع الثروة لكن بلا عدالة. به والتضخم والسياسات قرار ولا نتيجة؟ في أغلب الأحيان التضخم نتيجة قرارات سابقة مش قرار لحظي. يعني المواطن يدفع اليوم ثمن قرارات اتخذت أمس. والخلاصة الذكية، التضخم مش شر مطلق ومش قدر سماوي، هو مرآة الاقتصاد. وتعرفوا عاد إذا تكسرت المرآة نجمش تصلح وجهك.
2: خلينا نفهمه.
8: خلينا نفهمه.
2: خلينا نفهمه.

0: عالم يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.

0: مساء الخير نقولوها لكل التحق بينا توا اللي يسمع فينا توا تسمعوا في مساء الخير تونس على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكل مستمعين الكرام. تحية أمير الكونسرات اللي التحق بينا أمير الجاموسي، تحية كل الزملاء، يعطيكم الصحة، شكرا لكم. عبير أحلى عبير تلتحق بينا. عبير مساء الخير.
1: مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
0: صباح الخير.
1: تلاقيناش من رمضان
0: ذكرتك أنا. ألو ألو بلتي دونك هذيك علاش عملت لك ألو بيرو وينك وينك. يعيشك الحمد لله. إذن عبير باش نمشيو معاك الحوصلة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أكثر تفاصيل معاك عبير. تفضل عبير.
1: دونك المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي كان انطلق نهار الاثنين 21 سبتمبر، مازال متواصل حتى لغاية يوم الغد 24 سبتمبر 2026. دونك حكينا في الافتتاح بطبيعة البارح، حكينا على أهم الفقرات من مختلف الندوات إلى جانب المعارض. اليوم انتظمت ندوة الأعلام السياحي من ناقل الحدث إلى صانع على الوجهة باعتبارها ثالث ندوات المهرجان. حكينا زد على نوات على الندوات السابقة. حبيت توا نسمعكم الحوار هذا. رئيسة وحدة التعاون العربي والدولي باتحاد إذاعات الدول العربية فاتن فرادي بتبيعها خلال فعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية، وكان نحوصلوا نجمو نقولوا أنه هذا لقاء سنوي متجدد مع الجناح الصيني، وما يقفش التعاون عند المشاركات الرسمية بل هناك تبادل إخباري وبرامجي. نخليكم مع سيدة فاتن فرادي رئيسة وحدة التعاون العربي والدولي باتحاد إذاعات الدول العربية، وبعد نواصلوا مع باقي الضيوف.

لقاء متجدد. يعني احنا كل سنة نعمله، ينظم الجناح الصيني هذه الفعالية، وكل مرة يكون هناك معنا موضوع للتعميق التعاون مع الجانب العربي. بالنسبة لنا مهم جدا التعاون، لكن ما يلزموش يقف على ان المشاركة فقط في الفعاليات الرسمية ونقولوا معنا خطب فقط، لا، نحب نكونوا فاعلين، فكروا معهم في المحاور اللي يتناولها الفعاليات، ونكونوا معنا في كما نقولوا في اللجنة التنظيمية متاحة، بالإضافة بيان سور للتبادل الإخباري والتبادل البرامجي. نبثوا عن طريق منصة الاتحاد الكلاود، كلاود فور بلاتفورم، برامجهم لهيئتنا العربية كلها، وهما زادا يوفرون برامج ثقافية يعني تتناول مواضيع إنسانية ثقافية فنية، ونبثوها لهيئتنا الأعضاء. وهنا قاعدين نحاول ناخذ أكثر معطيات على طريقة البث.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومواصلين المشوار بتبيع فيريكاب الأهم محطات وضيوف المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. وشكر كبير برشا بتبيع زميلتنا في الإذاعة تونس الثقافية الصحفية الجميلة سيلين بن قاسم. هذا حوار بتبيع كانت قامت به مع الممثل المصري محمد ثروت.
1: من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ماذا تقول عن هذا التكريم؟
2: والله مبسوط جدا بالتكريم دوت جدا ومبسوط الله بكرم استخواتي وآلي في تونس وبشكر إدارة المهرجان. طبعا مهرجان عريق جدا دورة 26 بكرم فيها فدي حاجة من دواعي سروري جدا يعني.
1: أول مرة تزور تونس؟
2: لا مش أول مرة يمكن تاني مرة يعني. أول مرة كنت زرتها في الجامعة كان مهرجان المونستير ومن بعديها طبعا تاني مرة دي فطبعا حاجة مبسوط بيها جدا يعني ذكريات كتيرة جدا.
1: أكيد ليس المهرجان فقط زيارة إلى تونس ستكون لها وجهة سياحية
2: بإذن الله. بإذن الله يعني ممكن بكرة أقعد أتمشى شوية في البلد كده أشوف أستعيد ذكرياتي تاني وكده وأشوف أماكن تانية.
1: المناطق اللي تشتاق تشوفها في تونس؟
2: والله نفسي أزور سيدي بوسعيد الصراحة يعني. أنا كنت قبل كده رحتها أيام الجامعة فعايز أشوفها اتغيرت ولا لأ يعني.
0: هذا كان الممثل المصري بتبيع نجم الدراما التلفزيونية وخاصة الرمضانية محمد ثروت. مازلنا مواصلين بتبيع مع تصريح الأستاذ منصف السليمي اللي هو صحفي كان شارك في ندوة البودكاست بتبيع ومن أهم ما قالوا أنه يجب الحفاظ على رصيد الصحفي والعنصر البشري والمحتوى الصحفي في ظل الذكاء الاصطناعي. نسمعوا الأستاذ منصف السليمي وراجعين.
3: انطلقنا من فكرة أن مؤسسة إعلامية دولية عندها رسالة صحفية في عصر الرقمي في تحول كبير، هل نبقى نمارس الصحافة بالشكل الكلاسيكي أم نتفاعل مع التحول الرقمي الموجود في تكنولوجيا الإعلام وفي الأشكال اللي تظهر على المنصات الاجتماعية منها البودكاست؟ ومشينا في الاتجاه هذا لكن مشينا بمجموعة من القيم والمعايير، منها أن نحافظ على الرصيد الصحفي على الجودة الصحفية، واحد. اثنين، نحافظ على العنصر البشري لأنه أنا نجم نستقطب بالفلوس نجيب واحد نجم يقدم بودكاست لكن شو باش نعمل بالصحافي اللي كان يقدم في نشرة الأخبار واللي يقدم في برنامج وقلوا له يروح؟ إذا كان الاصطناعي أيضا في تطبيقه كيفاش باش تعمل يعني إذا كان هو باش يقوم مقام الصحفي قالوا عليه؟ لا، لذلك يلزم تفكير في استراتيجية رقمية أن كيفاش المحتوى الصحفي الجاد والحصري واللي هو في مصداقية مهنية تحافظ عليه، واحد. اثنين، تحافظ على العنصر البشري متاعك بالتكوين المستمر وتعمله يعني نوع من التدريب والتكوين المستمر. ثلاثة، أن تعمل أشكال ومنصات جديدة اللي ممكن تحتوي هالتحول الموجود وتحطه تولي أنت تحتوي مش هو يسوقك، خصوصا أنه المنصات هذه اللي تستخدم مثلا في البودكاست ولا ذوز المؤثرين يمكن بشكل كبير جدا يتجاوزوا الصحافة ويقضيوا عليها إذا كان الصحافة ما انتبهتش باش تطور روحها من داخل.
0: مهم جدا اللي كان يحكي عليه الأستاذ منصف السليمي بتبيع وقدم لنا تجربة مؤسسة دويتشه فيلو الألمانية. ما زلنا مواصلين بتبيع ديما في إطار الندوة، ندوة البودكاست. باش نستمع توا للأستاذة رشيد ديب من مصر اللي هي متخصصة في مجال البودكاست والابتكار الإعلامي. دونك خلال الندوة حكيت على صناعة التأثير واستقطاب الجمهور وركزت على البيانات اللي يلزم تكون واضحة. نستمع الأستاذة حنين رشيد ديب عفوا وراجعين.
4: المداخلة بتاعتي عن استقطاب الجمهور وكمان زي صناعة التأثير، مهمة جدا ان احنا نكون عارفين في صناعة التأثير في البودكاست ان احنا نكون فاهمين الديتا اللي جاية لنا، مش ان احنا نعمل محتوى في المطلق، ولكن انا دايما مركزة في المداخلة بتاعتي فكرة ان احنا نركز على الديتا وده مش بنركز عليه اللي هي البيانات، وبناء عليه كمان نكون فاهمين هو احنا بنعمل المحتوى ده ليه، وان في النهايه هو قائم على فكره ان في ممولين ان هو الانتر اكتيف ماركتنج اوديو، مش ان احنا بنعمل وفي الاخر بنسال نفسنا الفلوس بتيجي منين، ولكن احنا مهتمين الاول ان احنا واحنا بنعمل بالريفرس انجينيرنج او الادابتيف كونتنت واخيرا ان احنا نكون فاهمين ان كل مره ان البودكاست ليه حاجات كتير، في جزء كوميرشال وفي جزء مناصر، وده ليه مستمع وده ليه مستمع، وده ليه فلوس وده ليه فلوس. لكن احنا ان احنا ندع نعمل حاجه في المطلق وبدون استهداف، احنا مش هنعرف نستقطب الجمهور الصح الا لما يكون عندنا بيانات واضحه احنا رايحين لمين وليه وعلشان ايه. وفي النهايه اخر حاجه مهمه جدا هي انوفيتيف ستاديز، لان هي دي اللي بيركز عليها العالم كله، ان احنا ازاي نعمل دراسات مبتكره علشان نعمل الشغل الخاص بينا، مش نعتمد على اللي جاي من بره.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ما زلنا مواصلين دونك كنا في الاستماع للاستاذه رشيد ديب من مصر. ديما نبقاو في اطار ندوه البودكاست باش نتحولوا للدكتوره حنين المليتي اللي هي استاذه جامعيه وباحثه متخصصه في علم الاعلام والاتصال. كانت قدمت مداخله في ندوه البودكاست وحكيت على المساله اللي انطلقت منها البودكاست السمعي الى البصري والدافع وراء النقله اللي هو دافع اقتصادي. نستمعوا للدكتوره حنين المليتي من تونس سورة شين.
4: تحدثنا في هذه المداخلة عن التغييرات التي طالت البودكاست. قلنا ما هو التغيير الذي حدث على عالم البودكاست، وفسرنا بأنه المسألة انتقلت من البودكاست السمعي إلى البودكاست البصري. لماذا هذا التحول؟ ربما السبب الأول الذي يذهب إلى ذهن الجميع أن الجمهور طلب الصورة، ولكن في الحقيقة الجمهور لم يطلب الصورة، وإنما كان الدافع الذي دفعت عنه في هذه المداخلة أن المسألة كانت بدافع اقتصادي. عندما قررت المنصات أن تتحول إلى الصورة، وعندما قررت أن ننتقل من القالب السردي إلى القالب المرئي على أن نخفض النسبة، نسبة الانخراط إلى 80% على شرط أن يكون المحتوى بصري، فهذا هو التحول الحقيقي. المنصات اليوم هي التي تخلق التحول وليس الجمهور من يخلق التحول. هنا نتحدث ما الذي يترتب عن ذلك، ما الذي يترتب عن هذه التحولات. أولا نتحدث عن هوية الوسيط، هل نحن اليوم نتحدث عن صوت أم نتحدث عن تلفزيون؟ ما هي الرهانات؟ هنا المؤسسات الإعلامية يجب أن تختار. هناك عملية انتقاء تتم بأنه الحواري، لاحظنا أنه في البودكاستات هي الحوارية أساسا يرأى، وما غير الحواري السردي ما لا تستطيع الكاميرا أن تقدمه إلى المستخدم فإنه يبقى سرديا. الرهان هنا أمام الإذاعات هو أن تختار ما يرأى وأن تختار ما يمر سرديا، وهذا هو الرهان الحقيقي أمام المؤسسات الإعلامية بصفة عامة.
0: جولتنا هذه بطبيعة مع تصريح للممثلة العراقية اللي هي في الأصل فنانة تشكيلية، ممثلة عراقية شهيرة آلاء حسين، في تصريحها بطبيعة لزميلتنا في إذاعة تونس الثقافية سنين مقاسم.
5: كتكريم كممثلة وفنانة تشكيلية في مهرجان بهذا القدر في تونس.
6: بداية أصحح المعلومة البسيطة، هي دراساتي في البداية كانت فنون تشكيلية في بداياتي، لكن الآن أنا حاصلة على ماجستير في التمثيل والحمد لله. هذا التكريم أسعدني جدا، أسعدني جدا، يعني لي الكثير الكثير. هذا التكريم هو ليس تكريم لي وحدي، لأنه التكريم على مسيرة الفنان هو نجاح يخص كل فرد ساهم بكتابة أسطر هذا الفنان وأسطر سيرته الذاتية. أني الأعمال التلفزيونية والإذاعية اللي نجحت بها لم أكن وحدي فيها، كذلك كان هنالك الكثير من الفنانين والفنيين.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. تقريبا وصلنا نهايه الريكاب نتاعنا، هذوما اهم الفقرات من ندوات بطبيعه معرض الشراكه بطبيعه ما بين الاتحاد الاذاعات الدول العربيه والصين الشعبيه. الساعه 23 دقيقه باش نخلي ماكيني تاول الموسيقى تواصل معكم بطبيعه زميلتنا سماح الرنان حتى 8:30 متاع الليل. شكرا امير، تحياتنا، نتلقاو غدوه في نفس المكان نفس الزمان عندنا غدوة وحفل الاختتام نواصلوا أنا وريم بتبيعة وبعدها مع زميلتنا ألفا زميت سهرية مزيانة باش نعيشوا فيها فعالية اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت من كم.

0: مساء الخير تونس، أهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، 8 غير 4 على موجات إذاعة صفاقس. نمشي توا للديوان الوطني للصناعات التقليدية، ومعانا على الخط سي مبروك المدوري، مدير تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. سي مبروك مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا على هذه الاستضافة المسائية، ونتوجه بالتحية من خلالكم إلى كافة المستمعين والمستمعات القناة والإذاعة الجهوية بصفاقس، وإلى كل حرفي وحرفيات ولاية صفاقس.
0: يعيشك سي مبروك، نستنا برشا، وتحية ليك أنت، تحية من خلالك لكل الحرفيين اللي يسمعوا فينا اليوم العشية، ونحب تحية خاصة لصديقتي منال المذيوب اللي هي الحقيقة نسقت معايا اللقاء هذايا، وتحية زد السيد مندوب الجهوي للصناعة التقليدية بصفاقس سي مكرم العايدي، تحية للناس الكل، شكرا لكم على التعاون بالطبيعة معنا. أي سي مبروك، مش نحكيه على دورات تكوينية في 7 مهن حرفية مهدبة بالانقراض، دونك هذه بشراكة مع اليونسكو. خلينا ناخذ معاك أكثر تفاصيل، تفضل.
1: شكرا مجددا على هذه الاستضافة في وقت متميز. فعلا احنا توقعين في الاستعداد للانطلاق الفعلي في تنفيذ اتفاقية شراكة مع او برنامج شراكة مع اليونسكو، يستهدف نقل المهارات في عدد من الحرف اللي تلاقي صعوبات، ما نقولوش في الترك وانما تلاقي صعوبات اللي ممكن تأثر حتى على ديمومتها. لكن قبل ما نبدأ في الموضوع هذا، بيودي
0: تفضل
1: كريمة نتوجه إلى أخواتنا الحرفيات بمنطقة جبنيانة، لأنه علاقة إسناد تسجيل العلامة الجماعية للمنتوج منتوج جبنيانة المتعلق بالمشتية.
0: مشتية، نعم.
1: وهذا تتويج مهم جدا جدا في تاريخ الصناعة التقليدية ولولاية صفاقس بصفة عامة، وخصوصا لمعتمدية جبنيانة، وخص بالذكر مجمع ست نفيسة اللي عمل مجهود جبار للمحافظة على هذا الموروث الثقافي والحضاري المهم. بالنسبة لبرنامجنا، هو تم منذ شهر في أبريل، عفوا شهر جوان الماضي، الاتفاق مع منظمة اليونسكو وبإعداد برنامج تدخل بالنهوض وبالمهن اللي تلاقي صعوبات أو ما يعبر عنه بالمهن مهدب الاندثار، في إطار نقل المعارف من جيل إلى جيل. كما تعرف توا الصناعة التقليدية كغيرها من القطاعات الكل تشهد معناها حركية متميزة في الديموغرافية ولا هيكلية الديموغرافية نتاع الأشخاص ولا الحرفيين اللي تعطاو في المهن هذه، وخاصة وفود الشباب، الشباب ولا الشباب معناها قاعده تدخل القطاع بصفه ملحوظه وتتخذ مكانها في بصفه جديه في القطاع هذا. تقريبا نسبه الوافدين على القطاع من حملي الشائد العليا وخريجي التكوين المهني تقريبا في حدود 15% سنويا، وهذا معناها مؤشر هام جدا انه القطاع في حيويه وقاعد يعيش وقاعد يتابع النسق. في اطار الاتفاق مع اليونسكو تم الاتفاق على التدخل في 28 اختصاص 28 اختصاص اللي مش يكونوا متوازين في 28 عملية تكوين في 24 ولاية من ولايات الجمهورية دون استثناء. وقع تقسيم التدخل بمعدل 7 اختصاصات في كل سنة. بالنسبة لهذه السنة اللي مش انطلق بداية بعملية التكوين بداية من شهر أكتوبر إن شاء الله، تم ولاية تونس تونس العاصمة اللي فيها 2 اختصاصات، نقش حديدة اللي فيه شوية إشكاليات متاع تواصل، كذلك الصرش هو منتوج مهم جدا ويمثل الهوية التونسية، شوية دفع، كذلك عريانة عندنا اختصاص التذهيب، عندنا الحصير في نابل وما أدرك من الحصير هي محلية في نابل، عندنا تذهيب قرقنة وصفاقس هذه معناها في محل عناية واهتمام، أنه تريز قرقنة هي تريزة مميزة خاصة بقرقنة،
0: بالفعل
1: الانتاج وتقليد التقليد هي معناها تقنيات خاصة بقرقنة ولا بد من الحفاظ عليها. لذلك رأينا وارتعينا أن نقوم بمعاملية تكوين غديكة في قرقنة باش نحافظ على المنتوج هذا. في جربة أيضا تدخلنا في اختصاص صنع الفخار أو ما يعبر عنه بالشفاء، وهي معناها قطاع فخارية كبرى في الحجم اللي معناها تشهد زادك كيف صعوبة في الإقبال عليها، دونك مش عاود نشتها مرة أخرى. والاختصاص السابع لهذه السنة وختام مسك بالنسبة للسنة هذه هو القرمود التقليدي بتستور من ولاية
0: إيه؟
1: هذه هي الاختصاصات اللي تم الاتفاق على التدخل فيها.
0: نعم.
1: عام التكوين مش دوم 9 أشهر
0: باي.
1: إن شاء الله بداية من أكتوبر
0: باي.
1: 9 أشهر لفائدة 3 شبان في كل اختصاص. في خلال فترة التدريب هذه كل أو التكوين تتلقى المؤسسة منحة تشجيعية في حدود $1,000 كل شهر. بالنسبة للمتدربين المتربسين كل شاب يتلقى ما يعادل $200 شهريا في فترة التكوين هذه لدوم 9 أشهر. خلال الفترة هذه زاد أيضا يتمتع المتكونين بالتغطية الصحية والاجتماعية ضد حوادث الشغل في مراكز العمل نتاعهم بفضل معناها تدخل الديوان مباشرة في هذه العملية. دونك عملنا عملية تحسيسية الآن معناها أعددنا معناها البلاغ تم نشره على الصحف اليومية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أيه.
1: وعلى الصفحة الرسمية للديوان والمديريات الجهوية. وبعدين تول لحظة فما إقبال على الانخراط في المنظومة هذه وأنه معناها ساقع معناها اجتماع اللجنة الوطنية بعد اجتماع اللجنة الجهوية للاختيار.
0: أيه.
1: الناس تكريم أكثر شروط في الانتفاع بهذه الدورات.
0: نعم.
1: على علم أنه الفئة العمرية المستهدفة بهذه العمليات هي ما بين 18 و50 سنة. وبتبقى حالس بتعطى الأولوية لأبناء المنطقة.
0: نعم.
1: لأبناء المنطقة اللي ما كذا كان اختصاص تعقرق
0: من حسب الاختصاصات معنى أي
1: من ترق من قرقنا ماذا بينا.
0: نعم.
1: حتى شيء مهم إنه يكون من ولاية أخرى حبي يتكون في التلوح.
0: أكيد أكيد
1: ذاك. ولكن هذا اجتهاد اللجنة. كيف العناية زادة واهتمام خاص بحامل الشائد العليا ماذا بينا هم عندهم أولوية ولكن الباب مفتوح للناس كل.
0: نعم.
1: يكون كل متواسية مهما كان المستوى التعليمي. وبحاول نحن ننتظر أنه النتيجة مش تكون إن شاء الله إيجابية.
0: أكيد.
1: هذه خطوة أولى.
0: نعم.
1: والسنة القادمة نبدأ في 7 اختصاصات الاثنين إن شاء الله من شهر جان في نزلوا القائمة الجاية بتاع 7 اختصاصات الثانيين اللي تبدأوا في مرحلة ثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وبذلك يكون معناها معدل عدد العمليات 28 عملية.
0: نعم.
1: تستهدف 84 شاب وشابة في نهاية البرنامج.
0: يعطيكم صحة يعطيكم صحة سي مبروك مبادرة جميلة جدا باش نحافظوا على تراثنا وأصالتنا وتقاليدنا السمحة المزينة برشا وعليش لا ما تتعممش معناها المشاريع هذه والاختصاصات هذه حتى في مراكز التكوين المهني نجموا نخلقوا حتى اختصاصات جديدة محليها بالحق صنعة صنعة لدين يا سي مبروك اللي ما توفيش هكا ولا يا سي مبروك. نعم.
1: توضيح سيدتي الكريمة أنه حتى بغض النظر عن هذا البرنامج أو الاتفاقية برنامج العمل نتاع الديوان الوطني للسعادة التقليدية وبالتنسيق.
0: نعم.
1: مع الوكالة التونسية والوطنية للتصغير والعمل المستقل.
0: صحيح.
1: قاعدين تو نقوم بدورات تكوين.
0: نعم.
1: وتأهيل.
0: نعم.
1: في عدد من الجهات. مثلا في جابس حافظنا على الغرزة نتاع جابس.
0: باي.
1: في في في قفصة عملنا عملية تأهيل تمد تدوم 6 أشهر في البخلوق. لذلك في ما ما ما منطقة المهدية الغرزة نتاع المهدية. التوجه هو سنة 2026 تم الحقيقة اهتمام خاص بال المهن هذه لأنه هويتنا ترتكز أساسا على المهن هذه التقليدية الضاربة في القدم وفي العراقة وهذا ما يمنعش بطبيعة الحال فما مجهود متاع ترويج ومجهود زادة متاع ابتكار وتجديد للمحافظة عليها وترغيب الشباب في الانضمام لهذا القطاع الحيوي الهام والهام جدا.
0: يعطيك الصحة شكرا لك سي مبروك أنستنا برشا على موجات إذاعة صفاقس. شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا بارك الله فيك.
0: شكرا إلى اللقاء سي مبروك. ثمانية غي درجين. شكرا على موجات إذاعة صفاقس بقوا معانا ما تغيروش الموجة أخبار ثمانية نرجع بعدها معاكم في مساء الخير تونس.

0: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار تقريب الخدمات الصحية والتحسيسية، تم برمجة قافلة صحية لفائدة الأم والطفل غدا بمستشفى الصخيرة، تشمل عيادة في طب النساء والتوليد إلى جانب عيادة للفحص بالصدى. غدا يشرع مركز الصحة الأساسية نقطة بطريق جابس في استقبال المترشحين لأداء مناسك الحج من الأقليم الرابع الذي يضم صفاقس، سيدي بوزيد، توزر وقفصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك إلى غاية 31 من أكتوبر القادم. والمديرة الجهوية لشؤون الدينية بصفاقس آية الحمدي تؤكد في تصريح للأخبار على ضرورة أن يعلم كل مترشح للحج الأطباء بمختلف الأمراض والأدوية خاصة به، مشددة على أن كل متغيب عن الموعد المحدد يعتبر متخليا. بداية من اليوم، بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جراية سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي يجدد التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس الوفد التونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار خلال هذه الليلة بالوسط الغربي والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة ببقية الجهات. في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تكشف عن جولة جديدة من تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسيط القطري، نقلت خلالها شروط طهران لإحياء المسار الدبلوماسي. رئيس ومنظمة التعبئة الشعبية في إيران حسين طائب يعلن بدء المرحلة الثالثة من تنظيم مناورات فدائي إيران، وقد بلغ عددهم أكثر من 30 مليون فدائي، مشيرا إلى افتتاح أول قاعدة متخصصة لهم. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو ملفات المنطقة، مؤكدا استعداد روسيا لتفاوض يحقق سلاما عادلا في أوكرانيا دون وقف عمليتها العسكرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
5: عشرتنا ما توفاش
1: وحكاياتنا

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد. نوصلوا لآخر استضافاتنا في مساء الخير تونس. معنا مدام فاطمة جابر مديرة المركب الشبابي طريق المينا، صديقتنا اللي رافقتنا طيلة البرمجة الصيفية. فاطمة
3: أهلا وسهلا، مساء الخيرات. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا أهلا، مرافقينك في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف في جميع الفصول.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بكم. يشرفني جدا أن نكون معكم في كافة البرمجة في
2: شعب
3: الساقس العزيزة الغالية.
2: الله يسلمك.
3: والحمد لله نشكرك أول حاجة على الدعوة وعلى اهتمامكم الناس الكل بالشباب وبالشأن الشبابي. مساء الخير قبل كل شيء لي.
2: يعيشك، مساء الخير ليك، صحة يعطيك الصحة. شكرا ليك فاطمة، إن شاء الله كل عام وانتم بخير، انتم كل وقت ومعناها وكل فصل وانتم معاه. توا عودة للأنشطة الثقافية خلال البرمجة، كيفنا انتم تقريبا كيف احنا الشتوية والخريفية والربيعية. خلينا ناخذوا معك التفاصيل نتاع الجو اللي عندكم. تفضل.
3: يعيشك. نحب نقول عودة مدرسية مكلف بالنجاح
2: ان شاء الله
3: صغيرتنا الكل.
2: أمين.
3: تحية كبيرة وتقدير واحترام لكل المربين اللي باشروا في صغيراتنا وربي يعاونهم. المركب الشبابي كيف العادة زادة هو من مشينا سنتوا أنا عنا برمجة جديدة في الانطلاق لفترة هذه الشهر هذه الكل تقريبا يخضع إلى عملية تقول أنا استقطاب الشباب في البرمجة الجديدة. احنا عنا إن شاء الله في العطيلة الشهر أكتوبر مش يكون عنا بالنسبة للراديو والتيفي مش يكون عنا دورات تكوينية مع كاستينج.
2: نعم.
3: للتقنيين والمنشطين باش نستقطب الشباب الجديد واللي حب عنده غرام في الإعلام يكون معنا إن شاء الله. وأيضا عنا دورات تكوينية في نوفمبر في الذكاء الاصطناعي مش تكون بعد الكاستينج مش يكون إن شاء الله. أيضا عنا نادي السينما مستحدث هذه جديد إن شاء الله بش يكون فيه صناعة أفلام توعوية قصيرة وتابع معها يعني تقريبا في مجال العمل التطوعي ومجال الترويج للسياحة والسياحة متاعنا بتاع بلادنا والجمالية بلادنا وتراث بلادنا. مش يكون أيضا فيها ستوب موشن إذا في أفلام هيك الستيل تقريبا أطفال اللي يخدموا فيها معنا كما صور متحركة ستوب موشن هذاك. إذا هادهم وفيها أيضا دورة تكوينية تدريبية للشباب المغروم بالسينما مش يكون بالتفاعل مع معهد الفنون الجميلة اللي موجودة في إن شاء الله في صفاقس. مش يكون أيضا تفاعل كبير مع معهد الموسيقى من حيث استقطاب جميع أنواع النشاط الموسيقي بالشراكة مع معهد الموسيقى المجاورة للمؤسسة وأيضا مع جمعيات لأن إنجاز الهدف أنا إن شاء الله باش نسعى باش ننجو كورال شبابي.
2: يا عيني
3: الغناء هذا باش يكون موجه للشباب. أنا شفت التجربة عاشتها دار شباب رواد، تحية للشباب رواد، قدموا عرض من أجمل ما شفت معناه يحكيوا الغناء مزيان وغناء رائع جدا. التجربة عجبتني فلما لا ما تكونش من معانا لهنا وهم وليداتنا في الأخر إن شاء الله. أيضا مش تكون عنا بعد مش نعمل مع بعضنا شهر الموسيقى باش يكون عروض موسيقية متنوعة من الشباب الكل قاعدين نحضروا لها بخطان حديثة إن شاء الله مش تكون عنا إن شاء الله يا ربي. أيضا مش يكون الروبوتيك مش يفتح النشاط متاعنا 7 أكتوبر في استقطاب الطلبة الكل اللي مش يكونوا على موعد طلبة جدد باش يستقطبوا يكون نهار كامل في المركب 7 أكتوبر مش يكونوا لاستقطاب الشباب في مجال الروبوتيك هذه الكليات الجامعات اللي موجودة إن شاء الله. أيضا عنا دورة تكوينية مع صفاقس مزيانة تتواصل هي لمحالة توقفت الشهر هذا ولكن مش نتواصل تو في دورات صناعة المحتوى وأيضا السي في كيفاش يعمل السي في كيفاش مجال التطوع كيفاش التفاعل مع مكونات المجتمع المدني والاندماج الشباب فهذا المجال هذا مزيان برشا. أيضا عندنا مشاركة رسمية في مهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي مش يقام في بنزرت إن شاء الله من 2 إلى 4 أكتوبر إن شاء الله مع وليداتنا اللي تألقوا نادي المسرح تألقوا وكان الأول على ولاية الساقس في مجال مسرح الفضاءات البديلة خلينا نقوله. فمش يكون هو ممثل ولاية الساقس في المهرجان هذا الدولي في بنزرت مش يكون العرض بتاعنا نهار 4 إن شاء الله. أيضا نواصل أيضا مع النشاط الرياضي يعود إلى الرياضي يعني كرة القدم خلينا نقوله مع التدريبات مع صغيراتنا مع الأكاديمي الكل بدأوا بخطان حديثة جاء فما صغيرات تنظموا في القراية دونك تدريباتهم بدأوا فما اللي تواصلها طول الصيف ولكن جديد أنه صغيراتنا انطلقوا إن شاء الله بخطى حديثة نحو تحقيق أحلامهم وأهدافهم في مجال كرة القدم. أيضا عندنا عن قريب باش ندشن نادي الكرة الحديدية. يعني هو جددته أنا تران، خلينا نقول نعملوا افتتاح لتران في دورة هكا حلوة إن شاء الله عن قريب، هذايا جست في خلال الشهر هذا الكل، وهذايا نحكيو على برمجة شهر أكتوبر. إذا عندنا أكتوبر الوردي المعرفة به المؤسسة، واللي مش تكون في حلة جديدة وقاعد يحضروا البنات، يقولوا ما تحكيش خطرهم فيهم،
2: خلينا
3: قالت مش مشكلة نحكيو في الوقت اللي
2: في وقته إن شاء الله. نعم
3: أيوة. مع بعض إن شاء الله. أيضا عندنا الفنون التشكيلية مع أستاذة متكونة ومتطوعة تقريبا، هي عن طريق متخرجة من الفنون الجميلة في الساقس. نعم. ومش قاعدة تقوم في خدمة مزيانة، ربي وفقها تكون معها صغيراتنا مرحبا باللي يحب يتعلم، لأن قاعدة أنا شفتها تخدم في الحصص الأولى عندها تخدم في خدمة مزيانة. أيضا عندنا رياضة نسائية وأدراك، عندنا مجموعة خطوة خطوة دوما الحر اللي قاعدين يعملوا فيه نشاط متميز ويستقبلوا فيه شوية برشا شابات عفوا، وأيضا مش عندهم برمجة متاع كلوب دي شون. مرحبا بالجميع، هذم تقريبا حاليا اللي قاعدين برمجتنا اللي ما زالت هي متنوعة جدا، ومش تكون إن شاء الله في مستوى مزيات كما نحبوها، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا. هذا تقريبا حاليا بالنسبة للشهر هذا اللي نتمنى أن الشباب الكل يكون يحضر ويكون متواجد، ونشجع الشباب باش يمارسوا هواياتهم، باش ينظموا أوقاتهم ويحاولوا يعيشوا في المؤسسات. ما تتقطعوش، ننصحكم ما تقطعوش كان على قرايه، ما تفجعوش من قرايه خاطر تولي لكم ستريس، تولي لكم ضغط، تولي لكم تعب، تولي لكم يعني التركيز تتعب. نعم. وفي النشاط راه ما يقلقش التعب هكا، لانه يفرحك ويفرهدك ويخليك تكون متركز في القرايه اكثر، وان شاء الله يكونوا ذهنهم مفتوح للقرايه. نعم. ويكون مستقبلهم مزيان، ويكونوا يفكروا بتفاؤل ويفرحوا لانهم مش يقراوا العام هاو يتعدى كتشوف.
2: اي والله
3: نحبكم متالقين، واحنا الساقس ديما الاولى
2: ان شاء الله
3: كل شيء، ونحبوا بلادنا ديما الاولى
2: ان شاء الله،
3: فرحانين وليداتنا يا رب
2: يا رب. يعطيك الصحه فاتومه. فقط نحب نسالك بالنسبه تو لكل الشباب اللي يسمع فينا، اللي حاب يلتحق بيعها بالمركب الشبابي طريق المينا، شنو ينجم يعمل باش يلتحق بيكم؟
3: مرحبا بيهم، يسجلوا في اللي يحبوا يحضروا بحضنا، والنشاط اللي يعجبهم يسجلوا فيه. هو مجرد انخراط، والله انخراط ما فيش
2: قد فما فيها ثمن، معناها الانخراط
3: فيه ثمن اكيد، وثمن اسيرونس بسيط، ما هوش ثمن عالي جدا تاع عام كامل. الكوتيزاسيون تكون تاع عام، هي تتفاوت بالنوادي، معناها فما نوادي كما نقولوا مثلا معينه تاخذ نسبه مش برشا، والله مش برشا، بين تمشي تروح بين 20 و 40 دينار في العام
2: في العام،
3: يعني ويتمتعوا بالأنشطة الكل. مرحبا بولوديتنا الكل، مرحبا بشبابنا الكل. في كل حالة احنا حتى التقديرات المالية راهي تتقدر بعد، معناها احنا مش احنا مش مذنب من عنا يعني
2: بشكل عام. ما هو باش الناس اللي تسمع فينا تعرف، خاطر فما برشا شباب ربما ولا حتى عائلات يسمعوا فينا يحبوا يهزوا صغيراتهم لدور شباب للمركب الشبابي، دونك ينجموا يتواصلوا معاكم اكيد عندكم الصفحة نتاعكم تاع الفيسبوك، ينجموا يجيكم حتى على عين المكان هكا ولا اي اللي حب يستفسر معناها
3: صح. مازلنا ما هبطناش للانشطه الكل، جيت تخرج الجمعه نبداو نهبطوا بالانشطه الكل باش نستقبلوا مرحبا بشباب وليداتنا الكل. احنا قلنا مازالت الفتره الناس تركح في روحها هكا،
2: صحيح
3: نعم، باش نهبطوا لهم باش يبداو خاطر ما يبدا يخضر لك للبيبليكاسيونات اللي ما يكون ديجا مريقل، يعني انا فهموا على الشباب ولينا نعرفوا كيفاش نفكر. دونك انا جمعتنا جمعه في اخر الجمعه دي نبدا نهبط، وتبدا اكيد ديهم مش بدا يحضر للنشاط ويبدا يفكر كيفاش باش ينشط.
2: نعم نعم، هذا هو دونك الأنشطة متاع المركب الشبابي، ما شاء الله أنشطة عديدة، أنشطة متنوعة. اللي حب يلتحق بكم عليه كان يزيد يجي للمركب وينجم يزيد يستفسر غاديك على عين المكان. الشباب اللي يسمع فينا إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله سنة متميزة كما كل السنوات اللي فارتة. يعطيك صحة فاطومة، شكرا لك، يعيشك على خير على خير بسلامة على خير بسلامة. احنا هكا تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج، نحب نسلم على كل الزملاء اللي رافقوني طيلة السويعات هذه من الخمسة ونص. كان معنا طارق على الكونسوليت، كان جوهر ويسرى في الإذاعة المرئية، التحق بنا أمير الكونسوليت أمير الجموسي، شكرا ليك أمير. بعد شوية بقوا معنا متغيروش الموجة، أحلى هزورة على موجات إذاعة صفاقس، ونبذ الكتابة وعنوان جديد ديما هزورة تبدع في العناوين متاحها، نبذ الكتابة. تحية لكم من اسكول، شكرا لكم. أنا سامح حراني مش خليكم أغنية مزينة برشا ترابية تعمل 66 كيف، نقولكم على خير في لمن نسكل على خير.

0: افخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم.

0: سيرة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. تزامنا مع اليوم العالمي للغة الإشارة، دعت ورقة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس، وذلك بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. بحث سفير تونس ببكين مع الوزير المكلف بدائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دفع التعاون التجاري والاستثمار السياحي، فضلا عن دعم التعاون الأكاديمي والجامعي من خلال مضاعفة عدد المنح المخصصة للطلبة التونسيين وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي في البلدين. انطلق البريد التونسي مساء اليوم في صرف جرايات التقاعد لفائدة منظوري الصناديق الاجتماعية عبر شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. قامت دبابات العدو الصهيوني هذه الليلة بإطلاق نار مكثف شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، فيما تواجه خطة إجلاء السكان من المباني التي دمرتها الحرب الصهيونية عقب الانهيار المأساوي لمبنى سكني الأسبوع الماضي، تحديات كبيرة بما في ذلك نقص معدات الهدم ومحدودية الأراضي المتاحة لنقل السكان إليها. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني من نقص حاد في العاملين الصحيين المخصصين لتشغيل مراكز العلاج وسط موجة التفشي الأسرع انتشارا لإيبولا في التاريخ، ولا سيما في مقاطعة كيفو الشمالية الشرقية حيث قفزت الإصابات بنسبة 73% خلال 3 أسابيع. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: محل القصف، قلع صباحة ووه ملكف. ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف. المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
1: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، أهلا وسهلا. فريق نبض الكتابة يستضيفكم بكل حب ويرجو أن تقضوا معه أوقاتا سعيدة وممتعة. نبض الكتابة الذي ينطلق من الآن حتى حدود منتصف الليل. نبض الكتابة نافذة نفتح من خلالها النصوص الإبداعية والأدبية على الحياة والواقع. هذا المساء نعيش على إيقاع الحصة رقم 2 من بداية البرمجة الخريفية والشتوية لهذا الموسم. كنا في الحصة الماضية قد تناولنا موضوع الأدب وقضايا البيئة، والليلة نتناول موضوع آخر، موضوع تناوله الأدب من زوايا مختلفة ومن رؤى متعددة، تعدد الكتاب والمبدعين والروائيين. هو موضوع طريف، الصحراء والأدب. سننطلق من رواية نالت جائزة الكومار الذهبي للرواية العربية لسنة 2026 للروائي والدكتور ناصر بالحاج بالطيب، سيف السوان. من خلال هذه الرواية نتحدث عن خصائص الأدب، عن دلالة الصحراء وأشياء أخرى كثيرة. سنستضيف كذلك الناقد الدكتور بلقاسم جابر، طبعا يشارك معنا في الأعداد والتقديم الدكتور شفيع بزين مشكورا، كل الامتنان وكل الشكر لهذه المشاركات المتميزة للدكتور شفيع بزين بكل حب وبكل تطوع. ننسى كذلك الركن الأسبوعي نبضات من العالم للدكتور أيمن حسن. تقنيا يرافقنا الزميل أمير الجموسي، ابقوا معنا.

0: من العالم. هذا هو الركن الأول الذي سنفتتح به هذه السهرة الليلة، نبضات من العالم، ركن يشرف عليه دكتور أيمن حسن والصديق أيمن حسن، يحاول دائما أن يجول بنا في أنحاء العالم، في عالم الأدب وعالم الإبداع وعالم الكتابة، لعلنا نسري الموضوع الذي سنتناوله الليلة. وقد أعلننا عنه منذ بداية الحصة الأدب والصحة. نقول مساء الخير لأيمن، أهلا وسهلا.
1: مساء النور صديقتي العزيزة هاجر، كيف حالك؟
0: الحمد لله. أيمن، نسأل دائما عن أحوال أصدقائنا وزملائنا ونرجو دائما أن يكونوا بخير
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: موضوع الليلة قلت في الكواليس أنه يعني موضوع جميل وثري بالنسبة إليك. ويعني فرحت بالموضوع.
1: نعم، في برنامج نبض الكتابة نحاول أن نصغي إلى ما تقوله الكتابة حين تتجاوز الصفحة وتصبح يا هاجر طريقة أخرى للنظر إلى العالم.
0: نعم.
1: في نبضات من العالم نبحث اليوم عن مكان يبدو للوهلة الأولى بعيدا عن الأدب لكنه ربما كان دائما قريبا منه، صحراء. ما الذي يمكن أن تفعله الصحراء في الأدب؟ هل هي مجرد مكان للرحلة؟ أم أنها ذاكرة وغياب ومنفى وبحث عن الذات؟ لعل محمود درويش يفتح لنا هذا السؤال من أوسع أبوابه. يقول الشاعر الفلسطيني الكوني في قصيدة قال المسافر للمسافر لن أعود، كما يقول محمود درويش: لا أعرف الصحراء لكني نبت على جوانبها كلاما، قال الكلام كلامه ومضيت. لا أعرف الصحراء مهما زرت هاجسها. مفارقة جميلة يا هاجر.
0: نعم جدا.
1: نعم. لا يعرف الشاعر الصحراء لكنه يزور هاجسها.
0: نعم.
1: فالصحراء هنا ليست جغرافيا فقط. إنها شيء يسكن الخيال.
0: نعم.
1: ثم يأتيه الغيب ليقول له اكتب. وكأن الصحراء لا تطلب من الشاعر أن يصفها، بل أن يكتب لكي يفهم علاقته بها وبالأرض وبالرحيل. ولعل هذا ما يجعل الصحراء حاضرة منذ البدايات في الشعر العربي. في القصيدة القديمة كانت الصحراء طريقا وذاكرة، وكان الرمل يحتفظ بأثار الراحلين، وكانت النجوم علامات في سماء لا حدود لها. وحين يقول درويش للمعلقة التي حفظت كواكبنا، فإنه لا يستعيد قصيدة قديمة فقط، بل يستعيد عالما كاملا كانت فيه الكلمة وسيلة للاهتداء في الأرض والذاكرة معا. الصحراء لا تعني الفراغ، إنها في الأدب مكان شديد الامتلاء بالغياب والصمت والذاكرة والحكايات. ومن هنا يمكن أن نعبر من الصحراء العربي إلى المتوسط. جميلة، نعبر ونعبر في نفس الوقت. هذا البحر الذي يفصل بين الشمال والجنوب هو أيضا طريق طويل بين الصحراء والمدينة، بين الرحيل والوصول، بين الذاكرة والمنفى. وفي الأدب المتوسط لا تكون الصحراء مجرد منظر طبيعي، إنها جزء من سؤال الإنسان عن الأرض وعن الهوية وعن المكان الذي ينتمي إليه. وهنا نصل إلى جورج ماري جوستاف لو كليزيو إلى روايته الشهيرة ديزير، صحراء. عند لوكليزيو المتحصل على جائزة نوبل للأدب سنة 2008، سنة وفاة محمود درويش، الصحراء ليست خلفية للحكاية، إنها شخصية تكاد تتنفس، فيها يعيش رجال الصحراء، ومنها تأتي ذاكرة لالا، ومنها تبدأ رحلتها بين الصحراء والمدينة، بين الماضي والحاضر، بين الاقتلاع والعودة. وهنا تلتقي الصحراء عند لوكليزيو بالصحراء عند درويش. عند الأول الصحراء ذاكرة وهوية، وعند الثاني الصحراء هاجس وكتابة. وفي الحالتين المكان لا يبقى خارج الإنسان، إنه يدخل فيه ويصير جزءا من ذاكرته. ولعل هذا هو سر حضور الصحراء في الأدب، من الشعر العربي إلى الأدب المتوسط والأوروبي والعالمي. فالصحراء يا هاجر تضع الإنسان أمام أشياء قليلة جدا: الأرض والسماء والريح والضوء والأفق. وحين تقل الأشياء تظهر الأسئلة: من أنا؟ إلينا أذهب؟ إلى أين أذهب؟ ما الذي أحمله معي حين أغادر؟ وما الذي يبقى مني حين أمضي؟ لهذا ترتبط الصحراء بالرحلة. لكن الرحلة في الأدب ليست انتقالا من مكان إلى آخر فقط، إنها انتقال داخل الإنسان نفسه. والكاتب حين يدخل الصحراء لا يبحث دائما عن الصحراء، قد يكون يبحث عن نفسه. وقد تكون الكتابة في النهاية هي الأثر الذي يتركه الإنسان في طريقه. فالقدم تترك أثرا في الرمل ثم تمحوه الريح، أما الكلمة فقد تبقى. وهنا نفهم مرة أخرى لماذا قال درويش أكتب ليخضر الصراء. يا لها من صورة يا هاشم.
0: نعم.
1: الكتابة لا تغير الصحراء لكنها تغير نظرتنا إليها، لا تلغي المنفى لكنها تمنحه لغة، لا تعيد الزمن لكنها تحفظ أثره. وربما لهذا كانت الصحراء دائما قريبة من الأدب. كلاهما يبدأ من مساحة مفتوحة، وكلاهما يبحث عن علامة. في الصحراء علامة القدم، وفي الأدب علامة الكلمة. وفي الحالتين هناك إنسان يمضي ويترك وراءه أثرا يقول كنت هنا. وهذا ربما هو معنى الصحراء في الأدب. ليست الصحراء مكانا خاليا من الأشياء، بل مكانا نكتشف فيه ما يبقى حين تختفي الأشياء. وليست الكتابة وصفا للعالم فقط، بل محاولة لفهم الطريق الذي نمضي فيه. لذلك حين ننظر إلى الصحراء في الشعر والرواية، من المعلقات إلى محمود درويش، ومن الأدب المتوسط إلى لوكليزيو، لا نرى الرمل وحده، نرى الإنسان وهو يبحث عن طريقه في العالم. وربما كان هذا هو السؤال الذي تتركه لنا الصحراء حين لا يبقى أمامنا سوى الأفق. ماذا نكتب يا هاجر؟ كان هذا ركن نبضات من العالم ضمن برنامج نبض الكتابة.
0: جميل جدا، جميل جدا هذه الجولة بين الشرق والغرب، بين الأدب العربي القديم والحديث والأدب العالمي والغربي كذلك. يعني فعلا جميلة هذه الوقفة
1: يا هاجر. لأنه نحن ربما في تونس وعلى السواحل، يعني من شمال تونس من برقة وعين درهم وصولا إلى الساحل الجنوب، نعرف أحيانا الثلج حتى في الصيف، غسلت النوادر وكل حربوش يقولوا، لكن التوانسة ما نعرفوش الصحراء.
0: نعم.
1: في حين احنا يعني على مرمى حجر من الصحراء.
0: نعم نعم بالفعل.
1: فرقة لأننا جئنا من الصحراء، لغتنا جاءت من الجزيرة العربية، لكننا دائما في رحلة مستمرة نحو الشمال، موسم الهجرة إلى الشمال.
0: نعم.
1: لكن الصحراء تتبعنا. وماذا هو يعني هذه المفارقة التي حاولت أن أعبر عنها؟
0: نعم قلت يعني قلت كلام جميل جدا في الصحراء، تحدثت عن الصحراء التي هي جزء من سؤال الإنسان عن الأرض والهوية، تحدثت عن الصحراء اللي هي شخصية، تحدثت يعني عن الصحراء اللي هي دلالات مختلفة، اللي هي بحث عن أسئلة وجودية في نهاية المطاف. الصحراء ليست مجرد تربة، يعني عن كل هذا تحدث الأدباء وتحدث الشعراء دون أن ربما يصرحوا، ولكن بطرقهم الإبداعية وطرقهم يعني الفنية تحدثوا عن الصحراء، انطلقوا من الصحراء وعادوا إليها. أكيد الليلة نحن سننطلق من كتاب إبداعي يعني نال جائزة البوكر للرواية العربية 2026، لكن سنتوسع في الحديث عن كل هذه الدلالات، عن كل هذا العمق يعني في الصحراء، اللي هي كما قلت يا أيمن، أنا أشاطرك الرأي أننا لا نعرف الصحراء، نحن لا نعرف كثيرا الصحراء فعلا. يعني مثلا في تونس ذا هذا البلد الصغير اللي هو في الحقيقة يعني بلد صغير مقارنة ببلدان أخرى كثيرة، لكننا نعرف البحر، لكننا نعرف المدينة، ولكننا نجهل يعني بالفعل الصحراء. وسنثبت ذلك الليلة، يعني حتى في الكتاب الذي سنتناوله باش نلقاو أسماء نحن لا نعرفها كثيرا، ربما لا نعرفها مطلقا، سنجد أي مطلقا أماكن موجودة لا نعرفها مطلقا، ورغم أننا في نفس البلد. على كل حال سنواصل الحديث أيمن، ستسهر معنا أم ستغادر؟
1: بك سهرة طيبة وتحياتي للجميع، تشافيها وضيوفكم.
0: شكرا.
1: ونلتقي يوم الأربعاء القادم
0: بإذن الله في ركن جديد.
1: مستمعات ومستمعي إذاعة فاقس وكل أصدقاء والصديقات والصديقات والأصدقاء الذين يعني صاروا يحبون هذا البرنامج
0: ويسألون عنك راهو يسألون عنك.
1: يحييهم إن شاء الله. إن شاء الله في أول فرصة نجيب أحدك لفاقس موجود في الاستوديو.
0: مرحبا بك. إذا أمير زميلي سيهديك هذه الهدية.
1: شكرا له مسبقا. شكرا.
0: أي أمير يظهر لي أول مرة نشتغل مع بعض يعني أمير جموسي. شكرا له على المجهود الذي يقوم به من أجل إنجاح هذه الحصة تقنيا. شكرا أمير. إذن هذه هديتك.
1: اسمح لي بالمداعبة وما قولوش أمير جموسي، قولوا دائما أمير جيمس، خاطر أصدقائي من عائلة الجموسي دائما أقول لهم جيمس.
0: مرحبا بك وبهم جميعا. إذن
1: هذه هدية كل الحب للمستمعات والمستمعين.
0: شكرا جزيلا. هذه هديتك أيمن.

0: برنامج نبض الكتابة. نبض الكتابة هذا الفضاء الجديد، هذه السهرة الجديدة التي نحن الآن في حصتها الثانية، نتناول موضوع الأدب والصحراء. بدأنا في البداية مع جولة في العالم، في ركن نبضت من العالم، ونصل إلى الركن الرئيسي أو إلى السهرة الرئيسية، ونستقبل فيها ضيوفنا ونبدأ باستقبال ضيوفنا. طبعا لابد أن نستقبل أولا شريكنا في الإعداد وفي التقديم، ونقول له مساء الخير الدكتور شفيع بزين.
1: مساء الخير أستاذ هاجر، وشكرا دائما على هذه الثقة، وتحية لمستمعي برنامجك نبض الكتابة، مستمعي ذات شخص عموما، شكرا لهم على حسن المتابعة، وشكرا لما قدمه الدكتور أيمن حسن في هذه النبضة العالمية الطريفة والمدخل الجميل، وتحية لضيفيك الكريمين الصديقين العزيزين اللذين سأسعد بالحوار معهم.

0: ليلة بين نابل وجابس.
1: تحياتي القلبية للأستاذ وللدكتور شفيع بزين،
0: وهو من كان سببا في هذا اللقاء بيننا، هكا ولا أستاذ ناصر؟
2: هو في الواقع هو في الواقع أنا كنت معناها أسعى إلى أن أبرمج مثل هذا اللقاء منذ مدة، أنا وصديق ناصر بالحجب الطيب، وأجلنا هذه اللقاء هذا اللقاء حتى أتيحت هذه الفرصة الأولى معك في هذا البرنامج، وهذا يسعدنا، وإن شاء الله لنا أيضا لقاء قريب ضمن نشاط أو برامج الملتقى الثقافي العربي.
0: نعم، الروائي ناصر بالحاج بالطيب طبعا هو صاحب يعني روايات عديدة، هو قبل أولا وقبل كل شيء طبيب جراح، يعني ذي على ذكر أغنية جورج وسوف، هو مفروض لك أن أهدينا له أغنية طبيب جراح، أعتقد أن زملاء فعلوا ذلك في لقاءات يعني سابقة. ثانيا هو الجانب الثاني، هو الذي يهمنا الجانب الروائي، ونحن قلنا أننا سنتحدث وننطلق من رواية ربما هناك من يدرجها في سياق الأدب الصحراء، لا أدري بعد المصطلح يقول لنا الدكتور شفيع هل يستقيم أم لا. وهذا العنوان عنوان سيف الصوان، وهو يعني رواية من ثلاثية في نفس السياق، تحدث عن الصحراء في نفس السياق، وهو رقم 3 برعوين وتنبيين، إن شاء الله نكون انتقت يعني الأسماء هذه متاع الأماكن صحيحة. هو مشروع مشروع كامل من 3 عناوين، وهذا العنوان الثالث هو الذي نال جائزة الكومار الذهبي على الرواية العربية سنة 2026. لذلك أردنا أن ننطلق من هذا العنوان لنتحدث عن الأدب والصحراء. دكتور شفيع، احنا قلنا كيف عملنا العنوان، قلنا الأدب والصحراء، أردنا أن نجمع بين الباك الواو يعني بين ما هو إبداعي وفني وربما ما هو واقعي، اللي هو واقع الصحراء في علاقتها بالمبدعين والفنانين.
2: طبعا هو انت اشرت اشاره مهمه واشار اليها الدكتور حسن، انه ربما اللي سأل ان يسأل ما علاقه الموضوع ببرنامجك اللي هو يربط صله وصل بين الادب الكتابه والواقع والحياه.
0: نعم،
2: الاجابه كانت موجوده في المقدمه هذه، لانه الصحراء في تونس او في بلدان كثيره هو فضاء مهم جدا، جزء مهم من الفضاء الجغرافي ومن الفضاء الحضاري والتراثي اللي ننتمي إليه، ولكنه في نفس الوقت المفارقة كما قلت أننا لا نعرفه كثيرا هذا الفضاء، لا يعرفه إلا قاطنوه وساكنوه والمنتمون إليه، ومن هنا تأتي أهمية هذه الكتابات، هذه المشاريع نشأنا نسميها السردية، التي تشتغل على هذا الفضاء وتجعله محورا ومركزا وإطارا رئيسا في الكتابة، وعالما متكاملا، يعني عالما ممتدا شاسعا متنوعا، ولكن تتشكل من خلاله ملامح معناها مخصوصة، هي الملامح التي تخيلها وتمثلها المبدع الروائي ناصر الحجب الطيب كما سنتحدث معا.
0: أبدأ مع الأستاذ الدكتور ناصر بالحج بالطيب. أنت الطبيب، أنت الجراح الذي تقطن المدينة، لو أسألك من البداية وأنت عندك مشروع كامل، لماذا يكتب الروائي ناصر بالحجب الطيب، لماذا يكتب الصحراء اليوم؟ وهو كما قلت، هل يبحث هذا الجراح عن أمراض لا يراها في الجسد مثلا؟ هل يبحث عن عافية جديدة للإنسان لا يجدها إلا عبر الروح، وهذه الروح معناها يجد جزءا منها في الصحراء؟

0: ماذا تكتب الصحراء اليوم؟
1: أنت أجبتي تقريبا على 80% من السؤال.
0: ربما
1: الصحراء أنا أتخذها كملاذ، كوعاء فارغ، وإلا لو ما كانش فارغ أن الفراغ بتاعه كبير جدا، الصمت كبير، وفي في في في الصحراء تعطيك فرصة لأن تتضخم. لذلك لا يسيطر على الصحراء إلا بقطع النظر على التكنولوجيا والعلم، ما يسيطر على الصحراء إلا الشعر والقرآن الكريم والإنسان. الإنسان في وقت اللي وقت اللي تشوفه في الصحراء حتى تمشي ترى نفسك ضئيلا، وفي نفس اللحظة بالكتابة تسيطر على كل ذلك المكان الذي لا يسيطر عليه. وهنا زيد حاجة أخرى من الناحية الشخصية في الكتابة. الصحراء تعطيني انطلاقة كبيرة جدا، تعطيني عودة ممكن بحث عن نقاء، عن الطهر، عن معنى آخر للوجود، عن ممكن وطن آخر. إذن هذه ما تعطيني الصحراء. حتى في لغتي كتبت حتى على المدينة، أنا ابن المدينة، أنا خرجت من مندوز من المرزيق عمري 12 سنة.
0: نعم.
1: لم أفقد الاتصال بالصحراء وبكل، لكن ما عشتش فيها. لكن الإحساس البدوي ولا الإحساس النوعية النفسية بتاعي تجد نفسها في الصحراء.
0: نعم. يعني بالنسبة إليك يعني فما جانب ذاتي، دافع ذاتي جعلك تنغمس في هذه الصحراء وتبحث ربما عن هوية أخرى، تبحث عن إنسان آخر، تبحث عن إنسان منشود ربما لم تجده في عالمك، في عالم المدينة، في عالم الطب، في عالم الجسد العليل الذي تبحث له دائما عن برء وعن يعني شفاء يعني جديد. رواية سيف الصوان، أنت كتبت 3 روايات، يعني قبل أن أنطلق في هذه الرواية، هل ترى أن كتابة 3 عناوين كلها معتقد هي أسماء أمكنة موجودة في الصحراء؟
1: أسماء أمكنة كلها.
0: أي 3 عناوين مشروع كامل حتى تستطيع أن تستوفي ما تبحث عنه في هذه الصحراء، يعني هل تعتبر أنه معناها يلزمها مشروع كامل وليس مجرد رواية واحدة أو كتاب
1: أكيد.
0: واحد؟
1: أكيد
0: لذلك
1: وهذا ما أريد أن أفعله هو أنه نؤسس لمدونة للصحراء التونسية، لأن عندنا الصحراء من أروع ما يكون. وحاول بعض المحاولات في الكتابة على الصحراء، أعتقد كتبت بطريقة سياحية أكثر منها طريقة فكرية وعميقة
0: ورؤية فكرية تأملية
1: ورؤية وجودية خاصة. كنت سألت على الجراحة.
0: نعم.
1: أنا وقت اللي التحقت بكلية الطب وتربصت في الجراحة وكل ترتطم بنادم، من أروع ما وجد في هذا الكون هو الإنسان.
0: نعم.
1: والإنسان تشوفه في لحظات وجعه، في لحظات وهنه، في لحظات خاصة المواجهة مع الموت.
0: نعم.
1: حس اللي الجراحة وحدها وإلا الطب وحده لا يكفي.
0: لا يكفي.
1: ديما نعودها أنا ساعات نقول الكتابة هي جراحة للروح، والكتابة والجراحة هي كتابة على الجسد.
0: نعم.
1: الجراحة كتابة على الجسد، والكتابة جراحة للروح.
0: للروح. نعم.
1: يلتقيان، أنا عندي التقيا كل واحدة أثرت على الأخرى، وكل واحدة
0: أحدثت التوازن يعني على الأقل.
1: أكيد ما عشت تستغني على الأخرى.
0: نعم. الرواية سيف الصوان تدور أحداثها.
2: أستاذة هذا.
0: نعم نعم تفضل.
2: لو سمحتي قبل أن ندخل في الرواية هذه.
0: نعم.
2: تعقيبا على ما استمعت إليه. في الجانب الأول في علاقة الجراحة والطب بالرواية وبالكتابة. معناها نصر الحاجب الطيب كتب وصدرت له شهادة ضمن مؤلف جماعي حول أعماله. هو يقول في هذه الشهادة يقول ويتحدث عن ترميم الخراب الآدمي هكذا يقول. كيف أرمم الخراب الآدمي؟ ووجد أن الجراحة أو الطب لغير ذلك لا يكفي لترميم الإنسان، ولذلك لجأ أو وجد في الرواية يعني وسيلة أو طريقة أخرى أرحب أوسع لترميم الإنسان من الداخل أو الجانب الروحي. والسؤال هنا في هذا الجانب يعني لضيفنا هو هل يمكن للرواية فعلا اليوم في عصرنا بعد هذه التجربة الطويلة بين بعد هذه الروايات العديدة وليست ثلاثة هي أكثر من رواية.
0: نعم.
2: أكثر حتى عنده أكثر من رواية. الروايات ثلاثة يعني أمامي مثلا بالإضافة إلى هذه الروايات التي ذكرتها انكسار الظل.
0: نعم.
2: رواية أيضا جائزة حائزة على لجنة تحكيم كومار. نعم. وفي عالم الرواية هل يعني كيف يمكن للرواية، هذا هو السؤال، يعني كيف يمكن لروايتي رواية صحراء تخصيصا أن ترمم هذا الخراب وفيما يتمثل هذا الخراب الآدمي الذي يتحدث عنه كثيرا في شهادته. والجانب الثاني أستاذنا في علاقة في علاقتك أنت بالصحراء، في علاقتك الذاتية بالصحراء، أنت في شهادتك تحمل الصحراء رغم أنك لم تعش فيها ولكنك تنتمي إليها بحكم الهوية وبحكم الولادة وبحكم المنشأ وغيره، تحمل الصحراء معاني دلالات عديدة في هذه الشهادة. مثلا تربط الصحراء بالمعنى، بالمعنى يعني البحث عن المعنى، وتربط الصحراء بالبدايات هي أم البدايات، وتربط الصحراء بالحرية، وتربطها بالأحلام وبالخيال وغيره. فمن أين لك أن يعني أن تكون هذه المعاني والدلالات وهي موجودة في رواياتك، يعني رغم أنك لما تجربتك مع الصحراء أو علاقتك بالصحراء ليست بالعمق والامتدادي الذي يمكن أن يشكل من خلال هذه الدلالات.
0: نعم.
2: هل استمدها نصر من ما قرأه عن عالم الصحراء وعن أدب الصحراء، أم هي دلالات ذاتية خاصة بك انطلاقا من تجربتك في الوجود في الحياة وليس بالضرورة في علاقتك المباشرة بالصحراء؟
0: نعم. لا يعني إن شئت أن ألخص أستاذ، يعني يقول الدكتور شفيع بزين فيما معناه يعني من أين ناصر، يعني من أين استمديت ربما كل هذه المعرفة كل هذا العمق من معرفتك بخبايا الصحراء وأنت لم تعش فيها؟ هل هي الحكاية، هل هي الذاكرة الشعبية مثلا، هل هو الخيال كذلك لأنك أنت روائي، ما هي مصادرك في هذا العلم؟
2: نعم. هل القراءات،
0: هل هي القراءة؟ نعم كذلك
1: قراءتك. القراءات على الصحراء بصدق قليلة وقليلة جدا. لم أقرأ لكتاب إبراهيم الكوني مثلا، لم أقرأ له كتابا، بل لم أقرأ له حرفا. عبد الرحمن نيف قريته. علاقتي
0: لا يتحدث فقط عن الروايات دكتور شافي، يعتقد يتحدث حتى عن المعرفة الجغرافية وكل أنواع الكتابات عن الصحراء.
1: وصولها المعرفة الجغرافية، المعرفة الجغرافية أعرف الصحراء الصغيرة احنا نسموها اللي قريبة للدوز. احنا المرازيق إلى الآن أجمل لحظات نقضيها هي التي نقضيها في الصحراء. نعرف الصحراء القريبة
2: نعم،
1: لكن بطبيعة الحال الحكايات الشعبية والحكايات على الأهل كوقت اللي كنا وقت اللي صار وممكن حتى ما نبالغش، ممكن حتى الكروموسومات تاع التداوى موجودة. الصحراء الصغيرة أو الصحراء الكبيرة هي بالنسبة لي أنا عندها نفس المعنى، ما تتغير إلا الأسماء، كثبان الرمال اللي في قصر غيلان ولا في الأماكن التي أعرفها هي نفس الكثبان اللي موجودة في واد زار ولا في برج بورقيبة ولا في برج البوف ولا لكن المعاني تختلف. اللي نحب نبينه هو اللجوء إلى الصحراء كما قلت لك، ممكن عودة إلى النقاء، وهي رحلة البحث عن المعاني والدلالات الجديدة. وسمى حاجة موجودة برشا في الروايات الثلاث في الثلاثية هي الريح والرمل. الريح وقت اللي يجي يمسح كل شيء في لحظة. وهذا أنا أعتقد اللي وأنا أكتب على الإنسان العربي للإنسان العربي. أعتقد أنه من الواجب ومن الضروري الآن أن نخلق شيئا وإلا إنسانا وإلا أوطانا وإلا فكرا جديدا.
0: نعم. في نهاية المطاف يعني كل ما تحدث عنه دكتور شفيع بزين هو الذي خلق كل هذا الحب، هذا العشق للصحراء. يعني واضح أنه أنت تتحدث عن الصحراء، تتحدث عنها بكل كيانك وبكل جوارحك، فكان هناك أولا هو شيء فما اندفاع ذاتي، هذا أولا وقبل كل شيء. وأنت قلت أنت ابن المكان ابن دوز، وحتى معرفتك بالصحراء رغم أنها ليست كبيرة ولكن فما هناك إرث على الأقل، هناك يعني شيء ما بالداخل بالروح هكا ولا
1: نعم. هذا عين الصواب. نعم. هذه الحقيقة تم عشق للصحراء. كما قلت كنا نحس وثم الشعور بالحرية بكبر المكان، أنه ما يأثر نفسيا هو أنه لا بروميسكويتي، معناها العباد اللي الديار لاصقة بعضها، وهذا الكل الحاجات اللي حصلوا في الصحراء 60 كيلومتر لعينك وحدك. تم عدة معاني، منها الحرية، منها النجم ونبدو. بالنسبة لي أنا اللجوء إلى الصحراء وإلا الكتابة عنها وإلا استمداد المعاني منها هي لنبدأ من جديد.
0: نعم. ترى فيها البداية الجديدة. هو في الحقيقة كما قلت في يعني كل هذا العشق والحب للصحراء هي التي تخلق فيك هذه المعاني التي تتحدث عنها، هي التي ربما تجعلك تؤمن بأنك ستجد فيها ما تبحث عنه، المنشود من حرية، من انطلاق، من يعني معاني كثيرة ربما رأيتها مفقودة في الواقع ولا مفقودة في حياتك العملية اليومية في المدينة. يعني أنت متيقن أنك ستجدها في الصحراء ولذلك أسرعت إليها. أعتقد بعد كل حال إحنا سنواصل الحديث لأنه الوقت
1: سمحني نعطيك ملاحظة بسيطة
0: لأنه الوقت متاع الأخبار
1: وقت اللي نعمل بعد العمليات الجراحية الكبيرة اللي نتعب فيها. نخرج نوصل نفوت مطماطة، نعرف تعرف السنية بين مطماطة ودوز ولا لا. نجي نوقف نحبس كرهبتي بحذا جبل اسمه جبل أم الشيات، فيه الصحراء ما بين ما بين دوز ومطمطة، نقعد نص ساعة ساعة ربع نتمتع بالفضاء. أنا اللي يحبني الصحراء هو كبر المساحات. إذن ثم كرم ثم نبل ثم نبقى نص ساعة.
0: ثم صمت ربع. كذلك ربع. صمت ناطق في الصحراء يعني صمت فراغ. يعني واضح جدا دكتور شفيع يعني ما يتحدث عنه سي ناصر هو شبيه. تحدثنا مرة على عشق البحر سي شفيع، تذكر وقت تحدثنا في العديد من الحصص. يعني دائما بالنسبة للروائي العشق، عشق المكان هو الذي يولد كل هذا، معناها هذا الكم من الحب هو الذي يولد الإبداع في نهاية المطاف. ثم لنا أن نبحث نحن كنقاد ولا كقراء على روافد أخرى استعان بها الكاتب ولا الروائي ليؤثث نصه، وقتا نمشي للقراءات للذاكرة الشعبية للشعر الشعبي للحكايات للأساطير، ونعرف وإحنا الأساطير والحكايات والذاكرة الشعبية في هذه الأمكنة اللي فيها الغموض كثير من الغموض. تكثر
2: هذا الجانب سنأخذه أكثر مع دكتور بالقاسم بالجابر. ولكن بعد الأخبار إن شاء الله عندي ملاحظات عديدة أرجو أن يتسع الوقت
0: أكيد بإذن الله
2: ووضحها ومعناها ووضح رأيي في هذه الأعمال.
0: الآن نتوقف وقت الأخبار، نعود بعد أخبار العاشرة، سنعيد الاتصال بكما بعد قليل. شكرا،
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم. غدا انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة طريق جابس، وقافلة صحية لفائدة صحة الأم والطفل غدا بمستشفى الصخيرة. مشاريع قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم محور لقاء بين وزير التجهيز ووفد عن مجموعة البنك الدولي. دعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل لتعزيز إدماج الصم وضعف السمع. وفي العالم، مجلس السلام يعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار وإقرار بالصعوبات التي تواجه تنفيذها. تتسم هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي والجنوب، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة ببقية الجهات، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بخليج كابس، كما تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. ومع بدء موسم الأمطار والتي من المتوقع أن تكون غزيرة، احتضن الملعب البلدي الطيب لمهيري اليوم بإصفاقس عملية بيضاء مشتركة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. وشهدت العملية تفقد مختلف المعدات والوسائل اللوجستية الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وذلك للوقوف الميداني على مدى صلاحيتها وجاهزيتها للتدخل الفوري عند وقوع أي طارئ. نبقى في صفاقس. وفي شأن صحي، تناولت جلسة عمل اليوم بالمستشفى المحلي بصخيرة تقدم عدد من المشاريع والبرامج الصحية، بينها مشروع توسعة المستشفى التي قدرت كلفتها بحوالي 16.5 مليون دينار لإدراجه ضمن ميزانية الدولة، وتحيين الكلفة الجملية لمركز تصفية الدم. صحيا أيضا، أعلنت الإدارة الجهوية إحداث نقطة لأخذ عينات التحاليل الطبية بمنطقة صبيحة، ومركز صحي متنقل بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة بصفة دورية، وذلك بمعدل يوم واحد شهريا بمنطقة مغذية بسيدي محمد نويجز، لتأمين عدد من الخدمات الصحية وفق حاجيات السكان. كما تمت برمجة قافلة صحية لفائدة صحة الأم والطفل غدا بمستشفى الصخيرة، تشمل عيادة في طب النساء والتوليد يؤمنها طبيب اختصاص وقوابل، إلى جانب عيادة للفحص بالصدى بهدف تقريب الخدمات الصحية والتحسيسية من النساء والأطفال. نبقى في صفاقس، حيث تنطلق غدا الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل. وستجري الفحوصات للمترشحين من الإقليم الرابع الذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر بمركز الصحة الأساسية نقطة طريق جابس بصفاقس. المديرة الجهوية للشؤون الدينية أوصت في تصريح للأخبار اليوم بضرورة إعلام الأطباء بمختلف الأمراض والأدوية الخاصة بالحاج، وشددت على أن كل متخلف عن الموعد المحدد يعتبر متخليا، ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار.
1: غدا يوم الخميس موافق ل 24 سبتمبر مش يكون انطلاق موعد الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج. هذه السنة مش يكون إجراء مركز إقليمي اللي مش يقوموا بإجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لموسم 2027 لكل من ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة و توزر على امتداد شهر كامل. غدا مش يتم استقبال حجاج معتمدي المحرز، احنا تواصلنا معهم باش قاموا بالتحاليل الطبية المطلوبة وبالفحوصات المساعدة قبل إجراء الفحص الطبي، يكونوا هذوما مصحوبين بالتحاليل الطبية يوزوها للمركز اللي موجود في نقطة بالتحديد في طريق قابس. تم اختيار المركز الصحة الأساسية بنقطة بالمحرس باعتبار بعدنا على وسط المدينة، فدينا الاكتظاظ الكبير المروري اللي عنده مرض مزمن يتصل بالطبيب المباشر له باش يعطيه الشهادة الطبية ويعطيه تقرير مفصل على المرض المزمن نتاعو. نأكد ونعود على ضرورة احترام الموعد نتاع غدوة بالنسبة لحجاج معتمدي المحرز، والتوقيت مش يكون الساعة 8 صباحا إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. بحث وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم، بينها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين الصخيرة وكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي، ولا سيما في مجال دعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية خاصة في المجال الطاقي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على دفع المشاريع المشتركة إلى مراحل متقدمة بما يدعم الانتقال الطاقي والتنمية الاقتصادية في تونس. وتزامنا مع اليوم العالمي للغة الإشارة، دعت ورقة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. الورقة دعت بالخصوص إلى تحديث الوسائل والتقنيات التعليمية وإنتاج قواميس متخصصة، فضلا عن إرساء مسار لتكوين واعتماد وسطاء ووسيطات في لغة الإشارة. وفيما يتعلق بالإدماج المهني، دعت الورقة إلى تنويع فرص العمل أمام خريجي مسار لغة الإشارة وملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والمنظمات. إلى مدينة الحمامات، وفي إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تم الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. الجائزة الأولى في صنف بعيون عربية 2026 تحصل عليها برنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة من إنتاج الإذاعة التونسية ضمن المسابقة الإذاعية السنوية لسنة 2026. إلى أخبار العالم موجزة. قامت دبابة العدو الصهيوني هذه الليلة بإطلاق نار مكثف شمال شرقي مخيم البريجة وسط القطاع، فيما تواجه خطة إجلاء السكان من المباني التي دمرتها الحرب الصهيونية تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص معدات الهدم ومحدودية الأراضي المتاحة لنقل السكان إليها. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه اليوم خطة لبدء إعادة أعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن مسؤولين أقروا بأنها تواجه مستقبلا غامضا مع استمرار الخلافات بين العدو الصهيوني وحركة حماس على شروط وقف إطلاق النار مدعوم من الولايات المتحدة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط لتدمير إيران في هذه الحرب، لكنها عمليا حولت إيران إلى رابع أكبر قوة في العالم، وشدد على أن شروط بلاده لفتح مضيق هرمز تختلف عما سبق، ومن دون تنفيذ هذه الشروط لن تكون هناك مفاوضات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن الإقبال الكبير على الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الأسبوع أظهر أن الروس يدعمون قواتهم المسلحة التي تقاتل في أوكرانيا، فضلا عن جهود السلطات لحماية الأمن القومي. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة 20 المقرر عقدها في ميامي خلال ديسمبر المقبل. وأخيرا، قال باحثون في مختبر تأثيرات المناخ التابع لجامعة شيكاغو اليوم إن الحرارة المفرطة الناجمة عن ظاهرة نينيو الخارقة هذا العام قد تؤدي إلى ما يصل إلى 451 ألف حالة وفاة إضافية حول العالم من جوان هذا العام حتى فيفري 2027. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. غدا انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة ريغابس، وقافلة صحية لفائدة صحة الأم والطفل بمستشفى الصغيرة. مشاريع قطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم محور لقاء بين وزير التجهيز والإسكان ووفد عن مجموعة البنك الدولي. ودعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل لتعزيز إدماج الصم وضعف السمع.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات سهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله منتصف الليل. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع.

0: عدنا إلى الصحراء وعدنا إلى الأدب الذي يتحدث عن الصحراء. عدنا إلى ضيوفنا الروائي الناصر بالحاج بالطيب وكذلك دكتور شفيع بالزين. بدأنا الحديث قبل الأخبار العاشرة عن علاقة الروائي بالصحراء، عن الدوافع التي جعلته ربما يعشق الصحراء وينغمس فيها بقلمه بكتابته بكل ذلك الشغف الذي جعله يعني يتخذ له مشروعا في الكتابة الروائية، في السرد الروائي بثلاث عناوين آخرها سيف الصوان، اسم مكان يعني هو محور الرواية أو منطلق الرواية. عدنا إلى ضيوفنا، قلنا منذ قليل أعتقد أن الدكتور شفيع بزين كان يريد أن يعقب أو أن يعني يعلق على ما كنا نتحدث حوله قبل أن ندخل إلى غمار الرواية والكتاب. دكتور شفيع
1: نعم نسمع.
0: نعم
1: هو تمهيد أو هو الإطار الذي يحسن أن نتناول فيه هذه الرواية. الإطار هو وأنت سألت سؤالا هل يصح أن نتحدث عن أدب الصحراء أو بشكل دقيق هل يصح أن نتحدث عن رواية الصحراء بالنسبة إلى معناها هذا الكاتب الذي المحتفى به ناصر بالحاج بالطيب. أنا أرى أنه ناصر بالحاج بالطيب فعلا يمكن أن نتحدث معه عن رواية الصحراء. أهم الملامح دون أن ندخل في الرواية التي تعنينا، أهم الملامح التي تدل على ذلك أولا الصحراء عالم ثابت في رواياته وعالم مهيمن على رواياته
0: كفضاء مكاني، يعني
1: ليس فقط مجرد إطار مكاني وإنما هو عالم يعني هو المشكل العامل الأساسي الذي يشكل الرواية في بنائها في حبكتها في شخصياتها في أحداثها إلى غير ذلك. إذن ماذا نجد في رواية الصحراء وهذا يطبق على كتابات ناصر بالحاج بالطيب؟ أن الصحراء تتجاوز حدود الإطار المكاني الذي تجري فيه الأحداث لتكون هي عالم الذي هو من خلاله تتشكل الحبكة وتتشكل ملامح الشخصيات وتتشكل الأحداث وحتى المخزون التراثي والخلفية الثقافية للكاتب يعني توظف في هذه الكتابة، وطبعا اللغة التي يسرد بها العمل. ثانيا ملاحظة ثانية وهذا إطار أيضا مهم، فعلا كما قال وأنا أوافقه الكاتب ناصر بالحاج بالطيب هو ربما مؤسس ل سردية الصحراء ورواية الصحراء في تونس، لأنه الصحراء الرواية التونسية حاضرة بشكل جزئي بشكل محدود، بينما الصحراء في مشروع أو في كتابات معناها نصر حاضرة بشكل مركزي وبشكل ثابت ودائم،
0: يعني كأنها مستهدفة.
1: طبعا مشروع كاب هذا من جهة تقريبا هو يكاد في تونس معناه نقول نحن يضاهي إبراهيم الكوني اللي هو روائي الصحراء بامتياز يعني في الليبي. وبالتالي هو ماذا فعل؟ هو أضفى، وهذا هو الأهم أظن في رأيي، الطابع المحلي الخصوصي، بمعنى أنه نستطيع أن لا نتحدث فقط عن روائي تونسي يكتب عن الصحراء ونتحدث عن رواية الصحراء التونسية، لأن الصحراء التي يعني حاضرة في روايتي ليست الصحراء الليبية أو الصحراء يتحدث عنها الكوني، وليست صحراء عبد الرحمن منيف مثلا في مدن التيه ومدن الملح
0: هي صحراء الجنوب التونسي المعروفة يعني
1: الجنوب التونسي بفضائته، لذا أسماء أماكن يعني مرجعية. سنأخذ مثال في الصوان وبير عوين وتنبيين وكلها يعني
0: أماكن
1: في الصحراء الجنوب التونسي. وأيضا يعني هذه الثقافة والتراث الصحراوي التونسي حاضر بكثافة في هذه الروايات، إضافة إلى أن الشخصيات الصحراوية هي شخصيات عندها ملامح تونسية خصوصية جنوب التونسي، وهذا ما يعطي لهذا التجربة قيمة
0: خصوصية. نعم. بالنسبة لرواية سيف الصوان إن شاء الله نعطي يعني كفكرة على الأقل للسادة المستمعين عن هذه الرواية ليعرفوا عما نتحدث. يعني الرواية هذه كما قلت تدور في الصحراء الجنوبية التونسية، لها أعتقد يعني حدود مع الجزائر وليبيا، وهي كذلك هذه الرواية ربما البطل الرئيسي فيها هو أبو بكر الروبي، راعي ماشية. الراعي هذا يصبح من أعوان الاستعمار الفرنسي في الأربعينيات القرن العشرين. هذا الراعي ربما هو يمثل فئة من الناس أو من التونسيين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي في ظرفية تاريخية يعني محددة ويعني خطيرة نوعا ما في الحرب العالمية الثانية. هذايا أبو بكر يعرف جدا الصحراء، يعرف يعني تخوم الصحراء، أصبح عند المستعمر الفرنسي يعني أخذ يرتقي في المراتب حتى أصبح يعني ذا مرتبة معينة، سيرجون شيف ولا سيرجون شيف ولا كيف تنطق، يعني أصبح أداة المستعمر في ملاحقة المقاومين وفي قمع الأهالي. هذه الشخصية الرئيسية، وأكيد هناك شخصيات أخرى كثيرة تابعها الروائي، تابع يعني كل هذه الأعمال التي قام بها وكيف أنه أصبح أداة من أدوات المستعمر، ولماذا سبب اختياره، كيف كان يعرف هو الصحراء وكان بطبعه عنيفا، ثم لكن تابعه كذلك حتى بعد الاستقلال، وكيف أنه أصبح في حوار أو في صراع مع ذاته، صحوة ربما صحوة ضمير، ربما يعني عذاب الضمير، ربما يعني أشياء كثيرة، كان يشاهد كوابيس، كان يخاف، كان يعني فهذا يجعلنا ربما نتأكد دكتور شفيع من أن حتى الشخصيات والجانب التاريخي اللي موجود في الرواية والمكان وكلها تقريبا هي وحدة تتعلق بالصحراء التي لم تعد مجرد فضاء لجمع الأحداث، وإنما هي معناها تدخلت فيها الذاكرة الشعبية بالجانب التاريخي، بالتاريخ الرسمي، أشياء كثيرة جدا، بالغوص في أعماق الإنسان الذي خان ثم ربما عاد إلى الصواب لأدري، ثم حاول أن يعاقب نفسه حتى يعني النهاية فيها عودة إلى تلك الصحراء بدون ماء، بدون بلا شيء معناها، ولها دلالات كثيرة. ربما هذا يعني باختصار شديد جدا ربما أهم الأحداث في الرواية. بين هذه الأحداث شخصيات كثيرة، فما شخصيات نسائية، هناك شخصيات مثلا شخصية المقاوم، لكن الكاتب انطلق من شخصية من هذا ربما الشخصية الرئيسية اللي هي في نهاية المطاف الخائن هكا ولا سي نصر. لماذا اخترت
2: فيك.
0: ايوه لماذا اخترت
2: فيك وبكل صدق نحب نسمعكم لاني عامل كيف
0: لماذا يا استاذ يا دكتور، لماذا دخلت الى هذا العالم، عالم الصحراء من باب الخيانه، وهذه الخيانه وهذا النوع من الناس ما يعني ما همش مستساغين كثيرا يعني في عند الناس من جهه، وحتى التاريخ الرسمي ربما يحاول ان يتملص من امثال ما لقاولهمش يعني وجود هكا مثل ما نجد للمقاومين، المقاوم ونفتخر بالمقاومه.
2: صحيح. أنا الفترة بتاع الثلاثينات والأربعينات في الجنوب التونسي مهتم بها برشا، ما نعرفش علاش مهتم بها برشا، وخاصة كتبوا عليها الفرنسيين كتابات عديدة. حبيت نختار الشخصية العنيفة هذه خاصة على بني غلدته باش نخلص لشيء مهم جدا، هو أنه كل شيء يقبل إلا الاعتداء على بلاده. هو وقت اللي والمأساة والمشكل الكبير هو أنه وقت اللي إنسان ابن آدم يتسيب، ما عادش عنده رادع لا ديني لا قانوني لا أخلاقي لا قيمي، يعمل الفظاعات. وفي الأخير حتى الصحراء رفضته. معناها الخوف في وضعية كما وضعية الجنين. باش ياخذ أقل ما يمكن من مكان في الصحراء، هي أعطاته في العذر يتمد على الكل، وشي تحبه يحتل أقل ما يمكن من مكان فيها. وتدخل فيها هذا رحلة التطهر. يا هل ترى الشخص هذا شر كله؟ ثم أسباب لتكون الإنسان العنيف، يا هل ترى نعطوها قيمة الأسباب هذيك ولا لا؟ وإلا رغم الأسباب لا شيء يبيح الاعتداء على الإنسان. واهتميت بعنصر آخر مهم جدا يظهر في الرواية، والشخصية الثانية. أنا أعتقد أن الحب ينجم يحل كل المشاكل. معناها
1: عايشة البرهومي.
2: عايشة البرهومي. الملاذ بتاع حتى السفاح ملاذه كان الحب. وهي تدخله في مكان في الرواية تقول ماذا بي ألقى فيك خرمة إبرة. ندخل منه فيك شي نقطة نور. أنا أعتقد أن الإنسان كما قلت لك مهما كانت فظاعته
0: طبعا،
2: أنا قرأوها جماعة أصدقاء سوريين، ناقد سوري من حلب قال لي تعيي عجبك شي، تحاطفت مع أبو بكر الروبي. يثير مشاعر وأحاسيس متناقضة، وثم اللي يفهموا، لكن أنا أعتقد أن ما نجمش نتفهم الاعتداء على الإنسان. وسألوني بس مرة النهاية مثلا ما نعرفهاش من الأول، بدأت جات تقريبا في النهاية، موقفي ما كانش محدد في الأول، ما كنتش نعرف كيفاش يلزم ينتهي الشخصية هذه. في آخر ما كتبت النهاية جات هذيك، معنا جات وحدها يلزمه يندثر
0: بدخوله إلى الصحراء بتلك الطريقة. يعني
2: هو قرر أنه لأن
0: هو عاقب نفسه.
2: المرذم هو أيامات في أوت شديدة الحرارة، هي الصحراء لا تحتمل حرارتها، تزيد في المرذم توصل 60 درجة في الظل بسهولة تامة. مشى حافي

0: مساء الخيرات والمسرات، مرحبا بكم وبمستمعي إذاعة صفاقس، وإلى أهلنا جميعا من يستمعون إلينا في هذا الوقت من الليل.
1: أهلا بك أستاذ بلقاسم، وأنت يعني الناقد، يعني لك مشاريع كثيرة حتى في ما يتعلق بأدب الصحراء، وكذلك يعني بكل ما يتعلق بالتراث العربي والشعر الشعبي، ولك إصدارات في ذلك مثل المرأة في السيرة الهلالية، عندك إشكاليات الشعر الشعبي، الخيمة العربية بين الشعر، بيت الشعر في التراث العربي والمأثورات الشعبية، ومقالات كثيرة جدا في المجلات التونسية والعربية، إلى فضلا عن مشاركات كثيرة أكيد في ندوات متعددة. المهم أن يعني أنت اعتبرنا أنك من القادرين على الإضافة بعمق في ما نتحدث عنه الليلة، عن الصحراء وعن الأدب وعن ثلاثية الروائي ناصر بالحاج طيب، كذلك كتبت في الكتاب مقالا مطولا. يعني لو أستاذ بلقاسم، معناها يعني باختصار أكيد تحدد لنا أهم النقاط التي ترى فيها إضافة للصحراء، يعني كيف تضيف الكتابة الروائية للصحراء كفضاء مكاني يمكن أن يذكر جغرافيا ويحلل جغرافيا وعنده يعني مواصفات معينة، ماذا أضافت الكتابة الروائية وبالذات كتابة الروائي ناصر بالحاج بالطيب للصحراء؟ أترك لك فرصة طبعا تحية الضيوف، يعني عندنا ضيوف معنا الدكتور شفيع بزين والروائي ناصر بالحاج.
0: أولا أرحب بضيفيك الكريمين الدكتور المبدع الروائي الكبير ناصر بالحاج بالطيب، والدكتور الناقد سي شفيع الدكتور شفيع بالزيد. شكرا. في الحقيقة من الصعب الولوج إلى هذه التجربة، وأرى أن ما ذكره منذ حين الدكتور شفيع بالزيد هو في الفعل المدخل الأساسي. أن ناصر بالحاج بالطيب قد أسس لهذا الأدب الصحراوي أو السرد الصحراوي التونسي الخالص.
1: نعم.
0: وهذه ملاحظة دقيقة جدا لرجل بالفعل أعتقد أنه قرأ ناصر بالحاج بالطيب بوضوح.
1: نعم.
0: لأن الرواية العربية كما نعلم نشأت من الغرب، وتلقيناها نحن العرب من الغرب، وانغمس الروائي العربي في بداية الكتابات بهذه الأنساق الفكرية والإشكالية التي كانت في عمق جسد الرواية الغربية.
1: نعم.
0: لكن ثم التأمر المنقوص سرعان ما أدركه الروائي العربي أن هذه المدينة، لأن الرواية في الغرب نشأت من المدينة، كانت أضيق.
1: نعم.
0: من أن تستوعب هذا الكيان والذهنية تنشد إلى أقرب العوالم إليه وهو عالم الصحراء. لذلك بدأت الرواية العربية في تلمس هذا العالم الغامض الساحر العميق من خلال هذه الكتابات الأولية البدائية، يعني في بدايتها.
1: نعم واضح.
0: دعاء كروان لطه حسين إبراهيم الكاتب، ثم نجد روايات أكثر عمقا وحبكة، وهي رواية مثلا رجال تحت الشمس لرسام كنفاني. لكن هذا المنعرج الحاسم بالرواية بدأ لاحقا مع فساد الأمكنة لصبري موسى عام 69، حيث بدأت الرواية العربية تطرح إشكاليات خطيرة انطلاقا من عالم الصحراء التغير الكبير، وهو ما جعل ناقدا كبيرا اللي هو غاستون بشار يعتقد أن الصحراء بعبارة هذه قيمة شعرية وتصويرية هائلة. أعود إلى سؤالك حتى لا ننغمس في تاريخ الرواية وفي تطورها، المسألة واسعة جدا. فأقول أن الذي أضافه ناصر بالحاج بالطيب إلى هذا السرد

0: الصحراوي أو السرد. الصحراء هو قدرته على تمثل العوالم الرمزية والمرجعية. نصب الحاج بالطيب الذي استلهم هذا الفضاء أدرك أنه فضاء متعدد. الصحراء هي الطبيعة وهي الحيوان وهي الرموز والأساطير وهي الثقافة الشعبية العميقة. وهي القيم الأساسية
1: الأصيلة.
0: نعم، يعني في نهاية الأمر هذه الحضارة العربية الإسلامية، هذه الشخصية العربية الإسلامية، هذه الذات، هذا التفكير، هذه اللغة إنما خرجت من ذلك المكان الذي هو الصحراء. ومن أصعب أنواع السرد سرد الصحراء، لأن في نهاية الأمر إما أن يتمثل الإنسان تمثلا رومانسيا على أنها فضاء منعزل ومكان منعزل
1: صامت ونصغي فيه إلى كائنات الطبيعة
0: والطبيعة الجميلة الساحرة الغامضة إلى غير ذلك. وإما أن تكون الصحراء كما ذكر الدكتور شفيع مدخلا مهما لاكتشاف لصنع الرواية، لسبك الرواية، لنسج الأحداث والشخصيات والأحداث الأساسية. نجح الدكتور نصر في هذه الإضافة وهذا التميز في انطلاقا من رواية تنبيين، ثم مع رواية سيف الصوان اللي هي الأخيرة. هذه الثلاثية الصحراوية كانت يعني برعوين تنبيين برعوين كيف الصوان ثلاثية بالفعل لا تكرر نفس المواضيع وإنما تنتقل من إشكالية وجودية إلى إشكالية أخرى.
1: لهذا قلت له منذ قليل، عفوا قلت له منذ قليل، هل استوفيت هذه الإشكاليات في ثلاثة روايات يعني مشروع السرد كامل؟
0: هذا السؤال يعني مهم جدا. أعتقد أن ثم أن من الخطأ الكبير المماثلة بين تجربة نصر بن الحاج الطيب وتجربة رواية أخرى هي تجربة إبراهيم الكوني. أعتقد أن هذا الروائي الليبي ذو الأسطورة الترقية كان مؤمنا بالصحراء بما هي فضاء للحكايات العجيبة والأساطير وعالما فسيحا يعني لإنسان يصارع الطبيعة ويصارع العدم ويصارع الكائنات العجيبة. لكن رغم أن نصر بن الحاج الطيب يعني صار بعض هذا المسار في مستوى سلاب الأساطير الصحراوية مثلا خاصة في رواية تنبيين، لأن هذه الأساطير كانت موظفة بدقة، حتى أننا نجد أنه في سيف الصوان صنع أسطورة داخل النص. يعني هذه الأسطورة تولدت منها عملية التطهير، تطهير الذات من آثامها، لأن أبو بكر الروبي هذا الكائن الموحش المخيف
1: الشرير
0: في نهاية الأمر ليس سرجان شاف اشتغل مع الفرنسيين، هو ذاتنا نحن، هو الإنسان
1: هو وجه من وجوهنا، وجه من وجوه الإنسان.
0: ولذلك قلت إن هذه الرواية رواية تطهيرية بامتياز. إذن هذه الإضافة الأولى أنه ضبط هذه العوالم المرجعية والرمزية وكان واعيا بمشروع السردي. المسألة الثانية هو قدرة نصر بن الحاج الطيب على أن يمسك بهذا الخط السردي حتى لا يخرج إلى ضرب من الواقعية السحرية وإلى ضرب من الترميز والتجريب والغموض اللي وقع فيه كثير من الروايات العربية والعالمية.
1: يعني بقي مشدودا بالواقع
0: بالواقع، لأن الواقع ما الذي شده بالواقع؟ هو هذه الأماكن. هو هذه الحركة في المكان. العوالم التي ذكرها نصر بن حازم الطيب هي أماكن مخصوصة في الصحراء التونسية، أماكن لديها رمزيتها وأبعادها
1: والمغرقة في محليتها يعني.
0: نعم، تنبين هي زملة أو ربوة عالية في قلب الرمل الغربي للرمل الشرقي التونسي. سيف الصوان أبعد منها، وهي من أعلى الكتبان الرملية في الصحراء التونسية. والبرعوين هذا مكان الملاحم والبدوية القديمة والمراحيل والتراث البدوي العميق.
1: نعم.
0: فلذلك حتى المرجعية المكانية ومرجعية الأسماء وأبعادها موظفة بذكاء وبراعة وقدرة.
1: نعم.
0: لذلك قلنا وبشرنا بأن هذا النص هو نص تأسيسي جديد. هذا التأسيس الذي أشار إليه منذ قليل في شفيع بن زين هو تأسيس لسرد تونسي جديد متمكن بارع، أثنى عليه كبار نقاد التونسيين منهم الدكتور الفاضل محمد القاضي في كلمته أثناء تكريم الدكتور نصر بن حاج بحصوله على الكمار الذهبي، عندما أشار إلى هذا العمق السردي وهذه القدرة على الكتابة وهذه القضايا التي نسجها انطلاقا من فضائه المخصوص.
1: هم قالوا يعني في اللجنة، مثلا اللجنة عندما أسندت رواية قالت رواية متميزة في إخراج الصحراء وتضاريسها وخصائصها إلى أبعاد إنسانية جمالية، معناها لامسوا هذا هذه الميزة، هذا البعد الذي أخرج الصحراء معناها من خصائصها إلى أبعاد إنسانية عميقة جدا. وكذلك خرجت الرواية ولا الثلاثية هذه أيضا من المحلية المغرقة في المحلية، معناها إلى بعد عربي أولا إنساني ربما كوني يعني، وهذا هو السر.
0: نعم، انظري مثلا هذه الإشارة الرمزية المكانية في رواية بيعوين يقول: لم يبق من الآبار إلا بير نقوى، رغم عمقه وبعدي عن المضارب وأساطيره، في فسقية أم الشياء جثة كلب جائف، أما بير السلطان فقد استبد به موسى الضبع صاحب قصر غيلان، منع الماء عن الناس إلا بمقابل من رؤوس الأغنام أو تمر أو قمح، جف ماء بير عيسى الذي بقيت حفره موصدة مخيفة مؤذية تسكنها العقارب والأفاعي والذكر، أما بير غيزن فقد استبد به القومية ومنعوا ورده على الأهالي.
1: نعم.
0: إذن هذه الآبار التي ذكرها هي الآبار الأساسية في صحراء الظاهر التونسي، ظاهر دوز. وهذه الآبار كيف طمست، كيف عانت، هي منابع المياه، منابع الحياة، كيف وظف هذا المكان للإشارة إلى معاناة، إلى المكابدة مع الموت، مع العدم، مع الجوع، مع الخوف، مع العطش، مع العدو.
1: نعم.
0: فهذه أعتقد إضافة مهمة. وما أشير إليه دائما أن هذه النصوص تعيد الألقة إلى الكتابة التونسية، تعيدنا إلى زمن بشير خريف، تلك الكتابات الرائعة المترقرقة. لكن ما يميز نصر بن حاج هو أنه طوع هذه اللغة وطوع هذه المعارف الشعبية والمأثورات الشعبية والثقافة الشعبية والشعر الشعبي والتراث البدوي الهائل، لأن التراث البدوي تراث متسق متناسق دقيق. لو اطلعتم على كتاب مع البدو في حلهم وترحالهم للأستاذ محمد المرزوقي، لو وجدتم ثقافة وحضارة وإبداعا وعالما يعني متكاملا متناسقا في خيمته في أعراسه
1: في الشعر. أستاذ يعني نحن استأنسنا يعني كمتلقين أن نعرف خصائص البداوة من الشعر، الشعر الشعبي معناه تقريبا نحن المصدر المعروف والمصدر يعني المنتشر في لمعرفة البداوة وحياة البداوة وأغاني البدو وكل شيء هو الشعر الشعبي، وهذا معناه معروفين به في تونس لكن الرواية مسألة أخرى معناها تو تصبح
2: ملاحظات لو سمحت في هذا
1: طبعا أنا مباشرة كنت سأوجه إليك الكلمة دكتور شفيع راوسي يعني بالقاسم شدنا بعمق حديثه وبفصاحته يعني
2: وبلهجته
1: وبلهجته كذلك يعني متناغمة متناسقة تقريبا مع ما نتحدث عنه. والله جميل جدا شكرا سي بلقاسم. هاي دكتور شفيع
2: أولا تحية للصديق لزميلي بلقاسم، معناها هو بالحقيقة معناها من أكثر الباحثين تشبعا واطلاعا وإلماما بالتراث الصحراوي والثقافة الشعبية، وهو يشتغل معنا في مخبر السرديات والدراسات البينية على السرد الشعبي، ولذلك نعم. نحن نستفيد منه ونستمع إليه
1: نعم.
2: باهتمام. خلينا حتى لا يبدو الحوار نوعا من الثناء ومن التمجيد ونحن خلينا نبدو بعض الملاحظات النقدية ربما
1: عندك أنت هذا عاد اختصاص
2: ونستمع إلى رأي الضيفين معا يعني. ملاحظة الأولى اللي تهم أكثر سي بلقاسم الجابر توظيف التراث الموروث الشعبي الجنوبي الصحراوي الشفوي خاصة على سواء في مستوى الشعر الشعبي الشفوي أو على مستوى الحكايات والسرديات الشعبية وهو مختصر في ذلك أو على مستوى الأمثال الشعبية والأساطير وغيرها من الموروث الغني جدا في جنوب الصحراء التونسية، اللي هو في الواقع أنا بدأ لي هكذا هذه ملاحظتي أن سي نصر مسكون جدا بهذا الموروث وإلى حد إلى درجة أنه في مختلف رواياته ولكن بدرجات متفاوتة أنه كان يقحم ويضمن معناها بكثرة مبالغ فيها أحيانا هذا الموروث ويسوقه بشكل مكثف سواء على لسان الساردي أو على لسان الشخصيات.
1: يعني كانوا المسألة مفتعلة تحب تقول أستاذة؟
2: لا بشوي مش مفتعلة مش قضية مفتعلة، أنا قلت مسكون فكان عنده هاجس أنه يضمن أو يقحم هذه الثقافة وهذا الموروث وهو يتصور ربما أنه جزء لا يتجزأ من هذا العالم الصحراوي الجنوبي، ولكن هناك فرق من الناحية الفنية إن أن يكون هذا الموروث موظفا وخادما للحبكة الروائية ولعالم الرواية وأن يكون مقحما ومسقطا على لسان الراوي ومن ورائه الكاتب، فيمكن هنا وهذا رأي أن يثقل الرواية وأن يحملها ما لا تحتمل. هذه ملاحظة فيما يتعلق بالتوظيف
1: للتراث
2: بالضبط. ملاحظة ثانية نقدية أيضا هو في نصر حقق تطورا من الروايات السابقة من تنبيين خاصة إلى سيف صوان في الجانب هذا وفي الجانب كنت أتحدث عنه وفي الجانب الثاني. الجانب الثاني هو الرحلة تنبين فيها رحلة يقوم بها أخوان محمود طارق ومحمود ومعهما العيدي صابري بحثا عن الجمل التائه أو الضائع، وبطبيعة الرحلة داخل الصحراء وهي رحلة مقصودة حتى نكتشف من خلالها عوالم الصحراء.
1: نعم.
2: وفي نفس الوقت هي رحلة رمزية، لأنه البحث عن الجمال هو في النهاية رمزيا، هو بحث عن الحقيقة، ولا بحث عن أنا، ولا بحث عن المعنى والعذات، ولا عن الهوية إلى غير ذلك.
1: تكون رحلة وجودية.
2: أي هذه الرحلة موجودة في سيف الثوار. قام بها البطل الشخصية الرئيسية السرجان شيخ بوبكر رومي، صحبة عائشة البرومي وشخصية أخرى. عائشة البرومي وشخصية أخرى هي سماها رحلة التطهير أو التطهر. تطهر من ماذا؟ تطهر من هذه الجرائم ومن هذه الذنوب الكثيرة التي ارتكبها،
1: خيانة خاصة.
2: بالضبط. وهي رحلة تأخذ بعدا تطهيريا، يعني بعدا إرثانيا، بعدا روحيا، بعدا صوفيا إلى غير ذلك، وتنتهي بمأساة، يعني بالموت وإلى آخره. رحلة فاشلة. الملاحظة هي هذه الرحلة في إطار، يعني في علاقتها بعالم الصحراء، هي رحلة معناها مناسبة لهذا العالم ومطلوبة، لأنه الصحراء من خصائصها ومن خصائص الحياة فيها هو التنقل، هو الرحيل والترحل داخل الصحراء. لكن مضمون الرحلة وأبعاد الرحلة يعني تبدو ليست منسجمة جيدا مع طبيعة الشخصية، لأنه شخصية معناها بهذا الشري، بهذا الكم من الشري، كيف يمكن للشخصية أن تتحول إلى شخصية باحثة عن المعنى، باحثة عن الروح، باحثة عن التطهر الصوفي، إن شئنا حتى أن نقول الصوفي أو العرفاني أو إلى غير ذلك، وباحثة عن الحقيقة. ثم هذه الشخصية كيف يمكن لها في نفس الوقت أن تكون معناها في علاقة، في هذه العلاقة العاطفية وعلاقة العشق والحب مع عائشة البرهومي، كيف يمكن لعائشة البرهومي أن تحب شخصية كهذه؟ يعني تبدو لنا هناك بعض التناقضات أو بعض المفارقات.
1: هو التساؤل والاندهاش موجود راه في
2: نعم،
1: معناه موجود، يعني عبر عنه، ولكن هو
2: الرواية موجود. نعم، معبر عنه، معبر عنه. ولعل ما ربما أن يخف أو يهون من هذه المفارقات أنه كما قال هو نفسه النهاية.
1: نعم.
2: لأنه في النهاية يبدو أنه هو الذي الكاتب عاقب الشخصيته، ولكنه جعل الصحراء هي التي ترفضه وتعاقبه، لأنه على معنى يحمل كما من الشرور والجرائم التي اقترفها، ولا يمكن أن تغفر له الصحراء أو يغفر له الإنسان إن شاء الله نقول.
1: نعم.
2: هي ملاحظات، ولكن عموما يعني تجربة الحقيقة متميزة، خاصة في سياق التونسي، في إطارها التونسي.
1: نعم. سي بالقسم، معنى تريد التعقيب، تريد الإجابة؟ هو في الحقيقة هي ملاحظات، يعني باختصار شديد، لأن عندنا فاصل موسيقي ثم نعود. هاي تفضل.
0: شكرا. هو في الحقيقة لابد من النقد،
1: أكيد،
0: ولابد من البحث عن النقاط التي يمكن أن تثير التساؤل، وهذه حق النقد. المثل اللي ذكر الأستاذ شبيب زين أمريني، هو ذكر
1: مسألة توظيف التراث،
0: ذكر مسألة الشعر وتوظيف التراث، خاصة الشعر الشعبي. أعتقد أن هذا التوظيف كانت، أن العملية كانت وظيفية بشكل وليس مسقطة، لذلك يحضر الشعر في خواتيم المشاهد والفصول وفي لحظات الحدة الدرامية، كأنه متنفس وحافز. تجد في الشخصيات الوئية ذاتها باعتبار أنها في أوج الخوف والتوجس، ولذلك مثلا في قمة التوجس يستحضر مثلا أبيات اللي أبو بكر بن غرسلة شهرة بقطنش، وهو شاعر ومقاوم، بل هم شهود فلاقة، يعني ماتوا ينعدتناهم، ماتوا فسناهم فقداهم، رمضة رداهم، تم العمر موعدة. إذن فكأنها ختم شعري دقيق في موضعه، وهذا الأمر نعم، وهذا الأمر الآخر غير أنها كانت حاضرة الأبيات الشعرية والمأثورات في خواتيم المشاهد والفصول، كانت الحضور الشعري في نفسه الحكي أنه مرتبط بالحركة بالمكان والاستكشاف، وهذا ما يجعله جزء نصيرا من الخطاب القصصي، ورجع صدى هذه الثقافة الشعبية المخبوءة في ذاكرة السرد يستحضرها، يعني كأنها في كل مرة أراد أن يحرك أبطاله أو يتحرك بهم أو يفتح لهم بابا في المكان والذاكرة يتردد ذلك النشيد وذلك الشعر. مثلا في الرحلة يستحضر والدخل شين منها هولي وعذابي والشور منين الباب القبلي بالصوابي، هذه قصيدة مشهورة عند المرزي. يعني في نهاية الأمر هذا السرد، هذه الثقافة التراثية لم يعني بمعزل عن حركة السرد العام وعن حركة السرد العام، وهذا ما أشار إليه أحد النقاد العراقيين الذين درسوا أعمال نصر، وهو الدكتور النقد العراقي وارد بدر السالم. وقد ذكر في ذلك شاهدا طويلا لا مجال لذكره. الملاحظة الثانية اللي ذكرها هو الرحلة،
1: هي قال غير منسجمة مع الشخصية.
0: وتسأل دكتور شفيع عن أن هذه الرحلة قد لا تناسب شخصية المتوحشة. أنا أرى أن الدكتور نصر بالحاج قدم في بداية رواية سلسطوان مقاطع وصفية طويلة حتى كانت الأنفاس تنقطع، وبدأنا نبحث عن خط الأحداث وخط السير وإلان انطلق، وقدم لنا هذه الصورة الفصامية العصبية التي في الحقيقة استذكرت جرائمها وبدأت تبحث عن الخلاص، لأن الرجل معذب، الرجل يعيش عذابا شديدا، هو عذاب الجرائم المهولة التي اقترفها، ولذلك بدأ يبحث عن تخليص نفسه، عن العلاج، عن البحث عن الخلاص، ولم يجد ذلك إلا عبر عملية التطهير التي لا بد فيها من الرحلة ولا بد من هذا العذاب.
1: يعني تراها طبيعيا، تراها منسجمة تماما مع يعني حتى مع الشخصية،
0: وهي أقرب إلى ما نجده في تراثنا الصوفي مما يسمى بالرياضة والمجاهدة والصوم والسياحة والرحلة.
1: طيب يعني مقطع موسيقي أمير، أعتقد سيقترح علينا مقطع موسيقي هكا تهوئة نرتاح بها قليلا ربما، ثم نعود مرة أخرى للحديث عن هذه الرواية وعن الأدب والصحراء.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: ونحن نتحدث عن الصحراء التونسية في الجنوب التونسي. يفاجئنا زميلنا أمير بأغنية عن صحراء الجزائر. أعتقد شاب خالدي غني على صحراء. أنا قلت له شو يقول إذا تقول ساحرة؟ قال لي لا، صحراء. الأغنية تتحدث عن الصحراء. يعني شاب خالد في الراي هكا يقولوا له أميرة الراي. ايوه هي به. اذا على الاقل يعني نحاول ان نلون حديثنا ونلون يعني الكتب التي نتحدث عنها بالموسيقى. وما ادراك ما الموسيقى؟ الموسيقى المتعلقه بالصحراء، الموسيقى البدويه، ربما يحدثنا عنها الاستاذ بلقاسم، لانه يعلم كما نعلم جميعا ان الصحراء ولادة. الصحراء يعني تجعل الإبداع، إبداع فيه خصوصية، سواء في الشعر الشعبي مثل ما كنا نتحدث، في الموسيقى كذلك، في الفنون الكل بصفة عامة، لأن هذه الصحراء هي ليست مجرد فضاء، ليست مجرد مكان، هي فيها عناصر الإلهام كثيرة جدا. ولكن للأسف نحن لا نعرف، أو في الأغلب نحن لا نختزل صورة الصحراء في مخيلتنا، في الرمل، في الفراغ، في الجفاف، في الصمت، ومعناتها في أحسن الحالات في صورة رومانسية جميلة، ولكن نغفل عن الكثير من الحقائق فيها. لذلك المبدع تجده يحاول من خلال كتابة رواية أو شعر أو غيرها، يحاول أن يدخل غمار هذه الصحراء ويكشف لنا عن حقيقتها. احنا كمتقبلين للنص الروائي مثلا، نجده أكيد كشف لنا عن بعض من هذه الحقيقة التي يغفلها الإنسان العادي. سي بلقاسم، إذن سي بلقاسم، قلت أنه الصحراء معناها هي تختزل صورتها في مخيلتنا في البساطة، ولكن نغفل عن الكثير من حقائقها. ماذا يمكن أن نعرف عن الصحراء التي بعيدا حتى عن الإبداع، بعيدا عن الكتابة الروائية، ماذا يمكن أن نعرف عن الصحراء كملهم للعديد من الفنون وانت المهتم؟
1: نعم، الصحراء هي أخصب مما نتصور جميعا.
0: نعم،
1: الصحراء هي موطن الإلهام والوحي والشعر والغناء والطرب والحزن والملاحم، وهي ولادة الشعر. الإنسان البدوي منذ أن يولد تبدأ الأغاني تتردد على أذنه، يبدأ من سبب الترويج وأغاني الترقيص الأطفال، وهي أغاني تغنيها الأم، تنشدها الأم البدوية بقدرتها على الإنشاد وعلى للبنت وللولد. ثم ينشأ ذلك الفتاة على تلك الأصوات والأهزيج البدوية. عندما يساق الجمل في الصحراء يطرب الجمل كائن مأنوث، كائن أقرب الحيوانات إلى الإنسان، ولذلك يخاطبه دائما البدوي، ولذلك أو يعتبر الحداء أو الحداء أغاني من الأهزيج التي تنشد في الرحلات.
0: نعم،
1: عندما يرحل البدو إلى أماكن خصب ويقول ابن خلدون إن العرب أحسن الناس حالا إذا أصابهم الغيث، فيرحلون في هذه المراحيل العظيمة مع إبلهم لينصبوا الخيام. الخيمة هي فن في حد ذاتها.
0: نعم،
1: وعندما يبدأ العرس البدوي تبدأ الأصوات والأهزيج الموقف للرجال، ونخ الشعر للنساء، وتلك الأوزان الشعرية الدقيقة.
0: نعم،
1: وتلك الأصوات. وعندما تنشئ الحرب أو المواجهة تنشد القصائد وتغنى. فهذا الإنسان البدوي هو إنسان يقاوم تلك الكآبة وذلك الموت وذلك الخوف وذلك الفراغ بحيوات متدفقة.
0: نعم.
1: من الفن من الفنون وليس الفن من جميع أنواع الفنون. هو إنسان ماهر في كل أساليب القول وأساليب الغناء، ورجل يدرك بالضبط، يصنع لغته، يصنع للصحراء لغتها. يعني ثم أمور دقيقة جدا في المعارف البدوية، في الألعاب الشعبية، في العادات والمعتقدات، في اللباس الخاص، في البناء، في كل ما يتصل بتلك البيئة والتعامل معها. لذلك في الصحراء عالم رحب.
0: نعم.
1: وعالم خصب وليس عالم مجدبا.
0: نعم.
1: ولذلك كل الرسائل العظمى خرجت من قلب الصحراء. الرسائل السماوية والفتوحات والأبطال والملاحم في أدبنا العربي، أكبر ملحمة هي ملحمة الهلالية.
0: نعم. واضح.
1: الملحمة الهلالية رسمت لنا هذا النموذج العربي في رحلته، في بحثه، في صراعه، في حبه، في عشقه، في حروبه. فنحن إلى الآن نستلهم أيقونة الجازية الهلالية، الجمال، الحكمة، الشعر، البراعة، أبو زيد الهلالي، البطولة، ثياب القوة والبأس والصبر. إذن هذه كلها نسجت من الصحراء. ولذلك وحتى الأدب العربي والشعر العربي القديم كان رجع صدى لهذه الحياة البدوية التي عاشها الإنسان البدوي في صراعه مع المكان ومع الحيوان ومع العدو ومع الجماعة. حتى الصعاليك الذين خرجوا عن الجماعة إنما خرجوا لأنهم امتثلوا لقيم أخرى.
0: نعم.
1: لقيم الذات وصنع الذات والوجود والصراع مع
0: والإرادة والتمرد. أي طبعا.
1: نعم.
0: نعم.
1: ففي نهاية الأمر أنا أدعو دائما إلى أن نعيد علاقتنا مع الصحراء.
0: نعم.
1: وأن نفهمها لأنها جزء أصيل منا ولو سكننا المدن.
0: نعم.
1: كما يقول
0: هذه دعوة. نعم.
1: نعم. هي أمنا.
0: أي.
1: وكأنني أتذكر تلك الأغنية المصرية تقول أنا مهما خذتني المدن وخذتني ناس المدن دايما تبقى هي مايا حنيني في المدن. الأم هي الصحراء. الصحراء هي
0: الأصل، تراها ربما
1: هي أمنا التي يجب أن لا ننصرف عنها وأن نعود إليها في كل حين لنستلهم منها حقيقتنا ووجودنا.
0: نعم.
1: وذاتنا في واقع عالمي يسعى إلى طمس الذات والهوية.
0: نعم.
1: والفرادة والخصوصية.
0: نعم. هذا ما فعله تقريبا الروائي نصر بالحاج بالطيب، يعني تقريبا بالكتابة الروائية يعني واجه كل هذا، كل ما ذكرته. أستاذ نصر.
2: نعم.
0: بكتابتك الروائية أنت يعني عندما كتبت الرواية والثالوث تقريبا كأنك أردت أن تضيف للتاريخ الرسمي، ذكرت ما لم يذكر فيه. هل تعتقد أن الرواية تستطيع فعلا أن ربما تستعيد أو تحتفظ بما لم يحتفظ به التاريخ الرسمي باعتبارها ربما ذاكرة حية تحفظ أكثر مما يحفظ الكتب؟
2: ملاحظة بسيطة وأنه عندي 6 روايات مش كان الثلاثية.
0: نعم.
2: حرابر.
0: لا أنا أتحدث عن الروايات في الثلاثية هذه يعني المتعلقة بالصحراء.
2: وثم حاجة أخرى ممكن ملاحظة لسي شفيع هو استعمال الشعر الشعبي في الرواية.
0: هاي.
2: ممكن أنا ما أدعيش أني أنا الوحيد اللي استعمل. أولا نبين اللي في الجنوب التونسي في المرازيق مثلا يبدأ يتحدث ويدخل الشعر موجود على عند الأطفال، عند النساء، عند كما يقولوا على قارعة الطريق. الشعر هو عنصر من عناصر الحكي والحديث في الجنوب الشرقي التونسي أكثر من البقية. ثانيا البيت الشعر ولا الشعر العامي يجي وحده نبدأ نكتب حتى تحضر كأنه تكملة ولا كأنه ذيل ولا كأنه تعريق لحرف وقت تحط النون تعرقها كأنه من نهاية الحديث
0: يعني تعتبره نهاية طبيعية معناها
2: طبيعية تجيني وحدها
0: هاي سلسة
2: أشبه بالوحي ويعبر على الموقف ساعات نحكي على حاجة ما نعرفهاش برشا يكملها البيت وزيد العنصر الآخر اللي مهم ياسر بالنسبة لي أنا هو أن سمى كلمات بالدارجة بالعامية لم أجد لها مرادفا لا في الفصحى ولا في الألمانية ولا في الإنجليزية هي وحدها تعبر على نفسها فقط
0: كلمات محلية معناها ربما تأدي معناها فقط كما كلمات كما بالدارجة مثلا ما تلقى لهاش مقابل 100% باللهجة باللغة باللغة العربية أي واضح
2: يولي لي عنق اللغة كوقت تحب تبين
0: أي
2: كما أبو بكر الروبي سميته أبو بكر مش أبو بكر
0: أبو بكر
2: مش عارف السؤال بتاعك سمحني
0: نعم قلت لك يعني هل تعتقد أن الرواية يعني أي تستطيع أن تستعيد أو أن تنصف أيوة يعني أنت جعلت ذلك هدف من ربما من الأهداف لأن يعني التاريخ يسقط الكثير من وتحتفظ بها الذاكرة الشعبية والشعر الشعبي بالذات
2: أيوة
0: الشعر الشعبي لأنه وثيقة يحفظ التاريخ أحيانا الشعر الشعبي
2: الشعر الشعبي وهو وثيقة من وثائق التاريخ وممكن من أصدق الوثائق
0: وفي نفس الوقت أنت استعملته كما ذكرت مادة للسرد يعني في حاولت أنك تجمع بين هذا وذاك أن تكون مادة سردية ومادة لبناء الأحداث وفي نفس الوقت هو وثيقة تحفظ التاريخ ربما الدكتور شفيع بزين رأى أن هناك مبالغة ربما في توظيف هذا الجانب طبعا هو له أن يرى ذلك لأنه كل يرى طبعا برأيه يا دكتور شفيع
3: لأنه أنا من رأيي معناها بما رأيي خاص معناها
0: أي طبعاً أي.
3: لا يلزم ولا الكاتب ولا قارئ ولا الناقد آخر وتقرأ الرواية وقد قرأت بقراءات مختلفة وهذا دليل طبعا على أن الرواية أثارت ويعني معناها محملة بأكثر من دلالة
0: نعم.
3: هو الرواية ليست مهمتها الأساسية حفظ التراث
0: ولا تغيير الواقع مثلا بطريقة هكا مباشرة
3: والتاريخ كما قلت أنت التاريخ الشعبي هذا أو التاريخ غير الرسمي أو يعني حفظ الثقافة الشفوية ليست هذه مهمة الرواية الموروث الشعبي والشفوي إلى غير ذلك هو مادة توظف فنيا وتخيليا بما تقتضيها الرواية دون أن نبالغ ونكثر ونكثف من هذه الشواهد ومن هذه النصوص اللي كما قلت أنها تثقل كاهل الرواية هذا أولا ثم ستظهر للقارئ مثلي أنا مثلا أنها معناها أن الرواية
0: مسقطة يعني
3: الرواية أصبحت إطارا لعرضي ومعناها معناها الاستشهادي بهذه الثقافة أو بهذا الموروث يمكن أن نختار منها نماذج تتماشى أكثر من غيرها مع وهذه معناها الفضائيات أو الشخصيات أو الأحداث ولسنا يعني ككاتب لست مدعوا أو معناها مطالبا بأن تجمع أكثر ما يمكن مما تعرفه من هذا الموروث هذا أولا وقد يكون كما قال وله الحق أنه معنى الشخصيات الصحراوية، شخصيات تنتمي إلى هذا العالم البدوي، هي تستعمل الشعر وتستشهد وتستشهد به وتتمثله وتتغنى به وتحفظه إلى غرب. هذا صحيح، ولكن لا تنسى أن الكثير من هذه المرويات هذه المرويات الشعبية الشفوية جاءت على لسان الراوي،
0: لكن يا دكتور
3: على لسان شخصيات.
0: أتفاعل معك، نقول ربما يشفع له أن الشعر الشعبي أو أننا نجد في الشعر الشعبي ما لا نجده أحيانا في يعني كل في التاريخ الرسمي أو في الكتابات المكتوبة باللغة العربية الفصحى، وتتحدث عن الموروث وتتحدث عن أشياء كثيرة. مثلا عندما نريد نحن أن نعرف خصائص البيئة الجاهلية إلى أي شيء نهر على الشعر، للشعر العربي، معنا نحن نعرف خصائص البداوة العربية في الجاهلية من خلال الشعر، لأنه ليست لنا ربما معناها وثائق أخرى يعتد بها ولا تراث مادي وبنايات إلى غير ذلك. في الشعر الشعبي التونسي وغيره نجد ما
3: هناك مراجع، يعني
0: أكيد أكيد هناك مراجع، ولكن
3: كذا وهو نفسه بالقاسم الجابر وإلى غير ذلك، ثم مراجع معناها تحفظ وموسوعات ومختارات.
0: ما تحب أنت تقول ليس مجاله الرواية، يعني
3: ليست هذا دور الرواية. الرواية كما قلت تستخدم هذه المراجع وهذه النصوص توظفها فنيا في علاقة بعالم الرواية التخيلي، وفي علاقة ببناء الشخصية، وفي علاقة يعني قد تستخدم في ما يسمى بالواقعية، معناها أو كما قال سي بلقاسم مرجعية. معناها حتى يقنع القارئة ويشد القارئ إلى هذا العالم الصحراوي ويخلق فيه إحساسا بالواقع، ما يسمى أثر الواقع في ريال. معناها ممكن هذا، ولكن كما قلت في إطار معين، في حدود معينة. أنا دعوتي هذه لصديق معناها نصر أنه حتى في رواية أخرى أن يفكر في أن يتحرر أكثر من هذا الهاجس، من هذا الموروث، وأن يكتب يعني ينزع أكثر نحو التخييل، وأن تكون هذه المراجع حاضرة ليست بشكل مباشر وصريح، وإنما يمكن أن توظف بأشكال فنية أخرى.
0: نعم، إذن هذه هي الصحراء الغنية، الصحراء ربما اللي فيها الكثير من
3: هاجر.
0: نعم،
3: جملة أعجبتني، جملة اللي صدر فاتحة الرواية، العار أطول من العمر، وبقي تتردد هذه الجملة في الرواية، العار أطول من العمر. أنا أعتبر أنه هذه من أجمل وأبلغ الجمل والملفوظات اللي يبتكرها سي نصر، وهذا هو الذي شدنا أكثر.
0: هذا عاقبه هو أبو بكر، عاقبه يعني في الأخير بطريقته الخاصة عندما جعله يدخل إلى الصحراء في نهاية المطاف. هي شخصية أبو بكر أستاذ، هي شخصية وهي رأينا يعني تتردد في شكل مثلية، هي مثل من الأمثال الشعبية، معناها
3: استخدمها
0: ووظفها، وانت أصبحت كاللازمة. نعم، وكما قلنا أبو بكر شخصية معناتها في حقها متخيلة هي، ولكنها مبنية على واقع تاريخي، واقع اجتماعي حقيقي، ومبنية كذلك على يعني على واقع ناس يكرهون مثال هذه الشخصية، ولكن لا يستطيعون محاكمتهم.
3: نعم،
0: معناها في فترة ما
3: ملاحظة أستاذ في هذا النقطة في ملاحظة سريعة.
0: أي تفضل.
3: اللي هي لاحظت أنه حتى سي بلقاسم بن جابر يركز عليه كثيرا حتى في المقدمة اللي قدم بها الرواية، وقدم الرواية الأخرى، هي المرجع، الجوانب المرجعية.
0: نعم، نعم.
3: اللي هو يعطاها قيمة كبيرة سي بلقاسم، ويعتبرها جانب معناها يميز و يعطي قيمة للرواية. يعني أنا ملاحظتي فقط سريعا هي أنه سي بلقاسم يعرف هذا، أنه المرجعي ليست قيمته في ذاته في حضوره في الرواية
0: توظيفه
3: أو موجود الجانب المرجعي كذا في كذا كذا. لا لا ليس مهم هذا, ليس هو المهم. المهم ليس في التوظيف أحسنتي وفي تخيل المرجعي. نحن نحكو ديما في الرواية, هو يعرف المصطلح هذا جيدا, استعمله محمد القاضي جيدا, تخيل المرجعي. يعني الاشتغال كيف وظفه روائيا فنيا وكيف يعني وضعه في إطار تخيلي.
0: نعم, هي في نهاية المطاف ليست رواية تاريخية, معناها هي رواية تتحرك بين التاريخ بين والذاكرة الشعبية والخيال الروائي هو الأساس. بما أنه صنف الكتاب ولا حتى المشروع بتاعه رواية, إذن فالأساس هو الخيال الروائي المبني على مرجع, المبني على تاريخ المبني. أنا نشوف أنه كذلك الروائي نصر بالحاج بالطيب يعني كانما انتقم لوطن ولا انتقم لمقاومة تعذبت على يد أمثال ذي أبو بكر الروبي مثلا. يعني واضح أنه فما محاكمة, فما قضاء, فما انتصار لفئة على فئة أخرى. يعني الرواية أنا في الحقيقة بالفعل معناتها أعجبتني رغم أني ما قريتش الأولى والثانية الحقيقة, فقط هذه الرواية سيف الصوان, وواضح جدا أنها رواية عميقة فيها ما يقال يعني, ويمكن أن تقارب بمقاربات عديدة جدا. ونحن الليلة صحيح ما لسميناش المقاربات, ولكن واضح أننا تناولناها من جوانب مختلفة. أنا سأترك لكم فرصة الإضافة كلكم, كل من يريد أن يضيف إضافة قصيرة جدا قبل أن نصل إلى ختام الحصة. نبدأ بالضيف الرئيسي صديقنا الروائي الناصر بالحاج بالطيب, تفضلي.
2: أنا الكلمة اللي نقولها في شفيع, أنا أتفق معه تماما فيما ذهب إليه من استعمال الشعر. أنا لم أقصد أن في الرواية أني نحافظ على الموروث, ولم أقصد زاد كيف كيف أني نكتب التاريخ, لا. أما أردت أن أوظف التاريخ وأن نوظف الشعر الشعبي الشعر العامي للتخيل الروائي وللسرد وللحكاية, لأن هي حكاية
0: طبعا.
2: ممكن ثم كثرة الشعر ما نعرفش, أما أنا كما أنا يفاجئني الشعر, نبدأ نكتب يفاجئني البيت.
0: حاضر يعني
2: كأنها مسائية.
0: إنك علاش حكيت يعني على العشق يعني من بداية الحصة
2: كأنها مسامرة تشد الراية ولا الرواية, لأن في الجنوب تونس ما برشا ريح. أنا كنت نعتقد ذلك.
0: نعم به صديقنا سي بلقاسم.
4: نعم, ما أريد الإشارة إليه النقطة هذه,
0: نقطة الأخيرة
4: تخيل المرجعي. يعني ما

0: قام به نصر بن الحاج، حتى انه احيانا مما يلام عليه لا في توظيفه لهذا التراث الشعبي والمأثورات الشعبية وهذه العوالم الصحراوية والتراث الصحراوي، بقدر ما انه كثف السرد، نجد ما يسمى السرد المفصل. احيانا يفصل السرد على درجة كبيرة جدا حتى يعني يربك المسار العام، ثم ينتظم. ما أراه أن نعم ما ذكره الدكتور شفيع أن الرواية مقروءة،
1: نعم،
0: وأن أكثر، وهذا يدل على قيمتها وأهميتها،
1: نعم، شد الرواية الحقيقة،
0: نعم، وإنما تقرأ النصوص التي تستحق نقد. وأنا يذكرني في شفيع أثار مرة معركة نقدية وكان فيها على صواب، وكان لأنها رجل جريء وناقد جريء وشجاع في شفيع، وأشكر له هذه النقطة. أثار إلى أن بعض هذه الروايات يعني يضمر فيها السرد وتضمر فيها الخيال ويضمر فيها الحياة، لا تشعر فيها بنبض الحياة ونبض السرد، وكأنها مسقطة ومفتعلة كل واحد جيت. ولينا مثلا إنسان اللي عندما وصل ثم شخص عنده 40 رواية. أنا نعرف شخص عنده 40 رواية ولا
1: رواية واحدة ضربة يعني
0: مذكورة بحيث فما ذكره في شفيع بالفعل ملاحظة ممتازة. والقراءات متعددة، والنص مقروء وسيقرأ، وما أدعو إليه دائما أن ننظر في هذه الزوايا وألا نغفل أيضا عن بعض ما يمكن أن يلاحظ من هنات.
1: نعم.
0: وهذا ما ينهض بالسرد وما ينهض ما يرتقي بروايتنا التونسية.
1: نعم.
0: نحن أمام مشروع رائد
1: كلما
0: مجمعنا
1: كان
0: عليه. أيوه. مجمعنا عليه.
1: نعم.
0: أننا أمام تجربة سردية صحراوية تونسية صميمة أثيلة. لا نمجدها بقدر ما نقرأها ونستشعر عمقها ونتابعها ونثمنها، وهذا ما ألاحظه وشكر له.
1: ولها فضل الريادة على الأقل يعني. فهذا فضل. دكتور شفيع، كلمة الختام.
2: كلمة الختام سأشير إلى نقطتين. النقطة الأولى هو العمل أو روايات ناصر بن الحاج بالطيب تدخل في ما يسمى بهاجس تأصيل الرواية.
1: نعم.
2: العربية والغربية كل واحد كان عنده طريقته في تأصيل الرواية. واحد مشى للتاريخ الشعبي كما بشير خريف، واحد مشى للتراث كما المسعدي، واحد مشى جوانب اخرى. هو ذهب الى تأصيل في اطار الصحراء، في اطار المحلي، الفضاء، البيئة الصحراوية الجنوبية، وهذا مشروع متميز ورائد كما كان يقول. ملاحظة ثانية هو بالنسبة إليه معناه حقق تطورا في مشروعه الروائي. صيف الصوان هي انضج رواية فنيا وعلى مستوى العمق المعنى إلى غداك مقارنة بالروايات السابقة.
1: نعم.
2: ولذلك نحن ننتظر من هذا الكاتب الذي نعتز به معناها مشاريع وكتابات روائية جديدة وأكثر. نعم. يعني أكثر عمقا وأكثر ذهابا في المعنى وأكثر، ولا أدري إلى هل سيتحرر يوما من عوالم الصحراء وأن يتبع ذلك.
1: ننتظر.
2: على الأقل أنا أقول له يعني هل يمكن أن يفكر على الأقل في أنه يقحم ويدمج أو يجعل علاقة ما بين عالم المدينة وعالم الصحراء؟ لماذا لا يوجد توجد أي شخصية من عالم المدينة تقتحم عالم الصحراء، أو العكس كما فعل إبراهيم الكوني؟
1: لا، خلينا في عالم الصحراء سي شفيع.
2: نعم.
1: لأنه معناها يعني هذا العالم هو السر في أنه تحدث عن عالم الصحراء كما لم يتحدث عنه معناها أحد. نعم. من قبل، سواء يعني مهما قلنا يعني هذه الخصوصية معناها. وأنا أردت أن أختم معقول يعني مثل هذه الكتابة هي مغامرة، يعني في عالم الـ الـ الـ الـ الـ الكتابات وفي عالم الإبداع الروائي وفي عالم معناها يبحث كل عن الإنسان.

0: الانتشار وعلى الـ وعلى الـ معناها توسع القراءة، فهي تعتبر يعني مغامرة، لأنه أحيانا هناك حتى بعض الكلمات في بعض الأحيان هي محلية جدا لدرجة أنك لا تفهمها، فيحاول أن يجعلك تفهم، وبالتالي مش تفهم فقط وإنما تنشد، وبالتالي يعني أكيد هذه مغامرة محمودة العواقب يعني، الحمد لله يعني ننتظر. شكرا لكم جميعا.
1: مثل ما وصف توفيق بكار الدعاج بأنه أب الأخصص التونسية، أنا أصف ناصر بالحاج الطيب أنه أب الرواية
0: الصحراوية،
1: رواية الصحراء التونسية.
0: نعم، يعني بهذا أحسن ختام أعتقد، وهذه الكلمة ذي من دكتور شفيع بزين أكيد هي من أحسن الهدايا التي تصل إلى سيناصر. شكرا لك يا سيناصر على الحضور.
2: في بداية شهر أكتوبر
0: أي
2: إن شاء الله ننشر للمرة الثانية رواية أما تدور أحداثها كلها في تبرقة.
0: يعني وحقق لك المبتغى يعني.
2: أيوة.
0: أو تبرقى
2: هذه أول ما تطلع من المطبع باش يجيب لك يجيك للحمامات إن شاء الله
0: تبرقى.
1: شكرا على الهدايا، لأنه أهداني مجموعة من رواياتي مشكورا.
0: أي. شكرا لكم جميعا على الحضور البهي، شكرا على يعني هذا السخاء في يعني تأثيث هذه السهرة الثقافية. بإذن الله نلتقي في لقاءات أخرى قادمة في كتب جديدة. شكرا سي بلقاسم، شكرا سي ناصر، وشكرا دكتور شفيع بزين. هذه الهدية الموسيقية الأخيرة من سي أمير جموسي.
3: ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر

البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها

على صوت حليم الدافئ وكلمات نزار قباني نختم معكم حصة الليلة من نبض الكتابة مع أجمل تحيات هاجر الطريقي القرقوري وأمير الجموسي. تصبحون على ألف خير.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. تنطلق اليوم بمركز الصحة الأساسية نقطة طريق جابس بإصفاقس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل، وهي تشمل المترشحين من الأقليم الرابع الذي يضم ولاية إصفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر. تنتظم اليوم بمستشفى صخيرة قافلة صحية لفائدة صحة الأم، تشمل عيادة في طب النساء وتوليد يؤمنها طبيب مختص وقوابل، إلى جانب عيادة للفحص بالصدى. يتواصل اليوم إضراب عمال نقل المحروقات، فيما أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول توفر المحروقات بمحطات الشركة، وأشار إلى أن عمليات التزويد تتواصل بشكل طبيعي. نشرت وزارة التربية على منصة الفيسبوك رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2027-2026 بالإعداديات والمعهد، وسيكون يوم 21 نوفمبر المقبل آخر أجل للاختبارات وفروض المراقبة بالنسبة للثلاثي الأول. عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرعة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقش الطرفان ضرورة الانتهاء من مراجعة الاتفاقات بين البلدين. أعلن الجيش اليمني بأن قواته خاضت خلال الساعات الأخيرة مواجهات مع الحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز جنوبي غربي البلاد، بالتزامن مع تنفيذ 4 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لهم. ناشد رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة إنقاذ العالم، أو على الأقل إنقاذ البشرية، من خلال تنظيم التكنولوجيا المتنامية التي يعملون على تطويرها، وأكدوا أنه في حال أدير الذكاء الاصطناعي بشكل سيء فإن البشرية جمعاء ستصبح في خطر. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديما.